المهم يقول لك الموقف السعودي كشف عن محاولة لحشد حراك دولي لتجاسم أعباء حماية الملاحة بعد أن وجدت الرياض نفسها مواجهة لتكاليف الاستنزاف الاقتصادي وتراجع الغطاء الغربي بشكل منفرد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.

قدي 3.5 تسريبة ونص. ثلاث وخمس دقائق سحرا بتوقيت المجاهد مع الله. في التسريبات اقتحام فعالية 26 سبتمبر وإحراق العلم اليمني في حضرموت. قالت مصادر محلية السبت إن أنصارا للمجلس الانتقالي اقتحموا ساحة مخصصة لإقامة فعالية بمناسبة الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر في مدينة القطب بمحافظة حضرموت، ما أدى إلى تعذر إقامة الاحتفال. وذكرت المصادر أن عددا آخر من أنصار المجلس أقدموا على إحراق العلم اليمني خلال التجمع في مدينة المكلا. مشي أول مرة كم قد احرقوا العلم اليمني؟ اليوم قدوم بحرقوا دم السعودي في تصعيد يعكس حالة الانقسام والتوتر التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة التابعة للسعودية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه ممارسات تستهدف الرموز الوطنية المتعلقة بالوحدة اليمنية في تلك المناطق وسط غياب تدخل من السلطات، وهو ما أثار استياء وسخط يمني واسع. تسريبات

قد قسمنا في حضرموت في التسريبات اتساع رقعة الرفض الحضرمي للسياسات السعودية. معارك مأرب والجوف لا تمثلنا ولن نكون وقودا لها. قدم أركان حرب اللواء السادس في قوات ما يسمى بدرع الوطن الموالية للسعودية سمير باجراد استقالته الرسمية من منصبه، معلنا رفضه المباشر لاستمرار الاستنزاف البشري والزج بأبناء محافظة حضرموت في أتون المواجهات العنيفة بجبهات مأرب والجوف. ونقلت مصادر إعلامية تقول التسريبات أن قرار الاستقالة جاء عقب حصيلة ثقيلة من الخسائر البشرية التي منيت بها القوات المدعومة سعوديا، حيث لقي أكثر من 25 قيادي وعنصر حتفهم في تلك الجبهات خلال الآونة الأخيرة، وهو ما دفع بباجراد للاحتجاج المباشر على تحويل مقاتلي حضرموت إلى وقود لمعارك خارج جغرافيتهم، مؤكدا أن الصراعات الدائرة في مأرب والجوف لا تمثل أبناء حضرموت ولا تخدم تطلعاتهم. وفي إطار التخبط الداخلي وإجراءات القمع أفادت المصادر تقول التسريبات أن قائد اللواء السادس عمر جعيل المكنى أبو الخطاب سارع إلى توقيف باجراد. منو باجراد؟ هذا أركان حرب اللواء السادس في قوات ما يسمى بدرع الوطن الموالي للسعودية. قائد اللواء السادس عمر جعيل المكنى أبو الخطاب سارع إلى توقيف باجراد وإحالته إلى التحقيق مع تعيين بديل عنه بشكل عاجل محاولة منه للسيطرة على حالة التمرد داخل اللواء الذي يتخذ من منطقة القطن بوادي حضرموت مقرا له. وتأتي هذه الاستقالة في ظل موجة رفض واسعة وسخط متصاعد يعصف بتشكيلات درع الوطن في حضرموت، حيث كشفت المصادر تقول التسريبات عن إقالة قائد كتيبة في سيئون يدعى طه خباء إثر رفضه الامتثال لأوامر تقضي بالدفع بمنتسبي كتيبته نحو محرقة الجوف بالتزامن مع ممارسة الرياض ضغوط مكثفة على القيادات المحلية لإجبارهم على الدفع بالشباب الحضارم نحو جبهات القتال خدمة لأجنداتها ومشاريعها التوسعية. تقول التسريبات تقصد السعودي طبعاً.

0: تسريبات بملابس مدنية، جدل وتساؤلات يثيرها الظهور الأول. لا اضحكوش، لا اضحكوش، اضحك هنا بس. الظهور الأول لضارق عفاش في الرياض. ميزي ميزي ما بفضي حب جلاجل سعودي طلع عضا بزن فرد قط وصل عاه بزن فرد مرحل مرحل أمانة
1: رجال ونعم وناس مثل النعامة ناس عطان ونقوم
0: وهذا الذي لو ما يقولوا وش حرش برش ما يخزوش عفها فيش ما يخزش أبدا المفروض يتفن في سب الحياة خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: العمليات هي بتطلع قايدة تحالف قال لك وفي غرفة العمليات المشتركة وقيادة العمليات المشتركة كانت في المخا كانت في المخا. يقول لك بيستقبلوا دارك في قيادة القوات المشتركة في الرياض. أثار الظهور الأول لطارق عفاش قائد الفصائل العسكرية الموالية للتحالف تقول التسريبات داخل مقر قيادة القوات المشتركة في العاصمة السعودية الرياض. والله لو خلوا طارق بدل الكبس وشلوا معهم الكبس إنه أشرف لهم. لو جن التجاج الذي فأكل ونج بيضاين بين الرز.
1: يا فضايحة يا آخرة ما جري لو عاش النكري وفي المخا قدري.
0: كان المفروض يصير له عند العليمي هو مع نائب الرئاسي هو في الرئاسي دارك شكلهم محوز اللي يا ولد بنقول لك بزن فرد قائد القوات الله يلعنكم من مرتزقين. خلينا في التسريبات بحجر الله مشيش عليك والله مشي عليك لأنهم بوش حرش برش ما يخجلوش ما يخجلوش يا للذين. أثار الظهور الأول دارك عفاش قايد الفصائل العسكرية السياكل قائد الفصائل العسكرية الموالي للتحالف داخل مقر قيادة القوات المشتركة في العاصمة السعودية الرياض جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. كذا الضابط السعودي بيهين بكرامتهم الأرض بيدسعهم بالجزمة بيلاعنهم ويلاعن والد والديهم قيادة المرتزقة ويضلع دارك على أساس أنهم بيحترمهم والله أنهم بيدسعهم بالجزمات. رحمة الله عليكم من مرتزقة لأنتو مرتزقة. عقب هزيمة قوات أمام قوات صنعاء تقول التسريبات وسيطرت صنعاء على مدينة المخا الساحلي وأجزاء واسعة من الساحل الغربي وظهر طارق عفاش بملابسه الداخلي مع عبلة ما يخزاوش ما يخجلوش ولا لو يضل عب غير شيء. نزع الله منهم الحياة أو لا نزع الله منهم كل الملك والحياة وقلة وظهر دارك عفاش بملابس خلال استقبال من قبل قائد القوات المشتركة السعودية الفريق فهد حمد السلماء والمتحدث باسم التحالف تركيا المالكي ناطق العدو السعودي بملابس مدنية. يا عارة ناين زيد خلف بزن فرد. دون زي عسكري أو مرافقة وفد أو ضباط يمنيين أصلا كلهم بيتصلفوا. سمعته ضابط سعودي وبيدسعهم بالجزمة بكلام ما يخرج هين هين هولا هين ربل هم هولا ما احناش الشعب الربل هم هولا الربل هم هولا الهين هم هولا الدنك أحذية الأحذية عز الله قدر السامعين. سمعته استقبلوه وهو بملابس دون زي عسكري أو مرافقة وفد أو ضباط يمنيين فيما يحيطه عناصر من الشرطة العسكرية والحراسات السعودية. وعلق ناشطون بشكل واسع على تفاصيل هذا الظهور معتبرين أنها تثير تساؤلات بشأن طبيعة الزيارة. يجي لكم زقموه. ورجح بعضهم أن يكون طارق عفاش يخضع للتحقيق أو الإقامة الجبرية في السعودية. إنه يقع عز من التنبوع عز من علي محسن من حميد الأحمر من كم من. فيما رأى آخرون أن نشر الصور يهدف إلى طمأنة أنصاره. كتشالهم الفالج أنصاره قد طفحوا قد قرحت قلوبهم في عدن فتشوا فتشوا فضوا. والذي رمى بنفسه في البحر والذي مات في الصحراء والذي مات كان يلعن نفسه حول رقوة بيضمؤوا أنصاره سعودي بيضمؤن أنصار طارق عفاش إن الزمزمي بخيره في أيادي أمينه الزمزمي ظهر لكم من هي الزمزمي طلعات طارق عفاش هو بكل الزمزمية إلى طمأنة أنصاره بعد التطورات العسكرية الأخيرة. وأعاد ناشطون تداول تصريحات منسوبة إلى ضابط سعودي يدعى سعد المعمري قال فيها خلال مساحة صوتية على منصة إكس إن السلطات السعودية اعتقلت طارق صالح في الصومال. سمعتوا يا أنصار طارق عفاش؟ لو هو راغب على مما يفعلوا بها كذا. واقتادته إلى السعودية. اعتقل طارق صالح في الصومال واقتادته إلى السعودية مدعيا أنه كان على وشك التوجه إلى الإمارات على متن طائر إماراتي. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟
2: اسحوا هم في السودان خلف الجيش وانتوا 600 شرذمة 600 متاجر قتلوا فيكم خير وانتوا 8 روس في مجلس قيادة رئاسي 8 روس من قوة يعني تقاسمكم للبلد. انا اقول كبيركم صغيركم مؤتمركم عطاشيكم طارقكم الهارب صلاحيكم الاقزام دولة اللي اسم الحوثي عطفكم وضعكم تحت اقدامه اذا في ابوكم خير قابلوا سعد العمري انتم لستم ند اللي افهموا
0: هذا سعد العمري. اسمعوا اسمعوا اسمعوا الذي عدو عيدها راعي راعي الذي عدو معول على طارق عفاش ولا غيره من التنقل هين أحذية الأحذية بسرسروا سمعوا سمعوا السعودي هذا سمعوا كبي مرمط بهم الأرض سمعوا سمعوا هذا ضابط سعودي هذا ضابط سعودي ضابط سعودي اسمه السعد العمري المعمري مدري العمري سمعوا سمعوا
2: اسمعوا هم في السودان خلف الجيش وانتوا 600 شرذمة 600 متاجر قتلوا فيكم خير وانتوا 8 روس في مجلس قيادة رئاسي 8 روس من قوة يعني تقاسمكم للبلد. أنا أقول كبيركم صغيركم مؤتمركم عطاشيكم طارقكم الهارب صلاحيكم الأقزام دولة اللي أسهم الحوثي عطفكم وضعكم تحت أقدامه إذا في أبوكم خير قابلوا سعد العمري أنتم لستم ند لي افهموا لستم ند لي وأنتم مجرد أوباش طارئين لا قيمة لكم
0: بكلمة المرتزق وقيادتهم سمعوا سمعوا
2: وترتيب الكلام
0: الضابط السعودي بهينهم هيانة هول التنق والهين سمعوا سمعوا
2: ند لي وأنتم مجرد أوباش طارئين لا قيمة لكم تصفيط الكلام وترتيب الكلام وارمع الإمارات وفي المساحة الثانية تشتم السعودية وتخلي الواحد يشتم السعودية وتتهم السعودية. أنا شفتك يا شوقي القاضي قبل سنين تتهم
0: شوقي
2: السعودية
0: القاضي.
2: تبرر خيانتك وتسليمك للجماعات بأنها السعودية. أنتم ما فيكم مروءة ما فيكم رجولة ما فيكم أخلاق ما فيكم أنتم عرب صدق يعني ما تستحون سلموا الجماعات وتقول السعودية زاد تقصفنا وخسروه بعد ما طلع من السعودية سووا له بودكاست وغيره كثير. اليوم في بودكاست عن طويرك يقول السعودية خذلتنا وسلمتنا. لا لا لا لا لا لا تحدونا على قصانا علي الطلاق لكل الأمة العربية واني لا اكشف للأرسل وثائقكم حتى للمجتمع الدولي.
0: باب السعودي بهنا التنك
2: انتم ساقطين ومتساقطين في الأساس. ذمتكم السعودية ورعتكم وعطتكم ودعمت الشعب ودعمت قضيتكم ودعمتكم بالسلاح
0: بهنا التنق والمرتزقة ضابط سعودي. اسمعوا اسمعوا كبيه بلضومهم بالقناضر الله يلعنهم المرتزقة
2: وعطتكم ودعمت الشعب ودعمت قضيتكم ودعمتكم بالسلاح ودعمتكم بالمجتمع الدولي ودعمتكم في القرارات الدولية ودعمتكم في بياناتها ودعمتكم سياسيا، لكن وجيهكم ما تعرق. ثم انتم عرب استحوا وجاي تنظر علي احنا اصل العرب. استح استح، العربي في مروءة، في معروف، في رجولة، في اخلاق، ما يرمي بلاء على غيره، يحترم المعروف ويرده، ما يجيني بسردية. اليوم شوقي القاضي يقول احنا ما عرفنا الشعب اليمني، ما عرف انكم اشقاء الا قبل يعني ما اصبت الحزب. من فشلكم، من انحطاطكم كمكونات سياسية ساقطة، يعني فينكم يا النخب؟ يقول الشعب اليمني امن انكم اشقاء. طيب احنا من يوم عرفناكم نقول انتم اشقاء وجيران، يعني توكم عرفتوا وترى عرف الشعب؟
0: ضابط سعودي بهيمة التنك من القيادة المرتزقة في مساحة في تويتر منصة إكس، بس الكبين فلهم نفل. ضابط سعودي، ضابط سعودي، ما بالك كبف علبهم أحمد بن سلمان وكبف علبهم غيرهم، الله يلعنهم من مرتزقة. سمعوا سمعوا كبين كرامتهم، سمعوا
2: عار نخب الفساد، نخب يعني السقوط، نخب الخنوع، نخب العمالة، نخب يعني الخيانة، هذا أنتم. أما الشعب نعرفه ويعرفنا أكثر ما نعرف اليمنيين في بلدنا، عشنا بينهم ولدت اللي بتعلمنا. يقول الشعب ما عرفنا إلا قبل 10 سنين.
0: هذا الكلام بيطيب دي الضابط السعودي سعد العمري مدري المعمري مدري المعبري العمري، هذا الضابط السعودي في مساحة، مساحة بتحتوي على أكثر آلاف، بيحضروها آلاف، وكب يفعلوهم في اللقاءات الخاصة، كب يجلدوهم، كب يصلفعوهم. اسمعوا هذا الكلام قبال أمة لا إله إلا الله، بيهينوا كرامتهم وكب يفعلوهم في اللقاء الخاص. أنا بهزر بتك حق سرواء. تعب تعب تعب تعب
2: ما نعرف اليمنيين في بلدنا، عشنا بينهم ولدت اللي بتعلمنا. يقول الشعب ما عرفنا إلا قبل 10 سنين. والله من رجالتكم ومن علومكم الغانمة، وتبغاني أسقط لك وأن تسقط على الدولة وعلى السعودية وعلى مواقفها لجل إنك أخونجي قدر وذاك أخونجي مثلك. أخونجية جو يبغون إيش يعني يدرسون على رأس سعد العمري. والله أني لا أدرس على 20 مثلك.
0: أيها الضابط السعودي،
2: أني لا أربيكم،
0: أين فيهم
2: قدر نفسك، ولأعلمك من ساسك إلى متراسك، وأعلمك وش أنت. ما أنت إلا خادم وضيع تحت أقدام خميني والمرشد الأعلى في مصر. كلكم عن بكرة أبيكم مجرد أقزام تاجرتم بالشعب. سوي نفسك والله، يعني لا تعمم، لا أنت شتمتنا في الجزيرة أيام 2011، شتمت الملك وشهدت الملك عبد الله وهددت السعودية، ومسوي لك 70 برمبة. يعني في النهاية في الأخير هربت وتحكي قصة هروبك. موت في أرضك العنب ومن جابك، موت، شرف لك تموت في أرضك، لكنكم عبيد دنيا، عبيد الدينار، عبيد الدرهم، ما فيكم رجال أبدا. جاي تشتم السعودية وإنك تتملق علي، وجاي تبغى تسوي لي إنك صاحب مواقف وطنية، ارجع أرضك ارجع. أما فسادكم ومسألة إنكم تتفاخرون إنكم قابلتوا سعد العمري، علي الحرام إني لو أني فاضيلك في المساحة اليوم، لكن ترى احترامكم في احترام الشعب قد مررناكم ماجد. إني لو سمعت كلام مصطفى القطيبي اليوم كاملا وإنه يتمغنج وثم يغرد أنا واجهت سعد العمري، شرف لك أكيد بتتشرف قدام اليمنيين، لأني غسلتكم ربيتكم علمتكم، لأني ماني رجال مؤثر ما جيت تغرد عن سعد العمري. إذا أنت رجال من ظهر رجال قابلني وشوية اخوانجية طارئين جايين تهمزون وتلمزون
0: بهين قيادة المرتزقة على الملأ. ضابط سعودي ما تقدر تتفلى وشه، هكذا الذي يبيع نفسه. سمعوا سمعوا سمعوا سمعوا،
2: وتؤسسون اللجان لشتم السعودية، هذا يطلع على اثنين يشتمون السعودية وذاك يطلع على اثنين. انتم شوية طارئين على تاريخ اليمن. أنصحكم يا يمنيين واختم بها كلام، والله يا رجال منكم باقي يؤمن بهؤلاء الأقزام إن ما فيه رجولة ولا شرف ولا احترام حتى لدماء الشهداء؟ هل الشهداء اللي قدموا دماءهم لجل الجمهورية ولا لجل مواجهة الحوثي ولا لجل شوية هاربين أو باش؟ والله ودي يا شوقي القاضي انك مع محمد قحطان تموت بشرف، شرف تموت بشرف، تكون مناضل. يسمي الواحد نفسه مناضل وهو هارب، يسمي الواحد نفسه يعني ايش؟ والسعوديه وخطر الحوثي ويزبد ويرعد ويهددنا ويبغى يسوي يعني ان هذا خطر. يا ولد ترى ما حركاتكم دي دارسينكم دراسه، دراسه. استحوا واخجلوا، خلكم رجال، خلي السعوديه ضد الحوثي وكنسكم عن بكره ابيكم. ولو ما دخلت السعوديه علي الحرام، انما ان يقبض عليكم عن بكره ابيكم ونضرب اعلاقكم في صنعاء. خلونا من الكذاب ومن الخراط والرجوله، والله الذي لا اله غيره، اني لو افنى انا وابنائي واخواني اني ما اغادر ارض المملكه والموت بشرف، وادفن في ارضها ولو يقتلني من يقتلني، واموت في ارضها وتحت سماءها وادفن في ارضها انه شرف عظيم. من اللي قال لك ان هروبك من ارض اليمن انك مناضل؟
0: عايروهم، عايروهم بالانبطاع والارتهان، وقد قد قد هك سلموا انفسهم وشرفهم وعارهم. يا عيبة، كمل كمل كمل كمل كمل. الضابط السعودي وبهن قيادات الدنك، القيادات وعلى الملأ. اسمعوا اسمعوا اسمعوا،
2: ما يتشرفون فيكم ولا يقابلونكم. رحت انت والزنداني عند اردوغان وعند حكومة تركيا نطالبكم بالتدخل في اليمن، قالوا روحوا روحوا، انتوا ما لكم كلمة يا اليمن، لنا معكم تاريخ. هذا رد الحكومة التركية عليكم، احنا لنا تاريخ معكم، تمسون على كلمة وتصبحون على غيرها. لن نتدخل ولن نفرط في علاقتنا مع السعودية. والانتقالي يروح إلى روسيا ولا بريطانيا، قالوا متآمرين على أرضكم بياعين، ما فيكم خير. وش تبغى تركيا تقدم لك في اليمن؟ أبغى أعرف. ما أنتوا كلكم عن بكرة بيكم في طرابزون وعبد هذاك المخلافي والأشكال القذرة اللي قبضوا مئات الملايين. إيش تبغون نسوي فيكم؟ إيش إيش إيش اللي تبغى من السعودية بالضبط؟ ابغى افهم ايش تبغى يا يا يا يا سلتوح، سلتوح. نموت ماتوا اجدادنا احنا بالسعوديه ولا غادرنا ارضها الا بنشر الاسلام او قبائل النزحت، ما غادرناها من جوع ولا من حرب، ومرت علينا مجاعات ومرت علينا ازمات
0: وهانوا انفسهم. والضابط السعودي هذا بمسح بهم بلد الحمامات. ضابط سعودي بهن قياده الدنك على الملأ. إنما كيف علوا للمرتزق قلتك الله يفعلوا لهم تماثيل في السعودية وصدق علوا لهم. ما عادش أقولش كمل كمل. ضابط السعودي وهو بمسحبهم مش بلد الحمامة، الحمامة شخصيا
2: يا أرضنا ما طلعنا، وأنتم تتسابقون على الهروب والعمالة والخيانة والنذالة، ومستعدين تبايعون لو باقي مرسي في مصر رحت سلمتوا له اليمن، والحوثي يسلم لإيران، والمؤتمر يسلم للإمارات، وأنتم شوية يعني طارئين. هذه حقيقتكم يا سياسيين اليمن، يا شوية مرتزقة، يا شوية خونة. أبغى أقولها لكم بالفم المفتوح، اللي راح مع صدام واللي راح تآمر مع جمال عبد الناصر، تاريخكم كله قذارة مؤامرة وعداء. أنا أستغرب يوم يقول العدو التاريخي السعودية تغذية في غير مكانها، وانت تقول لي تنظر علي انت، تنظر علي انت يا شوقي القاضي، تنظر علي انت يا مصطفى القطيبي يا قزم، يا شوية يعني ما ادري كيف. انا باختم وانا اسف، لكني مسألة السعودية من اليوم انا لكم ندا من السعودية، اسد عن الشعب السعودي كامل. وتعالوا زرافات وعشرات ومئات، والله اني لا الحونكم لحوة، وإني لأفضحكم فضيحة لو أصلها إلى كل المجتمع الدولي وإلى القنوات العالمية لجل تصدر فيكم عقوبات، وإني لأتواصل مع محامين لجل يتم إقصاءكم. شوية سلاتيح جاييني يعني، حتى الزنداني يعني كان في السعودية معزز مكرم، إلا الرجال يبغى خلافة ولا يبغى، كنا نطلع برا يلا، راح مات في تركيا ودفن في تركيا. ولم أنتم تموتون ما تتشرف فيكم أرض اليمن، لفظتكم الأرض، لفظتكم الشعب، طفش منكم، ما عاد يبغاكم. جاي تنظر علي بالوطنية وتنظر علي بالعروبة والحوثي، جاي تبغى ترجفنا. احنا مرجفتنا ما هسونا عقفان الشوارب، والدول العظمى بتجي تهزنا يا شوقي القاضي يا الهارب. ولا الثاني السمتوح اللي يتكلم، ولا الخائن اللي سلم المخا، ولا الخائن اللي سلم نهم، ولا سلاحنا اللي صار في ميدان السبعين في صنعاء. أخزى انتبهوا لأنفسكم.
0: ضابط سعودي بهين قيادة المرتزقة.
2: انتبهوا لأنبودون السعودية. أتشنج، أتوتر، أغضب للانتقاص من قدر حكامنا ومن شعبنا. حتى الشعب السعودي ما سلم منكم، وتوصفوننا دائم في مساعاتكم برعاة الغنم. حسستوني انكم انتم جايين انكم غير تستخرجون الذهب. وش ترعون انتم بالضبط اليمنيين؟ ابغى افهم يعني وش عنده، وش انتم افضل منا فيه يعني؟ والابل شفنا الناقه دخلت حتى جامعه تمر، بول الابل حقين الابل، وش انتم يعني افضل منا في ايش يعني؟ يوم يجي هذا النخب تشتم وتحاول تعاير السعودية وإنها رجعية وملكية، أنتوا كفوا توصلون حد السعودية؟ أنتوا تستطيعون أن تخرجون لكم قيادة تضعكم في أفضل 20 دولة اقتصاد في العالم؟ أنتوا تستطيعون أن تصنعون لكم مواطنة سليمة زي ما صنعها لنا ابن سعود؟ الله والله إن حن وأبنائنا وأبناء أبنائنا ما نرد معروفة إلى أن ندخل قبورنا ونوصي فيه، والوطن ذا اللي يقول حوثي بيجينا.
0: باب سعودي بمسحب القيادة حق المرتزقة براض الحمامات
2: على قلب الرجال واحد. ليه؟ لأن وجدنا العدالة الاجتماعية، وجدنا القانون، وجدنا الحق، وجدنا التنمية، وجدنا كل
0: الاجتماعات. خرجوا من اليمن، خرجوا من اليمن عند السعودي وقعوا له على كل حاجة، وقعوا له على قصفنا وحصارنا وقتلنا ونهب ثرواتنا ومقدراتنا، وذا الحين ضابط سعودي بعد 12 سنة بمسحبهم بلاط الحمامات. وعلى الملاء في مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس أمام أمة الصلاة، ضابط سعودي اسمه سعد العمري وبتيهم بالاسم. أش من هين هؤلاء؟ ما يعز الله هين. ما عد قال الضابط السعودي وبمسحبهم البلاط حق الحمامات.
2: يروح وجدنا الرواتب، وجدنا الأمن، وجدنا يعني كل البنى التحتية ثابتة. كيف تبغاني يا ما رد فضل ابن سعود إلينا يا إلين تقوم القيامة؟ ما رد فضله. هذولا منا وفينا، بنونا وعطونا وعلمونا، وأنت يعني اهتموا فينا في الصحة. الآن ما قال علاج السعودية دب تذكرة، يدب لي ابن سعود تذكرة أروح أفخم مستشفى بالعالم. جاي تنظر علي أنت بالعروبة ولا بالمواقف؟ ولا شعبكم بائس ما بنيتوا له مستشفى؟ مستشفى متسولين هذه النخب اليمنية اللي بنى من الكويت واللي من السعودية، واللي جاي تنظر علي بالعروبة وإنا رجعية وصبرنا عليكم سنين طويلة احتراما للشعب. أنا آسف يا أبو خالد أني طولت، ولكن والله يا غضبي ما هو عشاني، والله اني قد واجهت حملات توجهت ضدي انا شخصيا يا سعد العمري، وطعم في عرضي وفي نسبي وفي اخلاقي، واني ما رديت على رجال. لكن لما يمس الوطن والقيادة والهمز واللمز ويحاول تقزيم قيادتنا عبر سعد العمري، انا لكم بالمرصاد وانا لها، وساقف مع اليمنيين. وعد مني يا الشعب اليمني انكم كما عرفتموني اني لن اتخلى ابدا عن مواقفي، وأن السعودية مواقفها ثابتة، وإني عهد إني لا أوقف مع زي ما قال ولي العهد أصلاً الشرعية شرعية الشعب.
0: بهن من هو هين منه من قيادات المرتزقة وبذكرهم بالاسم، شوقي القاضي، الزنداني، تام كلهم. افتح افتح افتح افتح.
2: تكون نائب وأنا جالسكم زين عارف.
0: اوه
2: شبنا علي محسن وطلع يقول انا في وجهك.
0: لا احنا نجيب حاجة من علي محسن. لا عيد عيد عيد شوية، عيد يا حب عيد.
2: من قبل تكون نائب
0: طلع كامل.
2: من قبل تكون نائب وانا جارسكم زين.
0: هذا الضابط السعودي سعد العمري بهن قيادة المرتزقة بالاس.
2: من قبل تكون نائب وانا جارسكم زين عارف. اوه شبنا علي محسن وطلع يقول انا في وجهك الملك عبد الله. أو اللي يقول السعودية عدونا التاريخي وهذاك احترق أنشا ومالك من يعادة للسعودية. اشتحوا على وجيهكم، اشتحوا.
0: عيدة عيدة عيدة قدو بتكلم من عفاش أذين شواء بيقول أذين شواء. هذا سعد العمري الضابط السعودي.
2: من قبل تكون نائب وأنا جارسكم زين عارف. أو شبنا علي محسن وطلع يقول أنا في وجهك الملك عبد الله. أو اللي يقول السعودية عدونا التاريخي وهذاك احترق أنشا ومالك من إعادة للسعودية. اشتحوا على وجيهكم، اشتحوا اشتحوا. الرجال تقول شكرا لكم كثر خيركم شمل حالكم دماغكم. أما تقعد تبتزني إيش تبغى تقعد نقلب قضيتك قضية فلسطين علشان خاطرك؟ أساسا من اليمنيين أنفسهم من الشعب ذا المغفل مع احترامي للشرفاء اللي يعبد أصنام يعبد أحزاب يعبد ناس قد سقطوا وتساقطوا ودخلوا اليمن في حرب.
0: وانتو دخلتوا عندكم
2: في 2011 وحيابكم حيابكم والثاني تحالف معهم في 2014. أنتم ما تستحون قد تسوى
0: عفاش وعلي محسن
2: اللي قاعد يعبد أصنام يعبد أحزاب يعبد
0: ضابط سعودي سعد العمري بهنديه مرتزقه
2: في حرب. واحد سلم للحوثي في 2011 وحيابكم حيابكم والثاني تحالف معهم في 2014. أنتم ما تستحون قدسوا وطنكم قدسوا مقدراتكم احترموا هويتكم احترموا تاريخكم. خلينا دولة مش قدم لك أب يعني طرق اليمن بائسة خدمات اليمن وتنميتها بائسة ما في مشاريع ما في تنمية العطالة في ازدياد التنمية غائبة ما عندك شيء مش قدموا لك عبودية وتقول حوثي سلالي وانت أقدر من الحوثي تعبد شخص صاروا يعبدون طارق صالح ويقولون الحوثي سلالي وانت ايش وانت ايش بالضبط وانت ايش علمني. وهذا اللي يعبد الاصلاح وهذا يهاجم هذا وابتز السعودية منه. والله يا جماعة الخير ان جاني محادثة المسؤولين بعض المسؤولين في الشرعية محادثة واتساب ان يشاورهم واحد كان مع الحوثي قال انت تدري روح السعودية وهذا يروح الامارات وبعدين بنلتقي. الهضبة الزيدية يتذاكون على ابن سعود وابن سعود خاطصهم عاجنهم على مر الزمان وهم بس يحاربون أنفسهم ما عمرهم انتصروا لمعركة وطنية ولا عمرهم انتصروا لشعب ولا عمرهم مثلوا الشعب اليمني.
0: ضابط سعودي بمزح بقيادة المرتزقة البلاط حق أنا كان قصين والتيوان بمزح بهم بلاط التيوان الملكي. كمل كمل كمل
2: فسكم أحزاب أقزام عصابات مافيات لابد أن تعلق لكم المشانق. كل من سفك دم يمني تعلق للمشانق. الفاسد يكرم والنزيه يبعد يتم إبعاده بالبلاد والشريف والرجل الوطني. وأصبحت هذه الأيقونة مجاميع من الفاسدين المنتفعين أصبحوا يعني يفتخرون بارتزاقهم بسرقاتهم أصبحوا يعني لا يفكرون في وطن. أنا أقول واختم بها كلامي إذا في رأس أبوك يا مصطفى القطيبي حب منطحا ورجولة وشجاعة وإقدام أنت شوقي البائس هذا اللي أول ما تولوا الإخوان في اليمن ذهب تحت أقدام خامئني. أول ما ذهبوا حزب الإصلاح بعد ما أسقطوا علي عبد الله صالح تحت أقدام خاماني هم ومرسي وطقته. عبيد لا تجي تقول لي الحوثي يتاجر بفلسطين. أنتم أكثر من استبد في اليمن بالمؤسسة الدينية. أنتم من تاجر بفلسطين. أنتم من استغل الدين. أنتم يا الإصلاح أنتم. وفي الأخير هربتم من صنعاء. هربتم. هرب علي محسن وعنده فرقة مدرعة فيها 14 لواء. فرقة مدرعة فيها 14 لواء. لم يطلق منها طلقة سلمها للحوثي وهذاك راح سلم باقي الجيش الحوثي. يعني أنتم أمام عاهات لا يمكن أن تقرؤونها في التاريخ من الخيانات ومن الغدر ومن الابتزاز ومن المتاجرة بدم الشعب ومن يعني الوطنية وانعدام الوطنية حقيقة. تعال يا مصطفى تعال تعال يا مصطفى وتعال يا شوقي وتعال من في راس أبوه حتى منطحة نجيبوه معكم. وأنا أقولها في مساحة أبو خالد وقدام أخواني السعوديين ألتزم التزام تام بأني أواجههم لوحدي أنا لوحدي ولا رجال معي سعودي ولا يدخل معي الستيج غيري. وأنتوا تعالوا سبعة عبوا الستيج وأنا أقابلكم لوحدي. والله إني لا أخليكم أصلا أنتوا بيزة ما تسوى أساسا يعني ما غير قاعدين بعض اليمنيين ينفخوكم أنتم عبارة عن فقاعات صابون يعني اختفت وتلاشت ولا لها أي قيمة. أنا احترامي للشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه لكل الرجال الذين قدموا دماءهم واللي موجودين على الأرض واللي يؤمنون بوطنهم واللي يؤمنون بقضيتهم الوطنية. أنتم فوق رأسي من فوق. أنا أتكلم عن حتى على مستوى الهجوم للسعودية، لم نرد ولم نفتح مساحة أبدا كسعوديين هاجمنا الشرعية. يشتمون ملوكنا وتشتم الشعب ويشتم القيادة ونخون ونهان، ولا عمرنا فتحنا مساحة. قلنا تقديرا للشعب اليمني، كفاكم انحطاط. قبل أسبوع قابل سوداني يعني يدرس عليكم يا يمنيين، يقول استحوا استحوا استحوا، هم في السودان خلف الجيش وانتوا 600 شرذمة 600 متاجر.
0: ضابط سعودي اسمه السعد العمري بهين قيادات التنك وبالأس وأمام أمة الصلاح في أوسخ من كذا؟ الله يلعنهم يا مرتزقة. والذي عادوا معول على علي محسن ولا على عفاش ولا على دارق ولا قدها ولا على حزب الإصلاح ولا ضابط سعودي، وعلى منصة إكس أمانتهم ساعة النعنع كيف يفعلوا بهم في اللقاءات الخاصة.

0: وربك كريم قلوبنا عين
1: القرف قال اصبح ما عاد ما يبغون يجلسون. ليه؟ ليه ما تبغى تجلس في ارضك وبلدك؟ كيف بيتحرر؟ كيف بيتحرر البلد ذا وانتم خارجه؟ ما في مانع اليوم اؤكد لكم في
2: الوفد السعودي سعد العمري وهو بمزح بالقياده حق المرتزقه. اسمعوا في
1: ارض ما يبغون يجلسون. ليه؟ ليه ما تبغى تجلس في ارضك وبلدك؟ كيف بيتحرر؟ كيف بيتحرر البلد ذا وانتم خارجه؟ ما في مانع اليوم اؤكد لكم في المساحه اللي قاعدين يتكلمون انت عيدر الزبيدي راحت الامارات ما عاد في شيء، واكد ان ما في اي تهديد ابدا امني ولا غيره. الامور طيبه في عدن ولا روح حضرموت ولا ابقى في اليمن ان شاء الله تقعد في ركن من اركان اليمن. مارس عملك بامانه يا اخي، خلي فيك شويه ذره رجوله وكرامه. خلي معارك تطحن الرجال وشهداء ولا في اعلاميين غير متسكعين اللي في المساحات يفكر ان ذاك المؤثر. والله ما حد درى عنكم، والله ولا حد حتى يتابع تغريداتكم ولا حد. خلاص سئم منكم الشعب، مات جوع، ما حد درى عنكم، والله ما حد درى عنكم. وانكم لا تمثلون الا يعني حقبه قذره مرت على اليمن في تاريخه، مع احترامي للشرفاء، انكم لا تمثلون ابدا اي توجه وطني لليمن ابدا. اللي قاعد اتكلم عنهم المتقعرين في الكلام دول، اللي قاعد يشوف نفسه انه افضل من الناس وانه يعني انا ما عندي، انا والله انا دكتور، انا ما ارجع الا دكتور. ايه كيف ترجع راتبك 30,000 ريال؟ كيف ترجع وانت تستلمي عائشه شهريا 2000 دولار؟ كيف ترجع اساسا ولا يجي لك رغبه للرجوع وانت تستلم راتب عمر ابو جدك ما استلمه في اليمن؟ كيف بترجعون؟ كيف بتوعون الناس؟ كيف بتقودون الفكر؟ فين تواجدكم في الصحف العالميه؟ في المقرات العالميه؟ في المنظمات الدوليه؟ في فاشلين؟ هل انكم ارتقيتم الى يعني قد يعني يعني تتهمون بالخيانه بعضكم؟ يعني هذه جرائم ذكرها الامم المتحده، فساد، تهريب اموال، غسيل اموال على مستوى مسؤولين. من اللي هرب الاثار في اليمن؟ مسؤول في الشرعيه واعرف اسمه. مسكنا عندنا في الرياض فوق 1400 قطعه، يوم مسكناهم قبضنا عليهم الا ذكر اسم الوزير الفلاني. اثار يمنيه، اثار يعني ما اكتفيتم تاكلتوا البلد واكلتوا المعونات واكلتوا ايضا يعني الدعم وتسرق تاريخ اليمن. ما اوطاكم، ما ارخصكم، ما ادنسكم، يعني انا ما ادري. وجاء يعني يطبل، والله الوقت ما هو وقته، متى وقته؟ ابغى افهم انا متى، متى اذا حصحصت الامور؟ الا ذا الحين وقتكم دقكم الان، عشان قد الشماعه جاهزه. السعوديه خذلتنا وخانتنا، قلتوا يوم هرب طارق صالح ولا قمنا الا عشان الموضوع ذا. شيء موجود تبرير الخيانه، يعني وين العروبه؟ وين الرجوله؟ وين الاخلاق؟ وين القيم؟ وين الدين؟ يعني تدافع عن شخص هرب فعلا ما يعود. مفروض انك اولا يطالب اذا انك وطن، الكلام في وطن. الخائن يشنق في اي دوله، الخائن يسجن، لا هنا لا، يكرم عند هذه العصابات اليمنيه، عند هذه الافاعي السامه اللي ما قدمت لليمن الا البؤس والويلات على مر تاريخها. وهذا يموت ويجيب ولده، والولد يموت وهات العبيد، ايش هذا؟ وين رايحين باليمن والصراع هذا القدر؟ لا سديتوا في قضايا ولا اعطيتوا ناس حقوقها ولا خليتوا الناس تعيش في ارضها، ولا الا شغل تآمر حتى في الداخل. يديرون صراع داخل اليمن وصراع داخل الشرعيه واقطاعيات ومناطق نفوذ. ايش بنسكت لكم؟ ماني بساكت لكم. واللي في راس ابوه شيء يقدم علي شكوى، بدل ما انت تتنابح في حسابك وفي قنواتك. انتوا يا تشتمون السعودية وأنتم حلفاء لها، قنوات لكم ضد السعودية، كل مقالاتكم كل تغريداتكم خاصة التابعين.
2: باب السعودي سعد العمري بهن قيادة التنك ما نعلق، ما عاد نعلق، ما عاد نقول
3: فرض
2: الزعامة وحكم الشرع نحو الزعيم. الضابط السعودي ما أتكلم إلا من هيانة، لأنه اليوم العالم كله بيهين السعودي، ما تصدقوني شومة. حتى مذيعي قناة الجزيرة أسمعكم مذيع في قناة الجزيرة اسمه فيصل القاسم في قناة الجزيرة المنافقة. أتسمعوا على سعودي قدو من ذعل التو كل حاجة قال في الأخير جيت تنظر لي وأنا قتيت وفعلت وسويت وكذا ورجع يعني بعدنا فلهم نفل. أصلا السعودية اليوم قديس ومعه في العالم بكله لهذا نبعت فوق الحكة المرتزقة هذي اشترتهم اشترتهم. اسمعوا اسمعوا فيصل القاسم في قناة الجزيرة المنافقة بيتمسخر من تحالفات السعودية. اسمعوا
3: مشكلة بالسعودية لك ما خلت جماعة في العالم إلا ما حاربتها وبعدين تنقذوني. ماذا استفادت السعودية من هذه القمم الثلاث إلا البهرجة وإظهار ملك السعودية بأنه يجلس يعني على عرشه وإنه كذا يعني إنه السعودية كبيرة. يا سيدي بما إنه عندكم هالكهيلمان الكبير وهالضخامة وهالفخامة وما بعرف شو لماذا تستغيثون بالقاصي والداني كي ينقذكم من الحوثي؟ هذا يدل على شيء يدل على ضعفكم على صغركم. هيلمان على الفاضي السعودية فشوش بلاط على بلاط. إذا الأمريكي الأمريكي حامي السعودية غض النظر أو غض الطرف عن هجمات الحوثية على السعودية وغض الطرف عنا، ماذا فعلت أمريكا عندما ضربت الناقلات في الإمارات؟ لم تفعل شيئا. كل ما قالته أمريكا إذا تعرضت مصالحنا للخطر فسنرد، يعني تاركينون أنت إذا الأمريكي مش عمل لك شيء شو بده يسوي لك سهل فصعين هذول اللي جبتهم على مكة؟
2: ظهر لكم من جد حرقة الضابط السعودي فوق يادة المرتزقة. طرد البرط السعودي برط ومسحب الحكة القيادة المرتزقة البرط لأنه مذيع في قناة الجزيرة بيتمسخر بهم وبيهينهم العالم بكله. حكمتك يا رب حكمتك يا رب. فيصل القاسم بمسح بالنظام السعودي بلط قناة الجزيرة. كان ما لها ضابط السعودي حامي فوق قيادة المرتزقة ما عنده حجة.
4: من زعم فرض الزعامة وحكم الشرع
5: يا أخو الزعيم قام عليه وما عبد بي رجال

قبل أن أغادركم عضو المكتب السياسي لأنصار الله الأستاذ محمد الفرح كتب وقال: فشل استراتيجية السعودي في حشد العالم والمسلمين. تقوم استراتيجية العدو السعودي في عدواني على اليمن على تخويف المسلمين بشأن المقدسات وتخويف المجتمع الدولي بشأن الملاحة وطرق الإمداد التجارية بهدف تدويل عدوانه وحشد العالم والمسلمين لدعم سياساته الفاشلة والإجرامية في اليمن. فبعد أن كذبت افتراءاته بشأن الكعبة وبعد أن اتضحت للمجتمع الدولي حقيقة موقفنا وأن المستهدف هو العدو السعودي الذي يحاصر اليمن ويعتدي عليه وليس الملاحة الدولية، يأتي اليوم للحديث عن خطورة الدفاعات الجوية اليمنية. قالوا خطر الدفاعات الجوية اليمنية هذا فيها خطور كبير على سلامة المدري ما هو، هذا اليوم آخر حكم الألف شنك. يمضي الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله بالقول: يأتي اليوم للحديث عن خطورة الدفاعات الجوية اليمنية في محاولة جديدة لإثارة المخاوف على الملاحة الجوية وصناعة مبررات للتدخل. لكن هذه الاستراتيجية القائمة على البهتان وتزوير الحقائق لن تحقق أهدافها، فقادة العالم ليسوا موظفين لدى بن سلمان، وجيوشهم ليست شرطة تتبع لنظامه، والعالم يدرك أن اليمن يمارس حقه في الدفاع عن نفسه ورفع العدوان والحصار عنه. محمد الفرح: ونؤكد أن تحركاتنا تنطلق من مصلحة اليمن ووفق القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاق والأعراف والقانون الدولي الإنساني، وأننا لا نستهدف من لا يعتدي علينا. وإذا كان العدو السعودي واثقا من صحة ما يدعيه فليواجه اليمن مباشرة بدلا من الاحتماء بالتحالفات والمرتزقة والافتراءات والشائعات ومحاولة حشد العالم الإسلامي خلف عدوانه. إنما يثار في الإعلام السعودي ليس إلا محاولة لتدويل الصراع وتوفير غطاء دولي وإسلامي للعدوان والحصار، بينما حق اليمنيين واضح: رفع العدوان والحصار والدفاع عن سيادته وحرية شعبه واستقلاله. محمد الفرح. محمد الفرح أيضا كتب وقال: توضيح هام بشأن حديث العدو السعودي عن خطورة الدفاعات الجوية اليمنية. في العادة كلما حققت قواتنا المسلحة تقدما على الأرض وبسطت سيطرتها

دولي وأن مواجهتها شأن إقليمي وعالمي. ثالثا، يدفع دائما بواجهات تتبنى جرائمة أو يتستر ويختبئ خلف تحالفات ومسميات متعددة. وأمام ذلك نؤكد للعالم، محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، أمام ذلك نؤكد للعالم أجمع أننا ننطلق من أهداف عادلة ومحقة وتنسجم مع القانون الدولي والأعراف والشريعة الإسلامية، في مقدمتها طرد المحتل ورفع العدوان والحصار السعودي عن اليمن الذي امتد لأكثر من 12 عاما. إن كيف تفتح لنا واحد رسالة كل كيف تفتح لنا كلام هذا الضابط السعودي وهو بيمزح بناء وهو بيمزح باليمنيين البلاط، هذا بيمزح البلاط الضابط السعودي بقيادات الخونة والمرتزق والعملاء، وذكرهم بالاسم علي محسن والزبيدي وشوقي القاضي، بل بمسميات أحزابهم والمؤتمر حول راقوة إلا بالله العفافيش وحزب الإصلاح وزراء في حكومة المرتزقة. والجد معروف بشمل يا حبوب صاحب الرسالة منزعج يعني ما توقع كيف يتعاملوا مع قيادات المرتزقة من الخون والعملاء، تعاملوا معهم هكذا. وقالها السيد في أحد خطاباته هو بيتحدث عن عبد الرب المنصور هادي، قلبي لضموهم بالأحذية. وهذا قد بها سمعته كلام ما يخرج في شرفهم في تأبتهم لا سابع جد لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلي محسن باسمه وهذاك باسمه وعفاش محمد الفرح. وأمام ذلك نؤكد للعالم أجمع أننا ننطلق من أهداف عادلة ومحقة تنسجم مع القانون الدولي والأعراف والشريعة الإسلامية، وفي مقدمتها طرد المحتل ورفع العدوان والحصار السعودي عن اليمن الذي امتد لأكثر من 12 عاما، ولا نسعى إلى إيذاء أحد سوى من يعتدي علينا ويحاصر بلدنا. ونؤكد أن الذي بيدفعوا بل تحشيدات العدو السعودي ويشلوا الغويان 500 سعودي عازب يقاتلوا بدل السعودية، نقول لآبائهم وأقاربهم لا ترجموا بأبنائكم إلى معسكرات العدو السعودي، يتي ثمنه 500 والبعض ما يوصلش إلى 500 ريال سعودي لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعت الضابط السعودي وبهين قيادات المرتزق والخون والعملاء كيف بيفعلوا بالأفراد، هكذا يفعلوا بالقيادات، بيهنوا كرامة توم التنك. دخلوا لعند محمد بن سلمان وأخذ منهم جنابيهم جنابي مشائخ من 12 سنة ولا استوعبته، هذي عدو معول على هؤلاء انهم ايجوا يحرروا ما نداري من هؤلاء ما يقدروش يتحرروا ممن باعوا انفسهم له، صدق بالله والله ما يفعلوا لك بديك ولا يفعلوا. قد ابصرناه في الساحة الغربية في طارق عطف ورحلة، واليوم بزلنا فرد في السعودية. محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله يقول وأن استقلالية قرارنا الوطني

يعني أمر مقدس دفعنا من أجلها ألاف الشهداء من خيرة أبنائنا حتى لا نكون أداة بيد أحد ولا تابعين لإرادة أي قوة خارجية. وأي خطر يصوره السعودي بشأن اليمن هو ادعاء لا أساس له ومحاولة لحشد العالم للوقوف في صفه وتهيئة المبررات لأي أعمال إجرامية أو إرهابية قد يقدم عليها، ثم يسعى إلى إلصاق التهمة باليمن لتبريرها أمام العالم. محمد الفرح.

0: يا رجال قيادات المرتزقة وحقهم هؤلاء حول لا قوة إلا بالله. شوفوا اليوم بيغوروا من الدفاعات الجوية، تصدقوا بالله من الدفاعات الجوية. التي أسقطت بفضل من الله F-15 وفخر الصناعات الأمريكية MQ-9 والباقي الباقي وحاملة الطائرات اليوم بيغوروا من الدفاعات الجوية اليمنية. قناة العربية قالت ان قوات المرتزقة قالت ان ميليشيا الحوثي، هكذا في خبر قناة العربية الكافرة، قناة العربية الكافرة، ان ميليشيا الحوثي تستخدم اسلحة دفاع جوي ايراني جوالب بتقنيات مبتكرة. وذندو عدندو اشتريتو طائرة F-35 فخر الصناعات الامريكية. ها عندو يحق لكم تشتروا اخر موديل من الاسلحة وتشترون مصانع الأسلحة العالمية بل آجل وكذا. أقل حاجة بنشتري من دولة إسلامية، بتدعمنا دولة إسلامية، جمهورية إيران الإسلامية، سلام الله على الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم السعودي تالقهم البيادات وتالقهم الكذا وتالقهم الرواتب وتالقهم دحين بهين كرامتكم، ما عبتي لكم شيء. دحين ما بالله لعن ولضم وصلفع. هذا إذا قلنا أن أسلحتنا من إيران. والله يحكى لك أنت بتدافع عن نفسك تشتري السلاح من الطارف. قال لهم الرئيس الأصمات رضوان الله عليه، من باي يهب لنا سلاح احنا بنشتري منه، من باي يهب لنا سلاح واحنا بنشتري منه. الرئيس الأصمات سمعوا
1: يرهبونا، هذا الصاروخ إيراني، هذا الصاروخ مدري وشو ذاك، يا أخي من هذي بابيع من الناس لا حد بايجروا تياه دينا وذياه قرشنا، لا تجروا روسيا تبيع مننا حيابها، الصين بايبيعوا حيابهم، إيران بايبيعوا في حيابهم، ولو انظر ظن الاقتصادي صعب يعني يشتو نتفرج ونسكت وخلاص. هذا الصاروخ إيراني ومبلغ، اصبروا ندفخكم نقتلكم نسحقكم سعد، ولا تحركوا ساكن ولا بانقول لكم تبع مدري من اي دوله باتجزم وباتجرو تبيع مننا سلاح يا مرحبا بها. باندور لو وضعنا صعب صرنا نحد الرواتب، ملعادهم بادونا دين فكثر الله خيره، ولما لعادهم بادونا مجان بان نرفع لهم البيضه، وبس بشرط السياده وكل شيء بيع وشراء. وش خلاهم اصحاب؟ قال الوفاء والحساب، يبيعوا مننا وبشرط موصل صنعاء، من يشتري نشتري منه، ما حيلنا ندخلها بحر وغيرها. أقصد لعي يرجفون أن هذا الصاروخ إيراني، هذا المدري وشو ذاك. إحنا شعب لدينا قدرات، لدينا إبداع، لدينا إمكانيات، استطعنا نطور السلاح الذي بيدينا وأوصلناه إلى الرياض، وبدأنا ننتج صواريخ من إنتاج محلي، الصنع من الألف إلى الياء، ولا بحرج. أغلب الذخائر بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا مكتفي فيها ذاتيا، لو إحنا معتمدين على الشراء ولا على المخزون الاستراتيجي قد احنا ذا اكبر معركه حصلت في تاريخ الشرق الاوسط وربما في تاريخ العالم من الحرب العالميه الاولى وقد نفدت، لكن قد احنا مكتفين وما شاء الله عاد بنشتري من مرتزقتهم في مأرب وفي المخا، ما بيقصروا بنشتري منهم طبيعي، لا يمكن انهم ذا الحين حريصين بقائهم في جبهتهم ولا في الجوف ولا في المخا انهم يدخلوا صنعاء، ما بلا يشتوا يلهفوهم وياكلوا ما لديهم، هم بيوصلوها عندنا بيبيعها من القرب حق التخزينه، السلاح مقابل القاتل وسرح لهم قادهم بيقولنا أسلحتهم. أقصد يحارب كما يحارب، يحاول يهنجم هذا الصاروخ مدري منين، هذا السخافة من قبل من يعني يحاولوا أن يبتزوا هذا الشعب ويريدوا أن نكمم أفواهنا وأن نجمد أيدينا وأن تشل حركتنا حتى لا نحرك ساكن في مواجهتهم.
0: هذا الرئيس الصمد رضوان الله عليه، خبرة طارق عفاش الذي فحضوا من المخاب كانوا يبيعوا المدرعات ب5000 سعودي وهم على أبواب عدن في لحج وفي غاز العار وشوية بياعين قلعة سمعت الضابط السعودي وبيذكر علي محسن وعفاش وعبد الرب وكلهم حزب الأصلاح وعبابيش ودارق عفاش وما خلى قلب سالي.

0: هذا السعودي رجعت قالت ان احنا بنستهدف مكة والكعبة وفتوى وحكهم. المفتي السعودي قال ان احنا على عقيدة باطلة. يا باطلة يا باطلة لانه ما نفعهم شيء ما نفعهم شيء. ما كفرش امريكا كفرونا احنا. ما كفروش اليهود الذي يعني ارتكبوا حرب إبادة في غزة. قتلوا اليوم 173,000 لأنه ما قدر ما بلا نقول لهم حاضر مرحبا. احنا حاليا عازب يرجع يعاملني مثل المرتزقة. ما لك ما قد خلكش ما قد خلكش. النظام السعودي ما يعرف إلا يهين المسلمين. هذا يشتريهم بماله وتمره ونفطه ورشاوة. قد اشترى رؤساء وحكومات. جيت لي عند هؤلاء المرتزقين والله هؤلاء ما هم شيء. والله ما هم حاجة. صار كبت عملوا معهم أمام الناس. تعالوا بهم بالقاعدة الخاصة بيحنوهم يحني ويبرقعوا وينجفه.
1: في مشكلة بالعقل السعودي عقل السلطة انه في استخفاف باليمنيين. يعني هلأ اذا بتقلن الشعب اليمني او رجال اليمن يستطيعون ان يصنعوا صواريخ ما بيصدوا لك. هو اليمني بشكل مهين بيحكوا ايه هول يمنية. انا اقول لكم انا اعرف وبدكم يمين بحلف لكم يمين. اليمنيون خلال هذه السنوات بات لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ. لما السيد عبد الملك الحوثي بيحكي هذا القائد الشجاع والشريف بيحكي انه نحن نصنع الطائرات المسيرة في اليمن وسندخل هذه الطائرات ضمن الخيارات المقبلة في الحرب. هن ما بيصدقوا بيستهينوا فيه. لا هاي الطيارات جايبينا من إيران. لا صدقوا حبيباتي صدقوا. وابن حساباتكم هيك. اليمنيون يصنعون الطيارات المسيرة. أنتم تستخفون باليمنيين ولذلك فشلتم في هذه الحرب. طيب يطلع اللوم على مين؟ على إيران. ليش فشلوا باليمن؟ إيران. ليش فشلوا باليمن؟ حزب الله. يا أخي وين إيران باليمن؟ وين حزب الله باليمن؟ شو بيقدروا يعملوا؟ هذا شعب يمني صمد وقاتل وضحى قدم تضحيات جسام وأذهل العالم في ظل غربة في ظل مظلومية لا مثيل لها لا مثيل لها.

0: القادمون بالقدرات العسكرية المتطورة لحماية شعبنا ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم، قادمون بجيش منظم المؤمن المجاهد، قادمون بالتعبئة العامة، قادمون بوعي شعبي غير مسبوق.
1: قادمون نسحق المستكبرين من عثوا في الأرض.
2: قبل أن نغادركم، جاي يستهدف العدو السعودي بغاراته، جاي يستهدف جسر في الدليل، محافظة إب، جسر الدليل، جريمة العدوان السعودي واستهداف للمنشآت المدنية والطرق والجسور في مران، منشآت مدنية، استهدف منشآت مدنية في مران، دمر جسر الدليل في محافظة إب. هذه جرائم حرب مكتملة الأركان واستهداف متعمد للبنية التحتية والممتلكات المدنية. وفي أكثر من بيان بيطلع العميد يحيى سريع ويقول لهم لن تمر هذه الجرائم بدون رد وعقاب. طبعا كل الجرائم من هكذا عينه، المنشآت المدنية، الأطفال، النساء، مدارس، مقابر، يعني احنا بنتي للعدو السعودي آخر الجرائم التي ارتكبها حب، آخر الجرائم التي ارتكبها. لهذا بتجي بيانات قواتنا المسلحة على آخر ما ارتكبه طيران العدوان للعدو السعودي. قلنا لهم صنعاء بعيدة، جالس بخيل فوق قصبي. المهم لما تجي الملاطين ما نشي نسمع صياح العدو السعودي وصراخه وتنديدات حقها الأذناب. احدى حرائر اليمن في محافظة عدن المحتلة ترد على دعوة عميل الاحداثيات المرتزق رشاد العليمي للنفير والتعبئة العامة، تعاهم الى النفير والتعبئة العامة، وتدعو اولاد للنفير. اسمعوا اسمعوا اسمعوا من عدن.
3: مرام بالرايحة، كيف الرايحة؟ أمس الرئيس أعلن النفير، التعبية العامة والنفير، صرنا إحنا شعب نسمع الكلام، بنروح الضري الآن بنروح. ولك يا عمنا زل زل زل يا وعيالك وحفادك واللي معك كلهم عيالهم، نحن أول ناس وعدك أبقى لك الحريم الحافظ ولكلهم والحوافي عقدم كله، بس إن كان زل نحن بعدك.
2: قال لي انزل انت وعيالك وبعد احنا انزل بعدكم من عدن المحتلة. بعد ان دعاهم رشاد العليمي الى التعبئة والنفير، خرجت لإحدى حرائر مدينة عدن المحتلة، قال لي انزل اول حاجة انت وجهالك واعلنوا النفير والتعبئة وبعد احنا بعدك. في اوسخ من كذا مرتزقة على مستوى قيادات من عند رشاد العليمي لا عند رشاد العليمي.

0: طالع
1: يلا يلا يلا ما عبش معنا وقت. رادار الأخبار عنده داري ما فعلته سعودية إعادة تأهيل سعودي لعلماء الإصلاح دينيا بأهلوهم بعد انغماسهم بملذات تركيا. دعتهم دعت حق الإصلاح كلهم يدخلوا دورات يزيدوا يطولوا الملازم قدير الله. إعادة تأهيل سعودي لعلماء الإصلاح دينيا بعد انغماسهم بملذات تركيا. ما عندهم حجة. والضابط السعودي سعد العمري من كان بيهن وبيهن أمهم قبل ما يدخلهم التأهيل وجزء من التأهيل. خبير مصري يكشف كواليس فتوى مفتي السعودية باليمن وعلاقتها بتجنيد داعش والقاعدة. جدل في السعودية مع تعليق الدعارة وإحياء الوهابية. تقول اليوم مدام في السعودية وقفوا الدعارة والترفيه والمفاحزة وردوا منطقة الوهابية وشغلهم يكونوا يخرجوا الصم والهولك حق الأمر بالمعروف والنهي عن يصلوا تهيل يوم مدام وما يصلوش. مشكلة هذا اليوم مدام في السعودية بيمنعوا عن التصوير ما عبش يقول لك لا تصور انتبه. يا الله بالبشارة تعالوا المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. يا الله نسيت ما أقول لكم أنت داري ما وقع في السعودية لأول مرة انفجارات تهز مدنا سعودية دون انذار مسبق. يعني يا الله ستت هذا الحين ما عابش انت ما عاب الله يسمعوا بب بب فضل من الله. ده الحين الذي بيقول لي وقت صلاة الفجر وأذان الفجر ايوه وهذا ما هو هو صلاة واحنا في حالة صلاة يطلع يصلي في الأخبار يقول له دعاوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات للأنبال بلغ على 100 أو 199 وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدأنا عليه.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى رحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين.

عرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.

فادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد

الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

معه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ اليوم في دروس من هدي القرآن الكريم من معرفة الله عظمة الله، الدرس الثامن من سلسلة معرفة الله، محاضرة ألقاها السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه لتاريخ 13 من ذي القعدة 1422 هجرية في 2002 ميلادية. نبدأ من بداية الملزمة، وهي من ضمن سلسلة معرفة الله ومن معرفة الله عظمة الله. يقول رضوان الله عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. قد تقدم في الدروس السابقة أيضا الحديث حول نعم الله سبحانه وتعالى وإحسانه العظيم إلينا، فهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإن أحق من كان كذلك، أي من يجب أن يجل أو يكبر الله ويعظم الله في نفسه فيصغر عنده كل ما سواه، هو من؟ من عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه. من الآيات القرآنية التي نفهم منها ما يتعلق بهذا الموضوع قول الله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقلنا كل من يسمع كلمة هو، والتي هي ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ليثير في نفسك كل ما قد عرفته وسمعته داخل آيات الله في بقية سور القرآن الكريم من حديث حول عظمة الله سبحانه وتعالى. ويجب أيضا أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله سبحانه وتعالى أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. كل ما سوى الله سيفنى، وكل ما سوى الله ناقص وضعيف. إذن فمن هو الذي يجب علي أن ألتجأ إليه وأدعوه وأثني عليه وأثق به؟ الله أم شخص آخر؟ الله أم مطمع من مطامع الدنيا؟ الله أم هوى نفسي وشهواتها؟ أنا سأقول هو، سأرجع إلى الله، لأنه من هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي الدائم البقاء الذي لا يفنى، وهو الإله الذي لا إله غيره، فهو من يجب أن أدعوه مخلصا له في دعائي، من ألتجئ إليه مخلصا له في التجائي إليه، من أتوكل عليه منقطعا في توكلي عليه، من أثق به معرضا عن كل من ليس في خطه وعلى صراطه، وهو أيضا من يجب أن أثني عليه لكماله سبحانه وتعالى ولعظم إحسانه إلي ولسوابغ نعمه علي. إنه إله رحيم، إله عظيم الإحسان، إله يسبغ نعمه على عباده، عباده الذين أنا واحد منهم، وأنا من أعلم بأن نعمه علي لا أستطيع أنا ولا غيري أن يحصيها. وكما قلنا في سؤال سابق أثناء درس من الدروس، من الذي يستطيع أن يحصي نعم الله عليه؟ هنا نقطة أولى خلاصتها أنه يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، وهو التي هي ضمير يعود إلى الله. فمتى ما وقفت مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو، إلى الله الذي هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. هو المقدس، هو المنزه، هو الذي من تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي له الحمد، والحمد معناه الثناء على الله، هو وحده من يستحق الثناء ومن له الثناء، وهو رب العالمين. إذن فهو من يجب أن أخلص له. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه، الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. في آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فمن الذي يستطيع أن يغالب الله؟ من الذي يستطيع أن يقهر أولياء الله المعتصمين به والمتوكلين عليه والواثقين به؟ هو الذي قال في كتابه الكريم: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. من الذي يستطيع أن يقف أمامه فيحول بينه وبين أن يفي بوعده للمؤمنين الصادقين عندما يقول الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنه القاهر فوق عباده. من هو ذلك الذي يمكن أن نصفه بصفة كهذا من ملوك وزعماء الأرض؟ من هو ذلك الذي قد نقارن بينه وبين الله في جبروته وقهره؟ لا أحد في هذه الدنيا مهما ملك من قوة. الله وحده هو القاهر فوق عباده، كبيرهم وصغيرهم، ملكهم ومملوكهم، رئيسهم ومرؤوسهم. هنا نقطة ثانية خلاصتها أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه، أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالإنسان لا يرائي في أعماله ولا يتجه إلى الآخرين إلا لأن الله ليس عظيما في نفسه، والذي يرجوه من الآخرين، يرجوه من الناس، هو أعظم مما يرجوه من الله، وهذه خسارة، لأن الله هو القاهر فوق عباده، هو الذي هو على كل شيء قدير، وهو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره. أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها. الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يجهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه، وهو الحكيم الخبير. في هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا من أولئك الذين يعتمد عليهم الناس، فمتى ما انطلقوا ليفوا بوعودهم لهم كم تحصل من أخطاء. أمريكا عندما دخلت أفغانستان ووقفت مع أحزاب التحالف الشمالي التي كانت معارضة لحركة طالبان، كم حصل من أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية، فضربت مدنا وضربت مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة، فحصل قتلى كثير في مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة الذين تولوا أمريكا، وأمريكا وقفت معهم. لا أحد مهما كان ناصحا معك إذا ما توليته وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون خبيرا في كيف يقف معك. الله إذا ما وقف معك فهو الحكيم الخبير الذي لا عشوائية في أعماله. غيره إذا ما وقف معك يمكن أن يخطئ، كما أخطأت أمريكا وضربت مدنا تابعة للتحالف الشمالي. بل نجد كيف أن أمريكا نفسها كم من الزعماء جندوا أنفسهم لخدمتها وقضوا أعمارهم في العمالة لها وتنفيذ مخططاتها، وفي الأخير في وقت الشدة ووقت ثورة شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى عنهم، وأحيانا تتخلى عنهم قبل ذلك. كم من شخص جند نفسه ليكون جاسوسا للمخابرات الأمريكية أو غيرها فيبدو لهم في حين من الأحيان أن يقضوا عليه، أو يعملوا على أن تصيبه عاهة من الجنون أو نحوه تفقده شعوره، هكذا يعملون بأوليائهم. أفعال ليست من الحكمة في شيء، أعمال هي فيما يتعلق بذلك الشخص الذي بذل جهده من أجلهم وضحى بعمره من أجلهم تعتبر مكافأة سيئة على إحسانه إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو من ينصر أولياءه، ومن يقف مع أولياءه، ومن لا يضيع جهود أولياءه، ومن يقرب أولياءه منه، ومن لا يفرط فيهم ولا يضيعهم، لأنه الحكيم الخبير. هنا نقطة ثالثة أيضا خلاصتها أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها. الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يجهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعده لمن وثق به وتوكل عليه. فأعماله ليست عشوائية. أمريكا تتعامل مع من خدمها إما تخطئ وتضربهم أو تقوم بضربهم أو تتخلى عنهم في المواقف المحرجة أو يخدموها ويجندوا نفوسهم لها، ثم بالتالي تعمل على أن تقضي عليهم عندما تستغني عنهم. أما الله فلا، ويقول سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. هو من له الثناء، من له المجد في الدنيا في هذا العالم وفي الآخرة. هو المقدس، هو المنزه عن كل نقص وعن كل قبيح وعن كل عيب في هذه الدنيا وفي الآخرة. والدنيا والآخرة عالمان الإنسان لا بد أن يمضي فيهما. نحن في هذه الدنيا في عالم الأولى، ولا بد أن نفدى ونتحرك جميعا إلى عالم الآخرة. فمن هو هناك الملك في اليوم الآخر؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فهو هناك من له الملك وحده، لا أحد يستطيع أن يتصرف في شؤون عباده في اليوم الآخر، وهو سبحانه وتعالى المستحق للحمد والثناء والمجد في الدنيا وفي الآخرة، وهو من لا يمكن أن يتنكر لك. فإذا ما وعدك هنا في الدنيا فقد يخلف في الآخرة، لا، هو من ستكون رحمته بك في الآخرة أعظم وأعظم، وسيبدو لك إحسانه وسيبدو لك إحسانه إليك في الآخرة أكبر وأكبر مما حصل في الدنيا. وكونه مستحقا للحمد هو لكماله لقدسيته، فهو الكامل في الدنيا وفي الآخرة، فلا يمكن أن تخشى أن يتغير لديه مزاج كما يحصل للناس في هذه الدنيا. قد تجد شخصا وفيا معك وصادقا معك فترة، ثم تلمس فيه أن مزاجه بدأ يتغير وبدأ يقلب وجهه عنك. قد يصدق معك في موقف معين ثم يأتي موقف آخر فتراه تغير وتبدل وقعد عنك. ألست ترى بأن هذا الشخص قد اعتراه نقص، قد اعتلاه نوع من النقص وسوء الخلق، فأنت تنظر إليه أنه أصبح يستحق الذم، أليس كذلك؟ بل قد تنطلق أنت لتذمه بعبارات قاسية تطلقها من فمك. أما الله سبحانه وتعالى فهو من سيكون شعورك نحوه في الآخرة أعظم مما كنت عليه في الدنيا. تتجلى رحمته لك أعظم، وإحسانه إليك أكبر، وتأتيك البشارات الواحدة تلو الأخرى وأنت في موقف الحساب. فالناس تشخص أبصارهم من شدة الهول وأنت هناك مطمئن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يكون أولياؤه والناس في شدة الحساب، من هم متكئون وجالسون على أرائك. الأرائك هي الكنب كما نقول في الدنيا، المقاعد الملبسة بالفراش، يقدم لهم الشراب ويقدم لهم الطعام قبل أن يزفوا إلى الجنة، والناس هناك في هول شديد. الله من لا يمكن أن تخشى منه أن يتغير أو يتبدل، لأن كماله هو كمال ذاتي وكماله هو الكمال المطلق. إذن فلماذا لا تثق به؟ لماذا لا تعظم ثقتك به؟ أنت قد تثق بشخص هنا في الدنيا حتى ولو كان رئيس دولة، وأنت تعلم بأنه من المحتمل أن يموت اليوم أو غدا، من المحتمل أن يحدث عليه انقلاب اليوم أو غدا فيصبح مسكينا لا يستطيع أن يعمل لنفسه شيئا فضلا عن أن يعمل لك شيئا. أما الله فهو من لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. وهنا نقطة رابعة خلاصتها، أن الله من لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الثناء وأهل الحمد، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. لأنك هنا في الدنيا قد تكون صاحب علاقة مع رئيس أو وزير أو أي شخص كان، مع أي شخص كان، ولكن قد ترى في لحظة من اللحظات أو فترة من الفترات أن علاقتك معه جيدة، ثم بعد فترة يتبدل تعامله معك، تتبدل نظرته إليك. أما الله فهو من لا يتبدل ولا يتغير إذا لم تتبدل أنت في الدنيا في علاقتك معه. وله الحكم، هو من له الحكم هنا في الدنيا وله الحكم في الآخرة أيضا. له الحكم في الآخرة في يوم الفصل، لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه ولمن ارتضى من عباده. كل عباده يقفون صامتين بين يديه فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كل أولئك الذين كانوا يتجبرون في هذه الدنيا ويطلقون العبارات القاسية ضد المستضعفين من عباد الله هم من سيقفون أذلاء بين يدي من أنت تتولاه هم من ستضحك منهم وتسخر منهم في الآخرة كما سخروا منك في الدنيا وكما كانوا يضحكون عليك في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. في يوم الحساب يكون الذين آمنوا مرتاحين، تقدم لهم مداكي المتكأ الذي تستند عليه الأيدي عند الجلوس، يجلسون عليها وشراب وأكل، وهم يضحكون من الآخرين، وهم من قد شخصت أبصارهم، هم من قد كادت أفئدتهم أن تخرج من صدورهم من شدة الخوف والهلع. فترى كم كان لتوليك لله سبحانه وتعالى من أثر عظيم في ذلك اليوم الشديد الأهوال، ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. والفارق كبير جدا في هذه الدنيا، فترة قصيرة نعيش فيها جميعا، نحن والمستكبرين، نحن ومن يسخرون منا، نحن ومن يضحكون منا، لكن هناك في اليوم الآخر هو عالم الخلود الأبدي، سيكون من هو آمن آمنا دائما، من هو ذليل ذليلا دائما، من هو خائف خائفا دائما في قعر جهنم. فالفارق كبير جدا، لأن من توليته هو من له الحكم في الآخرة ومن إليه يرجع الناس جميعا، وأنت منهم سترجع إليه، فترى الجزاء الحسن وترى الثواب العظيم على توليك له ورجوعك إليه في الدنيا يوم كنت ترجع إليه في كل أحوالك وتتجه إليه في كل أعمالك. هنا نقطة خامسة وأخيرة، أنه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الشديد الأهوال، ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فأنت تصبح من تضحك ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. هنا في الدنيا البعض يتكبر يغتر، البعض يبحث عن وسائل الكبر والغرور، يريد أن يكون رفيعا في هذه الدنيا وذا مقام، ثم بالتالي يسخر من المستضعفين، يسخر ممن يتحركون على أساس دين الله وعلى أساس هدي الله. لكن مهما سخر في هذه الدنيا هي فترة قصيرة، وسيرحل الجميع إلى الله، سيرحل المستكبر المغرور والمستضعف الذي يتحرك على أساس دين الله، وهناك من تتولاه، من تتحرك من أجله الذي هو الله، هو من سيرفع قدرك ومقامك، هو من سيؤمنك، هو من سيجعل منك مرتاحا فتضحك من أولئك الذين كانوا يضحكون منك. فالذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فعلى الإنسان دائما أن يفكر في مسألة الرحيل، أنه سيرحل من هذه الحياة، وأن يكون دائما دائما على استعداد تام وجهوزية تامة للقاء الله، أن تلقى الله بوجه أبيض، برأس مرفوع، لم تعصه، لم تقصر في جنبه، لم تبتعد عنه، لم تنطلق وراء شهواتك ورغباتك، وعندما انطلقت في الأعمال الصالحة لم ترائي ولم تتجه إلى الآخرين، كنت صادقا معه، متوليا له، مخلصا له. ففي يوم القيامة سيرفع مكانتك، سيؤمنك، سيعلي قدرك، ومن كان في ذلك اليوم آمنا سيكون آمنا دائما، ومن كان في ذلك اليوم ذليلا سيكون ذليلا دائما. فعلى الإنسان أن يفكر في ذلك اليوم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الناس، وهي السورة الأخيرة في ترتيب المصحف الكريم، وهي سورة مكية. وقبل أن نقبس من السورة ما تيسر بعون الله، نحب أن نورد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال: لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما، وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما، يعني بذلك المعوذتين. وإذا كان هذا هو مقام السورتين عند رسول الله وتلك صفتهما، فإن ذلك يعني أن السورتين لهما شأن عظيم في حياة الناس ومقام كريم في سور القرآن. وإذا تأملنا السورة التي نحن بصددها، فإننا نخرج بقبس جميل. فمن ناحية ترتيبها في المصحف، نجدها تأتي في نهاية المصحف، بينما تأتي في بدايته سورة الحمد، التي هي الحمد لله رب العالمين، وإعلان العبودية له، والاستعانة به، وطلب الهداية منه إلى صراطه المستقيم. وهكذا يبدأ القرآن بهذه الدعوات والآيات المباركات، وينتهي بهذه الاستعاذة الهامة في حياة الناس. وهذا يعني بشكل غير مباشر أن القرآن هدى للناس وشفاء ورحمة، ولكن بشرط أن يتطهروا من شرور أنفسهم ويتزكوا من وساوس صدورهم. فإذا تم ذلك استناروا بالقرآن واهتدوا بهدى الله فيه. إن القرآن حبل ممدود بين الله وبين الناس، ولكنه لن يكون هاديا إلا للذين يعتصمون بحبل الله ويلوذون به ويستعيذون به من كل ما يصرفهم عن ذكر الله. وليس هناك من صارف ولا معمن عن ذكر الله أكثر من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السورة التي نحن بصددها تشع لمن يقرأها بالصلة والقرب بين الله وبين الناس، فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس. أسمعتم؟ إنه يضيف ربوبيته وملكه وألوهيته إلى الناس خاصة، مع أنه رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء. إذن فإن إضافة هذه الأسماء الحسنى إلى الناس خاصة من بين كل شيء يومي بقرب وصلة ورحمة من الله لهؤلاء الناس، ويشعرهم أن الاستعاذة بهذه الصفات إنما هو لأمر هام يتصل بهم ويسكن في أعماقهم ويختبي في صدورهم، هو أضر عليهم من كل شيء من حولهم وأخطر من كل ما يتصل بهم. هذا الأمر هو وسواس الصدور، فلا خلاص منه إلا بربهم الذي يعلم ما توسوس به نفوسهم، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، ولا معيد لهم إلا بملكهم الذي يملك باطنهم وظاهرهم، وهو أعلم بهم منهم، وهو معهم أينما كانوا، ولا ملاذ ولا معيد من خطر هذا الوسواس إلا إلههم الذي يجب أن يعبدوه ويخلصوا له العبودية. إذا استعاد الناس بهذا الرب والملك والإله تلاشى الوسواس وخنس الشيطان الخناس، فلا يكون له سلطان على الناس الذين وليهم الله والذين هم عبيد لرب الناس، إنما سلطانه على الذين يتولونه وعلى الغاوين الناسين لله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا فإن الله يأمر رسوله ويأمر معه كل عباده المؤمنين المخلصين بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ثم يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. وهكذا فلا ينتصر على وسواس الشيطان وعلى وسواس الصدور إلا من ذكر الله في كل حين وكان من عباده المخلصين. وبعد، فإن المتأمل في هذه السورة ليسأل: لماذا هذا الحشد من أسماء الله الحسنى أمام هذا الوسواس الضعيف؟ ولماذا هذا التكرار لكلمة الناس؟ ولكن المتأمل في حال الناس يدرك أن الله العليم بذات الصدور يعرف أن وسواس الصدور هو الخطر الداهم على الناس والضر الجاثم في أعماقهم والجيش الذي يجوس خلال حياتهم ويعيث فيها الفساد ويلوث كل أعمالهم وكل تأريخهم. إن بلاء الناس في صدورهم، وإن نكباتهم تكمن في أعماقهم، وإن بأساءهم وضراءهم تنبعث من داخلهم هم قبل غيرهم. وما حروب الناس، وما حسد الناس للناس، وما سخرية الناس بالناس، وما تجسس الناس على الناس، وما عدوان الناس على الناس، وما كل جرم يقترفه الناس في حق الناس إلا وسببه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن ذا يعيذهم من هذا العدو الذي يسكن في أعماقهم ويحتل الشرايين ويجوس خلال الصدور؟ لا معيذ إلا رب الناس وملك الناس وإله الناس. فليتذكروا إذن في كل حال أن هذا هو الذي يعيذهم، وليتوبوا إليه وليعلموا أنهم له عبيد. فإذا اتخذ الناس الطغاة أربابا من دون الله، وإذا امتلكتهم المطامع والشهوات، وإذا عبدوا الهوى وزينة الدنيا، فقد سقطوا في هاوية سحيقة وشملهم الضلال وأحاط بهم الشر الذي لا يبقي ولا يذر. نعم، إن اتخذ الناس أربابا، وامتلك الناس رقاب الناس، ونصب الناس آلهة لهم من الناس، وخضع الضعفاء للمستكبرين من الناس، فإنما ذلك لأن الوسواس الخناس قد أرسى قواعده في الصدور وضرب أطنابه في نفوس الناس، لأنهم نسوا ربهم وابتعدوا بوسواسهم عن الله وركنوا إلى الوسواس الخناس. فلم يعد هذا الوسواس ضعيفا خناسا، بل إن له فيهم قوة وبأسا، فهم له خاضعون وله مصدقون. وبهذا نراهم يذوق بعضهم بأس بعض، وينبعث عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويتولى أمرهم الطغاة، ولم يعد وليهم الله. وهكذا يكتب الله عليهم الذلة والمسكنة، ويذيقهم لباس الجوع والخوف. وهكذا أيها الإخوة، فإن كل ما نعرفه في تاريخ الإنسان من شر وهوان، وما نراه في هذا العصر والأوان من بغي وعدوان، وما نعرفه ونراه من حروب طاحنة ودسائس ماكرة ومؤامرات غادرة، وأن كل ما يعانيه العالم اليوم أمما وجماعات وأفراد من استكبار الأقوياء على ذل الضعفاء، ومن استغلال الأغنياء لجهود الفقراء، ومن آثام الربا الذي يمحق الشعوب، ومن ظلم الاحتكار الذي يدمي القلوب، وما نلمسه من السطو على الثروات ومن العداوات والخلافات، باختصار إن كل ما نلمسه من ضر ومنكر ومن خوف ودعر ومن بؤس وفقر ومن ظلم وكبر، إن كل ذلك إنما سببه أن الناس استسلموا لشر الوسواس الخناس وأسسوا له مقاما في صدورهم ثابت الأساس، فأصبحوا مملوكين له، مربوبين به، مؤلهين له، وتناسوا رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ألا فليعد الناس إلى ربهم وملكهم وإلههم، وليعبدوه وليستعذوا به من شر وسواسهم الذي يسكن في صدورهم ويحتل قلوبهم، وبذلك فقط يأمنوا شرور بعضهم وبأس بعضهم، ويصبح الناس للناس أحبابا لا أربابا، ويصير الناس للناس إخوة لا مالكين ومملوكين، وكلهم عبيد الله لا مستضعفين ولا مستكبرين، كلهم عابدون لله لا للمال، والله وليهم في كل حال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا

باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحكم.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وجميع المجاهدين على جميع أعدائك، فحمدي لك يا إلهي واصب، وثنائي عليك متواتر دائبا دائما من الدهر إلى الدهر.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك فلا ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكساء.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة الثانية عشرة.

اشتهر الهبل وشعره أكثر من غيره من الشعراء، وخاصة من يدعون التشيع في آل البيت عليهم السلام. بل إن كثيرا منهم جعل من تشيعه قربة إلى الرؤساء يتزلف به إليهم، سواء كان صادقا فيما يدعيه أو مجاملا أو غير ذلك. إلا أن الهبل في شعره كان صادق اللهجة، يحب الإمام عليا عليه السلام بكل صدق، وقد ظهر ذلك جليا في أشعاره الكثيرة التي قالها فيه، فسلام الله عليه.

0: يا أيها الملك الذي عزماته وصفاته في كل أرض تذكر، وأفيت هذه الأرض تحيي ميتها، ولنور دين الله فيها تظهر، ومنحتها نظر الشفيق فجئتها، تحيي مآثر سالفيك وتعمر، فأشدت من آثارهم ما شيدوا، ولما ابتدأت من المكارم أكثر، حتى لقد حسدت رباها مكة، واشتاق قربك خيفها والمشعر.
1: كم هو بارع هذا الشاعر الهبل!
0: ولكن يا مولاي،
1: ولكن ماذا؟
0: في هذا الشاعر شيء لا يعجبني.
1: ما هو؟
0: يقولون إنه يتحدث عن الفساد وعن الخروج على الظالم.
1: وهل نقول نحن غير ذلك؟
0: ولكن يا مولاي، يعجبني من يقول الشعر تأدبا لا تكسبا.
1: فلتهدأ ظنونك وأعد علي قراءة هذه القصيدة البديعة.

0: أستغرب فيك يا حسن وأنت بهذه الشاعرية أن لا تذهب لتجد فرصتك في آنس.
1: ولماذا آنس؟
0: لتقابل الإمام المتوكل وتبقى معه، فهو وآل القاسم يجلونك ويحترمونك.
1: وماذا أعمل؟ هل أبقى هكذا أكتب الشعر وأقرأ الكتب؟
0: ربما تجد عملا هناك.
1: لا أدري، ولكن إن طلبني الإمام إليه فسأربي بالطبع طلبه.
0: وأرجو أن تطيل البقاء، فلم تلبث إلا أياما حتى عدت من مرافقة الأمير أحمد.
1: ولكني كنت مشغولا حين ذاك فعدت إلى صنعاء.

0: ملك بنى غرف العليا وشيدها على دعائم عز ليس تنهدم. أقسمت لولا أياديه وعزمته ما كان في الأرض لا سيف ولا قلم. ولم يزل مقدما في كل ملحمة غراء فيها عرى الأقدام تنفصم. حتى غدا الدين لا في عينه عمش من الضلال ولا في أذنه صمم. إذا تفاخر أملاك الورى فخروا وإن تحاكم أبناء العلا حكموا.
1: كم يصبح تنقلنا من منطقة إلى أخرى سهلا بسماع أشعار الهبل، إنه يجاهد بأشعاره في كل ميدان.
0: أصبت يا سيدي، فها نحن نوشك على الوصول إلى شهارة بعد رحلتنا المثمرة في عدن، وما فارقتنا أشعاره في الذهاب وفي الإياب.
1: إنه يقول لي دائما: إن مجد اليمنيين في سيفك ويدك، فحافظ عليه من أن ينتهك.
0: ومن يمكنه أن ينتهك مجدنا؟
1: لا أحد يمكنه ذلك. إن تمسكنا بكتاب الله وعترة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أما زلت تفكر في حلمك يا حسن؟
1: نعم يا صديقي.
0: كيف سيتحقق وأنت على حالك ذاتها تفضل العزلة مع قلمك وكتبك؟
1: أو تقول لي هذا يا صديقي؟
0: لا أقصد سوءا يا حسن، أرجوك لا تسيء فهمي.
1: زمان على الأحرار قد جار في الحكم، وعامل أرباب الفضائل بالظلم. يقول أناس في التغرب غربة، وليس لعمري ما يقولون عن علمي. وها أنا ذا بين البرية مفرد، غريب وحولي أسرتي وبنو عمي. فخاري بفعلي لا بقومي ومعشري، على أنني نجل الجحاجحة الشم. ولي من بديع النظم كل غريبة، كمثل رياض الحزن باكرها الوسم. فلو كانت الشمس المنيرة قينة، لما قلدت إلا قلائد من نظمي.
0: الله الله يا حسن الله.
1: هناك من يطرق الباب، ترى من الطارق؟ سأنهض لأنظر من يكون.

0: الهبل الهبل، ما بالك يا إبراهيم الهندي؟ أيزعجك هذا الشاعر؟
1: كيف لا يزعجني منذ ذلك اليوم الذي التقيته عند ابن أبي الرجال وسخر مني بأبيات ارتجلها أعجبت الحاضرين؟
0: والناس أيضا يعجبون بشعرك.
1: والآن يا يحيى بن الحسين الحيمي، كيف لنا أن ننقد شعر الهبل؟
0: ولكن لماذا تريد أن ننقده؟
1: لابد أن أجمع أخطاءه الشعرية لأنقده بها وقت الحاجة.
0: ينقد أي شاعر حينما يرتكب غلطة لا تغتفر، سواء في المعنى أو المبنى.
1: أحسنت يا يحيى الحيمي، أحسنت.
0: حسنا، سجل عندك هذه. ألم يقل حتى مع جهل تلوم؟ مهلا فإن اللوم لوم، طرفي الذي يشكو السهاد وقلبي المضنى الكليم.
1: يبدو لي أن ثمة خطأ لغويا في أحد هذين البيتين.

0: أبو محمد العزري في بيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولا من الإمام المتوكل، يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعا.
1: الإمام يريدك ضيفا عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولا، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضا عسكريا مهيبا وليحتفل بعيد الغدير هناك.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
5: خبر
6: وعل.
4: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف. يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
5: كسرت ثورة 21 من سبتمبر منطقة الوصاية الخارجية عن ثورة 26 من سبتمبر، لهذا استنفر كل وصي لحربها بأساليبه المختلفة حتى اليوم.
7: ورغم الحشد والعدوان الكوني ضدها، نقلت اليمن من هوان التابع المنتظر للإملاءات إلى شموخ الفاعل المستقل الذي يحمي حياض وطنه ويبني معادلات الردع بسواعد أبنائه.
5: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الثورات لتصحيح المسارات، ونشكر الله على الانتصارات. حياكم الله يا حضرات.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لازلنا في البداية فقط، سندك أوهامهم حتى نصل بهم إلى مرحلة يخرج فيها كل ذباب اللجنة الخاصة ليقسم جازمين أن الحمام يبيض ياقوتا أحمر،
1: وأن النمل يتكلم اللاتينية بطلاقة، وأن الموز ينبت على شجر الصعتر.
2: يتخبطون في التيه ويتغذون على أوهام تصنعها مطابخهم المزيفة ليبنوا عليها قصورا من رمال النصر.
1: حالة تدعو للشفقة بقدر ما تبعث على السخرية، فقد تتالت عليهم الضربات حتى أفقدتهم صوابهم وجعلتهم يهيمون على وجوههم بلا وعي ولا معيار.
2: التربة لليمن والأرض لليمنيين، والعار والخزي للقوم الظالمين الذين يريدون لهذا الشعب أن يبقى مكسور الجناح خانعا وخاضعا.
1: يزول كل تعب وينسى كل عناء مرة في اللحظة التي تتهشم فيها القيود، ليولد النصر إعلانا ليمن ذات سيادة لا تقهر، سجدة شكر لمالك الملك والملكوت، والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في السعودية شوية مترفين يفسدون فيها ولا يصلحون.
1: قالوا نحاصر اليمن ونضربه ونحرش بينهم البين، وإذا هناك تفاوض أو تقارب أو صلح نقول لهم نحن وسطاء. فمكروا مكرهم وتحالفوا مع الإنس والجن،
2: ونحن بدورنا تحالفنا مع رب السماوات والأرض وعددنا ما استطعنا وهم لا يشعرون.
1: فالآن تلك منشآتهم ومطاراتهم وقواعدهم حارقة متوقفة مدمرة بما ظلموا وحاصروا وقصفوا.
2: ما في شيء شغال في السعودية هذه الأيام إلا
1: صافرات الإنذار المبكر،
2: الدفاع المدني يطفي الحرائق،
1: حسين الغاوي تعليقات تكفى احذف احذفي،
2: أخبرناكم الرياض أقرب،
1: لا ترفعوا عن اليمن حصارا ولا تكفوا عنها يدا، واستمروا استمروا في طغيانكم كما أنتم،
2: فإن الجراحة في صدورنا الثكلى تشتهي القصاص كي تلتئم
1: كما أنتم، لنستمر نمزقكم حتى نرتوي، وإذا روينا شطبناكم من الخريطة.
2: نحن التاريخ يا حديثي المنشأ، نحن الأصل أنتم القشور، والله غالب على أمره.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: بفضل الله صواريخنا صواريخ عالية التفاعل ذات طاقة حركية جبارة وسرعة فائقة تتجاوز الحدود الديناميكية للحرارة وتتجاوز قدرتكم على الاستيعاب والفهم.
3: سرعتها الانزلاقية تحدث تأينا حراريا في طبقات الغلاف الجوي مما يجعل زمن الاستجابة لجميع منظومات دفاعكم الجوي مساويا للصفر تقريبا.
2: تمتلك ديناميكية مناورة معقدة ومتغيرات مسار حرة الدرجات تعجز معها خوارزميات التتبع ورادارات الاعتراض العالمية عن رسم متجه واحد للتصادم.
3: فلا تحاول اعتراضها حتى بألف صاروخ دفاعي، فهي أقرب إلى الجنون الديناميكي والاضطراب الحراري المطلق.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تريدون الحديث عن المقدسات والخطر الذي يحوم حولها؟ لما لا؟ لنتحدث.
3: لم يكن السيد عبد الملك من أهدى كساء الكعبة لجيفري أبستين ليرتكب المحرمات على آياته؟
2: لم يكن هو من اعتلى سطحها الطاهر ووقف محدقا مستصغرا جموع المصلين في الأسفل.
3: لم يكن هو من دبر حوادث التدافع وسقوط الرافعات التي أودت بحياة المئات والآلاف من ضيوف الله في الحرم المكي الشريف.
2: لم يكن هو من هدم دار رسول الله واستبدل موضع سجوده بدورات مياه عامة.
3: لم يكن هو الذي سعى جاهدا لإزالة القبة النبوية الشريفة.
2: كما لم نكن نحن من يقطع طريق الحجيج ويسلبهم ممتلكاتهم.
3: لسنا نحن من يستجلب الراقصات ويقيم الحفلات الماجنة في الجوار.
2: لسنا نحن من يفتتح الحانات والملاهي على بعد شارعين من قبلة المسلمين.
3: لسنا نحن من يرعى الفعاليات والأنشطة الخاصة بشركات الإنتاج الإباحية.
2: لم يكن هو.
3: لم نكن نحن.
2: ليس هو ولسنا نحن.
3: أنتم كنتم ولازلتم، أنتم فعلتم وتفعلون ذلك يا عاهات الترفيه.
2: لكنكم بطريقة أو بأخرى تزايدون عليه وعلينا.
3: تزايدون وتتناسون أنه في الوقت الذي كنتم فيه منشغلين بتقبيل مؤخرة ترامب وهو يهزأ بالكعبة، كان هذا الرجل يضرب بارجاته وحاملاته.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تسخرون وتشرعنون إبادة الفلسطينيين بغزة، كان هذا الرجل يقصف المستوطنات ويغرق السفن الإسرائيلية.
3: في الوقت الذي كنتم فيه تدفعون التريليونات وتمولون آلة القتل الصهيونية، وقف هذا الرجل على الحافة مخاطرا بكل شيء من أجل إيقافها.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تهزون خواصركم في المواسم وتشمتون بقتل وجوع الأمة الإسلامية، كنا نحن نبذل الدماء والأنفس في المقابل.
3: في الوقت الذي كنتم فيه أنتم وساقطكم تلهون وتمرحون وتسرحون في دهاليز وأروقة الغرب، كان هذا الرجل ونحن من خلفه في ساحة مفتوحة نحمل قضية إسلامية ونقاتل عدوا هنا أو هناك.
2: لم يترك هذا الرجل أمرا أو شأنا يخص الإسلام والمسلمين إلا ووقف دونه أو عنه أو معه،
3: بدءا بالأقصى،
2: مرورا لحرق المصاحف،
3: عطفا على منع الحجاب،
2: وصولا للإساءة للنبي،
3: وما قبل وما بعد وبين ذلك وتلك وذاك.
2: لم يسترح مذ جاء إلى الدنيا، ولم يترك لنا مجالا للراحة مذ عرفناه وتعلقنا به.
3: ثم تأتون بكل غباء للإدعاء بأننا نحن من يمثل خطرا على المقدسات يا أراضي لها.
2: بعد كل ما فعلناه لا بد أنكم اخترتم الجنون لمواجهتنا.
3: لا بأس، إذن سنريكم حربا تعيد إبليس إلى صوابه. المقدسات هذا سيدها.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حافظت السعودية والولايات المتحدة لعقود على شراكة استراتيجية قائمة على مبدأ النفط مقابل الأمن،
1: مما يعني أن أمريكا لم تعد ملزمة بضمان أمن السعودية، كون المملكة التي كانت قبل الضربات اليمنية المباركة أكبر منتج للنفط في العالم لم تعد توفر تدفقا ثابتا من النفط إلى السوق.
2: جديد السعودية بعد ابتكار الصابونة المضادة للصواريخ، ابتكار سعودي آخر يذهل العالم،
1: طائرة مسيرة مرتبطة بAI والرادارات مصممة لنطح الطائرات المسيرة الهجومية.
2: تصنع السعودي 1000 طائرة شهريا لنطح كل المسيرات الهجومية المعادية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: لن يخرج النظام السعودي من اليمن بماء الوجه.
2: لن يخرج بمكسب معنوي أو مادي.
1: لن يخرج بتسوية.
2: لن يهزم في الزقاق البعيد الفارغ.
1: لن يحظى بأي طرف للرجال.
2: سنسلبه كل ما في حوزته.
1: لن نترك له شيئا يذكر.
2: سيتلقى هزيمة نظيفة ظاهرة طاغية
1: لا تشوبها شائبة.
2: لا تقبل التأويل والتحليل والتشكيك والتساؤل.
1: ثابتة مطلقة يصدم أمامها جنون عالم الكم.
2: هم أصروا عليها.
1: سنعطيهم إياها.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إن كان فيكم ذرة شرف
1: أو تأبهون لأتباعكم بأي شكل من الأشكال
2: فلتخبروهم بحقيقة الموقف.
1: أروهم الجحيم الذي يلتهم الرقعة.
2: أعلموهم بما ينتظرهم.
1: ينتظرهم؟ ما هذا السخف؟
2: أعلموهم بما هو مندفع نحوهم.
1: قادم إليهم.
2: يهوي عليهم.
1: ينزل صوبهم.
2: ماض لاقتلاعهم.
1: فلتطلق صافرات الإنذار في كل زاوية.
2: أذيعوها في كل مكبرات صوت.
1: الفيضان آت آت. لقد نفد صبر الجبل.
2: لا ترسلوا قطعانكم إلى المحارق.
1: أخبروهم بحقيقة الموقف. سيقتلون.

0: خبر
1: خبر
0: وعل
2: مشيئة الله تلغي كل ناموس
3: وإرادته تطمس كل ثابت.
2: له الكلمة العليا لا يعلو كلمته إلا هو.
3: سبحان الله، رب الوعد الذي تم قبل أن يعقد
2: والحسم الذي عم قبل أن يوقد.
3: تعالى كبرياؤه وتجلى ثناؤه.
2: استحق كماله وحق ثناؤه القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
3: فكان محتوما مضى وفعلا سبق وانقضى.
2: فله الأمر كله
3: والفضل كله
2: والشأن كله،
3: وما نحن وأولئك وهؤلاء وكل شيء دونه إلا حصيلة.
2: نعجز عن مواكبة كرم الله لنا.
3: سبحان رب النصر، تحالفاتهم وجبهاتهم ومواقعهم تتهاوى كأحجار الدومينو.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثل كل

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم يا شيخ يا عمرو مستعد للحرب والقتال؟
5: ما الخطو يا شيبوب؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن في عجبك الفشر قوي قوي.
9: ألا يا سيلا.
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.

0: حتى المدلول.
1: فالحين ما قال مجلس الأمن.
2: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا.
1: وأمريكا
2: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات من جارة السوء ومملكة الشر. ومن إرشيف إذاعة صنعاء اخترنا لكم
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء، هنا صنعاء.
5: هنا صنعاء
7: أصدقائنا، أكاد الزمن أن يعيد نفسه. ها نحن اليوم نعيش مراحل بالأمس. قامت الثورة وكانت التسائس والمؤامرات ما زالت قادرة على شق الصف اليمني، وفعلا ظفرت ببعض الشيء، وكان لآل سعود دورهم في شق الصف اليمني بالذات، وانحازوا إلى صف أعداء الثورة ليجهضوا ثورة 26 سبتمبر. اليوم سنسلط الضوء على هذه الملابسات التي حدثت وعلى هذه الأحداث التي طرأت على ثورتنا السبتمبرية الخالدة. لابد أن يكون للسعودية دور في الموضوع، وإلا كيف كانت جارة؟ ولكن جارة السوء،
8: هي جارة السوء التي تشقى بحبل من سعير مسعورة، إن لم تعض تبول في الماء الطهور. مسعورة إن لم تعض تبول في الماء الطهور، مسمومة الأنفاس يهرب من تنفسها أثير، أكالة أبناءها نهاشة من في القبور.
7: أستاذ عباس، هذه المقدمة البسيطة استشرفيت مما أمليت علي من عناصر هذه الحلقة، وكانت المقدمة هي اختصارا لما ستتحدث عنه أنت بالتفصيل. فماذا سنتحدث أولا عن هذه الظاهرة، ظاهرة الثورة والقوى المضادة؟
9: أنت أشرت إلى أن التاريخ يعيد نفسه، وهناك قولان، هناك من يقول بهذه المقولة أن التاريخ يعيد نفسه، وهناك من يقول أن التاريخ لا يعيد نفسه وإنما أحداث تتشابه، لأن عواملها وكوامنها واحدة. وطبعا هذا ما يدفعنا إلى أن نقف أمام العداء من قبل الجارة في الشمال لثورة 26 سبتمبر. وطبعا هو عداء متوارث في الحروب التي خاضها عبد العزيز ضد اليمن، إلى الحروب التي نشأت أيام سعود ابنه، إلى أن جاء فيصل وهو أكثرهم تشددا ضد اليمن. نعم، وهذا ما تمليه علينا وتقوله الوثائق، أن فيصل بعد أن عين وليا للعهد أو اختير وليا للعهد في ظل حكم أخوه سعود، جاءت ثورة اليمن وكان من أكثر المتشددين ضدها، إلى درجة أنه تجاوز موقعه كولي عهد ونصب نفسه كملكا وأعلن

0: التابعة العامة ضد اليمن. نعم، وهذا نجده في خطاب المشير عبد الله السلال ردا على هذا الإعلان من فيصل، ولاحظ أنه يشير إلى فيصل وإلى سعود في آن واحد. معنى أن سعود كان لا زال ملكا.
1: نعم.
0: وولي العهد هو الأكثر تشددا. فأرى أن نستهل هذه الحلقة بالوقفة أمام الخطاب الذي ألقاه المشير عبد الله السلال معلنا التعبئة العامة أيضا،
1: ردًا على فيصل.
0: نعم، ومشيرا إلى ما أشرت أنت إليه، وهو المعسكر القومي والعربي والعروبي والوحدوي، وأيضا يبدي أن هذا المعسكر سيقف إلى جانب اليمن.
1: نعم.
0: وأشار أيضا المشير السلال في خطابه، كما قلنا التاريخ قد يعيد نفسه وقد تتكرر أو تتشابه أحداثه، أشار إلى المرتزقة التي جلبتهم المملكة السعودية إلى حدود اليمن.
1: نعم.
0: ومنهم أجانب بما في ذلك إسرائيليين يعني.
1: نعم.
0: فنستمع إلى خطاب المشير السلال ونقول بعده ما أشبه الليلة بالبارحة.
1: نعم، نستمع.
2: استعدوا، فإن فيصل اليوم قد أعلن التعبئة العامة، وأنا باسمكم أعلن التعبئة العامة، أعلن التعبئة العامة، وأعلن تجديد الشعب اليمني بأكمله، وسوف أجند الشعب اليمني وأجند الشعب العربي لأخوضها معركة حامية، معركة فاصلة ضد فيصل وضد سعود وضد حسين وضد الاستعمار، ضد كل فساد بقي في البلاد العربية. سأعلنها حربا شعوة، وكل من يحدث نفسه أو يقف في طريق الشعب اليمني أو يقف في طريق الشعب العربي فلا بد أن ندوسه بأحذيتنا، فلا بد أن نمزقه، فلا بد أن نضربه، فلا بد أن نحرقه. القوة العربية اليوم وإن الطاقة العربية اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصمت أو تسكت لمن بقي من سفهاء العرب أو لمن بقي من دخلاء العرب أو لمن بقي من بقية الصهاينة، لمن بقي من أسرة سعود، لمن بقي من أسرة حسين، لمن بقي من المستعمرين. إن البلاد العربية اليوم والقوة العربية اليوم سوف تناضل هؤلاء، سوف تكافحهم، سوف تحاربهم، سوف تقضي عليهم. وإني من الآن أنذرهم بأنهم إذا لم يقفوا عند حدهم وإذا لم يمتنعوا عن تسلل الإسرائيليين وعن تسلل المفسدين إلى بلادنا وإلى حدودنا، فلا بد أن أعبئ الشعب اليمني بأكمله، وأقود الشعب اليمني، وأتقدم صفوفه حتى أخوض المعركة الفاصلة. وهناك في فلسطين، هناك في القدس، هناك في تل أبيب سألتقي بجمال عبد الناصر ونرفع راية العرب.

0: كان مستمعي الكرام، ذلك هو جزء من خطاب المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية أو أول رئيس جمهورية تولى مركز قيادة اليمن في الستينات بعد قيام الثورة السبتمبرية المباركة. أستاذ عباس، الملك سعود هو الملك الأول بعد أبيه.
1: نعم.
0: طبعا وصية أبوه مشهورة، وخيركم في شر اليمن وشركم في خير اليمن، هكذا تسجع اليمن.
1: وفي رواية أخرى كما يقال أنه قال لهم خيركم وشركم من اليمن. من اليمن.
0: نعم. أيضا عندما يسترجع واحد التاريخ يجد بأن البريطانيين ووعد بلفور مشهور بوضع فلسطين وطن قومي لليهود. أيضا من هو الذي أنشأ آل سعود في الجزيرة العربية؟ البريطانيين. والتاريخ والكتب قد تحدثت عن هذا كثيرا. فلا ترجى الخير عند امرئ البريطاني مسيطر عليه.
1: والآن عادوا البريطانيين كما كانوا في الخمسين في الأربعين.
0: نعم. الآن دخلوا يغزونا، يريدوا أن يحموا البحر الأحمر، الأمن القومي العربي، وهم الاستعمار.
1: نعم.
0: يعني أمريكا جاءت تحمل الأمن القومي العربي
1: وما أشبه الليلة بالبارحة.
0: البارحة. نعم. فهذا فعلا أمر يحزف النفس. أمريكا تدخل لتستعمرنا بنفس المبررات. صحيح أن بعض عملاء أمريكا يدولون مبررات أخرى.
1: الغريب أن عملاء هذا الغزو الجديد يسمون المناطق التي يدخلها الغزاة من أمريكان وبريطانيين وجنجويد وشركات
0: بلاكوتر
1: يسموها بالمناطق المحررة.
0: هذه المفارقة.
1: والأغرب والذي يدعو إلى الضحك أكثر أنهم يدعون أنهم حرروا 80% من الأرض اليمنية وهم لا زالوا في الفنادق خارج البلاد. لم يجدوا شبر آمن في 80%.
0: هذه من المفارقات العجيبة أيضا والمعادلة المضحكة. طيب أستاذ عباس، الملاحظ فعلا بأن تضافرت الجهود الثقافية بشكل عام. نشاهد الإذاعة خطابها الإذاعي ورسالة الإذاعية هي للتحريض ضد الاستعمار ومقارعة الاستعمار. أيضا الجانب السياسي والبعد السياسي بعد التحرير من الغزو العثماني والاحتلال العثماني، ها هو النظام في ذلك الزمان يجيش ويحرض على مناهضة الاستعمار، حتى أنه لا يعترف أيضا بأي تشطير. حتى الشيبات القدامى الذي أبائنا وأجدادنا يقولون بأنه إذا كان هناك وفد ذاهب إلى جنوب الوطن، أول ما يحذرهم الأئمة والنظام في ذلك الوقت بأنهم لا تعترفوا لأنهم بحدود اليمن واحدة. فكان هذا التجيش ضد.
1: ولهذا تلاحظ في الوثائق الموجودة في الكتب التاريخ وغيرها، ظل الحدود الرسمية بين ما كان يسمى بالشطرين مرفوضة.
0: نعم.
1: وهذا ما سنقف مع أمامه في حلقة قادمة، إلى أن فرضه البريطانيون والعثمانيون الذين كانوا يحتلون الشمال.
0: نعم.
1: عام 1914.
0: يعني وكأن الاتفاق هذا بين استعمارين.
1: نعم، بين استعمارين، ورفض من كل القوى الوطنية في اليمن.
0: نعم.
1: طبعا بعد أن استمعنا إلى ذلك النشيد الجميل، أستاذ علي، هناك ملاحظة حول ما بدأنا به الحلقة، وهي الأطماع الاستعمارية القديمة والتعلل والتبرع الواهي.
0: نعم.
1: فتلاحظ أنه كما تعللوا أو تذرعوا بالتواجد الفرنسي في القرن الأفريقي وبالقرب من باب المندب، في المرة الأخرى تذرعوا يبدو حماية الوهابية، ولعل هذا
0: يد الوهابية.
1: نعم.
0: المصريين يقولون.
1: تلاحظ مثلا أنه محمد علي باشا من 1812 إلى 1839 قضى على الدولة الوهابية مرتين.
0: نعم.
1: وكما أشرنا أنه أنقذ اليمن من هذا التواجد الذي كان بدأ يزحف، وبالذات في الخط الساحلي من اليمن.
0: نعم.
1: فجاءت جيوش مع يعني محمد علي باشا ووصلت إلى المخا، لأن الوهابية كانت قد اقتربت من تعز. وسيطرت قواته على المخا في عام 1839. البريطانيين أقاموا القيامة أن قوات محمد علي باشا في المخا وتهدد يعني ممر باب المندب.
0: نعم.
1: فطبعا تذرعوا وتوجهوا نحو احتلال عدن، حصلت مشكلة لسفينة في ميناء عدن، هي سفينة بريطانية، فقدر الأضرار التي حدثت بها ب 12,000 ريال.
0: يا سهل.
1: طلبوا من السلطان أن يدفع ال 12,000، فرفض، أو قال لهم ما معيش، ما معيش، لا أمتلك ال 12,000. فقاموا باحتلال عدن في عام 1839. والغريب أن الاحتلال تم بدون يعني أي مقاومة تذكر،
0: ما كان السلطان
1: ما كان هناك تواضع أو كذا. ولهذا تلاحظ أنه ثورة 14 أكتوبر كان لها موقف من السلاطين للأسباب التي ذكرناها سابقا، وهي أنهم أن بعضهم كان يتعاون مع البريطانيين، بعضهم كان يتواطأ، بعضهم كان يعمل مثلا عندما تشتد الحروب بينهم وبين الإمام يحيى كانوا يدفعون بمرتزقة ليقاتلوا مع البريطانيين. ولهذا كان لثورة أكتوبر موقفها الحازم.
0: طبعا العداء امتد من آل سعود إلى اليمن لأسباب عديدة، منها أسباب استراتيجية على قولتهم، منها أن العداء بين
1: مذهبية وغيرها،
0: مذهبية والرجعية،
1: أنهم لا يريدون يمنا قويا إلى جانبهم.
0: الصراع
1: هذا باختصار يعني.
0: طبعا المملكة العربية السعودية نعرف أنها أنشئت بدعم بريطاني، وبأنهم أتوا من آل سعود، ما كانوا في الكويت وأتوا بهم وطردوا آل رشيد من نجد وحلوا محلهم آل سعود ليناصبوا العداء. طرحوا إسرائيل في 48 في فلسطين، وطرحوا آل سعود في شبه الجزيرة العربية، هؤلاء البريطانيين. وكانت لهم فعلا وفية السعودية.
1: ولهذا تلاحظ أنه كثير من العناصر الوطنية والثوار في نجد والحجاز رأوا في الثورة اليمنية أمل يشع من جنوب الجزيرة العربية، فهبوا إلى صنعاء وآزروا ثورة اليمن. وتحس من خلال إرشيف الإذاعة أن الثورة اليمنية كانت ثورة عربية، لم تكن ثورة يمنية، كانت ثورة باسم العرب، لأنه آزرها المصري والنجدي والحجازي وأيضا من الفنانين العرب الآخرين، كما سنأتي كيف وقفوا إلى جانبها.
0: هوارب مدين في الجزائر ليؤازر الثورة.
1: فمن العناصر التي هبت إلى صنعاء المرحوم ناصر السعيد، ولعل الجيل الأول يتذكرون ذلك الصوت المجلجل من إذاعة صنعاء، وكيف هب إلى صنعاء ليدعو إلى ثورة وإلى تحرير نجد والحجاز. وكان له برنامج يومي من إذاعة صنعاء، وكان يختتم هذا البرنامج بنداء ثوري تحريضي يسمى صيحات الثورة من صنعاء. لنستمع إلى جزء من تلك الصيحات التي كان يطلقها ناصر السعيد من على هذا المنبر.
0: لنستمع.
2: هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية الضافرة. يا معشر العرب، اليوم الذي ستنتكس فيه رايات الخيانة في الوطن العربي، رايات الاستعمار، وإسرائيل مخلوقة الملوك اللقيطة وملوك الاستعمار وعملائه وسلاطينه وصهاينته وآل سعود الفجرة الكفرة جميعا إلى يوم غد، يومكم أيها العرب، اليوم الذي ستحررون فيه يا عرب قبلة العرب وكل أرض العرب من رجس أعداء العرب، لترتفع راية العرب على أرض العرب وتأخذ آل سعود الصيحة والفناء، فهم أعداء الدين، أعداء العرب. وعاشت أمة العرب الواحدة في إخاء، هنا صنعاء، هنا الجمهورية اليمنية، ناصرة الدين، ناصرة العرب، فاتحة تاريخ أمتنا العربية الجديد. فإلى السلاح، إلى السلاح يا عرب، إلى السلاح، إلى الجهاد المقدس، إلى الثورة الكبرى. اطلب الموت توهب لكم الحياة، والموت الموت للجبناء. وإلى اللقاء يا عرب حضركم والبادية في ميدان السلاح لتحرير كعبتكم، لتحرير قبلتكم، لتحرير الجزيرة العربية وكل أرض العرب من أعداء الدين، أعداء العرب. إلى اللقاء يا عرب في يوم غد، يومكم يوم العرب، وتصبحون على ثورة جمهورية. هنا الجمهورية اليمنية الضافرة،
3: هنا صنعاء.
0: مستمعي الكرام، كان ذلك جزء من صوت الثائر الإذاعي السياسي ناصر السعيد، وهو الذين يجهلون أمثالي هو من أوائل من ثاروا ضد النظام السعودي الدكتاتوري الفردي المتملك. أحيانا يقولون ليس هذا ملك آل سعود، هذا متملك شعب نجد والحجاز، تملك الشعب.
1: وهذا ما أشار إليه ناصر السعيد في برامجه وفي أناشيدها التي كتبها من هنا. من الشواهد التي أمامنا أنه عندما اقترب موعد خروج البريطانيين من عدن، جن فيصل وهو أكثر حقد كان على اليمن وعلى ثورة اليمن، ولم يتمالك نفسه بل ذهب إلى بريطانيا يدعوها ويتوسل إليها أنها إذا من سحبت فلتبقى على هذه التسمية اتحاد الجنوب العربي، وليس يعني وأن تنتزع من الجنوب كلمة يمن، أن تبقي على اتحاد الجنوب العربي وأن تبقي على قاعدة عسكرية لها هناك بعد انسحابها، وأن يظل تواجدها وخاصة في ما أسموه بالمحميات المحادة للسعودية. فهذا طبعا تناقلته وسائل الإعلام بما فيها وسائل الإعلام بريطانية نفسها كما سنقف أمام هذا الشاهد. والتقطه المناضل والثائر الشهيد ناصر السعيد عندما كان في صنعاء، التقطه وقدمه في حلقة من حلقات برنامجه. ولعلمك إذا لم تعرف صوت القارئ فهو الأستاذ محمد الشيخ، أحد الإعلاميين القدامى والذين تعرفت عليه أنا لاحقا، وهو يعمل في صحيفة الثورة بعد أن ترك العمل في الإذاعة. نعم. لنستمع إلى كيف سعى فيصل من أجل أن تنتزع كلمة يمن من جنوب اليمن، وأن يظل اتحاد الجنوب العربي هو التسمية التي يطمئن لها ويسعى من أجلها كالبريطانيين تماما.
0: نعم، نزع الله كبده. على العموم نستمع إلى ناصر السعيد.
2: أيها الأخوة العرب في الجزيرة العربية، في الوطن العربي، في كل أرض فيها عرب، اقتلوا أعداءكم، مزقوهم، ابطشوا بآل سعود وأتباعهم، احرقوهم.
4: إخوة الحياة والمصير، إخوة الكفاح والثورة في شمال الجزيرة العربية، نحييكم ونبدأ حلقة اليوم بهذه الطائفة من الأنباء. وصل فيصل إلى لندن في زيارة رسمية لبريطانيا تستغرق 9 أيام، وقد بدأ فيصل زيارته بمقابلة ملكة بريطانيا. ويتضمن برنامج زيارته أيضا اجتماعات يعقدها مع هارولد ويلسون رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، وذلك لمناقشة تطورات الموقف في الجنوب اليمني المحتل والشرق الأوسط. وتقول وكالة يونايتد بريس أن فيصل يسعى من وراء زيارته لبريطانيا إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها أولا إقناع الحكومة البريطانية بتقديم مساعدات عسكرية مستمرة للجنوب اليمني المحتل بعد الاستقلال المزعوم، ثانيا دعوة بريطانيا إلى الإبقاء على قاعدتها العسكرية في عدن بعد الاستقلال أيضا، ثالثا إقناع هارولد ويلسون رئيس الوزراء البريطاني بضرورة عقد معاهدة دفاعية مع ما يسمى باتحاد الجنوب اليمني المحتل. ويخشى فيصل أن يؤدي انسحاب القوات البريطانية من الجنوب إلى ظهور حكومة ثورية تؤيدها الجمهورية العربية المتحدة. كما يعتقد فيصل أن تغيير الموقف في الجنوب قد يؤدي إلى حدوث سلسلة من الثورات في المشيخات والإمارات الإحدى عشرة المتاخمة الحدود السعودية للحفاظ على الاستقرار في السعودية، ولكنها أي بريطانيا لا تستطيع أن تقف إلى جانبه في نزاعه مع الجمهورية العربية المتحدة.
3: هنا صنعاء.
5: من الأرشيف
6: إذاعة صنعاء، أثير الصمود والثورة واليمن المقاوم.
5: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
7: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
5: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
8: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء المستمعون والأعزاء المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر قراءة الأهداف. اليوم سنتحدث عن مميزات وخصائص الثورة ومميزات أهداف هذه الثورة وخصائص أهدافها. ما الذي ميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات؟ يعني هناك صفات مشتركة بين الثورات، ولكن ما الذي ميز هذه الثورة عن غيرها من الثورات حتى نقول بأنها تميزت وفي بقضية من القضايا التي لا يشاركها ثورة فيها؟ ما هو السبب في نجاحها المذهل وقوتها الذاتية المتوثبة والمتصاعدة؟ بمقدار الصفات والميزات التي اكتسبتها الثورة فإنه يمكن أن نسحب تلك الصفات على أهدافها التي هي موضوع حديثنا. وقد تكون الأهداف ما تحمله من مثالية واقعية بمنطلقاتها الفكرية والفلسفية أحد أسباب تميز هذه الثورة، وأحد عواملها الرئيسة أيضا التي صنعت ملامحها المتعددة. فأول هذه الميزات والصفات والخصائص أنها تعتبر أفضل وأعظم وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. أولا، من حيث هل ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي المعاصر؟ طبعا ينطبق عليها تعريف الثورة بالمصطلح السياسي بشكل واضح وبين وكامل، وسيتضح من خلال الميزات والخصائص التالية التي ستأتي أننا عندما نقول أنها أفضل وأعظم وأصدق ثورة ليس مبالغة ولا تطبيلا لإنجاز ذاتي. قالوا ما يشهد الحريوة لمها، يعني نحن من أبناء هذه الثورة ومن المشاركين فيها نشهد لهذه الثورة لأننا شاركنا فيها. ليس هذا أبدا كما يعلم الله، ولكن بقدر، ليس هذا تطبيلا بقدر ما هو وصف علمي تدل عليه القرائن والشواهد الثابتة. وقد تبين لأي مراقب ولكل مراقب ثورات ما يسمى بالربيع العربي كيف سيطرت عليها قوى الثورات المضادة وأدخلتها جميعا في دوامة انتكاسات خطيرة وفشل ذريع، وعادت حليمة الأنظمة السابقة إلى عادتها القديمة، وآخرها ثورة تونس كلها ذهبت أدراج الرياح. تلك الثورات إما حرب شاملة أو لم يصلوا. كنا نقول ثورة تونس ربما تكون متميزة، لكن للأسف يعني حصلت انتكاسات في طريق هذه الثورة، ويعني تعاني ما تعانيه، تعاني من تخبط فشل فساد انحراف تدخلات أجنبية في هذه الثورات بشكل عام، لعبت في أهدافها واستحوذت على مسارها وقيادتها. ومثلها أيضا في اليمن ثورة 11 من فبراير التي سقطت بشكل مريع وسريع وقبل أي الثورات الأخرى. لماذا؟ حينما سارع جزء من الثوار إلى رهنها في سوق ومزاد الرجعيات العربية العتيقة حيث وضعت هذه الثورة بأهدافها العظيمة التي خرج فيها الشباب شباب فبراير ولديهم سقوف عالية وأهداف كريمة، فإذا بهم يضعونها تحت سقوف الرجعيات العربية في دول الخليج وغيرها المنخفضة ومخلفاتها الرديئة ويرهنوها أيضا في السوق الأمريكي، وبالتالي فإن ثورة 21 سبتمبر تكاد تكون الاستثناء الوحيد من جميع ثورات الربيع العربي التي لم يستحوذ عليها لا الغرب ولا قواه الرجعية في المنطقة، لم تهزمها لا ثورات مضادة ولا مؤامرات خطيرة ولا حتى حروب سنوات طويلة شنتها علينا أقوى وأغنى وأفظع قوى الاستكبار العالمي، وهذا ما يبين أنها أفضل وأعظم وأقوى وأصدق ثورة في تاريخ اليمن الحديث. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية التي تتميز بها ثورة 21 سبتمبر أنها ثورة قرآنية. نحن ذكرنا في الحلقات السابقة أن هناك تلاقت الإرادة الجماهيرية مع الإرادة الثورية الحركية الجهادية وأنتجت هذه الثورة. إذن أهم ميزات وخصائص هذه الثورة أنها ثورة قرآنية. ما معنى أن نقول ثورة قرآنية؟ يعني تحركت على أساس المفاهيم والتعليمات والسنن والتوجيهات القرآنية. أيضا يقودها قائد يمكن أن نصفه بأنه قائد قرآني، وتشهد له محاضراته، قراراته، توجيهاته، توفيقاته، قيادته، خطاباته، دروسه، محاضراته، توجيهاته، تشهد له بأنه يقف عند القرآن الكريم ويهتدي بهديه في جميع محطات هذه الثورة. ويمكننا ملاحظة قرآنية الثورة، ثورة 21 سبتمبر، والسلطة المنبثقة عنها في أكبر القرارات وفي أصغرها، التوجهات والمواقف والمظاهر، طبعا مع قصور وتفريط كبيرين في حالات التطبيق، لكن المرجعية العليا والمعلنة والتي تحتكم قيادة الثورة إليها بشكل مستمر هي مرجعية القرآن الكريم. ويأتي هذا في ظل تفريط شديد تعيشه الأمة جمعاء فيما يتعلق بعلاقتها بالقرآن الكريم، في وقت كانت ولا زالت الأمة أحوج ما تكون إلى العودة الصادقة إلى القرآن الكريم من خلال سنة الله عز وجل في الهداية التي هي منهجية الثقلين، كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية، وهي من أهم الميزات، أن ثورتنا ثورة قرآنية تحاول قدر الإمكان وبقدر الجهد أن تكتفي أثر القرآن الكريم وتكتفي توجيهات القرآن الكريم. الميزة الثالثة أن كون هذه الثورة قرآنية يعني بالضرورة أنها ثورة قيمية. إذن الميزة الثالثة هي أنها ثورة قيمية ذات ضمير وطني إسلامي عربي أخلاقي ملتزم. هذه القيم وهذه الأخلاق التي اكتسبتها من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن فكر أهل البيت عليهم السلام هي ضمانات لاستمرارها وضمانات للحفاظ على مكتسباتها، وهي التي تجعلنا نوقن أن هذه الثورة ستنجز جميع أهدافها بعون من الله انطلاقا من سنن الله القرآنية. فعندما تتحرك الثورة في بناء الواقع الداخلي على مختلف الأصعدة، فكريا، ثقافيا، وتربويا، ونفسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وعسكريا، وإداريا، وإلى آخره، وفي نفس الوقت تتحرك بقوة كبيرة وجبارة لمواجهة أشرس الخصوم وأكثرهم مكرا وطغيانا وأموالا وقوة وسلاحا، فإن هذا يعني أنها ثورة تحمل ضمانات استمرارها وبقائها وقوتها وديمومتها داخلها، وهذا ما لم نجده في كثير من الثورات. الميزة عظيمة، وهي الميزة الثالثة كونها قرآنية أي قيمية، ثورة قيمية تلتزم بالقيم والأخلاق. الميزة الرابعة أن هذه الثورة تتميز بالواقعية في تحركها وتطوراتها ونقلاتها وأهدافها، أي أنها لم تخط لها مسار متدفق من وحي الخيال أو من تنظيرات بعيدة عن الواقع ونظريات هناك طبقت في مكان بعيد وجيء بها إلى هنا لكي يتم تطبيقها، لا، بل انطلقت من واقع اليمن ومن تعقيدات اليمن ومن مشاكل اليمن ومن ظروف اليمن، كانت أهدافها واقعية وقابلة للتحقق ويتم النظر إليها من خلال الرؤية القرآنية، وكانت ولا زالت القيادة والشعب ينظرون إليها دائما عند كل خطوة ومحطة ثورية، وظلوا ولا زالوا ينظرون مدى تحقق شيء من هذه الأهداف من عدمه. ومما يدل على واقعية الثورة وأهدافها أنها مشتقة من حاجات الناس وثقافتهم وفلسفتهم، وتلبي الضرورة والصيرورة التاريخية لهذا الشعب، وهذه ميزة تميزها عن أهداف بعض الثورات الأخرى التي أخذت أهدافها نسخ لصق من ثورات أخرى مع بعض التعديلات والرتوش، وجيء بها وقالوا ثوروا، ثوروا هنا، هي ثورة وأهداف هناك، وضعت الأهداف هناك وجيء بها إلى هنا. وهذه أيضا مما يميز أن ثورتنا ثورة واقعية، جاءت بأهدافها بحركتها بمساراتها من واقع اليمن ومن حاجة اليمن. الميزة الخامسة من ميزات هذه الثورة أنها تتميز عن غيرها من الثورات أنها ثورة أصيلة، هي بنت اليمن، ليست بنت مصر ولا بنت السعودية ولا بنت أمريكا ولا بنت روسيا ولا بنت الصين ولا بنت إيران ولا أي، يعني ليس لها امتداد في من أي مكان آخر، ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع. لم تكن أيضا هذه الثورة ثورة النخبة التي تستحوذ على مصالح، كانت تستحوذ على مصالح شخصية وتطمع في المزيد. لم تكن هذه الثورة ثورة العسكر على المدنيين، ولا ثورة المدنيين على العسكر، ولا ثورة الجياع ضد المترفين، ولا ثورة طائفة على أخرى، ولا مذهب على آخر، هي ثورة شعب التحم بها، اقتنع بفكرتها وأهدافها وقيادتها، وقد جاءته بالملامح القرآنية والمشروع الجهادي القرآني الذي قدم النموذج والشاهد منذ انطلاقتها من مران في 2002 ميلادية. فهي إذن ثورة اشترك فيها اليمنيون جميعا، الأغنياء والفقراء، المدنيون والريفيون، العلماء وغير العلماء، الأميون ومتوسط التعليم، الأكاديميون والطلاب، النساء والرجال، العسكريون والمدنيون، الإداريون والرعية، كل المستويات وكل الفئات وكل الجماعات وكل المكونات التي هي مكونات فاعلة في المجتمع، ما عدا أولئك المؤدلجين، وقد تحدثنا عن هذا في أول حلقة. وليس منتظرا أن يشارك جميع فئات جميع مكونات أو جميع أفراد هذا الشعب، هذا ليس منتظرا، ولم يحصل في أي ثورة، لا في الثورة الفرنسية ولا في الثورة الأمريكية ولا في أي ثورة وقعت في هذا العالم، لكن شاركت فيها الأحزاب والمذاهب والفئات المتعددة والتيارات المختلفة. وهذا هو عنوان أصالة هذه الثورة ومؤشر تميزها وفرادتها، وهذا كما قلنا هو الميزة الخامسة، أنها ثورة أصيلة ذات امتداد شعبي وجماهيري واسع، ثورة الشعب، ثورة أصيلة متميزة وفريدة. أيضا من ميزات هذه الثورة أن لها مشروع حضاري نهضوي شامل، وليست مجرد تعالج فقط جانب من الجوانب أو تحاول أن تؤطر نفسها في جانب من الجوانب، بل عندها مشروع حضاري نهضوي شامل بشمول وعظمة القرآن الكريم وهدايته الواسعة والشاملة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل المجالات، هذا المشروع هو الذي يبني الأمة في جميع المجالات ويتحرك على مختلف الأصعدة. ولست بحاجة إلى أن أتكبد عناء الاستدلال على هذا الادعاء، الواقع هو أكبر شاهد على ذلك. فرغم ما يعانيه شعبنا من عدوان وحصار ومؤامرات، ها هو الآن ينحت طريقه في صخور الصعاب وجبال المتاعب نحو إحداث نهضة حضارية شاملة، طريقا من الرؤية الثورية النهضوية الشاملة، وهي الرؤية التي أفادتها الثورة والثوار أولا المحاضرات الشهيد القائد رضوان الله عليه بما تضمنته من رؤية شاملة ومعالجة لمختلف الجوانب التنموية والحضارية والاقتصادية السياسية العسكرية الثقافية الاجتماعية، ثم من محاضرات وتطبيقات وتوجيهات السيد القائد الذي يحفظه الذي لا يزال يواكب هذه الأمور والأحداث والمتغيرات. وأيضا أفادت من فلسفة وتاريخ وتراث هذا الشعب، الشعب الحضاري الإيماني صاحب الهوية الإيمانية، وهذه خصيصة هي بالذات من أكبر ما أزعج الأعداء وأغاظهم، أن لديها مشروع حضاري. هم قد يسمحون بوجود ثورة هنا وثورة هناك، قد يتغير نظام هنا ونظام هناك، يسمحون بأن يعود تعود طالبان لتحكم أو نحو ذلك، لأنهم يعني يطمئنون أنه ليس لديهم مشروع حضاري نهضوي شامل، لأنهم لم ولن ينزعجوا من حركة هنا أو ثورة هناك، لكن لديها وجهة محدودة وتريد أن تغير نظاما سياسيا بآخر، لكن لا تبني واقعها على أساس صحيح وفي مختلف المجالات. لكن الذي يزعجهم فعلا ويجعلهم يتحركون بقوة كما حدث في الحالة اليمنية وفي الثورة اليمنية، طبعا من وحي منطلقاتهم الإفسادية للقضاء على هذه الثورة، الذي أزعجهم أنها ثورة تصحيحية نهضوية حضارية شاملة، إنه المشروع الذي أفصح عنه الرئيس الشهيد صالح الصماد عندما قال يد تبني ويد تحمي، وهذا أمر مهم ويجب أن نركز عليه. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنها ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، ثورة وطنية داخلية ذاتية بحتة، تحركت بجهد ذاتي وتمويل ذاتي، ما دخل الأجنبي فيها أبدا، لا في التخطيط، كل الأجانب، كل الأجانب، كل الدول الأجنبية بما فيها إيران وغيرها لم يعرفوا عن هذه الثورة إلا عندما اندلعت، عندما قامت وفوجئوا بانتصاراتها المذهلة، وفوجئوا أيضا بوقوعها واندلاعها، فلم يتدخل فيها أحد، لا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التمويل ولا في الحماية ولا في الدفاع، وهذا ما نجده في الثورات الأخرى. على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر التي يحكي التاريخ ومنه مذكرات الثوار أنفسهم أن مصر عبد الناصر في ذلك الحين هي التي وقفت بكل قوتها معها، ورأينا أيضا الجنود المصريين، سمعنا يعني ولا زال المصريين يعرفون ذلك، لما خرجوا للوقوف مع ثورة 26 سبتمبر في التخطيط وفي التنفيذ وفي الحراسة وفي الحماية وفي التمويل، بينما ثورتنا هذه وضعت أهدافها بنفسها وتحرك شعبها بذاته وأسقط النظام السابق بقوة ثورته الذاتية في وقت كان النظام السابق مدعوما من كل القوى العالمية بلا استثناء، مدعوم مالي ماليا، مدعوم عسكريا، مدعوم اقتصاديا، مدعوم سياسيا، لكن ثورتنا هي التي مولت نفسها بنفسها من خلال التبرعات الشعبية والقوافل المتتابعة التي أرسلتها القبائل والمدن والقرى إلى مخيمات الاعتصام والثورة، ثم أيضا مما يدل على أنها ثورة وطنية داخلية تحمل قوتها بذاتها داخل نفسها، أنه شن الأمريكان وعملائهم العدوان على اليمن وأرادوا قتل هذه الثورة ووأدها بقوة السلاح، فحامت الثورة نفسها بنفسها، لم يأتي الإيرانيون، لم يأتي الروس، لم يأتي الأمريكيون ولا الأوروبيون ولا غيرهم لحماية هذه الثورة، بل حمت الثورة نفسها بنفسها وضربت المثل الأعلى في الشموخ والصمود وحققت المعجزة التي تحدث عنها الكتاب والمراقبون أنها معجزة فريدة في هذا العصر الحديث، ثبتت فريدة وحيدة أمام قطرسة هذا العالم وهذا العدو المستكبر بماله وقوته وسلاحه وأمام الأعداد الكثيفة من جنوده ومرتزقته. لم يكفي الثورة أنها حمت نفسها من هذا العدوان، بل تحقق كل يوم انتصارات عظيمة وخارقة وهي في طريقها لتحقيق الإنجاز الأكبر، وبإذن الله عز وجل تحرير اليمن وتحرير كل شبر فيه ورفع الحصار وإملاء شروط الانتصار على المعتدين وعملائهم، وهذه قضية مهمة ويجب النظر إليها بعين الاعتبار. إذن هي ثورة وطنية مولت من الوطن، من الشعب، وحملها الشعب وحماها الشعب، ولم يأتي الجنود من الخارج أو الغطاء السياسي أو العسكري أو كذا من أي دولة، من بل كل العالم وقف ضد هذه الثورة أو متفرجا حولها. أما الأمر الثامن والميزة الثامنة فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خصيصة وميزة أخرى، وهي القوة الذاتية الكبيرة والمؤثرة والفاعلة لهذه الثورة. من أين لكل هذه الثورة كل هذه القوة الكبيرة المؤثرة والفاعلة التي نتجت عن قوة عواملها ومصادرها وفلسفتها والظروف الصانعة لها؟ على سبيل المثال ثورة 26 سبتمبر دعمت بالسلاح وبالمقاتلين المصريين في أول يومين منها، ولولا ذلك التدخل المصري كما يقول الثوار أنفسهم، كما يقول ثوار 26 سبتمبر قالوا لولا التدخل المصري لسقطت الثورة في أسبوعها الأول، لكن ثورة 21 سبتمبر استطاعت ولمدة سنين طويلة بقوتها الذاتية الخالصة أن تتصدى لأشرس وأقوى وأخطر وأفظع عدوان عرفه اليمن في تاريخه الحديث، عدوان اجتمع تحت رايته أقوى الدول جيوشا وتسليحا، أمريكا والغرب الكافر، بريطانيا وفرنسا وغيرهم، وأكثر الدول مكرا كإسرائيل، وأكثر الدول مالا السعودية والإمارات ودول الخليج، وأكثرها مرتزقة محليين وأجانب، جيوش بالمئات الآلاف جندوا من اليمن دون سواها. لا بل واستطاعت هذه الثورة أن تلحق بهم مجتمعين هزيمة نكراء، في كل يوم تنتزع نصرا وفي كل يوم تحقق مجدا. هذه القوة الذاتية للثورة من أين جاءتها؟ هي نتاج لعوامل ومؤثرات عديدة تميزت بها الثورة عما سواها، ومنها ما تقدم من الخصائص والمميزات التي هيئت هذه الثورة روحيا لكي تكون بهذا المستوى من القوة العظيمة. أيضا من مميزات هذه الثورة أنها على خلاف كثير من الثورات الأخرى تميزت بقيادة واحدة، قيادة واحدة فقط واضحة وبينة اجتمعت فيها كل المهارات القيادية الفذة. هذه القيادة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات. صحيح أنه هناك بعض الثورات الأخرى، لكن أقصد أنا في اليمن ثورة 26 سبتمبر كما سيأتي، كل منهم يدعي أنه هو قائد الثورة. 11 فبراير عندنا عدد يعني من الأحزاب وكل حزب كان يقود نفسه واجتمعوا في هذه الثورة. لكن هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، لها قيادة واحدة تم اختيارها من قبل الشعب في عدد من المظاهرات، ولم يكن ذلك الاختيار محض الصدفة ولا بإملاء من هذا أو ذاك، وإنما الشعب نفسه هو الذي فوض هذه القيادة عندما خبر هذه القيادة من وحي خبرته وتجربته ومعرفته للسيد القائد الذي قاد الحركة الثورية الجهادية، ووصلت إلى الشعب يوما إثر آخر أخباره، سمعوا خطاباته، رأوا توجيهاته، لمسوا إخلاص أتباعه وشجاعتهم وأهليتهم لقيادة الثورة. ليس هكذا مصادفة؟ بينما نجد الاختلاف الواسع والواضح والمحموم حول قيادة مثلا ثورة 26 من سبتمبر حتى اليوم، من هو الرئيس؟ من هو القائد؟ قائد هذه الثورة؟ هل هو الرئيس عبد الله السلال؟ أو المقدم عبد الله جزيلان؟ أو علي عبد المغني؟ أو الجائفي؟ أو المصريين؟ أو البيضاني؟ كل واحد من هؤلاء الثوار في مذكراته يدعي أنه القائد الأوحد، وأنه هو الذي قاد الثورة، وأنه الذي خطط لها، وأن الآخرين كانوا تحت تأثيره وضمن نطاق قيادته. هذه تسع مميزات لهذه الثورة. أما المميز العاشر فأن وقف خلف هذه القيادة شعب مؤمن، الإيمان يمان، شهد له القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بالإيمان وبالصلاح عند فساد الناس، وانطلق هذا الشعب في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من ميزات الثورة. أثبت الشعب اليمني في جميع مراحل هذه الثورة أنه شعب عظيم وعزيز وقوي، ويمكنه أن يصنع التغييرات المذهلة والكبيرة وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. ولم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله يثني على هذا الشعب اليمني، فقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب يستحق هذه الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف من السيد القائد الذي كثيرا ما يوليه الثناء العطر، وهو يستحقه كما قلت. فهذه 10 مميزات، وسنكمل في الحلقة المقبلة 10 مميزات أخرى تميز ثورة 21 من سبتمبر عن غيرها من الثورات. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.

0: سامعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى قراءة السماء، ونحن نتعرف وإياكم إلى درجات الحرارة اليوم لهذا. سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ أحمد مسلم. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح النور.
0: ماذا عن درجات الحرارة اليوم لهذا بمشيئة الله تعالى؟
1: طقس الواقع مع الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى، مناطق المرتفعات الجبلية أبو صحب إلى غائم جوزيان تتحول إلى غائمة مع هطول أمطار عادية للصوب رياح هابطة على محافظات عمران، حجة، المهويت، ريمة، دمار، إبتعل، الضالع، لحج، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على مرتفعات كل من أبيان البيضاء، شبوة، حضرموت، وقد يشكل الضباب تتشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء منها. المناطق الصحراوية أجواء صحب لغائم جوزيان وحار، والرياح متعددة السرعة تنشط أحيانا مثيرة إلى الأتربة والرمال. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى أجواء غائمة جوزيان حارة رطبة، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من الساحل التهامة والساحل الغربي. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، صنعاء 28-12، عدن 26-29، تعز 31-17، المكلا 32-27، الحديدة 37-30، سيئون 39-21، سقطرة 36-27، دمار 26-9 درجات، اب 29-12، الغيضة 32-26، الضالع 30-17، عتق 36-24، مأرب 37-22، صعدة 29-14، المحاويت 28-16، عمران 29-11، المخاء 37-30، الجوف 37-20، حجة 30-19، البقع 37-21، البيضاء 27-12، ريمة وأخيرا ريمة 24-16. مع تحية المواطنين الأصاد الجوية.
0: إذن هي تحية لكم أستاذ أحمد مسلم من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعين الأكارم أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. العدو السعودي يستهدف بغاراته البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات. القائم بأعمال محافظة تعز يؤكد بأن استعادة الساحل الغربي تنهي الوصاية وتدعم التنمية وتعزز أمن البحر الأحمر.

ومارب وصعدة وعمران وإب وحجة. وأشار إلى أن شن غارات العدو السعودي من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مبينا أن إجمالي الغارات منذ بدء تصعيد العدو السعودي على اليمن بلغت 1059 غارة جوية وصاروخة. هذا وأدانت وزارة النقل والأشغال العامة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفرعيها بتعز وإب ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية واتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية تصعيد العدو السعودي واستهدافه الممنهج للبنى التحتية والمنشآت المدنية والخدمية. واعتبرت إقدام طيران العدو على استهداف المنشآت المدنية والخدمية في إب وتعز وجزيرة كمران في الحديدة جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن تدمير الجسور والطرقات يهدف لتجويع الشعب اليمني وفرض الحصار عليه. أكد القيم بعمل محافظ تعز أحمد المساوى أن المحافظة تجني اليوم أولى ثمار استعادة سيادتها وأراضيها بعد سنوات من العبث والإقصاء الممنهج الذي عانه أبناء الساحل الغربي جراء سياسات العدو السعودي الرامية لعزل المنطقة وتحويلها إلى ثكنات ومسارح استخباراتية مغلقة تخدم مشاريع تموضع مشبوهة. وأوضح أن قيادة السلطة المحلية بالتنسيق مع القيادات العسكرية والوطنية والأمنية نفذت خطة انتشار وطوارئ ميدانية عاجلة شملت مديرية المخا والمناطق المجاورة. تصدرت أولويتها حماية الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة وبسط الحضور المؤسسي لأجهزة الدولة وطمأنة المواطنين بما يحول دون أي فراغ إداري أو أمني. وبيّن أن التواجد السابق للفصائل المسلحة التابعة للعدو كرس شللا تنمويا وخرابا في البنى الأساسية وأحرم السكان مقومة العيش الكريم، مستشهدا بالمعاناة القاسية التي لحقت بقطاع الصيد البحري ناتجة أعمال القرصنة والاحتجاز والملاحقة التعسفية بحق الصيادين. ونبه إلى الأهمية الجيوسياسية للمنشآت الحيوية المستعادة مبينا أن مدينة وميناء المخا خضع لمخطط تعطيل ممنهج قادته قوى الهيمنة الإقليمية والدولية بهدف تجميد قدرات هذا المنفذ التاريخي وحرمان الكتلة السكانية المركزية في محافظتي تعز وإب من نافذتها البحرية الطبيعية. وأشار إلى أن الرؤية التنموية الراهنة تركزت على إنهاء منطق الاحتكار وإعادة توظيف ميناء ومطار المخا كمنصات وطنية مفتوحة أمام النشاط التجاري وحركة السلع والمؤن وخفض تكاليف الإمداد اللوجستي وإسناد القاعدة الإنتاجية والصناعية الواعدة في تعز بالتوازي مع الإسهام الفاعلي في صون أمن وسلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وتحصينه ضد اختراقات أو تهديدات تسعى لزعزعة استقراره. بس الإعلام الحربي مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات الرجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد عملية الرصد الدقيق التي تقوم بها المسيرات وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية مكبدة العدو خسائر كبيرة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف العدو الإسرائيلي على مخيم النصيرات بقطاع غزة، كما استشهد طفل ومواطن بنيران العدو في منطقة المواصي مدينة رفح وجباليا، وأصيب 3 مواطنين بينهم طفل جراء إطلاق طائرة مسيرة للعدو النار عليهم في شارع صلاح الدين وسط القطاع، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة في مواصي خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية المدينة قصفا مدفعيا. إلى ذلك وصلت قوة العدو حملات الاقتحام والمداهمة والاعتقال في المناطق المتفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين وسط انتشار عسكري واسع وتشديد الإجراءات على مداخل البلدات والقرى واحتجاز المواطنين وتفتيش منازل ومركبات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على

مواطنين فلسطينيين وممتلكاتهم. وفي جنوب لبنان نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على بلدات ومناطق متفرقة، حيث استهدفت مدفعية العدو بلدات زوتر الشرقية وحدثة وكونين وبرشيت ووادي السلوقي، فيما نفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات في بلدات ميس الجبل والبنصوري ومجدلزون وبيت يحون والطيري وتحت قلعة الشقيف أرنون. هذا وأطلقت قوات العدو النار باتجاه أحد رعاة الماشية قرب منطقة الحمام عند أطراف مدينة الخيام مما أدى إلى إصابته. كما نفذ العدو عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم باتجاه بركة النقار عند أطراف بلدة شبع. وشن العدو غارة على جبل الرفيع في بلدة سجد بمنطقة جزين. وفي سوريا شهدت مناطق في جنوب البلاد تحركات عسكرية صهيونية متزامنة برا وجوا، شملت توغل 5 آليات عسكرية في أطراف بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي وتحليق طائرات استطلاع ومسيرات في أجواء محافظة القنيطرة ودرعا. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لم تتثق بالمحادثات مع واشنطن لتكرار هجماتها وتواصل عقوباتها عقب كل تفاوض، مشيرا إلى أن قطر وباكستان تتوسطان حاليا لنقل الرسائل بين الطرفين. وأوضح بزشكيان أن أمن المنطقة يمكن تحقيقه بالتعاون بين دولها، وأن حل أزمة مضيق هرمز يتم عبر المفاوضات وليس بالقوة، معتبرا إغلاقه أمرا طبيعيا حال قطع طرق أمام بلاده. وفي ذات السياق قالت نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن تحقيق نزع السلاح والسلام والأمن العالميين لا يمكن أن يتم في ظل معايير مزدوجة وحصنة لنظام معين، وأضاف أن المجتمع الدولي يواجه سؤالا واضحا بشأن كيفية الحديث عن نزع السلاح مع تجاهل الترسانة النووية للكيان الصهيوني. قال وزير الخارجية الكوبي برونو غريز أن الحكومة الأمريكية تستند في سياستها تجاه كوبا إلى ما وصفه بمغالطة إعلان كوبا تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي وسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تكرر هذا الادعاء وتستخدم محدثيها الرسميين ووسائل الإعلام تمويلها للنشر ما وصفها باتهامات كاذبة، مستفيدة من تزايد سيطرة الحكومة الأمريكية على منصات الإعلام الرئيسية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي كرر هذا الموقف في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، وأوضح أن أي مراقب مطلع يدرك أن تقديم دولة نامية مثل كوبا ذات المساحة والاقتصاد المحدودين نسبيا باعتبارها تهديدا للولايات المتحدة يمثل ادعاء لا يتناسب مع الفوارق الكبيرة بين البلدين في القدرات النووية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو النبأ الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. العدو السعودي يستهدف بغاراته البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات. القائم بأعمال محافظ تعز يؤكد بأن استعادة الساحل الغربي تنهي الوصاية وتدعم التنمية وتعزز أمن البحر الأحمر. غارات العدو الإسرائيلي وتفجيرات وقسم الطائرات يستهدف غزة وجنوب لبنان. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نوافيكم بعناوين الصحف.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الجولة السريعة بين طيات صحيفة لا الصادرة يومنا هذا الأحد 27 من أيلول سبتمبر المجيد للعام 2026 الموافق 16 من ربيع الثاني لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم إلى هذا التجوال. تحالفات السعودية وتراهناتها لن تحميها من رد يمني قاس وغير مسبوق. الدفاع والأركان سنضرب مراكز قرار العدو. وصنعاء تطبق على عنق الرياض ولها مشال منورة سعودية أخرى. لن تنفعكم التحالفات ولن تحميكم الترهات. وزير الدفاع ورئيس الأركان يحذران السعودية سنضرب مراكز قرار العدو إذا تجاوز خطوطنا الحمراء. وبين ظلام الكهرباء وطوابير الغاز أزمة الخدمات تخنق عدن. وتوسع المعارك إلى أقليم مهرة. أثيوبيا تتهم مصر والسودان بدعم جماعات مسلحة مناوية. وطيارا العدو السعودي يستهدف جسورا وشبكات اتصال ومشاريع مياه. القوة الصاروخية تنشط خمس مشيط وانفجارات في الرياض دون إطلاق صفارة الإنذار. ومشاهد جديدة توثق استهداف تحشيدة سعودية بطائرة رجوم. مصرع أركان حرب اللواء السادس ارتزاق في كهبوب وتوتر في الزعزاع بشميتين عقب استحداث الخونج معسكرا وسط الأحياء السكنية. واصل بادي يحمل العرادة مسؤولية سلامته. مسلحون يستقلون طقما عسكريا يختطفون نجل القيادي السلفي في مدينة مارب. واعتقال شيخ يمني في القاهرة بطلب سعودي. وكتب نشوان دماج بين يدي سيد المقاومة عماني على رحيلك في الحضور. وفي الزمن الجميل لكاتبه مروان ناصح الكاتب الدرامي السوري هل كان جميلا حقا؟ الحطاب فلسفة الدفء الأولى. وفي حرب الإبادة الاحتلال يقتل فلسطينيين في غزة بطرق جديدة. ماذا في التفاصيل؟ الواحد والعشرون من أيلول المارد يكسر القمقمة ويطوي الجغرافيا بيمين صنعاء. المقاومة العراقية ترفض الحصار الأمريكي على إيران وتدعو الحكومة لعدم الرضوخ. وطهران ترامب عالق في هرمز وسيندم على إهدار فرص الاستجابة لشروطنا. الرئيس الأمريكي يمحو قطر والبحرين من خريطة الخليج الجديدة. وفي قلب المحور مخطط استيطاني لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها غزة. 7 شهداء و38 جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال. صيدا تهتز بعمليات نسف المنازل. جنوب لبنان غارة صهيونية تستهدف مرتفعات الجبل الرفيع ومنطقة الريحان.
وفي الشأن الرياضي منتخب الناشئين يفوز على فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا. واستقبال الخيول والاجتماع الفني يفتتحان بطولة أعياد سبتمبر لقفز الحواجز. ولد علي مواجهة قطر فرصة لرد الاعتبار وتصحيح الأخطاء. المنتخب الوطني يبحث عن إنعاش آماله أمام العنابي في خليج 27. وألعاب القوى اليمنية تودع أسياد 2026. والرياض تحتفل في طهران بيومها الوطني. انتهت جولتنا السريعة بين طيات الصحيفة لا الورقية.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. فترة تحيا اليمن معترك في حياة اليمن بكل تفاصيلها العميقة والجديدة، ثم نختتمها بتحيا الجمهورية اليمنية. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما سمح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار صيمة إبراهيم وعبد الله شربة. من النظم والمعلومات هشام العيزري. ومن الصيانة مأمون الدرواني. ومكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية أمين السلحاني. وقائدة هذا اللقاء المخرجة جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

يا من إذا ضاقت بنا الأرض اتسعت لنا رحمتك، وإذا أغلقت الأبواب بقي بابك مفتوحا، وإذا عجزت الكلمات عن وصف ما في صدورنا كنت أنت أعلم بما تخفيه القلوب وما تعجز الألسن عن قوله.

جئتك بقلب أنهكته الحياة، لا أحمل بين يديك إلا ضعفي، ولا أملك إلا رجائي، ولا أطرق بابك إلا لأنني أعلم أن وراء هذا الباب رحمة لا تنفذ وعطاء لا ينقض.

يا رب، إن كان في قلبي أمنية طال انتظارها فاجعل لها من عندك موعدا جميلا، وإن كان في طريقي أمر أخشاه فاصرفه عني بلطفك، وإن كان في صدري حزن لا يراه أحد فامسحه برحمتك حتى لا يبقى منه إلا أثر درس جميل. اللهم لا تجعلنا أسرى لما فقدناه، ولا تجعل أعيننا معلقة بأبواب أغلقتها أو أغلقتها أنت بحكمتك، ولا تجعل أعيننا معلقة بأبواب أغلقتها بحكمتك، وعلمنا أن ما تأخر لم يتأخر عبسا، وأن ما أخذته منا لم يكن ليبقى، وأن ما كتبته لنا سيصل إلينا ولو اجتمعت الدنيا كلها على منعه.

0: إنها الصباحات الجميلة التي تحلق دائما وأبدا على أرواحنا لترسلنا رسالة من السماء أن الله معنا في كل حياتنا، في كل تصرفاتنا. ما دمنا مع الله فالله معنا. صباح الخير، صباح الجمال والأمل والتفاؤل برب كريم وتوكل عظيم على رب العالمين. صباح الخير لمن يستمع إلى هذا الأثير، صباح الخير لكل يمني حر عاش لتحيا اليمن حرة أبية، صباح الخير لشهدائنا الأبرار الذين دفعوا حريتنا ثمنا لنحيا بعزة وكرامة وصمود.
1: ألا ترون أن الحق لا يغمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما.

صباح يبدأ بالله، فلا يخشى بعده القلب عتبة الطريق، ولا يخاف من غد لم يأتي بعد، لأن وراء كل خطوة تدبيرا من الله. صباحكم طمأنينة تشبه الدعاء حين يصعد إلى السماء، وفرح يأتيكم من حيث لا تحتسبون، وأقدار جميلة تزهر في تفاصيل أيامكم دون موعد.

إنه التوكل على الله، هذا الجسر العظيم ما بيننا وبين الله. التوكل على الله أن تهدأ في قلبك حين تضطرب الأشياء من حولك، أن تبذل ما تستطيع ثم تترك ما لا تستطيع لله، أن تمضي في طريقك دون أن تحمل هم نهايته، لأنك تعلم أن الله يرى الخطوة الأولى ويعلم أين تكون الخطوة الأخيرة، فتوكل عليه.

التوكل على الله أن تقول بقلب يقين لا بمجرد كلمات. يا رب أنا لا أعرف ما تخبئه الأيام، لكنني أثق بمن يملك الأيام كلها. قد تتعطل الأبواب وتتغير الوجوه وتتأخر الأمنيات، وقد تسير الحياة بعكس ما أردت، لكن المؤمن المتوكل لا يظن أن الطريق انتهى، لأنه يعلم أن تدبير الله لا يتوقف عند باب أغلق.

من كان مع الله لم ترعبه وحشة الطريق، ولم تسقطه قسوة الأيام، ولم تجعله الأبواب المغلقة يظن أن الحياة انتهت. من كان مع الله يمشي في هذه الدنيا وقلبه مطمئن، لا لأن الطريق دائما سهل، بل لأنه يعلم أن خلف كل قدر حكمة، وخلف كل تأخير تدبير، وخلف كل عسر لطف قد لا يراه الآن. فكن مع الله وبالله وإن

من كان مع الله. إذا خذلته الأسباب لم ينكسر ولن ينكسر، وإذا ضاقت به الدنيا لم ييأس، وإذا تأخر الفرج لم يظن أن دعاءه ضاع، لأنه يعرف أن الله يسمع الهمسة قبل أن تتحول إلى دعاء. من كان مع الله لا يحتاج أن يعرف كيف ستأتيه النجاة، يكفيه أن يعرف أن الله قادر عليها. قد تنطفئ أمامه 1000 شمعة لكن في قلبه نور لا ينطفئ، إنه نور اليقين.

أيها الأفاضل، قد يغلق الناس أبوابهم في وجهك، لكن الباب باب الله لا يغلق في وجه من قصده بقلب صادق. من كان مع الله لا يخاف المستقبل خوفا يهلكه، لأنه يعلم أن الغد ليس مجهولا عند الله، وأن ما كتبه الله سيأتيه، وما لم يكتبه لن يكون له، وأن أرحم الراحمين لا يختار لعبده إلا ما يعلم أنه أصلح له. فيا من أثقلتك الحياة لا تحمل غدك فوق ظهرك، اليوم أجمل من الغد، وبإذن الله سيكون الغد أجمل مما تتخيل. اترك شيئا من همك لله، وارفع يديك وقل من أعماق قلبك: يا رب، لا أعرف الطريق لكنني أثق بك.

همسة صباحية للذين يريدون النجاح. قولوا لهم إن النجاح لا يطرق أبواب الذين ينتظرونه، بل يذهب إلى الذين طرقوا أبواب الحياة مرات كثيرة، سقطوا ثم نهضوا، تعبوا ثم أكملوا، وفشلوا ثم قالوا سنحاول من جديد. قولوا لهم أن الأمنيات لا تتحقق بمجرد أن نحلم بها، وإنما حين يتحول الحلم إلى إرادة، والإرادة إلى عمل، والعمل إلى صبر، والصبر إلى إنجاز. لا تخافوا من الطريق الطويل، فالقمم العالية لا تصعد بخطوة واحدة، وإنما بخطوات صغيرة متتابعة قد لا يراها أحد، لكنها في النهاية تصنع الوصول. قولوا لهم لا تجعلوا كلمة لا أستطيع تكتب نهاية قصتكم. كم من إنسان بدأ من الصفر، وكم من حلم كان يبدو بعيد المنال ثم أصبح حقيقة لأن صاحبه رفض أن يتخلى عنه. لا تنتظروا أن تكون الظروف مثالية، أنتم من تصنعون الطريق والباب والنجاح. قد لا تأتي الظروف التي نحلم بها، لكن الإنسان القوي يصنع من الظروف الصعبة طريقا جديدا نحو النجاح. إن الإرادة الحقيقية ليست أن تكون قويا كل يوم، بل أن تسقط في يوم ما ثم تجد في أعماقك شيئا يقول لك انهض، لم تنتهي الحكاية بعد، أنت البطل، أنت بطل الرسالة وبطل الحكاية، وأنت من ستجني هذا النجاح. فقولوا لهم إذا كان في قلوبكم حلم فاسعوا إليه، إذا كانت لديكم أمنية فاعملوا من أجلها، وإذا كان أمامكم طريق صعب فلا تجعلوا صعوبته سببا للتراجع. النجاح لا يحتاج إلى إنسان لا يعرف الفشل، بل يحتاج إلى إنسان لا يسمح للفشل أن يكون نهايته. أنت البطل.

وهنا نقف الهوينة لأننا نتحدث عن اليمن وفي اليمن وإلى اليمن. يمن امتلأ حبه في القلب وسار من الوريد إلى الوريد إلى هذا العالم المترامي. انظر إلى اليمن فصباحته تفوح من أفقه رائحة التاريخ وتنهض من ترابه حكايات قرون بعيدة حيث كانت الحضارة وما زالت حضارة جديدة تكتب بالدم اليمني المعاصر. اليمن قصة مجد متجددة لا تخبو أبدا فإنسانه قوي عظيم كجباله وتاريخه ومدرجاته وإنسانه الذي لا يخضع أبدا لهذه الظروف مهما كانت صعبة. اليمن وذلك الوطن الذي لا يبدأ تاريخه من صفحة واحدة بل من أعماق أعماق الزمن، نعم من طرق القوافل التجارية، من هناك من يمن يحمل ذاكرته معه يحاول أن يصنع من إرثه العريق قوة للحياة، إنها قوة متجددة. صباح الصلابة اليمنية والنهوض الذي يبدأ حينما تشرق الشمس ولا يخبو أبداً.

حين نتحدث عن تاريخ اليمن المعاصر، عن أيامنا هذه، عن البطولات العظيمة، فنحن لا نفتح صفحات قديمة فحسب، بل نستحضر ذاكرة وطن عاش تحولات كبرى وتعاقبت عليه مراحل صنعت ملامح حاضره وتركت في وجدان أبنائه أثرا لا يمحى. إنه اليمن منذ تحولاته السياسية الكبرى في القرن العشرين دخل اليمن مرحلة جديدة من تاريخه العظيم.

اليمن اليوم يقف أمام مرحلة شديدة التعقيد، لكن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمر به من أزمات، بل كذلك بقدرتها على حفظ هويتها وصون ذاكرتها والتعلم من تاريخها وفتح الطريق أمام أجيالها نحو مستقبل مشرق.

إن تاريخك المعاصر ليس صفحة انتهت، بل فصل ما زال يكتب. كل جيل يضيف سطرا في هذه الحكاية، وكل إنسان يعمل من أجل العلم والبناء والسلام والتنمية يشارك في كتابة مستقبل هذا الوطن. فالتاريخ ليس ما نروي عن الأمس فقط، بل ما نصنعه اليوم ليصبح غدا ذاكرة تتحدث عنها الأجيال. وهنا تكمن عظمة اليمن، وطن مر بتحولات كثيرة، ظلت هويته حاضرة، ذاكرته حية، وظل أبناؤه يحملون السلاح والقلم والعلم لأجل اليمن.

تشير ساعتنا فاستديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء إلى التاسعة، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال الساعات الماضية على عدة محافظات، وأوضح أن طيران العدو السعودي صادف ب 27 غارة جوية الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظات تعز ومارب وصعدة وعمران وإب وحجة. وأشار إلى أن شن غارات العدوان السعودي من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدة خميس مشيط والطائف، مبينا أن إجمالي الغارات منذ بدء تصعيد العدو السعودي على اليمن بلغت 1059 غارة جوية وصاروخا. بث الإعلام الحربي مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات الهجوم المسيرة في عدد من الجبهات، وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق التي تقوم بها المسيرات وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة للتحشيدات السعودية مكبدة العدو خسائر كبيرة. أكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد الموسى أن المحافظة تجني اليوم ولا ثمار استعادت سيادتها وأراضيها بعد سنوات من العبث والإقصاء الممنهج الذي عانه أبناء الساحل الغربي.

0: القطاع، وأصيب عدد من المواطنين بجروح بينهم طفلة في قصف طائرة مسيرة في مواصيب خان يونس، فيما شهدت المناطق الشرقية المدينة قصفا مدفعيا. النبع الأخير: في جنوب لبنان نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الاعتداءات على بلدات ومناطق متفرقة، حيث استهدف مدفعية العدو بلدات زوطر الشرقية وحداثة وكونين وبرعشيت ووادي السلوقي، فيما نفذ جيش العدو سلسلة تفجيرات في بلدات ميس الجبل والمنصوري ومجد الزول وبتياحون والطيري وتحت قلعة الشقيف أرنون. سامعنا الأكرم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
10: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
9: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
10: نسينا،
9: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة،
10: وهذا ما يقع به،
9: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
10: خلاص، جل من لا يسهو،
9: السلامة تشتي الحرص.
10: وما نفعل؟
9: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
10: إن شاء الله.
9: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
10: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
11: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل

0: لتجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
1: كل واحد هو عم يسمع هاي الكلمات يفكر بحاله انه انا هيدا انا دعم خاطب الله سبحانه وتعالى، بيقول له وما انا يا سيدي، مين انا، شو قيمتي، انا شو بسوى. إذا بتشوف الكرة الأرضية اللي بقلب المنظومة الشمسية تبعنا اللي في منها عشرات المنظومات الشمسية، أنا واحد جلد وعظم شوية لحم، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وما أنا يا ربي، وما أنا يا سيدي، وما خطري، أنا شو قيمتي، شو خطري، شو أهميتي، حتى أنت بدك تعذبني يعني وتعمل الحساب. هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك. سنحن يوم الأيام والله بده يحاسبنا ويوبخنا. سيدي أنا الصغير الذي ربيته، إحنا الله اللي ربينا صغار، مين خلينا نتنفس وما نتشودق نحن ونايمين وامنا غفلاني عننا وبداوينا وبشافينا وبعافينا وبيحفظنا. أنا الصغير الذي ربيته، وأنا الجاهل الذي علمته، وأنا الضال الذي هديته، وأنا الوضيع الذي رفعته، وأنا الخائف الذي آمنته، والجائع الذي أشبعته، والعطشان الذي أرويته، والعاري الذي كسوته، والفقير الذي أغنيته، والضعيف الذي قويته، والذليل الذي أعززته، والسقيم الذي شفيته، والسائل الذي أعطيته، والمذنب الذي سترته ما فضحتني، ناس مخمنيني خوش آدم، والخاطئ الذي أقلته، وأنا القليل الذي كثرته، والمستضعف الذي نصرته، وأنا الطريد الذي آويته، أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء، أنا ما استحيت منك لما كنت لحالي. في كتير ناس لما بيكونوا عيال قاعدين أصدقاء قاعدين بيخجلوا يعملوا معاصي وذنوب، بس لما يكونوا لحالهم ما بيخجلوا، بيستحوا من الناس أكثر ما بيستحوا من الله. أنا يا ربي الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجتوى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فما عويت وسترت علي فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينك فما باليت، فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني، ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. كل هذا الله عم بيقابله بالستر، بالعفو، بالمغفرة، بالنعمة. إلهي لم أعصك حين عصيتك، ليل كلنا نقول لله، نعترف له، نقر له، إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، أبدا أنا معترف مقر بربوبيتك وألوهيتك، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء غدا، اللي أنا ماكل أموالهم، اللي أنا قاتل أولادهم، اللي أنا غاصب بيوتهم، ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني، وبحبل من أتصل، إن أنت قطعت حبلك عني فما سوأتا على ما أحصى كتابك، من عملي الذي لولا ما أوجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها. أما شوف حجم المعاصي والذنوب، لو ما أنت قايل لي ممنوع اليأس أنا لازم يأس. يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بحرمة كتابك ونبيك وأهل بيت نبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطيئاتنا واقبل منا ما نقول واعف عنا وعافنا وارحمنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل المظلومين والمعذبين والمهمومين. أنا العبد الفقير محتاج إلى دعائكم أن تذكروني إن شاء الله في دعائكم، وأنا شخصيا لن أنساكم من الدعاء في هذه الليلة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السيد حسن نصر الله، رحلة العظماء إلى الخلود الذي لا ينتهي.
1: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن كتاب الله عز وجل الذي نزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، محفوظ حتى اليوم بكلماته بآياته بصوره، ولكن لم يستطع أحد طوال 1400 سنة، لا من داخل المسلمين ولا من خارج المسلمين، أن يحرف في هذا القرآن وفي هذا الكتاب. أليست هذه معجزة إلهية؟ وهذا أيضا تجسد في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. في هذه الجمل القليلة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة إخبارات غيبية. الإخبار الأول أن كتاب الله باق إلى يوم القيامة، والمعجزة الثانية في الإخبار الغيبي النبوي هو العترة. لم يتعرض أهل بيت في التاريخ كما تعرض عترة النبي صلى الله عليه وآله إلى القتل والسجن والتشريد، ولكن حفظهم الله، وما زالت ذرية رسول الله وعترة رسول الله باقية إلى اليوم وستبقى إلى قيام الساعة. والإخبار الثالث هو أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، حيث هناك كتاب الله هناك عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في استشهاد سيد المقاومة وشهيد القدس السيد حسن نصر الله، أقف اليوم لا لأرثي بل لأشهد أن الدم لا يهزم، وأن الشهادة ليست نهاية بل أنها بداية جديدة لعظماء مثله.
2: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السيد حسن فكرة سكنت قلوب اليمنيين ومنارة أضاءت دروب المظلومين.
1: من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

ليسمعوا جميعا لبنان الذي قدمنا على أرضه أغلى قادتنا وأزكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء. لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام، ولن يكون موطئا للصهاينة، ولبنان هذا لن يكون أمريكيا في يوم من الأيام، لبنان هذا لن يقسم، ولبنان هذا لن يفدرل. ومن يطلب الطلاق فليرحل من هذا البيت، فليذهب إلى أسياده في واشنطن وفي تل أبيب. لبنان هذا أركان السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، فإن هذا الدم سيشرفهم.

0: السيد حسن نصر الله عاش من أجل فلسطين وقاتل من أجل القدس ومضى شهيدا على طريق تحريرها، وقال ذات يوم: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت. فصدق الله صدقه وأثبت الأيام وأثبتت أن كلمات السيد حسن نصر الله كانت نبوءة تحققت على أرض الواقع. في مثل هذا اليوم من كل عام يتذكر العالم كيف هز رجل واحد كيانا ظن أنه لا يهزم، كيف وقف في وجه أعتى قوى الاستكبار فأذلها وأعاد للأمة العربية والإسلامية كرامتها المسلوبة. لم يكن سلاحه الصواريخ فقط، بل كان سلاحه الإيمان والحق واليقين بأن النصر قادم لا محالة.
1: نحن على مشارف مسار كبير لا يجوز أن ننعزم نتيجة سقوط قائد عظيم.

مواجهة الباطل الحق الذي لا يغيره السنين ولا عشرات السنين ولا مئات السنين.

حين نتذكر السيد حسن نصر الله في ذاكرتنا اليمنية، فإن الحديث لا يتوقف عند رجل قاد حزب الله لعقود، بل يمتد إلى صورة ارتبطت في خطاب اليمنيين بتجربة المقاومة اللبنانية ومواجهة إسرائيل. لقد ظهر نصر الله في الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط باليمن واليمنيين بوصفه شخصية مؤثرة ورمزا من رموز المقاومة، حتى أن دراسات تناولت الخطاب الإعلامي للسيد حسن نصر الله وأظهرت العلاقة المتينة ما بين اليمنيين والسيد حسن نصر الله ومحور المقاومة الذي كان يخرجان من بوتقة واحدة، إنها بوتقة الحرية.

إنه السيد حسن نصر الله، الحديث عنه لا يكفي أبدا لأيام أو أسابيع أو شهور. إنه رجل عظيم في تاريخ هذه الأمة، كان لحظة فارقة في وعيها ونقطة تحول في مسيرتها، كان صوتا في زمن الخذلان وسيفا في زمن التطبيع وجبلا في زمن الانهيار. عندما كان يصعد السيد حسن نصر الله إلى المنابر لم يكن يخطب أمام جمهور، بل كان يخاطب ضمير كل أمة وأمتنا بأكملها. كان يتحدث بلغة القرآن فيفهمه الفقير قبل الغني، والمظلوم قبل الحاكم، واليتيم في صنعاء قبل الثائر في بيروت. لم يكن السيد حسن نصر الله زعيما طائفيا ولا قائدا لحزب، بل كان عنوانا لمشروع حضاري كامل، مشروع رفض الهيمنة ومقاومة الاحتلال والتمسك بالقدس. كان يجسد ما عجزت عنه جيوش كاملة وما تخاذلت عنه أنظمة بأكملها. سلام الله عليه، عاش زاهدا وقاتل شجاعا ومضى شهيدا، لم يبني قصرا ولم يجمع ثروة ولم يورث أبنائه منصبا، بل ورث أمته طريقا ونهجا وبوصلة لا تضل.

0: هذه ليست الضاحية وليست جنوب لبنان، بل هي صنعاء، وما تشاهدون ليس إلا نظرا يسيرا من محبة اليمن لسماحة العشق. لم تكن محض صدفة أن يرتبط الشعب اليمني بشهيد الإسلام والإنسانية، فهم الأنصار وهو نصر الله، وفيما بينهم عشق إيماني مقدس.
1: نحن نرى في تشخيصنا كمسيرة، كجماعة، كفئة، أن من واجبنا الإنساني والأخلاقي والجهادي والديني أن نتخذ هذا الموقف. هذا تشخيصنا لأنفسنا، وكل أبناء هذه الأمة عليهم أن يراجعوا تكليفهم ومسؤوليتهم ويتخذوا الموقف الذي يرونه مناسبا. أما نحن فلن يمنعنا شيء، لا تهويل ولا تهديد ولا تبعات، من أن نواصل إعلاننا لهذا الموقف، موقف التنديد بالعدوان السعودي الأمريكي على اليمن، وموقف التأييد لهذا الشعب المظلوم والمقاوم والصامد والمنتصر إن شاء الله.

0: السيد حسن نصر الله رحمة الله تعشاه شهيد الأمة الإسلامية الشهيد الأعظم، نرى أنه النواة الأولى التي فجرت في جميع أحرار العالم هذه الروح، والذي هو اكتسبها كذلك من آبائه ومن أهل البيت عليهم السلام. هذه الروح العظيمة الذي فجرها السيد القائد الشهيد الإسلامي العظيم السيد حسن نصر الله، ها هي اليوم في اليمن تتحرك، ها هي اليوم في العالم جميعا تتحرك، ها هم حتى في فلسطين وفي كل الأماكن، ها هو وحد الأمة، وحد الأمة، جعل من الأمة سياجا واحدا. وهو اليوم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه يمثل هذه الروح، يمثل هذا الزخم العظيم وهذا المعنويات القوية العالية، وهي دعوة واحدة فقط، دعوة واحدة أحضرت هذه الحشود، حتى أن الكاميرات لا تستوعب الحشود. هذا نعمة كبيرة، نقول سلام الله على روح السيد حسن الطاهرة، سلام الله على آثاره، سلام الله على كل ما قام به، على جهاده، على نشاطه، على حركته، على يوم استشهاده، على يوم بعثه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في صفه وصف أهل البيت وصف السيد عبد الملك وساداتنا وقاداتنا من أهل البيت وجميع اليمنيين هنا، إن شاء الله أن نكون في ركب واحد إن شاء الله، إن شاء الله، لمواجهة اليهود حتى ندخل إلى فلسطين ونخرجهم صاغرين بإذن الله.
1: يعني مجاهد في سبيل الله ورجل صادق بمعنى الكلمة. والآن استشهد رحمة الله عليه، وبعد حسن نصر الله ألف حسن نصر الله.
2: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. أما نحن في حركات المقاومة، نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليماني.

إنه السيد حسن نصر الله، فمن اليمن إلى قلب السيد إنا نحبك ونجعل منك تلك الشخصية العظيمة التي نمضي على دربها، فأنت القدوة الكبيرة والمثل الأعلى للجهاد وللمقاومة ولهذا المحور القوي بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإرادتنا وبتحرير كل الأوطان التي تخضع للهيمنة الأمريكية وغيرها. ورسالة إلى الصهاينة، سنمضي على درب الأمين، سنمضي في درب الشهداء إلى سيد العشق، إلى حسن نصر الله.

0: في هذه الزاوية التي نقف فيها جليا، نقف أمام شخصية عظيمة أنارت التاريخ بجمال ما تركت من إرث عظيم في الجهاد وفي البطولة وفي المواقف التي يكتبها التاريخ بماء الذهب. إنه السيد حسن نصر الله. للحديث في هذه الزاوية معنا على خط الهاتف الأستاذ علي عبادي، نائب رئيس جامعة الحديدة، عضو رابطة علماء اليمن. مرحبا بكم ضيفنا الكريم أستاذ علي، هل تستمعون إلي؟
1: نعم
0: أستاذ علي، بعد مرور عامين على رحيل السيد حسن نصر الله، كيف يمكن قراءة حضوره في تاريخ المنطقة بعيدا عن لحظة الرحيل نفسها؟
1: أولا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، الحقيقة لابد من التضحية لحياة هذه الأمة. سخر الله سبحانه وتعالى رجالا لتحيا بهم الأمة وهم الشهداء، ولا سيما عندما يكون الشهداء هم من قادة الأمة. الله سبحانه وتعالى يثني على الشهداء ويصفهم بأنهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى، فيقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شهداء أحياء، هؤلاء الذين قدموا لأجل الله ولأجل دين الله سبحانه وتعالى ولأجل أوطانهم أيضا، قدموا أنفسهم وقدموا أموالهم وقدموا أبناءهم. نحن نعرف ونعلم أنه عندما استهدف السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، يعني استهدفت إسرائيل يعني مربعا كاملا بما فيه من بشر وحجر وبأبشع يعني الأنواع القتل، وهدت المربع كله من أجل أن يسقط السيد حسن نصر الله سلام الله عليه شهيدا. فهذه التضحية الكبيرة العظيمة التي يقدم فيها الإنسان كل ما يملك أو الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى، في مقابل ذلك كما يقال الشهادة عطاء قابله الله بعطاء، فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وكأنهم معنا، وكأنهم معنا أحياء بأرواحهم، دماؤهم الطاهرة التي سقطت في سبيل الله سبحانه وتعالى هي التي أحيت الأمم. نحن لا الآن في زمن الانتصارات كما يقول، نحن في زمن الانتصارات ولا زمن الهزائم، هذه انتصارات. وما فعلته أمريكا إسرائيل ومن ورائها ومن خلفها أمريكا في غزة وفي لبنان، هذا علامة على الهزيمة، هذا من أكبر علامات الهزائم، عندما يباد البشر والحجر وتستخدم آلاف الأطنان من المتفجرات، معنى ذلك أنه لا يستطيع الانتصار إلا بهذه القوة المفرطة، لأنه لا يستطيع، هو مهزوم أصلا، لا يستطيع أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل لو كان لديه مظلومية أو لديه مشروع كما يقول، وسيقاتل بنفسه، هو مستعد أن يقدم نفسه في سبيل مظلوميته أو مشروعه مشروعه الذي يدعي، لكنه ليس لديه مشروع، فلذلك تجده يستخدم الأسلحة التي يتحصن بها من القتل، هو يريد أن يقتل ولا يريد أن يقاتل. نعم
0: سيد الكريم، ما الذي جعل هذه المحبة الكبيرة للسيد حسن نصر الله في قلوب اليمنيين، وكيف دخل إلى قلوبهم وظل زمنا طويلا، واليوم نستذكره بهذا الألم، لكننا نستفيد من هذه الرحلة ومن هذه الذاكرة والسيرة العطرة طريقا ونهجا للجهاد في بلادنا اليمن وتحرير كل شبر من أرضنا اليمنية.
1: نعم، السبب الرئيسي هو الإيمان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصف أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان، الإيمان يمان، الحكمة يمانية. لذلك تجد أهل اليمن يفرحون بأصحاب هذه المواقف الذين يقدمون أنفسهم من أجل الإيمان، من أجل الإسلام، من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحبونهم ويفرحون بهم ويجدون في نفوسهم مكانة لهؤلاء الأشخاص الذين قدموا الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، الذين قدموا الإيمان على المصالح الشخصية، الذين قدموا الإسلام على الرغبات والشهوات، يعني قدموا الله تعالى على أنفسهم وضحوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في إطار أو في سياق هذه الآيات التي بشر فيها أو أخبرنا بأن الشهداء هم أحياء، يقول يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالإيمان هو الرابط الحقيقي. لذلك نحن في اليمن كشعب مؤمن مسلم موحد يحب المقدسات لأنها رموز الإسلام، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمؤمن سواء نحن في اليمن أو غيرنا من أحرار العالم أو مؤمني العالم، المؤمن الصادق تجدهم يفرحون بهذه الأشياء، تجدهم يعني يغضبون للمقدسات، يغضبون كما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان من أرحم الناس، لكنه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى يعني يغضب صلى الله عليه وآله وسلم، ويفرح إذا كان هناك من يقدم نفسه شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك الكثير من المؤمنين الذين قدموا أنفسهم شهداء بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أن الرسول يفرح بهم ويلقبهم بالألقاب الطيبة ويعطيهم الأوسمة ويذكرهم ويشيد بمواقفهم ويحبهم. وهكذا هو المؤمن في كل زمان وفي كل مكان. الإيمان خط واحد. الله سبحانه وتعالى يقول أو يخاطبنا نحن في الصلاة عندما نصلي، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الخط واحد، المسير واحد، المسيرة واحدة من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجدهم حتى لو ذكر لنا شخص ضحى من أجل الإسلام قبل آلاف الأعوام، تجد المؤمن يفرح بهذا الشخص ويحبه ويشعر بأنه قريب منه جدا. وهكذا في كل زمان ومكان المؤمنون الأحرار الصادقون في إيمانهم يفرحون. لذلك تجد أهل اليمن يفرحون بمن يقدمون هذه التضحيات الجسيمة والكبيرة، سواء السيد حسن نصر الله أو صفي الدين هاشم صفي الدين أو السيد علي الخامنئي في إيران. هؤلاء الرموز تجد لهم يعني في نفوس اليمنيين حضورا ومكانة وتبجيلا وتعظيما. لذا السبب في ذلك إجابة على السؤال هو الإيمان الموجود في نفوس اليمنيين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم
0: نعم. سيد الكريم، ماذا تعني الشهادة حين يصبح الفقد ذاكرة لا تغيب ويبقى صاحبها السيد حسن نصر الله حاضرا في وجدان من عرفوه، بل في وجدان الأمة وفي وجدان محور المقاومة؟
1: نعم، الشهادة كما ذكرنا قبل قليل هي عطاء قابله الله بعطاء، لذلك عطاء الله أعظم من عطائنا، عطاء الله سبحانه وتعالى أعظم من عطائنا. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يشيد بالشهداء ويعتبرهم أحياء، وهم بالفعل أحياء كما في الآية التي ذكرنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما أعظم أن يكون الإنسان حيا عند ربه. نحن الآن أحياء ولكن في الحياة الدنيا، الحياة عند الله سبحانه وتعالى هي مكانة كما ذكرنا، عطاء قابله الله بعطاء. أنت إذا خرجت من هذه الحياة الدنيا فأنت حي عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تعالى: فرحين، يعني عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وشاد بها في أكثر من موضع من كتابه العظيم، نحن كأمة مسلمة وكأمة مؤمنة نقرأ القرآن ونمارس قراءة القرآن في صلواتنا وفي مجالسنا وفي رمضان، ونمر على هذه الآيات التي تربطنا بالشهداء، تربطنا بالعظماء، تربطنا بمن ضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء من الأجيال الماضية أو من الأجيال المعاصرة التي نحن نراهم بأعيننا وهم يسقطون شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل يعني هذا الدين العظيم، في سبيل الأوطان المسلمة دور الإسلام. لذلك تجد الرابط موجود، يربطنا به وحدة المصير، وتربطنا به القضية المركزية وهي فلسطين، قضية الأمة الإسلامية في العصر الحالي، ويربطنا به أيضا الآيات التي نقرأها في صلواتنا وفي خلواتنا وفي مجالسنا، تربطنا بهؤلاء الأشخاص يعني الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم
0: نعم سيد الكريم، وهنا نتساءل: ماذا ترك السيد حسن نصر الله خلفه من ذاكرة المنطقة؟ وماذا ستكتب الأجيال القادمة عن رجل أصبح رحيله نفسه محطة من محطات تاريخ الشرق الأوسط بأكمله؟
1: نعم، لا يستطيع الإنسان مهما بلغ من العلم أو من الفهم أو من البلاغة والفصاحة أن يكتب عن هؤلاء الأشخاص ما كتبه الله سبحانه وتعالى عنهم. الله خلدهم، مهما خلدناهم نحن إذا اجتمعنا لذكراهم فسوف نرجع إلى كتاب الله سبحانه، لن نجد أبلغ من العبارات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم فرحين، وأنهم يستبشرون بمن يعني لم يلحقوا بهم من خلفهم. يعني مهما حاول الإنسان أن يشيد بهؤلاء الناس وعظمتهم وما قدموه، مهما حاول أن يستجلب العبارات لن يجد أعظم من هذه العبارات التي سطرها القرآن في هذه الآيات التي تعتبر آيات من نور. نحن إذا اجتمعنا لنشيد بالسيد حسن نصر الله أو السيد علي الخامني أو هاشم صفي الدين أو غيرهم من الشهداء أو إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل أو غيرهم من الشهداء أو شهداء غزة أو شهداء لبنان أو أيهم أو أي شهيد من الشهداء، وأردنا أن نضفي عليه الألقاب وأن نوسمه بالأوسمة، فلن نجد أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن أثرهم الذي تركوه في نفوس الناس. الآن نحن نشاهد الكثير من الشباب يعني تجدهم يتمثلون أو يقتدون بهؤلاء الأشخاص العظام، وتجدهم يضعون صورهم على في وسائل التواصل أو خلفيات لهم. كل هذه الأمور تدل على عظمة هؤلاء الأشخاص. وهل هناك أعظم ممن بذل نفسه وماله وأهله وكل ما يملك في سبيل الله سبحانه وتعالى وهو راضٍ؟ هؤلاء الأشخاص أخي العزيزة وأخي المستمع الكريم، قدوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من استعد للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى عندما قال كلمته المشهورة: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أو أهلك دونه. يعني الرسول أول من استعد للتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مستعدين نفسيا وشعوريا هذا الاستعداد الذي استعد به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم
0: سيد الكريم، أيضا ماذا تركت ذاكرة الأمة في استشهاد قادتها العظام؟ ما الذي وما هو الأثر الذي وقع على شباب الأمة، على المجاهدين، على محور المقاومة حين يستشهد القادة الكبار العظماء الذين قدموا الصور الحية للجهاد في دين الإسلامي وتحرير الأوطان؟
1: دائما الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. ودائما الإنسان بطبيعته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها تؤثر فيه المواقف الصادقة، المواقف الصادقة تؤثر حتى في غير المسلمين. لذلك نجد أن الكثير من شباب الأمة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية يتأثرون بالمواقف الصادقة، ولا يوجد هناك أصدق من أن الإنسان يضحي بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى أو في سبيل يعني القضية التي يعني قضيته أو مظلوميته، لا يوجد أصدق من هؤلاء الناس. لذلك نحن نشاهد الأثر الكبير والبالغ الذي تركته يعني هذه التضحيات الجسيمة في نفوس الناس حتى من غير المسلمين، حتى من غير المسلمين. نحن نشاهد في الغرب تخرج المظاهرات يرفعون صور شهداء المسلمين، يرفعون صور شهداء غزة من غير المسلمين، لأنهم يؤمنون بأن هؤلاء الناس أهل صدق وأهل صلاح وأهل أصحاب قضية وناضلوا من أجل قضيتهم. لذلك الأثر كبير وبالغ في نفوس الناس من كل الجنسيات أو من كل القوميات والطوائف، مؤمنين وغير مؤمنين. الإنسان عندما يكون صادقا فيترك أثرا، ولا يوجد أصدق ممن يقدم من أجل. نحن لاحظنا بعض الكاذبين الذين يزعمون أنهم مع غزة أو مع فلسطين وظلوا يكذبون على الناس فترة من الزمن، ولما جاء الوقت الذي تحتاج غزة إليهم وتدعوهم ليل ونهار أن يقفوا معها فتخلوا عنها. شاهدنا كيف سقطوا من أنفس الناس وأصبحوا مبتذلين وأصبحوا لا أحد يعني يحبهم بل يبغضونهم، أصبح الناس يكرهونهم بسبب كذبهم. وشاهدنا العكس في من وقف إلى جانب غزة سواء كانوا في لبنان أو في إيران أو في سوريا والعراق أو في اليمن. لاحظنا الآن عندما وقف أهل اليمن نصرة لأهل غزة صادقين فيما يقولون، لاحظنا كيف أن الناس أصبحوا يحبون أهل اليمن على مواقفهم الصادقة. نعم
0: نعم. إذن رحيل السيد حسن نصر الله ترك في قلوبنا الكثير من الألم والوجع، ولكن يكفينا أنه شهيدا عند رب العالمين. السيد حسن نصر الله تاريخ يروى للأجيال وسيرة عطرة نتعلم منها الكثير والكثير. شاكرين لكم ضيفنا الكريم على هذه الإطلالة الأستاذ علي عبادي نائب رئيس جامعة الحديدة عضو رابطة علماء اليمن، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم،
0: في أمان الله.
2: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
3: بدأ زمن الانتصارات وولى زمن الهزائم.
2: ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات، جملة هتف بها شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، متوجا بها انتصارا إلهيا تاريخيا في مرحلة مهمة جدا، وقالها من منطلق الثقة بالله سبحانه وتعالى أولا، ومن منطلق الوعي بالسنن الإلهية في أسباب النصر وأسباب الهزيمة. عندما نشأت في لبنان أمة مجاهدة مؤمنة تأخذ بأسباب النصر، تحقق الوعد الإلهي الذي وعد الله به عباده المؤمنين، والله لا يخلف وعده.
4: بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
5: ما يتعرض له اليوم حزب الله، ومن هو حزب الله؟ إنهم سادة المجاهدين في هذا العالم، هم من قدموا الشهداء، هم من حفظوا ماء وجه الأمة.

0: صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. متابعينا الكرام، ننقل لحضراتكم عبر أثير إذاعة صنعاء الفعالية المركزية لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، شهداء الإسلام والذين فدوا بأرواحهم محور المقاومة ومن والهم.
1: الآن نبقى مع النشيد الوطني.

0: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن.
1: إذا كان في صديق للسعودية بأي مكان بالعالم، بلبنان وغير لبنان، بدل ما يطلع بعد شوي ويود علي يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.
0: المطلوب صرخة عالمية وعربية وإسلامية، وإلا يعني شو بيطلع هذا بدين وهذا بيوصف، والمأساة تستمر وتتعاظم وتكبر في كل يوم في اليمن. أنا واحد من الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم، أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري، أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. أنا واحد كمسلم بلكن أنا بشعر بالخجل إنه هون ناس شو بأي ظروف بأي وضع بأي معطى هم كيف يحيوا هاي الذكر. اليمنيون المحاصرون الغرباء في هذا العالم اليوم، المعتدى عليهم، الذين يواجهون الأمراض والجوع والحصار وكل الظروف الصعبة، لا يلجؤون إلى أي حجة أو ذريعة ليتخلوا عن فلسطين أو عن القضية الفلسطينية أو عن الشعب الفلسطيني. كانت الإضافة النوعية الكبيرة جدا في محور المقاومة هي اليمن وتفاعل اليمن. واقعا الإنسان تدمع عينه أمام تفاعل إخواننا اليمنيين. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد سيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفيا. وأقول يا سيدنا أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني؟
1: لما تتطلع على صنعاء العاصمة العربية الوحيدة التي تخرج فيها مظاهرة بهذه الضخامة وبهذا الحجم،
0: أي صدفة؟
1: الإيمان الحقيقي عندما يخذلك العرب ويتخلى عنك العرب ويخونك العرب ويقتلك العرب ويمزق أطفالك إشلاء الطائرات العربية ويجوعك العرب ويحاصرك العرب، تخرج بمئات الآلاف لتدافع عن قضية العرب الأولى القدس وفلسطين. هذا هو الإيمان، هذا هو الإخلاص، هذا هو الصدق الحقيقي، وهؤلاء هم العرب الحقيقيون مدجالين الذين يقتلونهم ويسفكون دماءهم صباحا ومساء.
0: وفي الوقت الذي نعتز فيه بشهداء إخواننا وأهلنا في اليمن، أقول لإخواننا هناك اصبروا وصابروا ورابطوا واصمدوا وتشبثوا بسلاحكم وجبهاتكم ومواقعكم أن

عن مدى سمو هذا القائد الاستثنائي الكبير الذي قدم دمه وروحه وقدم أغلى ما يملك من قادة ومن سلاح ومن عتاد دفاعا عن أطفال غزة ونسائها وشيوخها. هو من تعهد غزة بدمائه: يا أهل غزة دونكم أشلائي، وسعى ليلهي الطائرات بقصفه: هذا أنا يا قصف دع أبنائي. هو من به الرحمن آنس وحشة الأنصار، واسى غربة الغرباء لطفا إلهيا سرى في شعبنا ومعونة في ساعة البأساء. الآن أيها السادة جميعا، نبقى مع كلمة العلماء مع الأستاذ العلامة فؤاد ناجي، نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. صلوا وسلموا على رسول الله وآله. الله.

الرحيم. الحمد لله القائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصلاة والسلام الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عباده الصالحين والمجاهدين. الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لنا ولكم الأجر وأفرغ علينا وعليكم الصبر في ذكرى استشهاد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيدين العظيمين الكبيرين القائدين سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، شهيد الإسلام والإنسانية وسيد الأحرار والأبرار والجهاد والمقاومة وسيد سادات المجاهدين وسيد الشهداء على طريق القدس، الرجل الذي كان بحجم أمة فكان أمة في رجل ورجلا فيه أمة، مؤسس المنار والنور ومربي أبطال حزب الله الأسود، وسماحة القائد الكبير السيد الصفي هاشم صفي الدين الذي صدق الله فصدقه وكان لأخيه وتوأم روحه كالأشتر من علي والعباس من الحسين، حتى استشهد في أقدس معركة وأشرف موقف وأشد مرحلة وأوضح قضية وأعظم مظلومية. إننا اليوم بإحيائنا لهذه المناسبة نتقدم بالعزاء لأنفسنا أولا ولأمتنا الإسلامية وإلى المجاهدين في حزب الله قيادة وجنودا وجمهورا وإلى أحرار الإنسانية جمعاء. عامان مر على الرحيل المؤلم والفاجعة الكبيرة، ولكنهم كل يوم حاضرون وأكثر جدة، حاضرون بقوة في ساحتنا ومعركتنا ووجداننا. فالسيد نصر الله لم يغب ولن يغيب، بل هو حاضر في وجدان الأحرار في العالم، حاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه، وحاضر بقضيته العادلة وبالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله وأجراها على يديه. وإذا كان الطغاة ينتهون ويدفنون بدفن جثامينهم، فإن العظماء يخلدون في حياتهم وبعد رحيلهم، ولهم فاعلية في حياتهم وبعد استشهادهم. وشهيدنا الكبير ومدرسة وفكر ومنهج باق ما بقي الدهر وما تعاقب الليل والنهار، وستظل مواقفه وسيرته العطرة وكلماته وخطاباته التاريخية منهلا ومرجعا ومنهجا وخطا ووقودا نسير عليه حتى نلقى الله عز وجل. إن السيد الكبير

0: شهيد الإسلام والإنسانية حسن نصر الله من القادة التاريخيين النادرين، ورغم أنه جاء في زمن الانبطاح والتراجع والنكسات والهزائم التي كان يعيشها العالم العربي آنذاك، لأنه كان أول من غير المعادلة وأول من سجل نصرا على إسرائيل وأعاد للأمة قيم الإباء والنصر والعزة والكرامة بعد أن فقدتها، وهو رمز إسلامي وعالمي لا يقاس بالمذاهب ولا يؤطر بإطار الجغرافيا. لقد قدم شهيدنا الأسمى نصر الله الشاهد الحي أن الدين يستطيع أن يقود الحياة، وقدم نموذجا متميزا في إدارة حزب الله، حيث جعل منه نموذجا فريدا يؤثر على مستوى البلد والإقليم والعالم. وقد حاول الأعداء وعلماء السوء أن يرسخوا النظرة أن الدين لا يصلح لقيادة دفة البشرية، وقدموا النماذج السلبية الفاشلة والمشوهة ليؤكدوا مزاعمهم أنه يجب فصل الدين عن الحياة. أما شهيدنا فكان عالما مجاهدا وقائدا استثنائيا فذا، ناصر المستضعفين في البوسنة والهرسك وفلسطين، وحرر لبنان ونصر اليمن، فكان قائدا استثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقد كان فريد دهره ووحيد عصره ورجل المرحلة ومفتتح زمن الانتصارات. لقد كان محور المحور وصمام أمان للمنطقة بكلها حينما وقف كالجبل الشامخ في مواجهة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي دشنته واشنطن، ووقف في وجه صفقة القرن حتى صارت صفعة في وجه أصحابها، ووقف في وجه جريمة القرن، وكان ولا يزال وسيظل رعبا وكابوسا حقيقيا للصهاينة، وكان كابوسا لهم لحوالي نصف قرن، ولا يزال كابوسا في نهجه وفكره وحزبه وجنوده الأوفياء السائرين على دربه. لقد ذكرنا شهيدنا العظيم بأخلاق وسماحة جده المصطفى صلى الله عليه وآله، وذكرنا بشجاعة جده الكرار وبطولة وإقدام عمه الحمزة أسد الله وأسد رسوله، وذكرنا وجدد فينا بطولات كربلاء. وقد كان يحيي عاشوراء وجسد في حياته تلك المعالم والدروس التي قدمها، فكانت منه هيهات منا الذلة، وكانت منه أولسنا على الحق إذا لا نبالي واقعا معاشا ويوميا في جهاده وتضحيته. الحاضرون جميعا، إن أعظم وصف لشهيدنا شهيد الإسلام والإنسانية وما أطلقه عليه سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه حينما قال عنه شهيد الإسلام والإنسانية، وهو بهذا الحجم بحجم أمة الإسلام، فلم يكن رضوان الله عليه زعيما لطائفة ولا قائدا لحزب، بل قائدا لأمة، وشهادته خسارة على كل الأمة التي تبنى قضاياها من البوسنة والهرسك إلى غزة ومن بغداد إلى صنعاء. وهو شهيد الإنسانية، كل الإنسانية التي وقف مع مظلوميتها وقضاياها ودافع عنها، فأحبه المسيحي والدرزي والفنزويلي والكوبي. فالوصف الذي يليق به وبهذا الحج وبهذا الفضاء الفسيح شهيد الإسلام والإنسانية، ولا يعرف العظماء مثل العظماء. وفي المقابل فقد كان شهيدنا الأسمى رضوان الله عليه يعرف عظمة قيادتنا التاريخية عندما تمنى لو كان جنديا تحت قيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو من هو على جلالة قدره وفي ثغر من الثغور في معركة مباشرة مع الصهاينة المجرمين، لنعرف بذلك عظمة قائدنا وموقفنا ومعركتنا فما يتمناه العظماء كالسيد نصر الله هو في متناول الكثيرين في يمن الإيمان ممن لا يحتاجون إلا إلى توفيق من الله لهم، وما توفيقي إلا بالله. الحضور الكرام، نحيي اليوم هذه الذكرى الأليمة والعزيزة والغالية، ذكرى من أحيى الله به الجهاد، ومن قدم شاهدا أن الإسلام لا يقبل الهزيمة حينما رفع راية الجهاد في زمن التهاذل ومرغ أنوف الصهاينة اليهود ودشن مرحلة ولا زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات، ولا يزال هذا الزمن قائما إن شاء الله. نحيي اليوم ذكرى العالم المجاهد والخطيب المصقع والسياسي المحنك والقائد الرمز الذي أعطاه الله من بلاغة جده ومن جوامع كلمة، فكان خطابه معركة وكانت تحليلاته وكلماته مدرسة. ذلك القائد الذي افتقدته المحافل والجحافل والمنابر واشتاقت إليه الملايين، وافتقدته غزة والأقصى وفلسطين وبيروت وصنعاء وبغداد وطهران، وافتقده المظلومون في العالم الذي كان صوتهم وقدوتهم وملهمهم. نحيي اليوم ذكرى عالمين جليلين جسد العلم والعمل والجهاد، فلم يكن العلم مانعا لهم، ولا كانت العمامة عائقا أمامهم عن اقتحام ميدان السياسة والجهاد والقيام بالمسؤولية تجاه الأمة، بل كانت دافعا وحافزا، فقدم النموذج للعالم الرباني الواعي والكامل والمجاهد. وكان كجدهما علي في العلم باب مدينة وفي الميدان أشجع طاعن وضارب، وتجاوز كل الحدود وأقام الحجة على العلماء ورجال الدين. هذين القائدين الكبيرين نحيي ذكراهما اليوم، وهما الأحياء في قلوبنا وأرواحنا، وهي صورهم ترثرف وتزين كل بيت وكل مدينة وكل قرية وكل تلفون وكل مدرسة وجامعة ومنشأة وطريق في يمن الإيمان. وليسوا حاضرين في ذكرى استشهادهم فحسب، بل حضورهم دائما وأبدا. وإن من أعظم نكبات الأمة أيها الإخوة أن تفقد عظماءها وقادتها، ولا سيما في المنعطفات الخطيرة والمراحل التاريخية الهامة، لكنه وإن كانت خسارة كبيرة لهذه الأمة، فإنما يواسينا أنهم نالوا ما تمنوا، وأنهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وأن دماءهم ستجرف عروش المستكبرين. أما هم فهم كما قال شهيدنا: إن أقصى ما يمكن أن يفعله عدونا هو أن يقتلنا، وإن أقصى ما نتطلع إليه هو أن نستشهد في سبيل الله. وبالتالي نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن كما قال على مشارف نصر انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ورايته وأهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وعشق للقاء الله. وكما قال شهيد القرآن عليه السلام: وإنه لنصر لحركة الرسالة بكلها، ولا بد في مسيرة الحق أن يسقط شهداء، وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء. أيها الإخوة، إننا في يمن الإيمان لا ولن ننسى موقفه معنا، ولن ننسى تلك الوقفة الجادة والصادقة يوم أن اعتدى على يمن الإيمان تحالف البغي والعدوان، وخذلنا الكثيرون ووقف وحده شامخا كالطود الأشم. لا ترهبه التهديدات والتضحيات والتحديات، لن ينساه اليمن، ولن تنساه الأجيال والتاريخ، ولن تنسى مواقفه فلسطين وغزة والأقصى، ولن ينسى مواقفه ضد داعش عراق الحسين، ولن تنسى البوسنة والهرسك نصرته ونجدته ضد الصرب المجرمين، ولن ينساه أحرار سوريا الذين دافع عنهم وحذرهم من مؤامرات الأعداء الصهاينة. وها هو ما حذر منه قد وقع، فاستبيح السوريا وضاعت السيادة وانكشفت حقيقة العملاء. وبشهادة السيد نصر الله لم ولن تسقط الراية، وها قد تحملها خير خلف لخير سلف شيخ المجاهدين الشيخ نعيم قاسم سلام الله عليه. وقد اكتشف العدو أن ظنه كان خاطئا حينما توهم أنه بقتل القادة سيقضي على حزب الله قائده ومولاه. واكتشف العدو أن العظماء يعطون في حياتهم دروسا ويعطون بعد استشهادهم دروسا أيضا، وسيرى الجميع أن دماءهم الزكية وقود النصر الآتي حتما بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الحاضرون جميعا، إن دم الشهيد العظيم ورفيقه الصفي طوفان جارف سيقتلع عروش الطغاة والمستكبرين، وإن كل الدماء الطاهرة التي سفكت لهي في سنن الله كفيلة بأن تغير وجه العالم وتزيل قادته المتغبرسين وتقلب الموازين لصالح المستضعفين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إن الختام الذي يليق بقائد عظيم كشهيدنا الكبير ورفاقه، وهذا الختام الذي هو مسك الختام بعدما يقارب من 60 عاما قضوا جلها في ساحات الجهاد والتضحية والفداء والمقارعة للأعداء، فكيف يمكن لهؤلاء الأبطال إلا أن يلتحقوا بالأحبة وأن يسيروا في طريقة قافية كربلاء النورانية شهداء على طريق القدس، وإنما يواسين في استشهادهم وأن خلفهم رجالا أبطالا أوفياء أكملوا وسيكملون بقية الطريق ويحملون الراية. وقد تجاوزوا المحنة وأفاقوا من الصدمة وأكدوا أنهم على العهد ماضون وللوصية حافظون، لم يتركوا السلاح ولم يخلوا الساح، ولن يفرطوا في الدماء الزكية، ولن يتهاونوا مع العملاء والأعداء، ولا تزيدهم المحن إلا صلابة وقوة وصمودا، كالذهب تزيده النار صفاء وجلاء. وقد شاهدناهم وشاهدهم العالم كيف لقنوا الصهاينة دروسا موجعة، وستظل كتائب حزب الله الأبطال وضرباتهم المنكلة وطائراتهم المسيرة كابوسا يقض مضاجع الصهاينة. وسيأتي اليوم الذي يصلي فيه المجاهدون في القدس كما كان يقول نصر الله: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإننا على موعد مع تحقق الحتميات الثلاث، فهي وعود الله وسنته التي لا تتبدل ولا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سلام على أبي هادي، سلام على شهيد الإسلام والإنسانية، وسلام على الصفي هاشم صفي الدين، وسلام على كل الشهداء وعلى الأوفياء للدماء من حامل الرايات وحافظ العهود ومؤدي الأمانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام على من عبد للقدس طريقا بدما، والسلام على من هزم الاستكبار أكثر من 30 سنة. السلام والنصر للقدس من مقعد سد عند ملك مقتدر. السلام والمواساة لغزة من خضيب شيبته الطهور. السلام على من أشعل استشهاده جلوة الهجوم على اليهود. السلام على من شمر ارتقاؤه للتحرير سواعد الغضب والفاقدين المستوحشين أبا هادي وأبا المقاومة والجهاد والانتصار. نشهد أنك قد بلغت الحجة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق الجهاد. سيفك في قبضاتنا وصدقك في سواعدنا
2: وصبرك في عروقنا والله سبحانه الذي أيدك وثبتك ووفقك وسددك لا زلنا معك ولا تزال معنا. فيا سيدنا الويل كل الويل لعدوك وعدونا. يا سماحة السيد والقائد والوالد والشقيق، يا سماحة الأخ العظيم الكريم العزيز الحبيب، يا سماحة الحسن والحسين والنصر والصمود والمقاومة، لن يخيب ظنك في من خذلهم العالم ونصرتهم لوحدك، ولن يخيب أملك في من خانهم الأخوة والأقارب والجيران، وكنت لهم وحدك نعم الأب ونعم الأخ ونعم الابن ونعم الناصر ونعم السند. لن يخيب ظنك يا أبا هادي في يمنك المجاهد، لن يخيب ظنك في أنصار الله، أنصار النبي، أنصار غزة وأنصار لبنانك. أبا هادي سيد نصرنا وزوالهم، سيد بندقيتنا واقتلاعهم، سيد ثباتنا واندحارهم، قسما بدمك الطاهر وقدما بعزمك الخالد نقول وقد آلمنا فراقك وبشرنا استشهادك، إنا لله وإنا إليه منتصرون، إنا لله وإنا إليه ثابتون مرابطون، إنا لله وإنا لغزة مساندون، إنا لله وإنا إلى القدس سائرون عائدون محررون.
3: على الوعد والعهد ذاته لن نعدل أبدا، إن قدمنا هذه التضحيات الجسام وشهداء العظام فلن نتراجع أبدا. وهاهم محور الجهاد والمقاومة، هاهم جندك يا نصر الله، جند هذا المحور الذي كنت لبنة عظيمة في بنائه، يذيقون أمريكا وإسرائيل ويجرعون أدواتها ألوان الموت والعذاب. لبيك نصر الله سوف تظل في ساحات حزب الله فصل قضائي، ستظل نصر الله نصر الله في جبهاتنا حسما لكل لقائي. الآن إلى كلمة المكتب السياسي لأنصار الله مع القاضي عبد الوهاب المحبشي. صلوا وسلموا على رسول الله وآله.
4: اللهم صل وسلم على

إذن أيها الحضور الكرام، نبقى الآن مع أنشودة لفرقة أنصار الله.

المشهد الذي نراه لمستقبل إسرائيل هي هؤلاء الصهاينة الذين يجمعون حقائبهم ويرحلون من المطارات، من الموانئ، من الحدود، من المعابر. هذا هو المشهد الآتي. على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: كان للسيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه حديث في أحد خطاباته في الشهر الرابع من العدوان على غزة، كان مما قال فيه:
1: ما نقوم به في لبنان وكذلك ما يقوم به الإخوة في الجبهات الأخرى المساندة هو بالدرجة الأولى استجابة صادقة للمسؤولية الإنسانية والأخلاقية والإيمانية والدينية الملقاة على عاتق كل واحد منا، واستجابة لهذه المسؤولية.
0: ما يجري على أهل غزة في كل يوم وفي كل ساعة يجب أن يهز ضمير كل إنسان في هذا العالم،
1: يجب أن يزلزل وجدان كل الناس في هذا العالم، ويجب أن يستشعروا المسؤولية ماذا يجب عليهم أن يفعلوا اتجاه هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية، إنسانيا وأخلاقيا ماذا يجب أن يقولوا، ماذا يجب أن يفعلوا أن يعملوا. لكن الأهم أيها الإخوة والأخوات
0: هي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. في الدنيا يمكن أحد أن يحاسب ولا يحاسب، ويسأل ولا يسأل، في النهاية الأحداث تنتهي والناس تنسى والدنيا فانية،
1: لكن الأهم والأخطر هو المسؤولية يوم القيامة عندما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويسأل كل واحد منا عن هذه الحادثة المرة المؤلمة، وسنسأل بحسب القواعد الإيمانية والعقائدية.
0: كل إنسان على الكرة الأرضية علم، سمع، شهد، عرف بما يجري على أهل غزة تترتب عليه مسؤولية شرعية، ويوم القيامة سيسأل،
1: والله سبحانه وتعالى سيسأل هذا الإنسان، سيسأل الأفراد، وسيسأل الجماعات، وسيسأل الأمم، وسيسأل الشعوب. سنسأل أفرادا وجماعات عما قمنا به،
0: ماذا فعلتم. من شأننا في الدرجة الأولى أن نأتي يوم القيامة وأيدينا مليئة ولدينا جواب نفتخر به ونعتز به،
1: وهذا الجواب اليوم هو شهداؤنا، دماؤنا، جرحانا، بيوتنا التي تدمر في الجنوب، العائلات النازحة، الآلام، المعاناة، مواجهة الأخطار، التحديات، مواجهة كل الاحتمالات، عوائل الشهداء، الإنجازات، البطولات، حضور المقاتلين في الجبهات في أصعب الظروف، الذين يحملون دماءهم على الأكف. هذا هو جوابنا يوم القيامة، هذا هو جوابنا يوم القيامة.
0: وبات للسيد الشهيد رضوان الله عليه بعد استشهاده الجواب الكافي الشافي الوافي المبرئ للذمة الذي يبيض الوجه يوم القيامة في ساحة الحساب والجزاء.

0: لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله.
1: وإن غدت بعدك الأحزان تسكننا فكل أحزاننا، يا سيدي غضب، وأنت في مهج الأحرار مدرسة مسيرة لا تواري نهجك الحجب. إنا على العهد والميثاق، في دمنا بأس شديد وفي أحشائنا لهب. نبقى الآن مع كلمة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم أنبيائه وخيرته من خلق سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلام الله وتحياته وتبريكاته على شهدائنا العظماء وعلى مجاهدين الكرماء من جرحى وأسرى، وعلى أسرهم الكريمة والشريفة من أسر الشهداء والجرحى والأسرى. في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد أحد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله وهو يعمل للتخلص منه. وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقودا من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحا للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية، استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب وأوروبيين الأمريكان الصهاينة، ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهي وأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهي وأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم. أكبر ما رآه العالم خلال الأسبوع الماضي عندما اجتمع ما يسمى أعضاء منظمة الأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكي يمنع الفيزا عن كثير من قادة الدول ويمنع الطواقم التابعة لبعض القادة عن الحضور، وهو بحكم البروتوكولات والأنظمة والمعاهدات كلها غير ممنوعة، لكن الأمريكي يريد أن يقول للعالم أنا الذي أتحكم فيكم، أنتم الذين تخضعون لإرادتي. الأمريكي في خلال الأسبوع الماضي أظهر أنه يريد أن يتسيد العالم وأن يتسلط على العالم بإجراءات، حتى ما يسمى بالرئيس الفلسطيني منعه من الحضور، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتبنى هذه السلطة الفلسطينية لكي تنفذ من خلالها محاولة إنهاء الحالة الفلسطينية وإنهاء قضية الشعب الفلسطيني وتصفية الوضع الفلسطيني، ومع ذلك ممنوع. هذا المشروع الصهيوني الأمريكي الذي وقف في وجهه سماحة السيد حسن نصر الله ممتد إلى كل المنطقة، أنظمة وممالك وإمارات ودول وجيوش وأجهزة استخبارات وأجهزة مالية وعمل كبير، ومع ذلك الشخصية الوحيدة في تاريخ العالم الذي احتاجت هذه المنظومة الدولية إلى 100 طن من أخطر المتفجرات ومن أشدها فتكا لكي تصل إليه. عملية الاغتيال الأولى على مستوى العالم التي تشترك فيها هذه المنظومة الهائلة من الدول والأنظمة والشبكة الاستخبارات الدولية والشبكة المالية وكل هذه المنظومة، منظومة الشر العالمية، ولا يستطيعون أن يصلوا إليه إلا بهذا الحجم الهائل من التخطيط والمتابعة لسنوات طويلة. فعلا لقد هزمكم سماحة السيد حسن نصر الله. هزمكم عدة هزائم، وهزائم كبرى، وآخر هزيمة لكم هي يوم استشهاده ويوم اغتياله، وهو قد سبق مرحلة يوم استشهاده ويوم اغتياله بالتوضيح للعالم، وقال نحن لا نهزم، نحن لا نهزم، إن انتصرنا انتصرنا. وطالما انتصر انتصارات هائلة، بل هو الوحيد في هذا العالم الذي تمكن من إخراج الأسرى من أسرى المقاومة والأسرى العرب من غير المقاومة بما فيهم أسرى من الأردن ومن سوريا ومن عدة بلدان، أخرجهم بصفقات تبادل مشرفة وله اليد العليا. انتصارات هائلة جدا. الصهيوني الذي يحكم على المقاومة الفلسطيني 500 سنة 500 سنة ب50 حكم مؤبد ما يعادل 500 سنة، هذا الصهيوني الذي يعيش هذا العقلية التي هي عقلية متشبعة بالحقد بل منغمسة في الحقد إلى أحط مستوى، استطاع السيد حسن نصر الله أن يخرج الأسر الذين حكم عليهم بالمؤبدات 50 مؤبد وأن يخرجهم رغما عن أنف الصهيوني والأمريكي وأدوات الصهيوني والأمريكي وأذناب الصهيوني والأمريكي. هذا انتصارات، حقق انتصارات هائلة، وكان أعظم انتصار يوم استشهاده. نحن لا نهزم، إن انتصرنا انتصرنا، وإن استشهدنا انتصرنا. وقد انتصر بعد فترة طويلة من الجهاد والإنجازات والبطولات في ظروف صعبة وشاكة ومكابدة هائلة جدا من كل الجوانب. الجواسيس يحيطون بالمقاومة في كل مكان، داخل القرية وداخل البيت وفي الحارة وفي الطريق وفي المطار وفي المرافق، وهم يحاولون السيطرة على المقاومة. هذه المقاومة التي ارتبطت بالله واعتمدت على الله ووفقها الله وهيأ لها قائدا أسطوريا وملحميا واستثنائيا وتاريخيا وسماحة السيد حسن، هذه المقاومة انتصرت ولا زالت تنتصر رغم كل المؤامرات الكبيرة. هناك مؤامرات مذهلة وكبيرة جدا، وأموال طائلة تدفع، وأجهزة إعلام وتضليل. اليوم ماذا يريدون؟ شعروا بأن اغتيال السيد حسن لم ينجز لهم ماذا يريدون. بقيت المقاومة قوية، واجهت العدو الصهيوني، العدو الذي أعد سنوات طويلة ومعه كل أشرار العالم لاجتياح لبنان. كان يمكن اجتياح لبنان في خلال يومين ثلاثة أيام أسبوع، وظل أشهر عديدة وهو يدمر في جنوب لبنان، ولم يتمكن من الوصول إلى القرى اللبنانية القليلة في الجنوب وهي بمساحة محدودة جدا، لم يتمكن الوصول إليها إلا بعد أن صب عليها من القذائف والحمم ما لم يصب في تاريخ البشرية في أي مكان من هذه الدنيا، اللهم إلا ما حصل في غزة، وإلا في جنوب لبنان كل التكنولوجيا الدولية والعالمية وكل التطور وكل الإمكانيات الأمريكية والأوروبية والصهيونية والشرقية والغربية والأموال والاستخبارات كلها لمحاولة تصفية المقاومة. وهي المقاومة اليوم قائمة وثابتة وموجودة لأنهم تعلموا في مدرسة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله. لأن هذه المدرسة الاستثنائية في تاريخ البشرية، المدرسة الأسطورية، المدرسة الملحمية، مدرسة لا يمكن أن تموت ولا يمكن أن تضيع، هي مدرسة ستمتد إلى أجيال واسعة، مثلما كان سبط رسول الله الإمام الحسين مدرسة في التضحية والبطولة، ها هو أحد أحفاد رسول الله هذا القائد البطل مدرسة في التضحية والبطولة والوعي والمعرفة والقدرة والإمكانية في مواجهة أعداء الله وأخطر الأعداء في تاريخ البشرية. هذا هو حسن نصر الله في ذكرى استشهاده، مدرسة لا يمكن أن تموت، مدرسة لكل الأجيال، مدرسة موثقة بالصوت والصورة، لم يترك للأجيال التي بعده أي ثغرة، سد الثغرات. العدو اليوم يعمل على محاولة تفكيك حزب الله وإضعاف الجبهة الداخلية لحزب الله، وزج بكل إمكانياته، كل إمكانياته الدعائية والاستخبارية والإعلامية والضغوط المعيشية عليهم لمحاولة تفكيكهم. وأمام صلابة هذا البناء الذي بناه الله بأيدي عباده المؤمنين النساك الصالحين الأبرار الذين كان في واجهتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن ابن عبد الكريم نصر الله، هذا البناء متين، هذا البناء عظيم، هذا البناء غير قابل للتفكيك والتجزئة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمن الإيمان في هذه المناسبة يزف أحر التعازي إلى المقاومة، إلى رجالها ونسائها وشبابها وشاباتها، إلى كبارها وصغارها في لبنان، وإلى كل محبي هذا القائد العظيم في كل أرجاء الدنيا. نزف أحر التعازي بهذه المناسبة، ونحن متأكدون بأن الشهيد باق بتاريخه حي عند الله وحي في نفوس الأحرار. نزف أحر التعازي إليهم ونقول لهم درب السيد حسن بوجودكم وبتربيتكم لأبنائكم وبتماسككم باقٍ، وسيهيئ الله من أبنائكم ومن شبابكم من يسد أي ثغرة حصلت. السيد حسن الذي قال بأنه استشهاد أي عظيم من عظمائنا لن يؤثر فينا، بل سنحمل دمه ومشروعه وقضيته ومظلوميته على أكتافنا ونمضي إلى الأمام، والأمة ماضية إلى الأمام، والحمد لله أننا ممن يمضي إلى الأمام بفضل الله، ومجاهدون الأبرار يمضون إلى الأمام في كل الساحات وفي كل الجبهات بقوة وعنفوان، ونحن نقدم الشهداء ونعد أنفسنا ومن حولنا مشاريع شهادة في هذا الطريق. سنقول لهذا القائد العظيم: إنا على العهد ماضون بإذن الله وإلى الأمام إلى أن ننتصر وينتصر الحق، ونحرر الأقصى ونصلي فيه بإذن الله.

0: عهد الوفاء والولاء والالتزام ماضون على نهجكم وفي طريقكم بإذن الله، والنصر أقرب مما في أذهان الناس، النصر أقرب، الناس ينظرون إلى العدو خلاص، أمن ما يسميها دولة إسرائيل، معاهدة مع الجهة الغربية والجنوبية والشمالية وإخماد الجبهة السورية وإخماد الفلسطينيين، ولم يبقى معه إلا شيء بسيط، نقول بأنه حصونهم لن تمنعهم من أمر الله ومن سطوة الله ومن رجال الله ومن أهل الله. كان أجدادهم ظنوا بأن حصونهم مانعتهم من الله، فهل منعتهم؟ ألم يتحصنوا في السابق فهل منعتهم؟ واليوم نقول لنتنياهو ولكل أمثاله هذا التحصين لن يمنعكم، هذا التحصين لن يمنعكم، وسيأتي الأبطال والعظماء وسيكسرون هذه التحصينات، وستغادرون الأرض التي اغتصبتموها من أهلها أذلة صاغرين بحول الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام على شهدائنا الأبرار، السلام على السيد القائد قائد الحرية والإنسانية والمقاومة الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن المقام أمام هذا القربان العظيم في سبيل الله تعالى هو مقام الاحتساب والصبر، ومع الحزن
2: انتظروا يا رجال، تبقت كلمة لعضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد صالح النعيمي فليتفضل. إذن صلوا وسلموا على رسول الله وعلى آله، ما تزال هذه الفعالية قائمة وتبقت كلمة المجلس السياسي الأعلى يلقيها عضو المجلس الأستاذ محمد صالح النعيمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الحاضرون، إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم نستحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية، وكيف انتصر الدم على السيف، وكيف انتصر الشهيد على الطغيان والاستبداد. هذه الدماء هي التي ستحرك الأمة، هي التي ستحرك الشعوب، هي التي ستنتقض ضمير الأمة وغفلتها عن واجباتها الجهادية وعن سنة الله التي في الأرض. من سبقني من الحديث قد أوفى وأستوفى كل ما يجب أن نتكلم فيه، ولكن نقول لهذا العدو الصهيوني وزبانيته والطغيان والاستكبار العالمي، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هذه الدماء وهذه وعظمة الشهداء وما قدموه من فكرا ومن نورا من حديث ومن مخططات للمقاومة واستنهاض الأمة هي التي ستنير طريقنا، ودماءهم هي التي تضيء أيضا طريق النصر بإذن الله، وهي التي ستقتلع عروش الطغاة والمستعمرين والمستكبرين في الأرض. هذه الدماء الزكية هي التي ستوقظ الشعوب في العالم، وكما تشاهدون وتنظرون الآن الشعوب في أوروبا وفي أمريكا، ما بالك ما في شعوب الأمة العربية والإسلامية، هي تتململ وتحاصر سبانية إسرائيل ولوبياتهم في انتخاباتهم في ولائهم للصهيونية، وتنقض على هذه الولاءات وتحاصرها بإذن الله الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مقاومة الحرية والتحرر. ستنقض على كيان الصهيوني وتقتلعه من الأرض المغتصبة، من الأرض العربية المغتصبة. علينا أن نأكد لهذه الشهداء أن نحن في الطريق ثابتون وسائرون، ونقول للسيد حسن الله أنت كنت تطمح إلى أن تشاهد الانتصارات في الساحل في باب المندب، وها هم رجال اليمن ورجال الشرفاء ينتصرون في معركتهم ويستعيدون باب المندب كما استعادوا باب البحر العربي البحر الأحمر إلى عروبته وإلى إسلامه في معركة الإسناد. علينا أن نعمل بكل ما يجب علينا في سبيل الله وفي توجيهات قائد الثورة حفظه الله سيد عبد الملك الحوثي، وأن ندي أعمالنا ومهامنا وفق ما يقتضي وفق ما تقتضي كل مسار وكل مهمة. وفقنا الله جميعا ورحم الله شهداءنا، ونأكد على المضي قدما في مسارهم وفي مسيرتهم، وإن شاء الله نلتحق بهم شهداء منتصرين بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبيك يا نصر الله، لبيك يا نصر الله. إذن السلام على القائد الشهيد الكبير والمستبصر المؤمن السيد حسن نصر الله، وعلى رفيق دربه الشهيد هاشم صفي الدين، وكل شهداء الحق ومحور الجهاد والمقاومة. ونعاهدهم ونعدهم أننا على الدرب حتى ننتصر ونصلي في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى، يرونه بعيدا ونراه قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
4: في مثل هذا اليوم يتوقف الزمن ليتنفس الوجع وتخشع الكلمات أمام هيبة الفقد الذي هز أركان الروح. لم يكن مجرد رجل يترجل ولا قائدا يطوي شرع الرحيل، بل كان أمة بأكملها تفيض بالشموخ وصوتا صلبا يردد صدى الحق في أزمنة الصمت والانكسار. نقلنا لحضراتكم هذه الفعالية التأبينية للذكرى الثانية استشهاد شهيد الأمة وشهيد كربلاء من جديد. على مشارف 11 تماما موعدكم مع ثانية نشراتنا لهذا اليوم مع الزميل عبد الكريم الوشلي. ننقل الميكروفون إليه.
5: شكرا سماح، وأرحب بكم مستمعين الكرام إلى ثانية نشراتنا الإخبارية، نشرة الساعة 11.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. العدو السعودي يستهدف بغاراته البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات. القائم بأعمال محافظة تعز يؤكد بأن استعادة الساحل الغربي تنهي الوصاية وتدعم التنمية وتعزز أمن البحر الأحمر. غارات للعدو الصهيوني على غزة، والعدو ينسف منازل ويقصف بلدات في الجنوب اللبناني. في تفاصيل النشرة، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال الساعات الماضية على عدة محافظات، وأوضح أن طيران العدو السعودي استهدف 27 غارة جوية الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في محافظات تعز ومارب وصعدة وعمران وإب وحجة. وأشار إلى أن شن غارات العدوان السعودي من خلال طائرات F-15 وتيفون قد تم، وأقلعت الطائرات من قاعدتي خميس مشيط والطائف، مبينا أن إجمالي الغارات منذ بدء تصعيد العدو السعودي على اليمن قد بلغ 1059 غارة عدوانية جوية وصاروخ. بث الإعلام الحربي مشاهد جديدة من استهداف القوات المسلحة لتحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في عدد من الجبهات. وأظهرت المشاهد عمليات الرصد الدقيق التي تقوم بها المسيرات وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة في قلب التجمعات والآليات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، مكبدة العدو وتحشيداته خسائر كبيرة. أكد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى أن المحافظة تجني اليوم أولى ثمار استعادة سيادتها وأراضيها بعد سنوات من العبث والإقصاء الممنهج الذي عاناه أبناء الساحل الغربي.

وتصدرت أولوياتها حماية الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة، وبسط الحضور المؤسسي لأجهزة الدولة، وطمأنة المواطنين بما يحول دون أي فراغ إداري أو أمني. وبيّن أن التواجد السابق للفصائل المسلحة التابعة للعدو السعودي كرس شللا تنمويا وخرابا في البنية الأساسية، وحرم السكان من مقومات العيش الطبيعي، مستشهدا بالمعاناة القاسية التي لحقت بقطاع الصيد البحري نتيجة أعمال القرصنة والاحتجاز والملاحقة التعسفية بحق الصيادين. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا بعنوان جراح خفية تحت الرماد، يوثق أبرز التداعيات النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وأوضح التقرير أن تداعيات العدوان والحصار لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتدمير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى الذاكرة الجمعية والنسيج الاجتماعي والصحة النفسية، متسببة في صدمات واضطرابات نفسية وتراجع في الروابط الأسرية والمجتمعية، إلى جانب تفاقم الضغوط الاقتصادية والمعيشية. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران جيش العدو الصهيوني في وقت تواصل فيه قوات العدو القصف وإطلاق النار في قطاع غزة. وأفادت وكالة صفا بإصابة مواطن فلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو قرب خيام نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وشن العدو غارتين استهدفتا حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات والزوارق الحربية للعدو تجاه المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. وفي شمالي القطاع أطلقت آليات العدو النار بكثافة غربية بيت لاهية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزوارق الحربية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المدينة ومحيطها. وفي الضفة الغربية أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة. وفي رام الله قررت سلطات العدو فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي. ويستغل العدو الصهيوني المحتل ما يسمى الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات واسعة تمارسها قوات العدو تشمل فرض الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة، فضلا عن إرهاب المستوطنين اليهود الغاصبين المتواصل الذي لا يتوقف. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أقدمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم على نسف عدد من المنازل وقصف مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني في ظل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قامت قوات العدو بنسف عدد من المنازل في بلدة المنصور، كما سمع دوي تفجيرات عنيفة نفذها العدو في محيط بلدة الخيام. وأفادت الوكالة بقيام قوات العدو بقصف مركز لدوحة كفر رمان وأطراف حي الجامعات لجهة الدبشة في النبطية. أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن الشهيد القائد الإسلامي والجهادي الكبير السيد حسن نصر الله مثل خلال مسيرته نموذجا لقائد جمع بين الحضور السياسي والالتزام بخيار المقاومة، وجعل من فلسطين

0: القدس قضية مركزية في مواقفه، رافضا محاولات عزل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي والإسلامي، وتجاوز حضوره حدود التنظيم والجغرافيا، وأصبح اسمه مرتبطا بمرحلة مفصلية من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني وبالمشهد الإقليمي المرتبط بالقضية الفلسطينية. وأكدت اللجان في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد الكبير حسن نصر الله أنه بعد مرور عامين على الرحيل بقي اسمه حاضرا في وجدان أنصار المقاومة والتحرر، وبقيت فلسطين والقدس في صدارة القضايا التي ارتبط بها خطاب السيد حسن ومواقفه ومسيرته الجهادية. أكدت اللجنة الإعلامية الإيرانية للمفاوضات أن الأنباء والتقارير المتداولة حول المفاوضات غير دقيقة، مبينة أن ما نشر من أخبار وتقارير بهذا الشأن غير صحيح. وكان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط إيران محددة، وإن أي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط بتحققها، ولن تتراجع الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنها. وأكد أن شروط فتح مضيق هرمز والتقدم في المفاوضات حددت في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، موضحا أنه تم نقل شروط إيران بالكامل إلى الوسطاء، وهم نقلوها بدورهم إلى الجانب الأمريكي. هذا كان نبأنا الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز العناوين. العدو السعودي يستهدف بغاراته البنى التحتية المدنية في عدد من المحافظات. القائم بأعمال محافظة تعز يؤكد بأن استعادة الساحل الغربي تنهي الوصاية وتدعم التنمية وتعزز أمن البحر الأحمر. غارات للعدو الصهيوني على غزة، والعدو ينسف منازل ويقصف بلدات في الجنوب اللبناني. هكذا تنتهي نشرتنا الإخبارية الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: قمامة الجيران الطيبين
3: مالها؟
2: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل. وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءا من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
7: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
8: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
7: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
9: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
10: الجودة. أنا عبد القادر محمد عباس، كنت مطلب في القطاع الخاص متقاعد، وأنا قاعد أسلم معاشي من عسل عمة أمريكا معي. أرجع كل العمال في القطاع الخاص أن يأمنوا في التأمين الاجتماعي علشان يروحوا على حياة كريمة بعد التقاعد.

الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

عوافي يا قرى الحاف، ندر علي لبوس اثرار، وامشي من الطيب للخيام حاف. يا جبل السيد موسى، شينتك العز والنصر من الله، ولرجالك مين الف عوافي.

0: عام 1960 ولد القمر الهاشمي، وكان له دور عظيم في قيادة هذه الأمة وابتعاث أبطالها من جديد. ذمار كان لها أيضا وقفة تأمل لإحياء ذكرى استشهاده الثانية. ماذا يعتمل في محافظة ذمار بهذه المناسبة الحزينة والتي تركت لنا أيضا أملا عظيما في مواصلة ذلك الدرب والأخذ بذلك الثار؟ زميلنا هناك محمد صالح الكليبي في الذكرى الثانية لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله، ماذا هناك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن الله أجرنا وأجر الأمة الإسلامية أجمع في الشهيد المناضل المجاهد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ونحن نحيي الذكرى الثانية لاستشهاد هذا المجاهد العظيم الحصن الذي كان يشكل حصن كبيرا للأمة الإسلامية ومدافعا عن قضايا الأمة العادلة، وكذلك مدافعا عن القضايا الإسلامية ضد طاغوت العصر الأمريكي والإسرائيلي. طبعا ونحن نحيي هذه الذكرى الأليمة نذكر السيد حسن نصر الله بمآثره الكبيرة والعظيمة التي ضحى من أجلها ومن أجل إعلاء كلمة الإسلام وراية الإسلام. رحم الله السيد حسن نصر الله. إن شاء الله نحن على خطاه سائرون، والشعب اليمني إن شاء الله سوف يكون عنوانا للنهج المجاهد ضد الطواغيت وضد الظلمة. طبعا اليوم نحيي هذه الذكرى الأليمة التي أحيتها محافظة ذمار، نستشعر منها القوة والعزيمة والتضحية والفداء. وحول هذه الذكرى التي أحيتها محافظة ذمار يسعدنا أن يكون ضيفا كريما معنا الأستاذ عبد الله مشرح مدير عام مكتب الإرشاد بمحافظة ذمار، والذي تحدث إلينا حيث قال:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نقول عظم الله أجورنا وأجوركم وأجر الأمة الإسلامية جمعاء في هذه الذكرى الأليمة باستشهاد وفقد عظيم من عظماء الأمة الإسلامية وقائد لم تشهد له الأمة الإسلامية نظيرا في هذا العصر، سماحة السيد القائد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، الذي استحق أن يحمل وصفة ولقب شهيد الإسلام والإنسانية، وهو أعظم وصف قدمه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. هذا الشهيد العظيم الذي عاش جل حياته جهادا في سبيل الله وتحرك في إطار المسيرة الحسينية الجهادية حاملا للنهج الثوري الجهادي ناصرا لقضايا الأمة وللمستضعفين من أبناء الأمة الإسلامية في مختلف الأقطار، ولا ننسى كشعب يمني موقفه العظيم معنا وإلى جانبنا حينما وقف معنا في إطار الانتصار لمظلومية هذا الشعب في وجه العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي على هذا البلد منذ أول يوم، وكان يعبر عن أن أشرف خطاب قاله وأشرف موقف وقفه هو الخطاب الذي قاله بعد العدوان على اليمن، وهذا موقف لا يمكن أبدا أن ينساه يمن الإيمان والحكمة لهذا الشهيد العظيم السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. أرسل معادلة عظيمة في إطار المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وهي المعادلة التي عبر عنها بقوله: ولا زمن الهزائم وأتى زمن الانتصارات. وفعلا جاء زمن الانتصارات على يد هذا القائد العظيم والمجاهدين، سادة المجاهدين من أبناء حزب الله، حينما لقنوا العدو الإسرائيلي الدروس القاسية، وجاءت الانتصارات المتتالية في العام 2000 وفي العام 2006، وكذلك أيضا الانتصارات في سوريا ضد الإرهاب الداعشي الذي أتى به الأمريكي والإسرائيلي من أجل أن يمهدوا الساحة لاحتلال هذه البلدان، كذلك أيضا الانتصار الذي شهده حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي ومقارعته طوال أكثر من 30 عاما، والزخم المتنامي في إطار القوة وفي إطار الإعداد وفي إطار الاستعداد الذي جعل من حزب الله قوة عظمى. وفعلا رأينا كيف أن كل تلك الضربات لم تضعف هذه القوة الجهادية التي تستمد ثقتها وقوتها من الله سبحانه وتعالى. استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله لم يكن خسارة لهذه الأمة أبدا، لأن تلك الدماء الزاكية وتلك الدماء العظيمة هي التي تعبد طريق النصر، وهي التي بها أيضا سيرفع الله شأن الأمة، وستكون الطوفان الذي سيجرف بإذن الله تعالى عروش المستكبرين والطغاة والمتجبرين. أيضا سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان أنموذجا في الانتصار للمظلومين من أبناء الأمة الإسلامية، وليس فقط العربية فقط، بل رأينا كيف كان الكثير من كوادر وقادة حزب الله ممن اتجهوا للانتصار للمستضعفين من أبناء الإسلام في البوسنة والهرسك ضد الإجرام الذي كان يمارس بحقهم. وهذا مدرسة عظيمة وحية ينبغي علينا أن نستفيد منها وأن نستقي منها تلك الدروس العظيمة في الانتصار للمستضعفين وفي الوقوف مع المظلومين. هو أيضا الذي قدم دمه الطاهر في إطار الانتصار للشعب الفلسطيني حينما ووجه بحرب ظالمة غاشمة ما بعد عملية طوفان الأقصى المباركة، وحينما وجه الشعب الفلسطيني بذلك العدوان الصهيوني وذلك السلف اليهودي الإجرامي، وقف السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه في الإسناد في اليوم الثاني مباشرة واقفا مع أبناء الشعب الفلسطيني مؤازرا لهم مناصرا لهم، وقدم في إطار ذلك التضحيات العظيمة من قادة وكوادر حزب الله، وعمد أيضا كل ذلك بدمائه الطاهرة والزكية. أيضا ندرك حقيقة مهمة، وهي أن هذا القائد العظيم وأن تضحيات هؤلاء الشهداء لابد أن تثمر نصرا بإذن الله تعالى. اليوم ونحن في إطار هذه المعركة وفي إطار الأحداث المتتالية، إن العدو الصهيوني ينبغي أن يعي ويعرف أنه لا يمكن أبدا أن يقتل الروحية الثورية الجهادية في قلوب المجاهدين من أبناء هذه الأمة. السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه لا زال حيا اليوم بين أظهرنا، ولا زال حيا في أوساط أمته، ولا زال حيا في سواعدي وجدي وعملي كل المقاتلين المجاهدين من أبناء حزب الله وفي مختلف محور الجهاد والمقاومة. كان هو أيضا المحور، وكان أيضا هو صمام الأمان لهذه الأمة ولقضاياها، ورأينا كيف أفشل الله وأسقط على يديه وعلى يد قادة المحور الجهاد والمقاومة صفقة القرن وأيضا جريمة القرن. لذلك رسالة العهد والوفاء لهذا القائد العظيم ولتضحياته العظيمة ولجهاده المبارك ولدمائه الزكية، أننا لازلنا على العهد باقون، مواصلون لمشواره الجهادي، حاملين لإرثه العظيم في التضحية والثبات والفداء وفي نصرة المظلومين والمستضعفين من أبناء هذه الأمة. وكما كنت يا سيدنا وشهيدنا الأقدس والأسمى بلسما لجراح اليمن، سنكون أيضا بإذن الله تعالى بلسما لجراح المظلومين من أبناء الأمة في فلسطين وفي لبنان وفي مختلف الأقطار الإسلامية. لن نحيد ولن نميل عن هذا النهج بإذن الله تعالى، وليست دماؤكم أغلى من وليست دماءنا أغلى من هذه الدماء العظيمة التي سكبتموها في محراب الشهادة والجهاد والتضحية والعطاء من أجل هذه الأمة. سلام الله ورضوانه على شهيد القدس، على سماحة السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية، وسلام الله ورضوانه على أرواح جميع الشهداء وعلى قادة هذه الأمة ممن سقطوا من أجل إعلاء هذه الأمة وارتقوا نحو الله سبحانه وتعالى حاملين هم هذه الأمة. وسلام الله ورضوانه على يمن الإيمان والحكمة وعلى المجاهدين الثابتين في الثغور المرابطين المواصلين لهذا النهج الثوري الجهادي العظيم، وسلام الله ورضوانه على كل المستمعين، وعليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا كنا معكم بهذه الفعالية الثقافية هي للذكرى الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. رحل عنا جسدا وبقي روحا ومنهجا في كل أفعالنا، إن شاء الله نكون مقتدين بما قدمه وضحى من أجله من أجل إعياء راية الإسلام، وكذلك كبح جماح الظالمين والطغاة في هذه الأرض. من محافظة سمار هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، رسائل متجددة.
4: الوعد الإلهي يقول لنا والبشوية، وكان يقول وما زال يقول، بأنه في نهاية المطاف هذه الأرض سيرثها الصالحون، وسيقام فيها العدل وتتحقق فيها العدالة والسلام والأمن والاستقرار والسلامة والعافية، وستنفتح فيها الكثير من أبواب الخير للبشرية. هذا وعد إلهي، يعني سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة، من الفراعنة، من النماردة القدامى والجدد. ستتخلص فيه من المتوحشين ماليا واقتصاديا وأخلاقيا وبطشا وقمعا. البشرية حكما ستتجه إلى اليوم الذي يتحقق فيها هذا النوع من المجتمع البشري، الذي تلخصه بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث عن المهدي عليه السلام مثلا، يقول سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ ظلما وجورا. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجور، سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلا وقسطا وأمنا وسلاما وإنسانية وإيمانا وأخلاقا وحبا وسلما. هذا هو الوعد الإلهي.
0: سر الحضور، كيف صنعت الكلمة والصورة كاريزما السيد حسن نصر الله؟ حسن نصر الله بعيون المفكرين، وهذه الدقائق سنسرد قراءة في الفكر والقيادة والأثر لدى أولئك الكتاب والمفكرين. صنعت الكلمة والصورة، ظاهرة نصر الله، وهل هو فعلا ظاهرة أم هو فكر ونهج؟
5: نحن أشرف وأرفع وأرقى وأنقى وأصفى وأطهر وأخلص وأكبر من أن يجرؤ أحد على اتهامنا في خلفيتنا الوطنية.

0: ليسمعوا جميعا. لبنان الذي قدمنا على أرضه أغلى قادتنا وأذكى علمائنا وأحب إخواننا وأبنائنا ونسائنا وأطفالنا شهداء. لبنان هذا لن يكون إسرائيليا، لبنان هذا لن يكون إسرائيليا في يوم من الأيام، ولن يكون موطئا للصهاينة. ولبنان هذا لن يكون أمريكيا في يوم من الأيام. لبنان هذا لن يقسم، ولبنان هذا لن يفدرل. ومن يطلب الطلاق فليرحل من هذا البيت، فليذهب إلى أسياده في واشنطن وفي تل أبيب. لبنان هذا
1: يجب أن يعرفوا أننا لم نضعف، وبدي أقول أكثر، لم نضعف ولن نضعف، لم نهن ولن نهن، لم نخاف ولن نخاف، لم نجبن ولن نجبن. وكل القوى الإسرائيلية هي وهم في وهم وسراب في سراب.
2: نعم، هو العدو الصادق وليس مجرد ظاهر. لم تدرس شخصية السيد حسن نصر الله أكاديميا وبحثيا في الإعلام فقط، بل عسكريا. حسن نصر الله بوصفه أمينا عاما لحزب الله، ليس ذلك فقط، بل تعامل معه المفكرون والباحثون والمحللون والعسكريون سلما وحربا، تعاملوا معه كحالة اتصالية وسياسية تستحق البحث. كيف يستطيع قائد سياسي أن يحول اللغة والصورة والحضور الإعلامي إلى عناصر مؤثرة في بناء سلطته الكاريزمية وقدرته على التعبئة؟ هذا السؤال كان محور دراسات أجريت على هذه الشخصية، وتنطلق تلك الدراسات من أن صورة نصر الله لم تكن ثابتة أو منفصلة عن محيطها، بل تطورت مع التحولات السياسية والاجتماعية التي عاشها لبنان والمنطقة. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قراءتها. فنصر الله وفق الدراسة لم يكن مجرد موضوع تصنع وسائل الإعلام صورته من خلاله، بل كان فاعلا في عملية تقديم ذاته للجمهور، مستخدما اللغة والخطابة والحضور الإعلامي في التواصل مع بيئته، مع جماهير تتجاوز الدائرة التنظيمية المباشرة لحزب الله. في تجربة نصر الله لم تكن الخطابات مجرد وسيلة لإعلان المواقف. يبحث الباحثون في الطريقة التي أصبحت فيها اللغة نفسها جزءا من بناء الحضور السياسي للقائد، وفي كيفية استخدام الخطاب لإنتاج معرفة مشتركة مع الجمهور واستدعاء رموز وتجارب وقضايا قادرة على التعبئة في لحظات سياسية محددة. وهذا يساعد على تفسير ظاهرة عرفها لبنان وعرفتها المنطقة لسنوات طوال. خطاب لنصر الله كان يتحول في أحيان كثيرة إلى حدث سياسي قائم بذاته تنتظره جماهيره ويتابعه خصومه ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية، من قائد حزب إلى حضور يتجاوز الحزب. القراءة تفتح الباب أمام فهم كيفية انتقال صورة حسن نصر الله من الإطار التنظيمي لحزب الله إلى فضاء أوسع. فالكاريزما في هذه المقاربة ليست صفة شخصية منفصلة عن المجتمع والإعلام والسياسة، وإنما علاقة تبنى بين القائد والجمهور، وتشارك اللغة والصورة والمؤسسات الإعلامية والظروف السياسية في تشكيلها. ولهذا درست البحوثات الكثيرة الوسائل والممارسات التي أسهمت في صناعة الشخصية الإعلامية لنصر الله، وكيف جرى تعديل هذه الصورة وإعادة إنتاجها مع تغير السياقات. لكن الدراسات لا تقدم مسيرة هذه الصورة باعتبارها خطا صاعدا بلا تحديات، فتتوقف هذه البحوثات أيضا عند الانقسامات السياسية اللبنانية، ثم موقف حزب الله من الحرب السورية بعد عام 2011 باعتبارهما من العوام التي وضعت صورة نصر الله وسلطته الكاريزمية أمام تحديات جديدة لدى شرائح من الجمهور. وهذه النقطة مهمة لفهم الدراسات كما هي، لأنها لا تقدم نصا احتفائيا، بل تحاول تفسير كيفية بناء الكاريزما السياسية وكيف يمكن أن تتوسع أو تواجه حدودا تبعا للظروف. نتساءل هنا، ما سر الحضور؟ ربما تكون أهم خلاصة يمكن استخلاصها من قراءة هذا البحث أن قوة نصر الله الاتصالية لم تكن في كثرة الظهور، بل في العلاقة بين التوقيت واللغة والصورة والجمهور. لقد أصبح ظهوره الإعلامي، أو كان ظهوره الإعلامي جزءا من الحدث السياسي نفسه، وأصبحت وباتت مفرداته موضع تحليل لدى المؤيدين والخصوم على السواء، حتى أسموه العدو الصادق لأنه صادق القول والفعل. وهنا يصبح السؤال أكبر من شخصية نصر الله، كيف تتحول الكلمة إلى عنصر من عناصر القوة السياسية؟ وكيف يصبح الخطاب أداة لبناء الثقة والتعبئة والهوية الجماعية؟ الإجابة عن هذه أسئلة من داخل تجربة حسن نصر الله، وانتهت إلى دراسة نموذج قيادي لا يمكن تفسير حضوره من خلال السياسة أو القوة العسكرية وحدهما، بل يجب إضافة عنصر آخر شديد الأهمية، ألا وهو الاتصال. ومن هذه الزاوية التي تضعنا وتضع أمامنا وجه مختلف من أرث نصر الله الذي تركه لنا، ليس نصر الله في الميدان هذه المرة، وإنما نصر الله أمام الميكروفون والكاميرا، حيث أصبحت الكلمة والصورة جزء من صناعة القيادة والتأثير. هذا الرجل الذي غابت شمسه عنا، نتساءل كثيرا، هل آن الأوان لأن تصل المنطقة إلى ما كان يرنو إليه حسن نصر الله؟ في مثل هذه الليلة يتوقف الزمن ليتنفس الوجع وتخشع الكلمات أمام هيبة الفقد الذي هز أركان الروح. لم يكن مجرد رجل يترجل ولا قائدا يطوي شرع الرحيل، بل كان أمة بأكملها تفيض بالشموخ وصوتا صلبا يردد صدى الحق في أزمنة الصمت والانكسار. رحل الجسد، لكن الأثر تبقى في كل المنابر التي شهدت على صدق كلمته، والمحاريب التي استمدت واستمدت من ثباته اليقين، والميادين التي طالما ارتجفت تحت أقدام عزمها خطاه. فقد لبنان قلبه النابض بالكرامة، وفقدت فلسطين سندها الأبي الذي ما خان عهدا ولا خذل قضية، وخسرت الأمة صوتها الذي كان يبعث الأمل في أعظم الظلام. سلام على روحك التي عاشت عزيزة واختارت أن تطير شهيدة. لقد ارتقى السيد حسن إلى جوار ربه، لكن درب الحسين لم ولن يغلق، فالنهج الذي تعمد بالدم وتعمد بالصدق يظل مشعلا لا ينطفئ، يسري في عروق الأحرار ويتوارثه جيل بعد جيل. صادق الوعد رحل وترك لنا جيلا من الصدق يكمل المسير.

0: سيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان ولا يزال رعبا وكابوسا حقيقيا للصهاينة لأكثر من 4 عقود، وغرس في الوعي الصهيوني مفهوم الهزيمة بعد عقود من الهزائم السهلة للعرب. وكان موقع السيد الشهيد حسن نصر الله رضوان الله عليه استثنائيا في واقع الأمة، فقد أعاد الأمل للأمة بعد أن كادت تصل إلى مرحلة اليأس بعد سلسلة الانكسارات والخيانات والهزائم التي كوت وعي الأمة وحطمت الكثير نفسيا تجاه العدو الإسرائيلي. وكان له دور رائد ومتقدم في تصحيح المفاهيم وكسر السردية اليهودية وإفشال محاولات الصهاينة الهادفة إلى ترسيخ حالة الانهزامية والضعف والوهن في الأمة وجعلها مستسلمة كليا. والمسألة ليست فقط لكلماته النيرة وخطاباته الحماسية، وإنما كان صوته صوتا وصدا لعمل عظيم وجهود كبيرة وفعل حقيقي وإنجاز كبير لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلا.
1: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نصر الله فنان في الحرب النفسية ويعرف كيف يذلنا، هذا ما قاله اللواء في احتياط جيش الاحتلال. مسيرات حزب الله وصواريخه لم تحرق مستوطنات الشمال ولم تقتل الجنود فحسب، بل وصلت شرارة نيرانها أيضا إلى الداخل الإسرائيلي المتناحر. إسرائيل ومؤسساتها بما فيها المؤسسة العسكرية خسرت ثقة المستوطنين، وباتت الحلقة الأضعف في نظرهم نتيجة تراجع شعور التفاؤل وأمل الفوز في الحرب، وخصوصا في ظل ازدياد الانقسامات الاجتماعية وتفاقم الخلافات السياسية. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حذر من أنه إذا وسعت إسرائيل الحرب ضد لبنان فستكون أمام التهديد الأكبر وستتلقى آلاف القذائف من عدة شبهات.
1: لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه ويجب أن نحمل رايته ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله.
2: عهدا يا نصر الله. في ذكرى الاستشهاد لا نذرف الدموع بل نثبت المشروع. الاستشهاد في قاموس الأحرار ليس فاجعة تبكى ولا ختاما يرثى، بل هو الذروة الطبيعية لكل مسار ثوري اختار فيه صاحبه أن يعيش حرا في زمن العبودية والانحناء. إن الثأر لا يطارد أوهام السلام أو الأمان الزائف، بل يفتش عن حياة تعج بالكرامة والمعنى، وحين يبلغ أقصى درجات العطاء والتضحية تجيء الشهادة كخاتمة مجيدة تليق بمسيرته وتختم بالدم الصادق ما خطه بالجهد والموقف. إن النهج التحرري المقاوم ليس حكرا على جغرافيا بعينها ولا حصنا لفئة أو طائفة أو حدود جغرافية ضيقة، بل هو النتاج الطبيعي والرد الحتمي لشعوب ترفض الذل والاستعباد والاحتلال والاستبداد. حسن نصر الله إنه صوت الفطرة الإنسانية السليمة إذ تنهض لتكسر القيد، وصرخت الرفض الرافضة لكل أشكال الهيمنة التي تسعى لكسر إرادة الشعوب وتجريدها من حقها في الحرية والسيادة. مستمعينا، لقد عاش القائد الشهيد رضوان الله عليه بين أهله ورفاق دربه وفي وجدان كل أحرار هذه الأمة، شهيدا حيا قبل أن ترتقي روحه إلى بريئها. جسد بصدقه ونقاوة أخلاقه وثباته الراسخ على المبادئ أنموذجا تجاوز حدود الفئوية الضيقة. لم يكن زعيما لجماعة، بل كان نبضا لوجدان أمة بأكملها، ملهما لكل من يرى في المواجهة سبيلا وحيدا لاستعادة الحقوق. إن القائد الرسالي يدرك منذ اللحظة الأولى التي يتصدر فيها المواجهة أنه يبذل روحه لكي تحيا الفكرة التي نذر حياته لها، فهو لا يخوض المعركة ليبحث عن البقاء الشخصي، بل يستثمر حياته كلها خادما للقضية. وحين تحين لحظة الارتقاء يمضي مطمئن النفس ثابت القدم، لعلمه أن الفكرة لا تموت بالرصاص، وأن المشروع أكبر من الأشخاص وأبقى من الأجساد. أن يوم 28 من أيلول ليس مجرد تاريخ استعاد في المناسبة أو محطة للأسى، بل هو بداية لمرحلة جديدة من الثأر التاريخي الذي لا يتقادم ولا يسقط بالتقادم. تاريخ خطته الدماء الطاهرة ليبقى وثيقة جازمة بأن دماء الشهداء لا تذهب هدرا، بل تتحول إلى وقود يغذي إرادة القتال وجذوة تشعل روح الرفض في أجيال متعاقبة. واليوم وفي هذه المناسبة وهذه الذكرى الخالدة نجدد العهد واليقين، لا نذرف الدموع بل نثبت المشروع، نتمسك بالوصية، نلملم الجراح ونواصل الطريق بذات العزم والثبات، متسلحين بالإيمان والإرادة. وليعلم العالم أجمع أن النتيجة الحتمية لهذه الملحمة مهما طال الطريق واشتدت المحن وعظمت التضحيات هي الانتصار المحتوم. نم قريبا.
1: المقاومة الإسلامية في لبنان التي عرفتموها منذ عام 1982 وعرفتم إيمانها وصلابتها
3: وشجاعتها وشهامتها وصلابتها وعزمها وتصميمها وقدوتها وقوتها وثباتها ودماء شهدائها وثبات مقاتليها وصلابة موقفها السياسي. هذه المقاومة الإسلامية في لبنان قبل 2000 وبعد 2000، قبل 11 أيلول وبعد 11 أيلول، قبل غزو أفغانستان وبعد غزو أفغانستان، قبل غزو العراق وبعد غزو العراق، قبل خروج القوات السويوية من لبنان وبعد خروج القوات السويوية من لبنان، قبل 1959 وبعد 1959، قبل الانقسامات الداخلية وبعد الانقسامات الداخلية. هذه المقاومة هي نفسها، وهذا الحزب هو نفسه في شجاعته وصلابته وإرادته وعزمه على مواصلة الطريق وتحقيق الأهداف وحماية الوطن وخدمة القضية مهما كانت تضحيات.
4: في أقل من $100,000.
5: ونحن ذكرنا سابقا أنه نحن نصنع مسيراتنا، ولذلك لدينا هذا العدد الكبير الوفير من المسيرات. هلا وقت مزحنا أن اللي بحب يشتري يجي، ما حدا إجا اشتري، ولا نحن حنبيع.
4: ما لازم ننسى كلفة التشغيل الإضافية عند العدو حاليا، بما أنه رفع مستوى التحسس لكل منظومات الكشف. هيدا سبب إطلاق صافرات الإنذار بشكل شبه دائم لأسباب بتكون تافهة أوقات، مثل شوية عصافير مرة. مرة من المرات بعتنا مسيرة كلفتها قليلة جدا جدا، وأطلق العدو عليها أول صاروخ والتاني والتالت، وبالآخر صاب مسيرة لقاله بالغلط، وكمان مسيرتنا رجعت ما أشبه شي. ناخد مثلا قصة منطاد تال شمعين، دفعوا عليها الإسرائيلية مئات ملايين الدولارات وحطوا فيه رادار كتير مهم، وفجأة انقضت عليه مسيرة ونجحت باختراق دفاعاته، وما اكتشف العدو إلا باللحظات الأخيرة، بس ما قدر يمنعها من تنفيذ مهمتها. هون نحن اللي اشتغلنا على اقتصاد القوة، بدل ما نستخدم صاروخ دقيق لضرب شيء مثل هالمنطاد، رحنا جبنا مسيرة سعرها بسيط وضربنا مركز القوة عنده، وتكررت الفكرة مثل رادار الإبة اللي بيتفاخروا فيه، واللي قال عنه صانع الأمريكي انه اذا كبينا طابة بيسبول فوق بيروت هالرادار بيكشفه. وفجأة توقف مسيرتنا فوقه وبتصوره وبتروح وبترجع كذا مرة قدامه قبل ما تنقض عليه وتدمر قاذفات الصواريخ المتصلة فيه. المعركة الحاصلة اليوم هي من جانبنا بحد الأدنى، نحن عنا سقف لشغلنا، ومع هيك فرجينا العدو اللي ما كان يفكر فيه. وإذا توسعت الحرب ورفعت القيود والضوابط وبطل في سقف، رح يشوف العدو منا أشياء ما بتخطر على باب. وقتها خلينا نشوف كيف رح يتعامل، مش بس مع مسيراتنا وبأنواعها الجديدة، حتى مع الصواريخ المتعددة المديات والقدرات اللي رح تسقط بالآلاف على مراكزه الأساسية والحساسة.

0: ليس كل الرجال يمرون في التاريخ مرورا عابرا، فبعض الرجال يصبحون جزءا من ذاكرة مرحلة كاملة، وتتحول أسماؤهم إلى عنوان لسنوات من الصراع والتحولات والأحداث الكبرى. وهكذا كان حضور السيد حسن نصر الله، رجل خرج من بيئة لبنانية عاشت الحرب والاحتلال والصراع، ثم وجد نفسه في قلب واحدة من أكثر المراحل تعقيدا في تاريخ لبنان والمنطقة. كانت سنوات ثقيلة، سنوات من المواجهة ومن الخسارات ومن القرارات المصيرية ومن الخطب التي كان الملايين يتابعونها، ومن الأحداث التي تجاوز صداها حدود لبنان. سلام الله على سيد العشق السيد حسن نصر الله.
1: وعبرت بسيفي وأمضي وخلف عدو الأرض قد لاد بالفراغ.
2: النتيجة والخاتمة.
3: لم يكن القائد التاريخي لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله أسير منطقة أو بلد، إنما جسد شخصية عابرة للطوائف والأديان، تجاوزت حدود لبنان ليصبح رمزا للمقاومة في المنطقة بأسرها.
2: اليوم من أعظم المسؤوليات على المسلمين
4: سيبقى رمزا لوحدة الوطن في لبنان، لوحدة المسلمين في العالم، لوحدة الشرفاء في العالم الثالث. والرؤية أوضح فأوضح، خاصة على ضوء الاستكبار الأمريكي والصهيوني الذي لا يعتبر والذي لا يقيم وزنا لأي قانون أو لأي جهة أو لأي حليف بين مزدوجين أو لأي جهة أخرى.
3: في لبنان لم يكن السيد أسير طائفة أو مذهب، فلقد نسج تحالفات غير متوقعة حتى لأقرب المقربين، ومنها التحالف مع التيار الوطني الحر وما سبقه من تفاهمات انتخابية مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي خلال انتخابات جرت على وقع صفيح ساخن عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
5: كان يتمتع بالصفات اللي ربنا أعطانا إياها كنعم، اللي هي الحرية، الكرامة، الإيمان والإرادة. فالإنسان اللي عنده هالصفات هيدي يتخطى كل الطوائف، يتخطى كل القوميات، يتخطى كل الأديان وكل كل الشعوب. يعني هو رسالة لكل الشعوب، أنا هيك بشوفها كمسيحي، لأنه أنا هيك بتطلع مشان أتعاطى مع كل شعوب العالم.
3: السيد وهب حياته وكرس كل مراحل قيادته المقاومة للدفاع عن لبنان بعد تحريره من الاحتلال، وكان جامعا للمسلمين والمسيحيين، وجسد ذلك في مناسبات الطلاق بين الأديان على مدار أكثر من 3 عقود.
6: تجاوز حضور وتأثير السيد الشهيد حسن نصر الله حدود لبنان والعالمين العربي والإسلامي، وبات ظاهرة عابرة للطوائف والأديان.

يا غاسل العار عن وجه العرب، يا درة الشرق في كل الحقب، عجزت حروفي عن مديحك سيدي، واستوطن البكم في ضاد العرب. السلام عليك يا سيد شهداء المقاومة، السلام عليك يا عزيزنا يا شهيدنا، السلام عليك يا من ربيت أجيالا على عشق الحسين، يا من منك استمدينا روح العزة والكرامة، السلام عليك يا سيد.

0: ينبغي أن يفهم العدو الإسرائيلي أنه لن يحقق آماله من استهدافه لسماحة الأمين العام لحزب الله ولا باستهدافه للكوادر القيادية، وأن حزب الله متماسك في بنيته وتنظيمه وتكوينه وثابت على موقفه، وأنه على ما هو عليه من فاعلية وتأثير وصمود، وقادر بمعونة الله تعالى على إحراز النصر وتحقيق النصر وإلحاق الهزائم المذلة بالعدو الإسرائيلي. وها هم المجاهدون في حزب الله وهم يبعثون برسائلهم إلى سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن رضوان الله عليه بعد استشهاده، ويقولون له: كما كنت تعدنا بالنصر دائما نعدك بالنصر مجددا. ها هو منطقهم، هم يستمرون وهم ثابتون في هذا المسار العظيم، مسار الجهاد، مسار صنع الانتصارات بمعونة الله تعالى والتوكل عليه والأخذ بأسباب النصر.
1: حسن نصر الله وسيد القائد، وجهان لعملة الصدق، ومن بيرق هذا استلمته سواعد هذا. تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، كنا معكم على مدار 3.5 ساعة في ذكرى استشهاد أقمارنا المجاهدة. كان معكم إعدادا وتقديما أمل إبراهيم، وسمح لكم من المكتبات والتنسيق بسام الحمامي، من الإدارة العامة للأخبار صايمة إبراهيم عبد الله شرغة، من الإشراف على الفترة الأثيرية الصمودية النصرية هذه إشرافا طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من الصيانة مأمون الدرواني، من النظم والمعلومات هشام العيزري. كل التحايا لكم أيضا من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي، ومن أدار دفة هذا اللقاء أثيريا جميلا.

سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السريع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال الساعات الماضية على الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في المحافظات تعز ومارب صعدة عمران وإب وحجة، وأشار إلى أنه شن غارات العدوان السعودي من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة، فيما قررت سلطات العدو فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي. أقدمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصوري جنوب لبنان، كما سمع ذو انفجارات عنيفة نفذها العدو في محيط بلدة الخيام. ونفذت قوات العدو قصفا مركزا لدوحة كف الرمان وأطراف حي الجامعات لجهة الدبشة في النبطية. أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الأمير الشمري إغلاق مقر التحالف الدولي بالعراق في 30 من سبتمبر الجاري، وقال إن الوضع الأمني في العراق جيد، مؤكدا سيطرة القوات العراقية على كامل الأراضي وعدم وجود أي قلق على أمن البلاد. أكدت اللجنة الإعلامية الإيرانية للمفاوضات أن الأنباء والتقارير المتداولة حول المفاوضات غير دقيقة، مبينا أن ما نشر من أخبار وتقارير بشأن غير صحيح. وكان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن شروط إيران محددة، وأي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط بتحققها ولن نتراجع عليها. النبأ الأخير: قتل 27 شخصا وأصيب 26 آخرون بجروح اليوم في حادثتي إطلاق نار وقعتا داخل أماكن الترفيه في جنوب أفريقيا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء. وقفة

0: على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل، زوجي توفى الله يرحمه وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده.
2: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
3: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان هي الهداية، والهداية كما تحدثنا سابقا تتمثل في القرآن والنبي صلوات الله عليه وعلى آله. والهداية بالإسلام هي من أعظم نعم الله، أو هي أعظم نعم الله على الإنسان. وقلنا إذا أردنا أن نعرف أن الإسلام نعمة، لأن أبناء الأمة الإسلامية اليوم أصبحوا يتعاملون مع الإسلام كروتين، كأنه شيء طبيعي، ليس هناك قدسية، لم يعد هناك تقديس وتعظيم وإكبار للإسلام، للقرآن، للنبي، للهداية. أصبحت القضية وكأنها شيء عادي. هذه الحالة خطيرة كما قلنا. افترض أن يكون لدى الإنسان نظرة تقديس وإعظام لكل ما عظم الله وقدس الله. ولذا قلنا لكي نعرف أن الإسلام نعمة يجب أن نقارن بين ما يخلق الإسلام وبين ما يخلق الكفر، لأن الإسلام له آثار في الإنسان والكفر له آثار في الإنسان. فأول شيء، الإسلام يخلق جانب فكري متنور، يجعل الإنسان في نور، مستبصر، مدرك، فاهم، واعي لكل ما حوله، بينما الكفر يجعل الإنسان متخبط في عشوائية، يجعل الإنسان في عمى، يجعل الإنسان في غباء، يجعل الإنسان في تخبط في واقع الحياة، فيعيش الحياة الضنكة. ولذا لو تأملنا حال العرب قبل أن يأتي الإسلام، قبل أن يبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في أوساطهم بالإسلام، وبعد أن بعث الرسول، ستجد هناك الفارق بين ماذا صنع الكفر فيهم وماذا صنع الإسلام فيهم. تأمل الإنسان واقع العرب وهم يعبدون أحجار، جمادات، يعبد حجر إما ينحته أو يشتريه من الأحجار أو من الأخشاب أو من أي مادة، جماد لا ينفع ولا يضر ولا يقدم ولا يؤخر ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، عمى رهيب جدا، حالة انحطاط فكري. ده معنى حالة انحطاط في الفكر، لم يعد الإنسان يتأمل. كان العرب يشترون الأصنام، ولكل قبيلة صنم، والبعض أحيانا أسر تكون أصنام، وأحيانا كل إنسان إذا كان غني يشتري له صنم في بيته. وأحيانا عندما كان العرب يسافرون كانوا يبحثون عن أجمل حجر، عندما يحطون رحالهم يبحثون عن أجمل حجر فيعبدونها، حجر. إذن هذا انحطاط فظيع جدا، لأن الكفر يصنع ظلام فكري كما قلنا. حينما نتأمل قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وقومه يعبدون الأصنام، حاول أن ينعش تفكيرهم عندما كسر الأصنام وعلق الفأس في عنق الكبير، حاول أن يجعلهم يفكرون. كان يسأل قومه، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ السؤال استفهام استنكاري، ماذا تعبدون هذه الأصنام، الأحجار، الأخشاب؟ هل عندما تدعونهم يسمعونكم؟ هل يدفعون عنكم الشر؟ هل يجلبون لكم الخير؟ لا، إنما هكذا، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حالة غريبة جدا، الإنسان عندما يخرج من الهداية يعشعش الظلام حتى على تفكيره، فيصبح في عمى رهيب جدا. نلاحظ أن العرب بعد أن أسلموا برسول الله وجاءهم الرسول بالإسلام، بالإيمان، بالنور، كانوا يستغربون من حالهم، كيف كنا نعبد الأصنام؟ كانوا يستغربون من أنفسهم، لأنهم عاشوا في ظلام. يعيش الإنسان وكأنه متحرك داخل مكان مظلم، لا يعرف أين سيضع قدمه وما الذي سيصادفه. ولذلك كما قلنا، الكفر يخلق عمى، والإسلام يخلق ويصنع نور في قلب الإنسان وفي فكر الإنسان. لاحظوا في هذا الزمن الذي هو زمن الحضارة، زمن الإبداع، زمن العلم، زمن الإنتاج، زمن التكنولوجيا، زمن ربما لم يصل الإنسان إلى حضارة كما وصل إليها في هذا الزمن، رغم ذلك لا زال هناك كفر، وهذا الكفر يخلق حالة من الظلام رهيبة جدا. مثلا تجد لدى الأمم الأخرى، الهندوس قد تجد إنسان لديه شهادة بكالوريوس وذاك لديه شهادة ماجستير وذاك لديه دكتوراه وذاك أصبح أستاذ وفي مرتبة علمية كبيرة جدا. تجد بعضهم يشرف على أعمال أو يقوم بأعمال ينفع بها ملايين البشر من كل الأجناس من كل الأمم والعرقيات والناس جميعا. يخدمهم طبيب يصبح طبيب كبير ومشهور ويعالج الكثير من المسلمين ومن الهندوس ومن اليهود ومن النصارى ومن لكن رغم ذلك تجد أن هذا البروفيسور يعبد حيوان من الحيوانات مثل ما هو حال عبادة الأبقار. تجد أن له مقام علمي لأن الكفر يخلق حالة من الظلام في الفكر والقلب. تجد ذاك أيضا يعبد حيوان آخر. هناك معابد حتى للفئران في الهند طوائف تعبد الفئران هناك طوائف تعبد الكلاب طوائف تعبد الثعابين طوائف تعبد حالة غريبة آلاف الآلهة يقولون في الهندوسية آلاف. تجد لدى البوذيين إنسان مثلا في اليابان أو في غيره عالم كبير جدا وتعبد تجده يعبد صنم. لا تظن أن الكفر لم يخلق ظلام إلا في ذاك الزمن الذي لم يكن هناك تقدم تكنولوجي وعلمي ومعرفي. لا الكفر يخلق ظلام حتى في هذا الزمن كما قلنا. قد تجده إنسان يرسل أقمار صناعية لتدور حول الأرض وتجد أنه إما يعبد صنم أو يعبد حيوان حالته الدينية غريبة. لماذا؟ لأن الكفر يخلق ظلام يخلق غباء يخلق تخبط يولد حالة سلبية في نفسية الإنسان وفي فكره. لما تجد الإنسان يعبد حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمته ليقوم بمسؤوليته في هذه الحياة كما يليق به وبما يوصله إلى رضا الله والسعادة في الدنيا والآخرة. فتجد ذلك الإنسان ينفصل عن خالقه وخالق ذلك الحيوان ويعبد حيوان ما خلوق ضعيف وأقل شأنا منه. إنسان يتكلم يعبد حيوان لا يتكلم. إنسان يعقل يعبد حيوان لا يعقل. إنسان حمله الله مسؤولية خلافته في الأرض فيعبد حيوان سخره الله لذلك الإنسان ليقوم بخلافته كما ينبغي. إذن ما هو السبب؟ الكفر خطير على الإنسان لأنه يفصله عن الله ويدخله في دائرة من العمى فلا يتعقل ولا يتفهم ولا يستبصر ويصبح كما قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني يصبح مثل الحيوان الإنسان لأنه أعرض عن هدى الله الذي هو نور ولأنه تخلى حتى عن الفطرة أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي الإنشداد إلى هداه ونوره وحبب إليكم الإيمان. عندما يعرض الإنسان يدخل في دائرة من الظلام معناها تخلى حتى عن فطرته دنس فطرته أفسد فطرته فابتعد عن هدى الله وعن نوره فيعيش في تلك الحلقة المفرغة. والمفترض بالإنسان أن يتأمل يفكر في كل شيء أن لا يعطل هذه الخاصية المهمة التي ميزه الله بها عن بقية الكائنات الحية التعقل. تعقل لتعقل وتفهم لتفهم. أما إذا جمدت أنت تلك الخاصية فسيصبح البصر والسمع وهذه الحواس والمدارك لا تختلف عما خلقه الله في الإنسان في الحيوان عما خلقه الله في الحيوان فيصبح الإنسان هكذا حاله كالأنعام. هذه النقطة المهمة التي يجب أن نخرج بها أن الكفر يخلق ظلام والإسلام والإيمان يخلق نور في قلب الإنسان وفي بصائره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام منه على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الناس، وهي السورة الأخيرة في ترتيب المصحف الكريم، وهي سورة مكية. وقبل أن نقبس من السورة ما تيسر بعون الله، نحب أن نورد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد قال: لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهما، وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرضى عند الله منهما، يعني بذلك المعوذتين. وإذا كان هذا هو مقام السورتين عند رسول الله وتلك صفتهما، فإن ذلك يعني أن السورتين لهما شأن عظيم في حياة الناس ومقام كريم في سور القرآن. وإذا تأملنا السورة التي نحن بصددها، فإننا نخرج بقبس جميل. فمن ناحية ترتيبها في المصحف، نجدها تأتي في نهاية المصحف، بينما تأتي في بدايته سورة الحمد، التي هي الحمد لله رب العالمين، وإعلان العبودية له، والاستعانة به، وطلب الهداية منه إلى صراطه المستقيم. وهكذا يبدأ القرآن بهذه الدعوات والآيات المباركات، وينتهي بهذه الاستعاذة الهامة في حياة الناس. وهذا يعني بشكل غير مباشر أن القرآن هدى للناس وشفاء ورحمة، ولكن بشرط أن يتطهروا من شرور أنفسهم ويتزكوا من وساوس صدورهم. فإذا تم ذلك استناروا بالقرآن واهتدوا بهدى الله فيه. إن القرآن حبل ممدود بين الله وبين الناس، ولكنه لن يكون هاديا إلا للذين يعتصمون بحبل الله ويلوذون به ويستعيذون به من كل ما يصرفهم عن ذكر الله. وليس هناك من صارف ولا معمن عن ذكر الله أكثر من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السورة التي نحن بصددها تشع لمن يقرأها بالصلة والقرب بين الله وبين الناس، فهو رب الناس وملك الناس وإله الناس. أسمعتم؟ إنه يضيف ربوبيته وملكه وألوهيته إلى الناس خاصة، مع أنه رب كل شيء ومالك كل شيء وإله كل شيء. إذن فإن إضافة هذه الأسماء الحسنى إلى الناس خاصة من بين كل شيء يومي بقرب وصلة ورحمة من الله لهؤلاء الناس، ويشعرهم أن الاستعاذة بهذه الصفات إنما هو لأمر هام يتصل بهم ويسكن في أعماقهم ويختبي في صدورهم، هو أضر عليهم من كل شيء من حولهم وأخطر من كل ما يتصل بهم. هذا الأمر هو وسواس الصدور، فلا خلاص منه إلا بربهم الذي يعلم ما توسوس به نفوسهم، وهو أقرب إليهم من حبل الوريد، ولا معيد لهم إلا بملكهم الذي يملك باطنهم وظاهرهم، وهو أعلم بهم منهم، وهو معهم أينما كانوا، ولا ملاذ ولا معيذ من خطر هذا الوسواس إلا إلههم الذي يجب أن يعبدوه ويخلصوا له العبودية. إذا استعاد الناس بهذا الرب والملك والإله تلاشى الوسواس وخنس الشيطان الخناس، فلا يكون له سلطان على الناس الذين وليهم الله والذين هم عبيد لرب الناس، إنما سلطانه على الذين يتولونه وعلى الغاوين الناسين لله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولهذا فإن الله يأمر رسوله ويأمر معه كل عباده المؤمنين المخلصين بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. ثم يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. وهكذا فلا ينتصر على وسواس الشيطان وعلى وسواس الصدور إلا من ذكر الله في كل حين وكان من عباده المخلصين. وبعد، فإن المتأمل في هذه السورة لا يسأل لماذا هذا الحشد من أسماء الله الحسنى أمام هذا الوسواس الضعيف، ولماذا هذا التكرار لكلمة الناس، ولكن المتأمل في حال الناس يدرك أن الله العليم بذات الصدور يعرف أن وسواس الصدور هو الخطر الداهم على الناس والضر الجاثم في أعماقهم والجيش الذي يجوس خلال حياتهم ويعيث فيها الفساد ويلوث كل أعمالهم وكل تأريخهم. إن بلاء الناس في صدورهم، وإن نكباتهم تكمن في أعماقهم، وإن بأساءهم وضراءهم تنبعث من داخلهم هم قبل غيرهم. وما حروب الناس، وما حسد الناس للناس، وما سخرية الناس بالناس، وما تجسس الناس على الناس، وما عدوان الناس على الناس، وما كل جرم يقترفه الناس في حق الناس إلا وسببه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فمن ذا يعيذهم من هذا العدو الذي يسكن في أعماقهم ويحتل الشرايين ويجوس خلال الصدور؟ لا معيذ إلا رب الناس وملك الناس وإله الناس. فليتذكروا إذن في كل حال أن هذا هو الذي يعيذهم، وليتوبوا إليه وليعلموا أنهم له عبيد. فإذا اتخذ الناس الطغاة أربابا من دون الله، وإذا امتلكتهم المطامع والشهوات، وإذا عبدوا الهوى وزينة الدنيا، فقد سقطوا في هاوية سحيقة وشملهم الضلال وأحاط بهم الشر الذي لا يبقي ولا يذر. نعم، إن اتخذ الناس الناس أربابا، وامتلك الناس رقاب الناس، ونصب الناس آلهة لهم من الناس، وخضع الضعفاء للمستكبرين من الناس، فإنما ذلك لأن الوسواس الخناس قد أرسى قواعده في الصدور وضرب أطنابه في نفوس الناس، لأنهم نسوا ربهم وابتعدوا بوسواسهم عن الله وركنوا إلى الوسواس الخناس. فلم يعد هذا الوسواس ضعيفا خناسا، بل إن له فيهم قوة وبأسا، فهم له خاضعون وله مصدقون. وبهذا نراهم يذوق بعضهم بأس بعض، وينبعث عليهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويتولى أمرهم الطغاة، ولم يعد وليهم الله. وهكذا يكتب الله عليهم الذلة والمسكنة، ويذيقهم لباس الجوع والخوف. وهكذا أيها الإخوة، فإن كل ما نعرفه في تاريخ الإنسان من شر وهوان، وما نراه في هذا العصر والأوان من بغي وعدوان، وما نعرفه ونراه من حروب طاحنة ودسائس ماكرة ومؤامرات غادرة، وأن كل ما يعانيه العالم اليوم أمما وجماعات وأفراد من استكبار الأقوياء على ذل الضعفاء، ومن استغلال الأغنياء لجهود الفقراء، ومن آثام الربا الذي يمحق الشعوب، ومن ظلم الاحتكار الذي يدمي القلوب، وما نلمسه من السطو على الثروات ومن العداوات والخلافات، باختصار إن كل ما نلمسه من ضر ومنكر ومن خوف ودعر ومن بؤس وفقر ومن ظلم وكبر، إن كل ذلك إنما سببه أن الناس استسلموا لشر الوسواس الخناس وأسسوا له مقاما في صدورهم ثابت الأساس، فأصبحوا مملوكين له، مربوبين به، مؤلهين له، وتناسوا رب الناس، ملك الناس، إله الناس. ألا فليعد الناس إلى ربهم وملكهم وإلههم، وليعبدوه وليستعيذوا به من شر وسواسهم الذي يسكن في صدورهم ويحتل قلوبهم، وبذلك فقط يأمنوا شرور بعضهم وبأس بعضهم، ويصبح الناس للناس أحبابا لا أربابا، ويصير الناس للناس إخوة لا مالكين ومملوكين، وكلهم عبيد الله لا مستضعفين ولا مستكبرين، كلهم عابدون لله لا للمال، والله وليهم في كل حال. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنك أنت الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة الثانية عشرة.

اشتهر الهبل وشعره أكثر من غيره من الشعراء، وخاصة من يدعون التشيع في آل البيت عليهم السلام، بل إن كثيرا منهم جعل من تشيعه قربة إلى الرؤساء يتزلف به إليهم، سواء كان صادقا فيما يدعيه أو مجاملا أو غير ذلك. إلا أن الهبل في شعره كان صادق اللهجة، يحب الإمام عليا عليه السلام بكل صدق، وقد ظهر ذلك جليا في أشعاره الكثيرة التي قالها فيه، فسلام الله عليه.

0: يا أيها الملك الذي عزماته وصفاته في كل أرض تذكر، وأفيت هذه الأرض تحيي ميتها، ولنور دين الله فيها تظهر، ومنحتها نظر الشفيق فجئتها، تحيي مآثر سالفيك وتعمر، فأشدت من آثارهم ما شيدوا، ولما ابتدأت من المكارم أكثر، حتى لقد حسدت رباها مكة، واشتاق قربك خيفها والمشعر.
1: كم هو بارع هذا الشاعر الهبل!
0: ولكن يا مولاي،
1: ولكن ماذا؟
0: في هذا الشاعر شيء لا يعجبني.
1: ما هو؟
0: يقولون إنه يتحدث عن الفساد وعن الخروج على الظالم.
1: وهل نقول نحن غير ذلك؟
0: ولكن يا مولاي، يعجبني من يقول الشعر تأدبا لا تكسبا.
1: فلتهدأ ظنونك وأعد علي قراءة هذه القصيدة البديعة.

0: أستغرب فيك يا حسن وأنت بهذه الشاعرية أن لا تذهب لتجد فرصتك في آنس.
1: ولماذا آنس؟
0: لتقابل الإمام المتوكل وتبقى معه، فهو وآل القاسم يجلونك ويحترمونك.
1: وماذا أعمل؟ هل أبقى هكذا أكتب الشعر وأقرأ الكتب؟
0: ربما تجد عملا هناك.
1: لا أدري، ولكن إن طلبني الإمام إليه فسأربي بالطبع طلبه.
0: وأرجو أن تطيل البقاء، فلم تلبث إلا أياما حتى عدت من مرافقة الأمير أحمد.
1: ولكني كنت مشغولا حين ذاك فعدت إلى صنعاء.

0: ملك بنى غرف العليا وشيدها على دعائم عز ليس تنهدم. أقسمت لولا أياديه وعزمته ما كان في الأرض لا سيف ولا قلم. ولم يزل مقدما في كل ملحمة غراء فيها عرى الأقدام تنفصم. حتى غدا الدين لا في عينه عمش من الضلال ولا في أذنه صمم. إذا تفاخر أملاك الورى فخروا وإن تحاكم أبناء العلا حكموا.
1: كم يصبح تنقلنا من منطقة إلى أخرى سهلا بسماع أشعار الهبل، إنه يجاهد بأشعاره في كل ميدان.
0: أصبت يا سيدي، فها نحن نوشك على الوصول إلى شهارة بعد رحلتنا المثمرة في عدن، وما فارقتنا أشعاره في الذهاب وفي الإياب.
1: إنه يقول لي دائما: إن مجد اليمنيين في سيفك ويدك، فحافظ عليه من أن ينتهك.
0: ومن يمكنه أن ينتهك مجدنا؟
1: لا أحد يمكنه ذلك. إن تمسكنا بكتاب الله وعترة رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أما زلت تفكر في حلمك يا حسن؟
1: نعم يا صديقي.
0: كيف سيتحقق وأنت على حالك ذاتها تفضل العزلة مع قلمك وكتبك؟
1: أو تقول لي هذا يا صديقي؟
0: لا أقصد سوءا يا حسن، أرجوك لا تسيء فهمي.
1: زمان على الأحرار قد جار في الحكم، وعامل أرباب الفضائل بالظلم. يقول أناس في التغرب غربة، وليس لعمري ما يقولون عن علمي. وها أنا ذا بين البرية مفرد، غريب وحولي أسرتي وبنو عمي. فخاري بفعلي لا بقومي ومعشري، على أنني نجل الجحاجحة الشم. ولي من بديع النظم كل غريبة، كمثل رياض الحزن باكرها الوسم. فلو كانت الشمس المنيرة قينة، لما قلدت إلا قلائد من نظمي.
0: الله الله يا حسن الله.
1: هناك من يطرق الباب، ترى من الطارق؟ سأنهض لأنظر من يكون.

0: الهبل الهبل، ما بالك يا إبراهيم الهندي؟ أيزعجك هذا الشاعر؟
1: كيف لا يزعجني منذ ذلك اليوم الذي التقيته عند ابن أبي الرجال وسخر مني بأبيات ارتجلها أعجبت الحاضرين؟
0: والناس أيضا يعجبون بشعرك.
1: والآن يا يحيى بن الحسين الحيمي، كيف لنا أن ننقد شعر الهبل؟
0: ولكن لماذا تريد أن ننقده؟
1: لابد أن أجمع أخطاءه الشعرية لأنقده بها وقت الحاجة.
0: ينقد أي شاعر حينما يرتكب غلطة لا تغتفر، سواء في المعنى أو المبنى.
1: أحسنت يا يحيى الحيمي، أحسنت.
0: حسنا، سجل عندك هذه. ألم يقل حتى مع جهل تلوم؟ مهلا فإن اللوم لوم، طرفي الذي يشكو السهاد وقلبي المضنى الكليم.
1: يبدو لي أن ثمة خطأ لغويا في أحد هذين البيتين.

0: أبو محمد العزري في بيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولا من الإمام المتوكل يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعا.
1: الإمام يريدك ضيفا عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولا، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضا عسكريا مهيبا وليحتفل بعيد الغدير هناك.
3: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى السرع بأن طيران العدو السعودي شن 27 غارة جوية خلال الساعات الماضية على الأعيان المدنية من جسور وطرقات وغيرها في المحافظات تعز ومارب صعدة عمران وإب وحجة. وأشار إلى أنه شن غارات العدوان السعودي من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خمس مشيط والطائف. أصيب مواطن فلسطيني اليوم بنيران جيش العدو الإسرائيلي في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة، فيما قررت سلطات العدو فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بذريعة ما يسمى عيد العرش اليهودي. أقدمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصوري جنوب لبنان، كما سمع ذوي انفجارات عنيفة نفذها العدو في محيط بلدة الخيام. ونفذت قوات العدو قصفا مركزا لدوحة كف الرمان وأطراف حي الجامعات لجهة الدبشة في النبطية. أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الأمير الشمري إغلاق مقر التحالف الدولي بالعراق في 30 من سبتمبر الجاري، وقال إن الوضع الأمني في العراق جيد، مؤكدا سيطرة القوات العراقية على كامل الأراضي وعدم وجود أي قلق على أمن البلاد. أكدت اللجنة الإعلامية الإيرانية للمفاوضات أن الأنباء والتقارير المتداولة حول المفاوضات غير دقيقة، مبينا أن ما نشر من أخبار وتقارير بشأن غير صحيح. وكان قد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن شروط إيران محددة، وأي تحرك لفتح مضيق هرمز مشروط بتحققها ولن نتراجع عليها. النبأ الأخير: قتل 27 شخصا وأصيب 26 آخرون بجروح اليوم في حادثتي إطلاق نار وقعتا داخل أماكن الترفيه في جنوب أفريقيا. سامعنا الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
5: وقفة إعلانية.
6: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير.

0: علاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة. وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية. استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
3: خبر
4: وعلم.
2: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: كسرت ثورة 21 من سبتمبر منطقة الوصاية الخارجية عن ثورة 26 من سبتمبر، لهذا استنفر كل وصي لحربها بأساليبه المختلفة حتى اليوم.
5: ورغم الحشد والعدوان الكوني ضدها، نقلت اليمن من هوان التابع المنتظر للإملاءات إلى شموخ الفاعل المستقل الذي يحمي حياض وطنه ويبني معادلات الردع بسواعد أبنائه.
3: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة الثورات لتصحيح المسارات، ونشكر الله على الانتصارات. حياكم الله يا حضرات.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لازلنا في البداية فقط، سندك أوهامهم حتى نصل بهم إلى مرحلة يخرج فيها كل ذباب اللجنة الخاصة ليقسم جازمين أن الحمام يبيض ياقوتا أحمر،
1: وأن النمل يتكلم اللاتينية بطلاقة، وأن الموز ينبت على شجر الصعتر.
2: يتخبطون في التيه ويتغذون على أوهام تصنعها مطابخهم المزيفة ليبنوا عليها قصورا من رمال مصر.
1: حالة تدعو للشفقة بقدر ما تبعث على السخرية، فقد تتالت عليهم الضربات حتى أفقدتهم صوابهم وجعلتهم يهيمون على وجوههم بلا وعي ولا معيار.
2: التربة لليمن والأرض لليمنيين، والعار والخزي للقوم الظالمين الذين يريدون لهذا الشعب أن يبقى مكسور الجناح خانعا وخاضعا.
1: يزول كل تعب وينسى كل عناء مر في اللحظة التي تتهشم فيها القيود، ليولد النصر إعلانا ليمن ذات سيادة لا تقهر. سجدة شكر لمالك الملك والملكوت، والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في السعودية شوية مترفين يفسدون فيها ولا يصلحون.
1: قالوا نحاصر اليمن ونضربه ونحرش بينهم البين، وإذا هناك تفاوض أو تقارب أو صلح نقول لهم نحن وسطاء. فمكروا مكرهم وتحالفوا مع الإنس والجن،
2: ونحن بدورنا تحالفنا مع رب السماوات والأرض وعددنا ما استطعنا وهم لا يشعرون.
1: فالآن تلك منشآتهم ومطاراتهم وقواعدهم حارقة متوقفة مدمرة بما ظلموا وحاصروا وقصفوا.
2: ما في شيء شغال في السعودية هذه الأيام إلا
1: صافرات الإنذار المبكر،
2: الدفاع المدني يطفي الحرائق،
1: حسين الغاوي تعليقات تكفى احذف احذفي.
2: أخبرناكم الرياض أقرب.
1: لا ترفعوا عن اليمن حصارا ولا تكفوا عنها يدا، واستمروا استمروا في طغيانكم كما أنتم،
2: فإن الجراح في صدورنا الثكلى تشتهي القصاص كي تلتئم
1: كما أنتم. لنستمر نمزقكم حتى نرتوي، وإذا روينا شطبناكم من الخريطة.
2: نحن التاريخ يا حديثي المنشأ، نحن الأصل وأنتم القشور، والله غالب على أمره.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بفضل الله صواريخنا صواريخ عالية التفاعل ذات طاقة حركية جبارة وسرعة فائقة تتجاوز الحدود الديناميكية للحرارة وتتجاوز قدرتكم على الاستيعاب والفهم.
3: سرعتها الانزلاقية تحدث تأينا حراريا في طبقات الغلاف الجوي، مما يجعل زمن الاستجابة لجميع منظومات دفاعكم الجوي مساويا للصفر تقريبا.
2: تمتلك ديناميكية مناورة معقدة ومتغيرات مسار حرة الدرجات تعجز معها خوارزميات التتبع ورادارات الاعتراض العالمية عن رسم متجه واحد للتصادم،
3: فلا تحاول اعتراضها حتى بألف صاروخ دفاعي، فهي أقرب إلى الجنون الديناميكي والاضطراب الحراري المطلق.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: تريدون الحديث عن المقدسات والخطر الذي يحوم حولها؟ لما لا؟ لنتحدث.
3: لم يكن السيد عبد الملك من أهدى كساء الكعبة لجفري أبستين ليرتكب المحرمات على آياته؟
2: لم يكن هو من اعتلى سطحها الطاهر ووقف محدقا مستصغرا جموع المصلين في الأسفل.
3: لم يكن هو من دبر حوادث التدافع وسقوط الرافعات التي أودت بحياة المئات والآلاف من ضيوف الله في الحرم المكي الشريف.
2: لم يكن هو من هدم دار رسول الله واستبدل موضع سجوده بدورات مياه عامة.
3: لم يكن هو الذي سعى جاهدا لإزالة القبة النبوية الشريفة.
2: كما لم نكن نحن من يقطع طريق الحجيج ويسلبهم ممتلكاتهم.
3: لسنا نحن من يستجلب الراقصات ويقيم الحفلات الماجنة في الجوار.
2: لسنا نحن من يفتتح الحانات والملاهي على بعد شارعين من قبلة المسلمين.
3: لسنا نحن من يرعى الفعاليات والأنشطة الخاصة بشركات الإنتاج الإباحية.
2: لم يكن هو.
3: لم نكن نحن.
2: ليس هو ولسنا نحن.
3: أنتم كنتم ولا زلتم، أنتم فعلتم وتفعلون ذلك يا عاهات الترفيه.
2: لكنكم بطريقة أو بأخرى تزايدون عليه وعلينا.
3: تزايدون وتتناسون أنه في الوقت الذي كنتم فيه منشغلين بتقبيل مؤخرة ترامب وهو يهزأ بالكعبة، كان هذا الرجل يضرب بارجاته وحاملاته.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تسخرون وتشرعنون إبادة الفلسطينيين بغزة، كان هذا الرجل يقصف المستوطنات ويغرق السفن الإسرائيلية.
3: في الوقت الذي كنتم فيه تدفعون التريليونات وتمولون آلة القتل الصهيونية، وقف هذا الرجل على الحافة مخاطرا بكل شيء من أجل إيقافها.
2: في الوقت الذي كنتم فيه تهزون خواصركم في المواسم وتشمتون بقتل وجوع الأمة الإسلامية، كنا نحن نبذل الدماء والأنفس في المقابل.
3: في الوقت الذي كنتم فيه أنتم وساقطكم تلهون وتمرحون وتسرحون في دهاليز وأروقة الغرب، كان هذا الرجل ونحن من خلفه في ساحة مفتوحة نحمل قضية إسلامية ونقاتل عدوا هنا أو هناك.
2: لم يترك هذا الرجل أمرا أو شأنا يخص الإسلام والمسلمين إلا ووقف دونه أو عنه أو معه،
3: بدءا بالأقصى،
2: مرورا لحرق المصاحف،
3: عطفا على منع الحجاب،
2: وصولا للإساءة للنبي،
3: وما قبل وما بعد وبين ذلك وتلك وذاك.
2: لم يسترح مذ جاء إلى الدنيا، ولم يترك لنا مجالا للراحة مذ عرفناه وتعلقنا به.
3: ثم تأتون بكل غباء للإدعاء بأننا نحن من يمثل خطرا على المقدسات يا أراضي لها.
2: بعد كل ما فعلناه لابد أنكم اخترتم الجنون لمواجهتنا.
3: لا بأس، إذن سنريكم حربا تعيد إبليس إلى صوابه. المقدسات هذا

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حافظت السعودية والولايات المتحدة لعقود على شراكة استراتيجية قائمة على مبدأ النفط مقابل الأمن،
1: مما يعني أن أمريكا لم تعد ملزمة بضمان أمن السعودية، كون المملكة التي كانت قبل الضربات اليمنية المباركة أكبر منتج للنفط في العالم لم تعد توفر تدفقا ثابتا من النفط إلى السوق.
2: جديد السعودية بعد ابتكار الصابونة المضادة للصواريخ، ابتكار سعودي آخر يذهل العالم،
1: طائرة مسيرة مرتبطة بAI والرادارات مصممة لنطح الطائرات المسيرة الهجومية.
2: تصنع السعودي 1000 طائرة شهريا لنطح كل المسيرات الهجومية المعادية.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: لن يخرج النظام السعودي من اليمن بماء الوجه.
2: لن يخرج بمكسب معنوي أو مادي.
1: لن يخرج بتسوية.
2: لن يهزم في الزقاق البعيد الفارغ.
1: لن يحظى بأي طرف للرجال.
2: سنسلبه كل ما في حوزته.
1: لن نترك له شيئا يذكر.
2: سيتلقى هزيمة نظيفة ظاهرة طاغية
1: لا تشوبها شائبة،
2: لا تقبل التأويل والتحليل والتشكيك والتساؤل،
1: ثابتة مطلقة يصدم أمامها جنون عالم الكم.
2: هم أصروا عليها،
1: سنعطيهم إياها.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إن كان فيكم ذرة شرف
1: أو تأبهون لأتباعكم بأي شكل من الأشكال،
2: فلتخبروهم بحقيقة الموقف.
1: أروهم الجحيم الذي يلتهم الرقعة.
2: أعلموهم بما ينتظرهم.
1: ينتظرهم؟ ما هذا السخف؟
2: أعلموهم بما هو مندفع نحوهم،
1: قادم إليهم،
2: يهوي عليهم،
1: ينزل صوبهم،
2: ماض لاقتلاعهم.
1: فلتطلقوا صافرات الإنذار في كل زاوية،
2: أذيعوها في كل مكبرات صوت.
1: الفيضان آت آت، لقد نفد صبر الجبل.
2: لا ترسلوا قطعانكم إلى المحارق،
1: أخبروهم بحقيقة الموقف، سيقتلون.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: مشيئة الله تلغي كل ناموس،
3: وإرادته تطمس كل ثابت.
2: له الكلمة العليا، لا يعلو كلمته إلا هو.
3: سبحان الله، رب الوعد الذي تم قبل أن يعقد،
2: والحسم الذي عم قبل أن يوقد.
3: تعالى كبرياؤه وتجلى ثناؤه،
2: استحق كماله وحق ثناؤه القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
3: فكان محتوما مضى، وفعلا سبق وانقضى.
2: فله الأمر كله،
3: والفضل كله،
2: والشأن كله،
3: وما نحن وأولئك وهؤلاء وكل شيء دونه إلا حصيلة،
2: نعجز عن مواكبة كرم الله لنا.
3: سبحان رب النصر، تحالفاتهم وجبهاتهم ومواقعهم تتهاوى كأحجار الدومينو.

0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
0: صانعة الأجيال.
1: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم من استديوهاتنا الإذاعية في هذه الحلقة الخاصة لنقف معكم اليوم أمام محطة تاريخية فارقة، نستعرض أبرز مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. أهلا بكم.

0: 21 من سبتمبر هي ثورة في عناوينها، في شعاراتها، في مساراتها العملية، في أهدافها نظيفة.
1: الثورة التي أعادت صياغة الهوية الوطنية ورسمت لليمن مسار الحرية والاستقلال. لقد مثلت هذه الثورة نقطة تحول استراتيجي أنهت عقودا من الارتهان لتقدم للعالم نموذجا في السيادة والاعتماد على الذات. وتتجسد مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر في محاور استراتيجية، منها القرار السيادي المستقل، حيث انتزع اليمنيون القرار السياسي اليمني من غرفة الوصاية الخارجية وأرسوا مداميك السيادة الكاملة على تراب الوطن. أيضا البناء الدفاعي والردع العسكري والانتقال بالمؤسسة العسكرية من مربع التبعية إلى مرحلة الاكتفاء والتصنيع الحربي الذاتي، لتمتلك اليمن قوة دفاعية قادرة على حماية مكتسباتها. أيضا من مكتسبات ثورة 21 من سبتمبر المجيدة النهوض التنموي الشامل وتفعيل طاقات المجتمع تحت شعار يد تبني ويد تحمي، والاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات. ولأن الثورات العظيمة لا تكتمل إلا بنصفها الصامد، نفرد في مشهدنا الإذاعي مساحة إجلال للمرأة اليمنية في ظل ثورة 21 من سبتمبر. المرأة اليمنية شريكة النصر وصانعة الصمود. لم تكن المرأة اليمنية مجرد شاهدة على التحول، بل كانت عمادا أساسيا في خندق الصمود التنموي والاجتماعي والعطاء والبناء. برز دورها القيادي في قوافل الدعم والعمل الطوعي وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة عالية، مما رسخ حضورها كشريك فاعل في اتخاذ القرار وبناء مستقبل الوطن. الحفاظ على الهوية، حيث شكلت المرأة خط الدفاع الأول في الحفاظ على الهوية الإيمانية والقيم المجتمعية، مربية للأجيال على معاني العزة والكرامة. وفي ظل الاحتفاء بثورة 21 من سبتمبر في عيدها 12، كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية، والتي حدثتنا عن إرهاصات ما قبل الثورة. أيضا الأستاذة أفنان عرفتنا بالثورة، تعريف لثورة 21 من سبتمبر.
2: بداية نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مناسبة ذكرى الثورة المباركة المجيدة، ثورة 21 من سبتمبر المجيد، إلى سماحة السيدة القائدة المجاهدة العلم سيدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك إلى المجاهدين الأحرار الصادقين، وإلى أسر الشهداء العظماء، وإلى الجرحى والمرابطين، وإلى أبناء شعبنا اليمني الحر العزيز الذي رفض الظلم وسعى للتحرر من كل القيود، ولا زال في إطار هذه المعركة التحررية من قيود اللوب اليهودي الصهيوني المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأذنابها وأذيالها وأدواتها كالنظام السعودي والإماراتي وكل من يلف في لفيفهم وكل من يتحرك بحركتهم من العملاء والخونة والمرتزقة الذين باعوا دينهم ووطنهم وأرضهم وعرضهم، فأخزاهم الله وأذلهم الله، فكانت خسارتهم كبيرة في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد بإذن الله تعالى. إن ثورة 21 من سبتمبر هي من أهم الإنجازات التي وفق الله شعبنا لتحقيقها، وهي من أهم نعم الله علينا، فلا بد من الشكر لله تعالى الذي وفق وأعان وسدد ويسر وحقق لشعبنا ذلك الانتصار العظيم المذهل. إن ثورة 21 من سبتمبر أنقذت وحررت شعبنا من الوصاية التي كانت معلنة ومكشوفة، وقد التقت رغبة الطامعين للسيطرة على هذا البلد وفي مقدمتهم الأمريكيين، مع التوجه الخاطئ لبعض الأشخاص والأحزاب الذين كان كل رهانهم وأن يحققوا آمالهم بالحصول على المناصب، وأن يحققوا المكاسب الشخصية والفئوية والحزبية بالارتهان للخارج والاحتماء به، بل والاعتماد عليه حتى على حساب استقلال بلدهم وحرية شعبهم. فاتجه الأمريكي لاغتنام ما اعتبره فرصة كبيرة لإحكام سيطرته عبر فرضه سياسات عدائية تتجه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. فعلى سبيل المثال في المستوى السياسي، استغل الأمريكي التباينات والخلافات لتوسيع الفجوة وتعميق الانقسام وتحويل حالة البلد في الوسط السياسي إلى حالة تنافس في خدمته والتقرب إليه وتمكينه من التدخل أكثر فأكثر. فكان الوضع في كل المشاكل السياسية يتفاقم ويسخن ويتعقد، ومعه تظهر أطروحات غريبة تزيد الأمور سوءا وتتجه بالبلد نحو التقسيم، وتحول أداء المؤسسات مؤسسات الدولة إلى أداء فاشل تماما ومحبط. فلقد كان آنذاك الرئيس الفعلي والمسير لليمن هو السفير الأمريكي، فهو الذي كان فعلا يتحرك في كل شيء وكان يتحكم بكل مفاصل الدولة. أيضا على المستوى الأمني شهد البلد آنذاك انهيارا أمنيا، وتحولت العاصمة صنعاء إلى مسرح مفتوح للمجرمين وتمكينهم من تنفيذ الاغتيالات للكوادر الأكاديمية والرموز الوطنية والشخصيات البارزة وحتى لمنتسبي الأجهزة الأمنية، وكذلك التفجيرات بهدف القتل الجماعي وانتشار الفوضى وتمكين التكفيرين المجرمين من الانتشار في معظم المحافظات وحتى في أمانة العاصمة. ولازلنا نتذكر تلك الأحزمة الناسفة التي فجرت في المصلين في الجوامع، وفجرت في المساجد في المستشفيات، وفجرت في الأسواق، وانتشار العناصر التكفيرية من أجل خلخلة الأمن داخل الوطن، من أجل نشر الذعر والخوف بين أبناء اليمن. أيضا على المستوى الاقتصادي كان الاقتصاد ينهار والأزمة تشتد والمعاناة تكبر بدون حرب ولا حصار. كان هناك أزمات اقتصادية حادة بالرغم من توفر البترول، بالرغم من توفر الغاز، وأنه لا حصار علينا، ومع ذلك كانت المعاناة تكبر، لأن الهدف من تلك السياسات الأمريكية على الوطن هي تضييق، هي زيادة من معاناة الشعب. وفي كل وقت كانت الموارد السياسية من نفط وغاز في كل أرجاء الوطن تحت يد السلطة، وعائداتها متاحة تحت تصرفها، وكل الموانئ مفتوحة والقروض والمنح متدفقة، ومع ذلك تشتد الأزمات الاقتصادية وتفرض الجوع على شعبنا كان بالجرعات جرعة بعد جرعة. أما بالنسبة على المستوى الاجتماعي كانت الروابط تتفكك والمشاكل والنزاعات تتفاقم، الولاءات السياسية تفرق الشمل. بالنسبة للتعليم والصحة آنذاك أيضا تم استهدافه، كان الانحدار فيه ما يتجه بأبناء اليمن إلى اليأس والإحباط، انعدام الأمل. فمخرجات التعليم ووضع المستشفيات كانت تحت الصفر. بالنسبة على المستوى الاستراتيجي فلم يكن هناك أي توجه من أبناء البلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي ودعم الزراعة بسبب السياسات التي فرضت على اليمنيين عندما حورب المزارع في أرضه، عندما حورب المنتج الذي كان يتحرك من أجل الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي، وحولوا اليمن إلى سوق استهلاكي لمنتجاتهم. فكانت نسبة الاستيراد آنذاك وصلت إلى 90%. أما بالنسبة على مستوى الجيش وكيف سيطروا على الجيش، فقد تحولت مهمته آنذاك إلى القتال الداخلي مع تدمير قدراته العسكرية التي لها علاقة بالدفاع والتصدي للعدوان الخارجي كالدفاع الجوي، وكانت حفلات التدمير تتم بإشراف أمريكي مباشر. تم تغيير العقيدة القتالية لهذا الجيش، فأصبح جيشا مطوعا للأمريكي تحت خدمة الأمريكي، وما شهدناه من حروب على الشهيد القائد رضوان الله عليه هو أكبر دليل على تحرك الجيش وكيف فعلا تحرك من أجل أن يكون شرطيا بيد الأمريكي ويتحرك تحت ما يريد له الأمريكي. أيضا بالنسبة للأسلحة فقد تم تدميرها، فقد تم السيطرة عليها، ودخل السفير الأمريكي ومن معه إلى مخازن الأسلحة، تم السيطرة عليها وتدمير أسلحة الدفاع الجوي لكي يبقى اليمن فعلا ليس له وسيلة دفاع أو حماية عن نفسه. حتى على المستوى السلاح الشخصي فقد كانت هناك حملات لنزع السلاح لسلاح المواطنين حتى على مستوى السلاح الشخصي. وهكذا في كل المجالات كانت الوجهة هي الانهيار التام. من المؤسف جدا أن الأمريكي كان يدفع بالقادة والمسؤولين والجهات المعنية لتنفذ هي تلك السياسات التدميرية، وأن يكونوا هم بأنفسهم من يخونون وطنهم ويهدمون بنيانهم ويفسدون حياتهم ويخسرون استقلالهم وعزتهم وكرامتهم ومستقبلهم بأيديهم وبإملاءات الأمريكي في مهزلة مخزية ومأساوية. ولكن شعبنا العزيز بهويته الإيمانية وحريته المتجذرة وكرامته الأصيلة كان لهم بالمرصاد، فثار ثورته المباركة لوضع حد لتلك الكارثة. ماذا تعني كلمة الثورة؟ الثورة هي تغيير جذري شامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة في كل المجالات التي تهم الشعب. عندما نتكلم عن هذه الثورات فنحن نعرف أن الشعب اليمني شعب لم يستسلم لأي محتل خارجي، وكان يثور وكان يقاوم أي غازي، ولذلك قامت عدة ثورات، ومن أهمها ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر وأيضا ثورة 11 من فبراير. فجاءت ثورة 21 من سبتمبر 2014 لتصحيح وتحقيق أهداف الثورات السابقة، ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر وأيضا ثورة 11 من فبراير. ومن أبرز عوامل قيام هذه الثورة المباركة وهذه الثورات كان هو وجود الاحتلال في أجزاء من الأراضي اليمنية، الشعور بالظلم والاستبداد وغياب أيضا العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى امتلاك الشعب اليمني للنخوة والعزة التي من أجلها لا يمكن أن يخضع لأي محتل، ولهذا عرفت اليمن بأنها مقبرة الغزاة.
1: نعيد ونذكر بأهداف الثورة.
2: عندما نأتي إلى أهداف هذه الثورة اليمنية العظيمة المجيدة العزيزة، فكان أول هدف يتمثل في التحرر من الاستبداد والاستعمار والوصاية الخارجية وإقامة حكم جمهوري عادل، بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها، رفع مستوى الشعب اقتصاديا سياسيا ثقافيا واجتماعيا، إنشاء مجتمع ديمقراطي عادل مستمد أنظمته وقوانينه من روح الإسلام من القرآن الكريم، تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة، وهذه هي أهم وأبرز الأهداف. أما عندما نتكلم عن مميزات هذه الثورة المجيدة، فقد تميزت ثورة 21 من سبتمبر بالفاعلية والأخلاق والقيم الراقية والحكمة والتسامح والحرص الكبير جدا على السلم والشراكة. ولذلك أيضا من أهم وأبرز هذه المميزات التي تميزت بها هذه الثورة، أولا هي ثورة شعبية يمنية بامتياز، لم يكن هناك فيها تدخل خارجي، هي ثورة يمنية من أبناء الشعب اليمني، ولذلك ثورة مثلت الشعب اليمني وتحرك فيها الشعب اليمني بكل فئاته من أحرار وصادقين ومجاهدين، من رجال ونساء وكبار. تميزت أيضا بزخم شعبي كبير جدا تفاعل معه كل فئات المجتمع. أيضا تميزت هذه الثورة المباركة بأنها مثلت الشعب اليمني، كل الشعب اليمني، ومن أجل هذا تحرك الأحرار الصادقين المؤمنين الذين فعلا تحركوا من أجل تحرير اليمن ومن أجل إخراجه من وصاية العدو الأمريكي الصهيوني ومن أذياله ومن أذنابه. أيضا هذه الثورة عبرت عن وعي الشعب اليمني وعن أصالته وقيمه وأخلاقه، ولهذا نقول بأن ثورة 21 من سبتمبر من أهم منجزاتها أنها أعادت اليمن واليمنيين إلى الهوية الإيمانية الحقيقية الأصيلة. هذه الثورة أيضا يعني من أهم مميزاتها أنها طالبت بحقوق الشعب اليمني. أيضا من أهم مميزاتها أنها حصلت على دعم شعبي منقطع النظير على المستوى السياسي، على المستوى الخروج الشعبي، أيضا على المستوى القوافل، قوافل الغذاء التي كانت تتوافد إلى الساحات ومخيمات الاعتصام من الشعب إلى الشعب. ثورة شعبية بامتياز، بالإضافة إلى ذلك الأداء المتميز والراقي والعظيم ووجود قائد هو أعظم قائد في هذا العصر حريص على عزة وكرامة هذا الشعب، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وأرواحنا له الفداء. بالإضافة إلى ما تميزت به هذه الثورة بأنها ثورة لها يعني استمراريتها لم يستطع الأمريكي احتوائها، بل حفظت أهدافها وطردت المحتل الأمريكي وأذنابه. لم يتحمل الأمريكي أن تبتر قدمه من اليمن وأن يخرج اليمن من تحت العباءة وتحت الوصاية الأمريكية، فلذلك حاول واتجه إلى أن يحكم نفوذه ووصايته مرة أخرى، فاتجه بخطة أخرى حيث قام الأمريكي والبريطاني وبدفع وتشجيع وتحريض إسرائيلي بتوريط قوى إقليمية على رأس النظام السعودي والإماراتي بشن عدوان غادر وظالم على شعبنا اليمني العزيز في إطار تحالف تشرف عليه أمريكا بشكل مباشر وتشارك فيه بريطانيا. ومن ضمن ما حصل أنهم قتل هذا التحالف عشرات الآلاف من أبناء شعبنا العزيز وارتكبوا أبشع جرائم الإبادة الجماعية، فقتل هذا التحالف الأطفال والنساء والكبار والصغار، واستهدف المساكن والمدن والقرى والمساجد والمدارس والمستشفيات والآثار، واستهدف الأسواق والمتاجر والمصانع والثروة الحيوانية ووسائل النقل والطرق والجسور والموانئ والمطارات، واستهدف المباني الحكومية بما يكشف بكل وضوح عن طبيعة العدوان والأهداف الحقيقية لهذا التحالف. عمل أيضا على فرض حصار خانق وحول الحصول على الغذاء والدواء إلى معضلة وبتكاليف مرهقة تفوق القدرة الشرائية لمعظم أبناء الشعب وزاد من معاناة شعبنا العزيز، بالإضافة إلى أنه قام باحتلال أجزاء واسعة من البلد وواصل سياسته العدائية في تمزيق النسيج الوطني وتجييش التكفيرين والحاقدين والمرتزقة والخونة ليشاركوا مع القوات الأجنبية ضد أبناء وطنهم وضد شعبهم وقبائلهم ومجتمعهم. ومع الحرب العسكرية يشن أيضا حربا ناعمة إعلامية وتضليلية واقتصادية وإفسادية لتفكيك الجبهة الداخلية وصرف الأنظار وتحويل الاهتمام عن أفعاله الشنيعة وعن الأولويات الإنسانية والأخلاقية والوطنية الكبرى في التصدي لحربه وحصاره واحتلاله ومؤامراته على بلادنا. وبعد أن فشل في احتلال كل البلد استمرت مؤامراته في الحصار والحرب الدعائية ومحاولة استهداف الجبهة الداخلية بنشر الشائعات، والحمد لله تصدى شعبنا العزيز للعدوان باستبسال وصبر ووعي وثبات مستعينا بالله ومتوكلا عليه، وقدم التضحيات الكبرى وتجلى في صموده العظيم مصداق قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وجسد العزة الإيمانية فلم يستسلم ولم يخنع للأعداء، ونحن الآن عندما تحركنا بمعادلة الحصار بالحصار في إطار هذه الهوية الإيمانية التحررية التي ترفض الوصاية، التي ترفض الاستعباد، التي لا تعبد نفسها إلا لله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن أهم منجزات ثورة 21 من سبتمبر، أولا أنها أسقطت الوصاية الأجنبية على بلدنا بشكل كلي، وقد شارك فيها كل الأطياف اليمنية، بالإضافة إلى هذه الإنجازات أنه اتجه أحرار هذا الوطن من مجاهديه الأعزاء وجيشه الوفي إلى بناء القدرات العسكرية بعد أن دمرت، بعد أن استهدفت. ولهذا بدأ التوجه لبناء هذه القدرات من الصفر، واتجهوا لتصنيع قوة الردع التي تضرب المنشآت الحساسة في عمق المعتدين كالقواعد الجوية والمنشآت النفطية والأهداف العسكرية. فامتلك بلدنا بتوفيق الله تعالى ومعونته التقنية الصاروخية، وصنعت القوة الصاروخية في تطور تصاعدي أنواع الصواريخ بالمدايات المتنوعة من قصيرة المدى، متوسطة المدى، بعيدة المدى، بالستية ومجنحة وفرد صوتية وإنشطارية وبدقة تامة، وهذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ونحن نرى اليوم أن العالم كله قد شهد بفاعلية هذه القوة الصاروخية، وقد اعترف حتى الأعداء بفاعلية هذه الصواريخ وبأثرها، وهذه هي قوة الله سبحانه وتعالى. وكذلك قسم الطيران المسير الذي صنع أنواع الطائرات المسيرة بمدايات ومسافات متنوعة، حتى وصلنا إلى استهداف عمق الكيان الصهيوني بالصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى القوات البحرية الباسلة التي صنعت أنواعا مختلفة من سلاح البحرية، حتى أصبحنا نستهدف الأعداء. كذلك في القوات الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حتى تمكنا من إسقاط فخر الصناعات الأمريكية، وخصوصا طائرة الـMQ-9، ونحن أيضا رأينا حتى فعاليتها الآن في هذه المعركة التي هي معركة تحررية اليوم في إطار المعركة التحررية من الوصاية الأمريكية والصهيونية ومن وصاية أدواتهم وأذنابهم النظام السعودي. وقد تجلى أثر ذلك في مشاركتنا المتميزة اليوم في عملية طوفان الأقصى في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، كما تم العمل لإعادة بناء قدرات الجيش في المناطق العسكرية والمحاور ورفع مستوى والأداء القتالي وترسيخ العقيدة القتالية المنبثقة من انتمائه الإيماني. وقد ظهرت فاعلية وقدرة الجانب العسكري في العمليات القتالية والضربات المدمرة والإصابات الدقيقة. في الجانب الأمني تكللت الجهود بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح الباهر في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والتي كان يستهدفها العدو بشكل كبير، وبتوفيق الله نجحت في التصدي لمؤامرات الأعداء، حيث كانوا يحاولون فتح حرب تخريبية إجرامية فظيعة بالاغتيالات والتفجيرات على غرار ما فعلوه في العراق وأسوأ. بالنسبة للمجال الاقتصادي، كانت مؤامرات الأعداء دنيئة جدا وفي غاية الظلم والقسوة والتوحش، فلم يكتفوا بالحصار الشديد وتدمير المتاجر والمزارع والمصانع والسيطرة على النفط والغاز وحرمان الشعب من عائداته الكثيرة الذي هي عائدات وطنية أساسية، وأيضا إصابة الوضع الاقتصادي بالشلل من أجل تعطيل الأعمال، بل كانوا يستهدفون العملة الوطنية ويحاولون أن يصلوا بها إلى الانهيار لتوجيه ضربة أخيرة تقضي على ما بقي من تماسك اقتصادي. وكان لهم مؤامرات أخرى من هذا القبيل، بدأوها باستهداف البنك المركزي، وبفضل الله سبحانه وتعالى فقد بذل الإخوة المعنيون في الجهة الرسمية واللجنة الاقتصادية جهدا كبيرا في التصدي لمؤامرات الأعداء، ووفقهم الله في فشل العدو في الانهيار للعملة، حيث كانت خطط العدو تنجح فقط في المحافظات المحتلة وتفشل في المحافظات الحرة. هذا التحرك وهذه المسيرة التي عمدت بدمائه الزكية وبدماء الشهداء سلام الله عليهم، واليوم هي مستمرة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وبتحرك المجاهدين الأحرار المؤمنين الصادقين الباذلين حتى تحقيق بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى تتحقق كل أهدافها، والله سبحانه وتعالى هو ولي الهداية والتوفيق.
1: أيضا الأستاذة أفنان شرف الدين سلطت الضوء على دور المرأة الذي قامت به في تحقيق ثورة 21 من سبتمبر.
2: لا نغفل هنا عن دور المرأة، فالمرأة كان لها دور ولا يزال لها دور كبير في هذه الثورات العظيمة، وفي هذا التحرك، وفي هذا الصمود، وفي هذا الثبات. فالمرأة اليمنية هي المرأة المجاهدة، هي المرأة الواعية، هي المرأة التي دفعت بزوجها وابنها وأخيها وأقاربها ليتحركوا إلى جبهات العزة والكرامة للذود عن هذا الوطن. فالمرأة هي التي أنفقت مالها، وهي التي تحركت في كل المجالات، فكان لها دور على المستوى المجتمع في التوعية وفي التثقيف وفي التحدث عن خطورة هذا العدو الذي يتحرك بكل وسائله التضليلية والإضلالية والمفسدة. فالمرأة اليمنية هي التي ننسب إليها هذا النصر، لأنها هي أساس تحرك الرجال إلى جبهات، إلى الجبهات، جبهات العزة والكرامة، إلى ميادين الذود عن هذا الوطن. فالمرأة اليمنية بصبرها، بصمودها، بإيمانها، بثباتها، بوعيها، وهي من جسدت فعلا اقتداءها بسيدة نساء العالمين، السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، في إيمانها وفي ثباتها وفي إخلاصها وفي عطائها وفي تضحياتها. فسلام الله على كل امرأة يمنية عزيزة حرة أبية رفضت الظلم وتحركت بكل ما تستطيع للدفاع عن دينها وعن أرضها وعن وطنها وعن عرضها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: مستمعينا الأعزاء، ستبقى ثورة 21 من سبتمبر مسيرة شعب صامد ورسالة عزة صاغها اليمنيون رجالا ونساء بمداد من التضحية والوفاء. إلى هنا سمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الثورية الخاصة في مناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أخت المواطنة، الاستقلال الحقيقي لا يتحقق في الشعارات فقط، بل يبدأ من طبق طعامك. كلما اعتمدنا على محاصيلنا المحلية، كلما حررنا قرارنا من إرادة الغرب ودول الاستكبار ومن تقلبات الأسواق العالمية. فلنصنع سيادتنا الغذائية بأيدينا، ولنكن سادة قرارنا لا عبيدا للقمة خبزنا. حبوبنا هي

0: عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً. الهيئة العامة للزكاة.
1: ما أجملش محلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
2: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
1: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
2: يا عيبتهم والقساء على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لسنوات حذرنا ولسنوات اعددنا انفسنا واتهمونا بالمبالغة، والان ها هي الوقائع تثبت اننا كنا في الطريق الصحيح، فكل خطوة وكل استعداد وكل تضحية كانت ضربات في زمانها ومكانها.
1: إضاءة ثورية.
2: لم يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد في هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الأبياء المجاهدون الأحرار، يا من سطرتم بدمائكم الزكية دروب العزة والكرامة، ويا من كنتم ولا زلتم السد المنيع والحصن الحصين الذي تتحطم على صخوره كل مؤامرات الأعداء ومكائدهم في ظل احتفالات شعبنا من تساراته بميادين الجهاد وضرباته الموفقة على الأعداء وغمرة احتفالاته بأعياده السبتمبرية الخالدة.

وما تحققه المؤسسة العسكرية من نجاحات عظيمة وإنجازات مشهودة، نقف اليوم إجلالا وإكبارا أمام تضحياتكم الجسام وبطولاتكم الخالدة التي سطرتموها بأحرف من نور في سجل التاريخ. أيها المجاهدون الشرفاء، إن هذه اللحظات المباركة التي يعيشها شعبنا وهي ترفرف فيها رايات النصر وتتوالى فيها الضربات الموجعة على أوكار الأعداء لهي خير دليل على أن إرادة هذا الشعب لا تكهر وعزيمته لا تلين، وعلى العدو أن يتعظ مما يتعرض له من ضربات موجعة قد تتطور إلى هدم بنيته الاقتصادية والعسكرية، وأن يدرك أن ما يجري ليس سوى نتيجة حتمية لعدوانه وحصاره الجائر. وعلى أولئك الذين ما زالوا يستظلون بظله أن يدركوا الواقع وأن ينظروا إلى الأحداث ومجرياتها على الأرض بعين الحقيقة، وأن يتداركوا أنفسهم قبل فوات الأوان. فالمسيرة تمضي والشعب قد اختار طريقه، وليعلم العدو وأذنابه أننا مستمرون في تطبيق الحصار بالحصار، ولن يثنينا عن ذلك شيء مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات. فإيماننا راسخ بأن العدو إلى زوال وأن النصر حليف الصابرين. أيها الأبطال، يا من كتبتم بدمائكم ملاحم البطولة والفداء، إن الشعب الذي وضع ثقته بكم لن ينسى تضحياتكم، والأجيال القادمة ستتذكر دائما أنكم كنتم الدرع الواقي والسياج الحامي لهذا الوطن الغالي. فامضوا على بركة الله وسيروا على درب النصر، فالنصر لكم حليف والعزة لكم عنوان والمجد لكم رفيق، وإننا على العهد باقون وعلى الدرب سائرون حتى يتحقق النصر الكامل وتزول الغمة عن هذا الشعب الصابر المجاهد.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، إن الجرح الذي تركه النظام السعودي في اليمن عميق جدا، والجرح الذي ارتكبه بحق الشعب اليمني لا يمكن أن يمحوه الزمن ولا تعالجه مئات المليارات من الدولارات. فلا يوجد منزل في اليمن إلا وفيه شهيد أو جريح أو أسير أو مفقود، ولا توجد قرية أو مدينة لم تستهدفها السعودية، ولا زالت أصوات الغارات الجوية المرعبة تدوي في أسماع اليمنيين كافة، ولا تزال صور الضحايا وأشلائهم المتناثرة في الأسواق والطرقات والمدارس والجامعات والسجون والصالات حاضرة في أذهانهم جميعا. 12 عاما والنظام السعودي ومرتزقته يدمرون كل شيء في اليمن بلا رحمة. 12 عاما والشعب اليمني معزول تماما عن العالم ومحاصر من قبل النظام السعودي برا وبحرا وجوا، ومن لم يمت من اليمنيين بالغارات السعودية مات من الفقر والمجاعة، والدول العربية والإسلامية متفرجة ومستمتعة بالمجازر الوحشية التي ترتكبها السعودية في كافة المحافظات اليمنية، واليوم تذرف دموع التماسيح على هذه المملكة الإرهابية المجرمة. ولا شك أن الأيام القادمة ستكون قاتمة ومظلمة على الجارة الشقية، وعلى الدول الشقيقة والصديقة أن تحتفظ بدموعها لهذه اللحظة، فكرامة الشعب اليمني وتاريخه وحضارته التي استباحها العدو السعودي خلال السنوات الماضية لن يجبرها إلا زوال هذا النظام المجرم من الخارطة. وهذا ما يقرأه الشعب اليمني في كل صاروخ يحلق اليوم فوق الرياض وجدة. أبطال قواتنا المسلحة البواسل المجاهدون، لم يعد مطلب الشعب اليمني دفع التعويضات وتسليم المرتبات، بل صار مطلبه استمرار الصواريخ والمسيرات حتى يذوق قرن الشيطان ما ذاقه يمن الإيمان. لأول مرة في تاريخ الجمهورية اليمنية يشعر الشعب اليمني بأن لديه قيادة وطنية حقيقية تمثله وتعبر عنه وتنتصر لهويته وكرامته. فمليارات الدولارات لا يمكن أن تجلب للشعب اليمني البهجة والسعادة التي جلبتها له الصواريخ والمسيرات التي حلقت في سماء المهلكة وأنارت شركة أرامكو وموانئها ومطاراتها وطائراتها الإرهابية التي قصفت اليمن بنصف مليون غارة. هذه الصواريخ والمسيرات اليمنية المباركة وحدت الشعب اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة، وبات صفا واحدا خلف القيادة الثورية والسياسية التي تقتص له ممن ظلمه واعتدى عليه خلال السنوات والعقود الماضية.

0: صرخة الشعب.
1: يا صواريخ اليمانيين ارعدي، سددي الضربة الدقيقة، سددي، دمري كل مطارات العدا، واهتفي يا أمة العرب اشهدي، واعلنيها للبرايا كلها، إننا ما كنا يوما نعتدي، إنما هذا هو الرد على ذلك الجار اللئيم المعتدي، الذي من دون حق اعتدى دون خوف أبدا من أحد. جارة السوء وما أسوأها، يا جماهير اليمانيين اصمدي في وجوه المعتدين العملاء لبني صهيون، ثم رددي إنما الموت لأمريكا التي تدعم ذاك العدو الأبدي، ثم إسرائيل من صارت له درعه تحميه من كل يدي. يا جماهير اليمانيين انهضي، صعدي الضربة العنيفة، صعدي ضد عدوان اللئيم حاقد، لقنيه اعت درسا، واحشد الرجال الاوفياء بالوغى، جندي اقوى الشباب، جندي وازحفي برا، وشدي عزمك واستعيد الارض منه، واصعدي واصنعي لليمن النصر الذي تفخر فيه البرايا بالغد، يمن المجد التي لم تركعي الا لله القوي الاوحدي. ستدك ذات يوم عرشكم يا بني نيد قريبا موعدي.
2: احنا صواريخ حمم متوامده.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله عظمة الله، الدرس الثامن. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه يجب أن تتذكر هو في جميع مواقفك في هذه الدنيا، فمتى ما وقفت موقفا مترددا بين أن تقف بصدق مع الله أو أن تقعد أو أن تميل مع أطراف أخرى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فتذكر أنك تقارن بين الله وبين غيره، فارجع إلى هو ضمير يعود إلى الله. ثانيا، أن الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا لم يكن الله عظيما في نفسه. الإنسان لا يرائي في أعماله إلا إذا كان ما يريده من الناس هو في نفسه أعظم مما يمكن أن يحصل عليه من قبل الله، وهذا من أعظم الجهل بالله سبحانه وتعالى، من أعظم الجهل بما يسبغه علينا من نعم، من أعظم الجهل بعظم ما عنده مما وعد به أولياءه المؤمنين. فالذي ينطلق ليرائي هذا إنسان ليس في نفسه أي شعور بعظمة لله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله هو الحكيم في أفعاله، الحكيم في تدبيره، أعماله لا عشوائية فيها ولا جهالة فيها، الخبير بشؤون عباده، الخبير بأعمال عباده، الخبير كيف يقهر من تمرد عليه، الخبير كيف ينصر من نصره، الخبير كيف يفي بوعوده لمن وثق به وتوكل عليه. فأنت عندما تتولاه وتثق به أنت تثق بالحكيم الذي لا يمكن أن يخطئ والذي لا يمكن أن يتصرف بعشوائية. رابعا، أن الله من لا يمكن أن يغيره نقص أو يعتريه أو إله آخر يقهره، لا يمكن أن يغيره نقص يعتريه أو إله آخر يقهره. متى ما وثقت به هنا في الدنيا، لأنك تراه هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، كذلك ستجده في الآخرة هو أهل المجد وأهل الحمد وأهل الثناء، لا يتخلف عنك ولا يتغير أمامك ولا يتبدل. الله لن يختلف، لن يتخلف، لن يتغير، لن يتبدل. خامسا، أن في ذلك اليوم الشديد الأهوال ترى أن من توليته هو من رفعك في ذلك المقام العظيم، فأمنك في يوم الهول الشديد، فتصبح أنت من تضحك من الآخرين ومن تسخر من أولئك الكبار الذين كانوا في الدنيا يضحكون من أولياء الله ويسخرون منهم ويتهددونهم ويستضعفونهم ويتجبرون عليهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. فالإنسان عندما يتولى الله، الله هو ملك للدنيا وهو ملك الآخرة، ولا يمكن أن يتخلف ولا يخلف وعد. عندما تتولاه ومن سيؤمنك في ذلك اليوم هو من سيرفع قدرك في ذلك اليوم، فالله هو من يجب أن نتجه إليه، أن نعظمه، أن نعرف من هو، أن نتجه إليه في كل أعمالنا. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، هو أيضا كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك، قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ف فمعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير، له الملك في الدنيا وله الملك يوم ينفخ في الصور يوم القيامة. هو عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عندما نقرأ مثل هذه الآيات العظيمة، ليس المقصود فقط هو أن تعرف أن الله هكذا، هو هكذا سبحانه وتعالى، لكن المطلوب ماذا ستترك هذه الآيات في نفسك من أثر. الله سبحانه وتعالى نزل كتابه الكريم، وكتابه كتاب هداية، كتاب يعمل على أن يهديك بأي وسيلة. فهو هنا لا يتحدث لمجرد الحديث عن عظمة الله سبحانه وتعالى فقط، بل ليقول لك أنا هكذا، فبي فثق وعلي فتوكل وإياي فرجو. وهكذا عندما يقول عن نفسه سبحانه وتعالى قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، فهل نجيب عنها بأن نقول صح؟ نعم نعم هي حق، لكن لنرجع إلى أنفسنا نبحث عن كيف نجعل لهذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى، كيف نجعل لها أثراً عظيماً في نفوسنا؟ كيف نجعل نفوسنا تشعر بعظمة الله فيعظم الله فيها فيصغر ما دونه أمامها؟ هذا هو المطلوب وهذه هي الغاية. بديع السماوات والأرض مبتدعهما، أي هو لم يخلقهما على مخطط قدم له من جهة أخرى، أو عملهما على مثال عملته جهة أخرى، هو من ابتدعهما، هو من أوجدهما من حالة العدم على غير مثال احتذاه. هنا نقطة أولى، أن الله تعالى قوله الحق الذي لا يتخلف، قوله الحق الذي لا يمكن لأحد أن يفرض عليه أن يتخلف عن قوله أو يحول بينه وبين تنفيذ قوله. ومعنى أن قوله الحق هو الواقع الثابت الذي لا يتخلف، وهو الحق الذي لا باطل فيه ولا ضلال فيه. والمطلوب والغاية أنك عندما تأتي لتقرأ هذه الآيات، أن الله، أن قوله الحق وأنه لا يتخلف، المطلوب أن ترسخ في نفسك شعور بعظمة الله لكي تثق به، لكي تتوكل عليه، لكي تنطلق في ميدان العمل استجابة له، وأنت واثق من وقوفه إلى جانبك. هذا هي الغاية من خلال قراءتك لهذه الآيات وترسيخ عظمة الله في نفسك، أنه بديع السماوات والأرض، أنه الذي خلق كل شيء، أن قوله الحق، أن تترسخ في نفسك أو أن يترسخ في نفسك شعور بعظمة الله، فتثق بالله فيصغر كل ما سواه جل وعلا. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فأولئك الذين ادعوا له ولدا أو جعلوا أنفسهم أبناء له، اليهود والنصارى، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والله كفرهم بأقوالهم هذا وسخر منهم. أنى يكون له ولد؟ كيف يمكن أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ ليس له زوجة، هو ليس بحاجة إلى ولد، هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يلد أو أن يكون مولودا، لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أبدا أن يكون مولودا، ولا يمكن أبدا أن يلد، أن ينجب، لأن هذا هو شأن المخلوقات، شأن المحدثات، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فكفر الله من كانوا يقولون بأن لله ولدا كاليهود والنصارى، ولعنهم بقولهم بأن له ولدا. ولا نزال نسمع من إذاعات المبشرين التبشير بالنصرانية يتحدثون عن المسيح بأنه ابن الله، يتحدثون عنه بأنه ابن الله، ويقولون إنه مع أمه ومع الله إله واحد، ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة. هذا كفر وجهل بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس حول هذه المسألة لا يتعقل ما فيها من سوء حتى يرى بأن عليه أن ينزه الله منها. فنحن متى ما نزهنا الله ينزهه الكثير من منطلق إيماني بأنه هكذا نزه نفسه، فنحن ننزهه نفسه. لهذا متى ما سمع كثير من العوام إذا ما قلت لهم فلان يقول إن الله يرى، بعضهم لا يستنكر، لا تثيره هذه القضية إلا إذا كان قد تعلم وعرف معرفة لا بأس، يستاء عندما يقال له أن فلانا يقول إن الله يرى. الله سبحانه وتعالى عندما ينزه نفسه عن مشابهة خلقه، عندما ينزه نفسه عن أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو يكون له صاحبة، ينزه نفسه، لأنه لو كان على هذا النحو لكانت فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، فيكون ناقصا محتاجا، ويكون غيره أكمل منه، كما هو الحال بالنسبة لنا. أليست فينا دلائل الحدوث من تركيبنا على كيفية معينة، ووجودنا بعد حالة عدم، وكوننا مولودين من بطون أمهاتنا؟ أليس ذلك يدل على أننا محتاجون، أن هناك طرفا ثانيا عمل هذا بنا، فنحن ناقصون بالنسبة له، نحن محتاجون إليه، إذن هو أكمل منا، أليس كذلك؟ فإذا كان يلزم من هذا من أن يكون له ولد أو يكون مولودا أو تكون له صاحبة، أن يكون محدثا وأن يكون محتاجا ويكون ناقصا، فهذا يعني أن هناك غيره، من هو أكمل منه، هو من أولده من آخر، أو من جعله على كيفية معينة قابلة لأن يلد فينجب فيكون ناقصا. ونحن نقول كما تكرر في القرآن الكريم في آيات كثيرة، إن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، أي هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل. فعندما نصفه ونسميه كما سمى نفسه عليم، فهو العليم الذي لا يجهل شيئا، هو الذي أحاط علمه بكل شيء، هو عالم الغيب والشهادة. ومتى ما سمعناه يسمي نفسه بأنه قدير، فإنه يقول إنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. والقرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، عندما جاء ليقول لهم إن الإله يجب أن يكون كاملا، الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. فتحدث عن أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، ألم يتحدث في القرآن الكريم عن هذا كثيرا؟ وهنا نقطة ثانية خلاصتها، أن الله عندما نزه نفسه عن مشابهة خلقه، لأنه وعندما نزه نفسه عن أن يكون له ولد أو أن يكون مولودا أو أن يكون له صاحبة، ينزه نفسه من هذه الأشياء كلها، لأنها لو كانت فيه لكان فيه دلائل الحدوث، ولو كانت فيه دلائل الحدوث لكان ذلك يعني أن هناك طرفا ثانيا أحدثه على هذه الكيفية التي هو عليها، يعني أن هناك من هو أكمل منه. فالله نزه نفسه، وحاشا لله من كل ما ينسب إليه. أيضا أن من أعظم ما يؤكد عليه القرآن الكريم ويعمل على ترسيخه في النفوس هو الشعور بكمال الله المطلق، هو من لا يحتاج أبدا إلى غيره، هو الكامل الذي ليس كمثله شيء. أيضا أن القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب. فجاء القرآن ليقول للعرب أن الإله الذي يجب أن يعبد يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وليس هناك أحد لا يشبهه شيء إلا الله الذي خلق كل شيء. نبي الله إبراهيم عندما حطم تلك الأصنام ليثير في نفوس قومه أن هذه الأصنام التي تعبدونها ناقصة قاصرة، لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف يمكن أن تدفع عنكم؟ فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه هو الله سبحانه وتعالى الكامل ذو الكمال المطلق، الذي لا أحد يستطيع أن يجهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك، إذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك، ويستطيع أن يضربك ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود له، ولله جنود السماوات والأرض. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. قوم إبراهيم عرفوا أنها فعلا أصنام تتحطم، هي ناقصة، فكيف نعبدها؟ ماذا يمكن أن تعمل هذه الأصنام؟ من أي وجه تستحق العبادة؟ أي كمال لها تستحق به أن نعبدها ونخضع أنفسنا لها ونثني عليها؟ وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك من نفوس العرب إلى الآن. هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ انتهى الموضوع، لأن كل واحد يتساءل لماذا أنصب صخرة أو خشبة أو تمثالا فأعبده وأؤلهه؟ ماذا يمكن أن يعمل؟ لماذا أعبده؟ بأي وجه يستحق العبادة؟ أي كمال فيه يستحق أن أعبده وأثني عليه وأمجده وأعظمه وأقدسه؟ انتهت مسألة العبودية للأصنام. فعندما نسمع أن من عقائدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يجوز أن يشبه شيئا، لأن كل الأشياء غيره سبحانه وتعالى فيها دلائل الحدوث، فلو كان مشبها لأي شيء من مخلوقاته لكان قد أصبح ناقصا محتاجا كمثلها، ولكان هو في نفسه دليلا على أن هناك طرفا آخر هو أكمل منه. وهذا نسف للألوهية من أساسها، نسف لاستحقاقه الألوهية والربوبية من أساسها، لأننا سنقول فيما بعد إذن ذلك الذي منحك هذا الذي أنت عليه هو أجدر بالعبادة، هو أكمل منك. وتلاحظون أن مبدأ الكمال أيضا هو مما رسخه الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، فطرة فطر الناس عليها. أنت في كل أعمالك تبحث عن الأكمل، أليس كذلك؟ أنت تريد أن تبني فيقال لك فلان وفلان وفلان وفلان، فلان هو تعلم عند فلان، ستقول والله سأختار فلان الذي علمه هو أبصر منه، أليس كذلك؟ يعني عندما تبحث عن معلم ليبني لك منزلا أنت تبحث عن الأكمل، فعندما يقولون فلان معلم جيد ولكن فلان هو من علمه فستختار الآخر الذي علم، أنت تبحث عن الأكمل. حتى وأنت تبحث عن زوجة تريد أن تبحث عن الزوجة الأكمل. عندما نقول نحن أريد أن تكون طبيعتها جيدة، شكلها مقبول، ومن أسرة جيدة، ألست هنا تبحث عن كمال؟ هكذا. وأنت تريد أن تغرس شجرة قات، ألست ستبحث عن الشجرة الجيدة؟ تقول لا نريد أن نغرس حمار أو سواد، نريد أن نغرس قات زرق، هو أحسن ويتحمل القطف، هو كذا وكذا، والزرق والحمار يعني أزرق وأحمر وأسود، وهذا أنواع شجرة القات. وأنت تريد أن تشتري ثورا، أنت تبحث في السوق، تبحث عن الثور الذي تجد فيه مميزات كمال بالنسبة له. وأنت تريد أن تبحث عن خياط، كذلك تريد أن تبحث عن خياط يجيد الخياطة، أي فيه صفات كمال أكمل من الآخر. دكاكين الخياطة 1 2 3 4، أنت تبحث عن من؟ عن خياط جيد. وهكذا مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. هذا نقطة مهمة جدا، أن مبدأ الكمال والبحث عن الأكمل هو من الفطر التي فطر الله الناس عليها، وهو سلم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق. فالله تعالى هو كامل وما دونه ناقص يعتريه نقص، والله تعالى هو الكامل الكمال المطلق، وفطر الله الإنسان على أن يبحث عن الكمال في كل شيء. حتى عندما نصف شخصا نقول عالم كريم فاضل، ألست تصفه بصفة من هذه الصفات التي تسمع الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بها؟ لكن وفوق كل ذي علم عليم، إلى أن تنتهي إلى عند العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، عندما قال عن نفسه بأنه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، في علمه الذي لا يعزب عنه شيء. والكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كل ما يستلزم منه أن يكون الله مشابها لخلقه، بما يعني هذا أنه أصبح فيه دلائل أنه محدث ومحتاج إلى طرف آخر، فهو من أكبر الكبائر عندما تعتقده بالنسبة لله سبحانه وتعالى. عندما تعتقد أن الله يشبه شيئا من مخلوقاته، أن له يد أو أن له رجل أو أن له وجه، هذه من أكبر الكبائر إذا ما اعتقدتها بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لأنه ماذا يعني؟ بأنك حكمت بنصف استحقاقه للألوهية من أساسها. ولهذا نقول في عقائدنا لا يجوز أن نقول إن لله وجها كما يقول الآخرون، وليس له يد، ليس له أعين كما يقول الآخرون. هذه آليات خلقها لنا نحن الناقصين، نحن القاصرين، نحن المحتاجين. لو قلنا بأن له وجها وله يدا وله رجل، حتى ولو قلنا كما يقولون يليق به، وجه يليق به، يد تليق به، رجل تليق به، هكذا يقولون. اسألهم هل وجهه غير يده ويده غير رجله، أم أن وجهه يده ويده رجله ورجله وجهه؟ سيقول لك لا، هي بالطبع وجهه غير يده ويده غير رجله. إذن من الذي منحه وجها مغايرا ليد ويدا مغايرة لرجل؟ إذن أثبتتم له أعضاء، وإن كنتم تقولون بأننا لا نعرف كيفيتها، فالتنزيه لا يعني فقط بأن تقول إنك لا تعرف الكيفية التي عليها هذا الوجه الذي أثبتته لله، أن تنفي عنه من الأساس أن يكون له عضو، أو يكون مركبا من أجزاء، أو أن يكون مؤلفا، لا يصح. لماذا؟ لأن التركيب علامة من علامات الحدوث. فأنت عندما تنزه الله، أنت تنزه الله عن أن يكون فيه من علامات الحدوث، ليس له يد ولا رجل ولا يشبه المخلوقات التي خلقها أبدا. ماذا يعني الحدوث؟ أي أن هناك من منحه وجه كما منحك وجهك، ومن منحه يده وجعلها في موضع في غير موضع وجهه، ولها أعمال غير أعمال وجهه، وله رجل لها أعمال غير أعمال يده، وموضعها غير موضع يده، كما هو الحال بالنسبة لنا، أليس كذلك؟ إذن فهذه علامات الحدوث. إذن هناك من منحه هذه الأشياء، إذن فهو ناقص، ومن منحه هذه الأشياء هو أكمل منه، إذن فليس ربا ولا إلها. أليست المسألة تنتهي إلى هذا؟ المسألة تنتهي في الأخير إلى كفر بالله. ولهذا أذكر أن أحد أعمامي رحمة الله عليه، أحد أعمام السيد حسين بدر الدين، وهو السيد العلامة حسين بن حسن الحوثي، وزع قبل سنوات فتوى يحكم فيها بكفر من يعتقد أن الله يرى ويقول إن الله يرى، لأن المسألة هكذا تنتهي إلى هذا الحد. ولهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون له مشابه، وهنا نزه نفسه عن أن يكون له ولد، ألم ينزه نفسه هنا؟ تأتي هذه الآيات تتحدث عن تنزيهه لذاته سبحانه وتعالى بأنه هو بديع السماوات والأرض، هو من لا يحتاج، وهو يخلق ما يخلق ويفطر ما يفطر، إلى أن هو من لا يحتاج إلى أن يعتمد على طرف آخر يسلمه مخططا ليرسم عليه أو يستخدم نموذجا فيصنع كمثله، هو من لا يحتاج إلى هذا، هو من ليس هناك غيره يمكن أن يعمل هذا، لأن كل ما سواه مخلوق، كل ما سواه محدث، هو الذي خلقه، هو الذي أحدثه، فهو من ابتدع السماوات والأرض، هو من لا يمكن أن يكون له ولد. هل فهمنا الآن بأنها صفة نقص لو حكمنا بأن له ولد؟ صفة نقص فيه نثبتها. ما هي صفة النقص هذا؟ أي سنثبت بأنه ناقص. ما هو النقص؟ أننا أثبتنا أنه محتاج لطرف آخر، وأن الطرف الآخر هو أكمل منه. إذن ونحن مفطورون على إعطاء الحق للأولى، أليس كذلك؟ والتسليم للأكمل. سنقول إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو، إن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذا اعتقدنا أو قبلنا أو قلنا بأن الله له يد وله رجل وله وله، بمعنى أن هناك من أعطاه هذه الأشياء. إذن ذلك الذي هو من صنع الله على هذا النحو أو منحه هذا الشيء هو الأكمل، إذن فهو الأولى. فهذه تنسف التوحيد من أساسه، كفر، كفر شديد. هنا نقطة أخيرة، أن الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، لا يمكن أن تفترض أن هناك اثنين كاملين، لأن كل واحد منهما سيظهر ناقصا بالنسبة للآخر. الكمال المطلق لا يمكن أن يكون إلا لواحد، وهو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نعظم الله في أنفسنا، أن نتجه إليه، أن نؤمن ونعتقد أنه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أن تؤمن بكل هذه الأشياء، وأن نحذر أيضا من هذه العقائد التي تأتي وتنتشر وتتفشى، لأن من يعتقد أن لله يد وأن لله رجل وأن الله يرى، فهو يشبه الله بمخلوقاته. وإذا كان الله يشبه المخلوقات، يعني أن هناك طرفا أعطاه ما أعطاه، أعطاه وجهه، أعطاه يدين، وأعطاه كذا، أي أن هناك من هو أكمل منه. وهذه تعني نسف لألوهية الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر، كفر شديد، نعوذ بالله منه. فالله هو العظيم المعظم الذي ليس كمثله شيء، هو الذي خلقنا وخلق كل شيء، هو الذي ابتدع خلق السماوات والأرض، هو الذي على كل شيء قدير، هو من يجب أن نلتجأ إليه، من يجب أن نتولاه، من يجب أن نتحرك في سبيله، من يجب أن نثق به، وهو من لا يمكن أن يتخلف، من لا يمكن أن يتخلف الواقع الذي هو عليه، ولا يمكن أن يتخلف عن وعوده التي وعدنا بها. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: إذاعة صنعاء تقدم
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. صحيح أنه وما النصر إلا من عند الله كما يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن واقعيا وعمليا هناك عوامل للنصر في كل معركة وفي كل محك وفي كل حرب تخاض بين الحق والباطل على مدى الزمان. هناك عوامل ميدانية وعوامل نظرية ومعنوية وقيادية، عوامل مختلفة للنصر، وهي تدخل ضمن قانون الأسباب والمسببات الذي جعله الله سبحانه وتعالى من ضمن الوصول إلى الأهداف، أهداف الإنسان في هذه الحياة. فقال: وآتيناه من كل شيء سببا. وأيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن من بين تلكم العوامل التي لا بد منها لأي نصر إلهي يتحقق في جبهة الصراع مع الباطل، عامل القيادة، القيادة المحنكة والحكيمة والشجاعة والصادقة. وهذه القيادة هي التي يزهو بها، وهي التي يحظى بها محور الشرفاء في هذه الأمة، محور المجاهدين الذين يقارعون الباطل الصهيوني المستكبر والمنافق، هذا الباطل الذي استشرى وما زال ويرتكب أعظم الجرائم والارتكابات والموبقات والإبادات بحق شعوب هذه الأمة. نعم، القيادة المحنكة الشجاعة المؤمنة الصادقة مع نفسها ومبادئها ومع ربها وأمتها. اليوم تمر ذكرى واحد من الشهداء الذين كان لهم على الأمة فضل لا يمكن أبدا تجاوزه أو التغافل عنه بعد الله سبحانه وتعالى، ذكرى استشهاد القائد العظيم السيد حسن نصر الله. هذا القائد الذي لم يكن فحسب قائدا تاريخيا محنكا ومقتدرا لدرة تاج المقاومات في هذه المنطقة، حزب الله الذي وصفه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وصف حزب الله ورجاله المجاهدين بأنهم سادة الجهاد والمجاهدين في أمتنا. السيد حسن لم يكن إذن قائدا فحسب، بل إنه كان وسيبقى حالة رمزية سامية واستثنائية في إيحائها وإلهامها وكيمياء كاريزميتها، تلفت كل باحث ومتأمل في مفهوم أو مسألة القيادة ببعدها الإيماني الإنساني الإسلامي القرآني تحديدا. ولهذا توهم ذلك العدو أنه باستهدافه الغادر له بالقتل قبل نحو عامين سينهي مقاومة حزب الله في لبنان ويأيد فكرتها، على النقيض تماما للواقع أو الحاصل عمليا. فحزب الله بات أكثر عنفوانا وأكثر اشتدادا في عوده وفي عزمه وفي قوته وفي عنفوان مواجهته للعدو المركب، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق الذي ما زال يتكالب على هذه الأمة ممثلة في طليعتها المقاومة الحرة الشريفة. وهذا الأمر أو المعطى هو ذاته في كل جرائم العدو المركب المماثلة أو استهدافاته الغادرة للقادة في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق وغيرها. فكلما استهدف العدو قائدا أو قادة من قادة هذه الطليعة المؤمنة للأمة، كلما زادت المقاومة عزما وإصرارا على المواجهة لهذا العدو الغادر المارق المركب، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق. والتجربة العملية تثبت هذه الحقيقة بكل جلاء وبكل سفور. وهنا نتذكر من المقولات الخالدة العميقة لشهيد الأمة والإسلام كما وصفه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: نحن كمقاومة إسلامية مجاهدة محقة لا نهزم، عندما ننال من عدونا ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. مقولة تختزل جوهر ومعنى النصر الحقيقي لكل من يقف في وجه طغاة الأرض ومجرميها وفراعنتها، سفاكي الدماء ومنتهكي الحرمات ومهلكي الحرث والنسل، كحال عدونا الصهيوني الأمريكي العنصري المستكبر المنافق المركب الهجين. فأن تقف في وجه هؤلاء بتفوق أعدادهم وعتادهم وإمكاناتهم، وأن تثبت وتصمد أمام عدوانهم وتحول دون تحقيق أهدافهم الظالمة الجائرة، فأنت حتما في موقع المنتصر.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: الثالثة في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

تحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. استشهاد وإصابة 47 مواطنا جراء استهداف كيان العدو السعودي لسوق في مفرق ماوية في محافظة تعز. غارات لكيان العدو الصهيوني على غزة، والعدو ينسف منازل ويقصف بلدات في الجنوب اللبناني. مصدر مقرب من فريق التفاوض يؤكد أن إيران لن تتنازل عن مصالحها تحت الضغط أو التهديد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 47 مواطنا بينهم أطفال جراء استهداف طيران العدو السعودي لمحال تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية في مفرق ماوية بمحافظة تعز. وأكدت استشهاد 7 مواطنين وإصابة 40 بينهم 5 أطفال في حصيلة أولية جراء استهداف طيران كيان العدو السعودي للمحال التجارية. ودنت الوزارة هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر والمتعمد للأعيان المدنية في مفرق ماوية في مديرية التعزية من خلال غارات على محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية. وكذلك على سور الإذاعة في المحافظة، واعتبرت هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف الأسواق والمرافق المدنية. وأشارت إلى أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسجل كيان العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني على مدى 12 عام من الحصار والاعتداءات المتواصلة وسط صمت وتواطؤ عربي ودول مخزي. أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا بعنوان جراح خفية تحت الرماد، يوثق أبرز التداعيات النفسية الاجتماعية التي خلفتها سنوات العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، لا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وأوضح التقرير أن تداعيات العدوان والحصار لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتدمير البنية التحتية، إنما امتدت إلى الذاكرة الجمعية والنسيج الاجتماعي والصحة النفسية، وتسببت في صدمات واضطرابات نفسية وبتراجع في الروابط الأسرية والمجتمعية إلى جانب تفاقم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب مواطن فلسطيني جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني قرب خيام نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة. وشن كيان العدو الصهيوني غارتين استهدفت حي الشيخ رضوان بالتزامن مع إطلاق نار مكثفة من الدبابات والزورق الحربية للعدو تجاه المناطق الشمالية الغربية من غزة. وفي شمالي القطاع أطلقت آليات كيان العدو الصهيوني النار بكثافة غربي بيت لاهية بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات والزورق الحربية باتجاه المناطق الشمالية الغربية من المدينة ومحيطها. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات كيان العدو الصهيوني على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. وفي رام الله قررت سلطات كيان العدو فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بذريعة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. أقدمت قوات كيان العدو الصهيوني على نسف عدد من المنازل وقصف مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني في ظل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار. وبحسب الوكالة الوطنية

جعل من فلسطين والقدس قضية مركزية في مواقفه، رافضا محاولة عزل القضية الفلسطينية عن محيطها العربي والإسلامي. وبقيت فلسطين والقدس في صدارة القضايا التي ارتبط بها خطابه ومواقفه ومسيرته الجهادية. أعلن مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الأمير الشمري عن إغلاق مقر التحالف الدولي في العراق في 30 من سبتمبر الجاري، وقال إن الوضع الأمني في العراق جيد، وأكد سيطرة القوات العراقية على كامل الأراضي وعدم وجود أي قلق على أمن البلاد. وكان أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي وقائد القيادة المركزية الأمريكية بريت كوبر عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وأنه سيتم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن الجمهورية الإسلامية لا تزال عازمة على مقاومة تجاوزات وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لن تتنازل عن حقوقها ومصالحها الوطنية تحت أي ضغط أو تهديد. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه تحديات جادة في الداخل، وازداد السخط على تداعيات الحرب وتكاليفها، وأكد أن أي تصعيد ضد إيران كان بضغوط اقتصادية أو عقوبات أو بمحاولات حصار لن يقتصر أثره على إيران، بل قد يمتد ليشمل الولايات المتحدة ومن يتحالف معها. قتل 27 شخصا وأصيب 26 آخرون، وذلك في حادثتي إطلاق نار وقعت داخل أماكن للترفيه في جنوب أفريقيا. وقالت الشرطة إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 بجروح جراء إطلاق مسلحين للنار داخل مطعم غرب مدينة غونسبرغ. وفي حادث آخر قتل 10 أشخاص وأصيب 11 في إطلاق نار وقع داخل مكان للترفيه في بلدة لويندلي قرب مدينة الكاب. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين: استشهاد وإصابة 47 مواطنا جراء استهداف كيان العدو السعودي لسوقا في مفرق ماوية في تعز، غارات لكيان العدو الصهيوني على غزة والعدو ينسف منازل ويقصف بلدات في الجنوب اللبناني. مصدر مقرب من فريق التفاوض يؤكد أن إيران لن تتنازل عن مصالحها تحت الضغط أو التهديد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات وافيكم بالمتابعات الإخبارية.

0: حياكم الله سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد. فيها بلادنا تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، كما سنتناول النظام السعودي يحول الدين إلى سلعة تخدم أهدافه. أحيت بلادنا اليوم بالعاصمة صنعاء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي فعالية إحياء الذكرى تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي بكلمة كد فيها أن العدو الصهيوني وزبانيته هم إلى زوال بإذن الله، وقال إن دماء الشهداء سوف تزيل الطغاة والمجرمين، وقال أيضا علينا أن نعمل بما يجب نحو ديننا وشهدائنا العظماء.
1: أيها الأخوة الحاضرون، إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم مستحضر فيه حاضرنا وماضينا.

0: ماضينا ومستقبلنا. نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية، وكيف انتصر الدم على السيف، وكيف انتصر الشهيد على الطغيان والاستبداد. هذه الدماء هي التي ستحرك الأمة، هي التي ستحرك الشعوب، هي التي ستنتيكض ضمير الأمة وقفلتها عن واجباتها الجهادية وعن سنة الله التي في الأرض. ولكن نقول لهذا العدو الصهيوني وزبانيته والطغيان والاستكبار العالمي، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هذه الدماء وهذه وعظمة الشهداء وما قدموه من فكرا ومن نورا من حديث ومن مخططات للمقاومة واستنهاض الأمة هي التي ستنير طريقنا، ودماءهم هي التي تضيء أيضا طريق النصر بإذن الله، وهي التي ستقتلع عروش الطغاة والمستعمرين والمستكبرين في الأرض. هذه الدماء الزكية هي التي ستوقظ الشعوب في العالم. وكما تشاهدون وتنظرون الآن الشعوب في أوروبا وفي أمريكا، ما بالك ما في شعوب الأمة العربية والإسلامية، هي تتململ وتحاصر زبانية إسرائيل ولوبياتهم في انتخاباتهم في ولائهم للصهيونية، وتنقض على هذه الولاءات وتحاصرها بإذن الله الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مقاومة الحرية والتحرر ستنقض على كيان الصهيوني وتقتلعه من الأرض المغتصبة، من الأرض العربية المغتصبة. علينا أن نأكد لهذه الشهداء أن نحن في الطريق ثابتون وسائرون، ونقول للسيد حسن الله أنت كنت تطمح إلى أن تشاهد الانتصارات في الساحل في باب المندب، وها هم الرجال اليمن ورجال الشرفاء ينتصرون في معركتهم ويستعيدون باب المندب كما استعادوا باب البحر العربي البحر الأحمر إلى عروبته وإلى إسلامه في معركة الإسناد.
1: من جانبه تحدث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بكلمة قال فيها إننا اليوم نحيي ومعنا شرفاء وأحرار العالم أجمع، ذكرى استشهاد رجل عظيم وعظماء هذه الأمة المقاومة التي تقف أمام الإجراء الذي لم يشهد له التاريخ مثيل، المتمثل في أمريكا والصهيونية العالمية ومن معهم من الأعراب المنافقين الذين يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل.
2: في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد أحد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله وهو يعمل للتخلص منه، وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقودا من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحا للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية، استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب وأوروبيين الأمريكان الصهاينة ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهيونية الأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهيونية الأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم.
1: بدوره تحدث الدكتور فؤاد نجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة عن العلماء، أشار فيها إلى ما قدمه شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله للأمة وللعالم الإسلامي وللإحرار في هذا العالم، مؤكدا أن هذا الرجل كان أمة بحد ذاته، فقد جاهد في سبيل الله ونصرة فلسطين والمقاومة لأكثر من 40 عاما، وهو يواجه الكيان الصهيوني المجرم ومعه أمريكا وأذنابها في هذا العالم.
3: عامان مر على الرحيل المؤلم والفاجعة الكبيرة، ولكنهم كل يوم حاضرون وأكثر جدة، حاضرون بقوة في ساحتنا ومعركتنا ووجداننا. فالسيد نصر الله لم يغب ولن يغيب، بل هو حاضر في وجدان الأحرار في العالم، حاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه، وحاضر بقضيته العادلة وبالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله وأجراها على يديه. وإذا كان الطغاة ينتهون ويدفنون بدفن جثامينهم، فإن العظماء يخلدون في حياتهم وبعد رحيلهم، ولهم فاعلية في حياتهم وبعد استشهادهم. وشهيدنا الكبير هو مدرسة وفكر ومنهج باق ما بقي الدهر وما تعاقب الليل والنهار، وستظل مواقفه وسيرته العطرة وكلماته وخطاباته التاريخية منهلا ومرجعا ومنهجا وخطا ووقودا نسير عليه حتى نلقى الله عز وجل. إن السيد الكبير شهيد الإسلام والإنسانية حسن نصر الله من القادة التاريخيين النادرين، ورغم أنه جاء في زمن الانبطاح والتراجع والنكسات والهزائم التي كان يعيشها العالم العربي آنذاك، لأنه كان أول من غير المعادلة وأول من سجل نصرا على إسرائيل وأعاد للأمة قيم الإباء والنصر والعزة والكرامة بعد أن فقدتها، وهو رمز إسلامي وعالمي لا يقاس بالمذاهب ولا يؤطر بإطار الجغرافيا. لقد قدم شهيدنا الأسمى نصر الله الشاهد الحي أن الدين يستطيع أن يقود الحياة، وقدم نموذجا متميزا في إدارة حزب الله، حيث جعل منه نموذجا فريدا يؤثر على مستوى البلد والإقليم والعالم.

يكثف العضو السعودي من خطابه الديني في الأيام الأخيرة ويحشد كل الأبواق الوهابية ضد اليمن بموازاة استنفاره للخارج، ولا سيما تركيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لمشاركتها في العدوان على بلدنا. ووصف المفتي العام للسعودية صالح الفوزان أهل الإيمان والحكمة بأنهم عصابة الشر ودسيسة الأعداء، معتقدا أن عقيدتهم ومنهجهم فاسد، وأنهم يكفرون صحابة الرسول الأكرم محمد صلوات الله عليه وعلى آله ويستحلون دماء المسلمين ومساجدهم. وتأتي هذه الفتوى في ذروة التعب السعودية الدينية والبهتان المتواصل ضد اليمنيين بأنهم يستهدفون مكة المكرمة. وقد تحولت هذه الرواية إلى عنصر محوري في خطابات القادة السعوديين ومسؤوليهم وحلفائهم مؤخرا الذين رددوا هذه النغمة حتى في اجتماع الأمم المتحدة، حيث أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ما وصفه بالهجمات على السعودية. وقال وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سلامة مكة والحرمين الشريفين تمثل خطا أحمر. وهكذا أخذت قضية مكة موقعا متقدما في الخطاب الذي يراد من خلاله حشد المواقف حول السعودية. وإلى جانب ذلك تحرك العدو السعودي لتفعيل مسار عسكري جديد عبر ما يسمى اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع تركيا وباكستان. فقد اجتمع رؤساء أركان الدول الثلاث في الرياض وبحثوا تعزيز التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات، مؤكدين التزامهم بالدفاع الجماعي عما أسموه أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أكد الاجتماع عزم الدول الثلاث على ترجمة الالتزامات الواردة في الاتفاقية إلى تعاون عسكري فعال. ويشير المشهد إلى التحرك المتزايد للعدو السعودي ضد اليمن، فالمجرم ابن سلمان يفضل المضي في الخيار العسكري على الحلول الدبلوماسية. وبدلا من الالتفاف لمطالب اليمني المحقة والمشروعة والمتمثلة في إنهاء العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، يعمل العدو السعودي على تسويق روايات مضللة مستغلا اندفاع الكثير من دول المنطقة إلى جانبه والتي تطمح في المال السعودي على حساب مظلومية الشعب اليمني. ويستكمل العدو السعودي مسار التعبئة من خلال الإيعاز لرئيس ما يسمى مجلس القيادة الخائن الكبير لإعلان التعبئة والنفير العام في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي في جنوب اليمن وشرقه، ما يدل على أن الرياض تمضي نحو التصعيد ومحاولة تحقيق انتصار في أي جبهة بعد الانكسار الكبير لها في الساحل الغربي وفي صحراء الجوف، وبعد العمليات العسكرية اليمنية النوعية التي تطال التحشيدات التابعة للعدو السعودي في أكثر من مكان، وكذلك العمليات النوعية التي تستهدف الأماكن الحساسة ومنشآت النفط داخل المملكة. واستبق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله هذه التطورات مبكرا ناصحا تركيا وباكستان بعدم الانخراط في العدوان على اليمن، موجها تساؤل لكلا البلدين: هل يمكن أن تقبل إسلامباد أو أنقرة بأن تفرض عليهما أي دولة حصارا وأن تغلق مطاراتهما؟ مؤكدا أن السعودية تعمل هذا الشيء مع اليمن، وأن الواجب يحتم على الشعب اليمني التحرك لرفع المظلومية عنه وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. ومع ذلك لم تتضح الرؤية بعد، وهل ستنخرط تركيا وباكستان في العدوان على اليمن أم ستكتفيان بأساليب أخرى؟ لكن الأثر لانخراطهما لن يكون كبيرا، لسيما وأن صنعاء تمكنت من مواجهة تحالفات أكبر وأكثر تعقيدا، وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتمكنت من إلحاق هزيمة بهما في البحر الأحمر. فما الذي يمكن أن تضيفه باكستان أو تركيا واللتان ستعرضان ملاحتيهما في البحر الأحمر إلى المخاطر في أي مغامرة على اليمن؟

هنا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعة أخبارنا لظهيرة يومنا هذا. أعد لكم هذه المتابعة محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت التحية لكم من صايمة إبراهيم، ومن التنفيذ على الهواء أمين السنحاني، هي لكم أيضا من قارئتها سماح القوم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: بشموخنا وصبرنا نروي ترابنا، وبأيدينا نزرع قوتنا. كل حبة قمح تنبت في حقولنا هي صفعة في وجه الحصار، وهي برهان على أن الإرادة اليمنية أقوى من كل الحصار. فلنزرع، فلنحصد، فلنأكل من خير أرضنا ولنعش أحرارا. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
4: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
5: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
4: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

بك الاعتصام من الانتقام، بك الاعتصام

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب عجيب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
2: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة. نقدم خلال هذه الدقائق الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. يرافقكم في هذه الدقائق من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميلة الورافي.

وفي عناوين هذه الساعة: موضوع الساعة، المسيرات تطارد التحشيدات وتربك جبهات العدو، القدرات اليمنية تتجاوز التكتيك إلى التأثير الاستراتيجي. انهيار متسارع على الساحل الغربي، ماذا فعلت القوات المسلحة بقوات المرتزقة المدعومة سعوديا في المرصد؟

0: وراء الأحداث. انقضاء اجتماع حلف مكة دون اتفاق، وابن سلمان يتشبث بالباكستاني. تجديد الحصار الجوي على إيران انقيادا إقليميا للضغوط الأمريكية، في فقرة في المحور. في موضوع الساعة، المسيرات تطارد التحشيدات وتربك جبهات العدو. القدرات اليمنية تتجاوز التكتيك إلى التأثير الاستراتيجي.
1: نحن كشعب يمني من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب. حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة. لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة، فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة. في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني إنساني وأخلاقي أيضا.
0: في مشهد ميداني يتسع نطاقه على امتداد الجبهات، تفرض الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية حضورها كأدوات فاعلة في ملاحقة التحشيدات العسكرية واستهداف مواقع التموضع، بما يبدد رهانات العدو على تحسين قوته أو إخفاء تجمعاته عن دائرة الرصد والاستهداف. وفي واقع جديد تفرضه القوات المسلحة اليمنية، لم يعد التموضع العسكري سواء في خطوط التماس أو في المناطق الخلفية بمنأى عن المراقبة والاستهداف، في ظل قدرة متزايدة في الوصول إلى تجمعات متفرقة وعلى مسافات بعيدة، وتحويل محاولات الحشد إلى عبء ميداني على أصحابها، في حين أن تعدد الجبهات من الساحل الغربي مارب تعز وصولا إلى المناطق الحدودية، تبدو التحشيدات والتحركات العسكرية السعودية أمام رهان فاشل على قدرتها في المناورة والاحتفاظ بموقعها وخطوط إمداداتها.

0: بعد الأوسع للمواجهة بوصفه صراعا على القرار والسيادة والثروات اليمنية في ظل استمرار محاولة الدفع بقوى مرتزقته للقتال في جبهات متعددة واستدعاء دعم خارجي لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، بينما تتراكم الضربات والعمليات في الميدان تتصاعد أهمية العمل المعنوي والإعلامي في تفسير ما يجري في وقت يضع فيه تطور القدرات اليمنية ما يرافقه من مرونة تكتيكية وقدرة على إدارة عمليات متعددة في الجبهات، معادلة جديدة أمام العدو أدواته حلفائه، تعقيبا على هذه المشاهد التي بثها الإعلام الحربي يوم أمس بشأن عملية جديدة لمسيرات رجوم في عدد من الجبهات. قال الباحث والخبير في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية: دقة ضربات مسيرة رجوم، تنوع أهدافها يكشفان احترافية قتالية عالية لدى الجيش اليمني يعجز العدو عن مجاراتها.
1: أنا أرى بأن في كل مرة هناك نوع من المفاجآت حتى لمن يحب ويؤيد أنصار الله واليمن، ونرى في كل مرة هناك أشياء جديدة وأسلحة جديدة، أو لربما أسلحة بنفس الأسلحة ولكن باستخدامات جديدة. يعني رأينا إصابات مباشرة من الجو بالمسيرات رجوم على مباني عسكرية، على آليات، على أفراد، على جغرافيا متنوعة داخل الصحراء، في الجبال، في وكذلك في المناطق المفتوحة والمختبئة، في المناطق المموهة والواضحة، وكذلك رأيناها على الطرقات المعبدة والطرقات غير المعبدة. إذن هذه من الناحية العسكرية وأنواع الإصابات الدقيقة، بالإضافة إلى التصوير الثابت والهادئ والدقيق والواضح، وضوح تام إلى أقصى درجات الوضوح. هذا يعني بأن من يقوم بهذه الضربات لديه القدرة، يعني طبعا أنا أتكلم عن أنصار الله، يقومون بضرب الغزاة والمرتزقة بدقة شديدة، وليس فقط بمعدات تفوق الوصف حاليا بكيفية استخدامها، ولكن المستخدم اليمني الذي يقوم بهذه العمليات حرفي إلى أبعد حدود. حتى ولو كان لدى المرتزقة والسعودي لديهم نفس المعدات، لا يستطيعون القيام بمثل هذه العمليات. دعيني أقول بأن ما يقوم به جيش صنعاء، الجيش الحقيقي لليمن طبعا وأنصار الله، ما هي إلا أنا أعتقد عمليات تنظيفية للمناطق من المرتزقة ومن المعتدي السعودي.
2: يعني أولا المعركة على مستويين، على وباتجاهين، أولا باتجاه القوات المدعومة من المملكة العربية.
0: الخبير بالشؤون العسكرية العقيد أكرم كمال سيروي يقول: طلب الرياض لدفعات جوية غربية يكشف ثغرات منظوماتها أمام دقة المسيرات وتكامل إدارة العمليات لدى صنعاء.
2: أولا المعركة على مستويين، على وباتجاهين، أولا باتجاه القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية والتي تقاتل على عدة محاور، من باب المندب إلى مأرب إلى كل المنطقة إلى تعز، هذه المحور الذي يشتعل الآن، وإضافة إلى المحور الآخر، المقلب الآخر من المعركة، وهو الذي يعني في جيزان، في جيران، في خميس مشيط، طبعا جبهة أخرى. وبالتالي الآن نرى تأثير هذه المسيرات التي تتحدث عنها وهذه الصواريخ يعني التي تصل إلى أهدافها، وأعتقد رد الفعل الذي حصل من قبل المملكة العربية السعودية يؤكد أهمية وقدرات هذه الصواريخ وهذه المسيرات عندما تذهب السعودية ويعني تأتي بدفاعات جوية من أكان من اليونان، أكان الآن من فرنسا. فرنسا تتحدث، وبالأمس أعلن ماكرون بأنه سيقدم دعما في الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية. دول عديدة تتصل بها السعودية وتطلب منها المساعدة تحديدا في الدفاعات الجوية للتصدي للصواريخ والمسيرات.

0: اليمنية، ولم يكن هذا ليحصل لو لم تكن هذه المسيرات قادرة فعلا على الوصول إلى أهداف ومراكز مهمة جدا، وأن الدفاعات الجوية بشكل عام المتوافرة حتى الآن لا تحقق النتيجة المطلوبة. عندما لا يكون لديك قدرة على مواجهة هذا الزخم من المسيرات ومن الصواريخ، لذلك تكون مجبرا على محاولة البحث عن وسائل إضافية، وسائل دفاع جديدة لتحاول سد الثغرات. لا شك يوجد ثغرات كبيرة على الجبهتين، أكان على الجبهة السعودية أو على الجبهة داخل اليمن، وبالتالي هذه المسيرات الآن تفتك بشكل كبير جدا بالأعداء وتصيب الأهداف بشكل دقيق للغاية. والمهمة لا ترتكز فقط على مسألة إصابة الأهداف، المسألة أبعد من ذلك، لأنك لا يمكن أن تصيب هدف إذا لم تكتشف هذا الهدف، إذا لم تكتشف تحركات العدو. وبالتالي مهمة الرصد والمراقبة والاستعلام وجمع المعلومات وتدقيق هذه المعلومات وتحليلها وتحليل هذه البيانات، ثم إرسالها إلى وتحويلها إلى أوامر عمليات، ويعني تنفيذ هذه الضربات بهذا الشكل المنسق والدقيق. هذه عملية ليست بسيطة، يعني هذه عملية مركبة معقدة، وهنا تظهر قدرات القوات اليمنية على أكثر من مستوى، ليس فقط على مستوى توجيه الضربات بل على مستوى إدارة العملية بشكل كامل. يعني هناك تنسيق متكامل من عمليات الاستطلاع والرصد والاستخبارات وجمع المعلومات وتحليل البيانات إلى مسألة إعطاء الأوامر وتنفيذ المهام وتوزيع المهام، وخاصة أن كما ذكرت يعني هناك أكثر من جبهة، هناك جبهات مشتعلة، هناك خطط عمليات مهمة جدا الآن محاصرة تقريبا، يعني القطع الطريق بين تعز وعدن أيضا، يعني هنا نتحدث عن محور مهم جدا. القوات باتت تتجه على ما يبدو باتجاه عدن، وهذه نقطة مهمة جدا. لماذا نقطة مهمة؟ لأن المسألة في هذه الحرب ليست مسألة من يحتل هذه التلة أو من يدمر هذه الآلية، المسألة أبعد من ذلك بكثير. المسألة مرتبطة بارتداداتها العالمية. الأهمية الكبرى هي الآن من يحكم اليمن، من سيحكم اليمن؟ هل أهل اليمن هم الذين سيحكمون اليمن، أم أن هناك قوات خارجية وقوى خارجية ستكون هي التي تملي القرارات على اليمنيين؟
1: إن استمرار العدو السعودي المجرم في شن غاراته على شعبنا وبلدنا لن يثني القوات المسلحة اليمنية عن ممارسة حقها المشروع في الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، فكل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله تعالى. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
2: ستون دقيقة في المرصد. انهيار متسارع على الساحل الغربي. ماذا فعلت القوات المسلحة بقوات المرتزقة المدعومة سعوديا؟
3: أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب، عرض هذا الشعب، عرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرقوا بوصلة العداء هذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
4: هذه المعدلات والعيارات، هذا معدل 12 سنة وهذا المعدل ثاني قديمة.
5: ثم كلام هذا بفضل الله عوني شوية.
6: هذه شمل مرتجقة اللي بعد سدوا عليها المجاهدين.
4: هذه شمل مرتجقة المنافقين. وهذا المندوس نميمة.
2: على مدى 12 عام تحطمت رهانة وكيان العدو السعودي على أسوار الصمود اليمني لتتحول معركة الحسم التي أعلنها في 26 من مارس 2015 إلى مستنقع استنزاف عسكري واقتصادي يتجرع مرارتها بنو سعود بفعل غطرساتهم المرتكزة على الدعم الأمريكي والبريطاني والصهيوني. أثبتت تطورات الأحداث الميدانية والضربات الاستراتيجية المركزة للقوات المسلحة قدرة الشعب اليمني في فرض معادلات ردع جديدة أطاحت بأهداف التمدد والتسلط السعودي، كبدته خسائر متتالية على كافة المسارات والصعد.
7: وهذه المدفعة التابعة لتحشيدات العدو السعودي تحترق بفضل الله.
2: وتؤكد التطورات الميدانية الأخيرة لا سيما في الساحل الغربي عجز التحشيدات العسكرية والتشكيلات المدعومة سعودياً عن تغيير قواعد اللعبة، حيث تحطمت محاولات التقدم أمام التكتيكات العسكرية القائمة على المباغتات والتنسيق العالي بين مختلف وحدات القوات المسلحة لا سيما القوى الصاروخية والطيران المسير. هذا المشهد بكل تفاصيله في قراءة عسكرية وسياسية يقدمها الخبير العسكري العميد عمر معربوني، تشرح التطورات الميدانية المتسارعة على جبهة الساحل الغربي، كيف تحولت المعركة من اشتباكات متفرقة إلى انهيار متتابع في عدد من المواقع والمعسكرات، ما الذي جرى ميدانياً، كيف تمكنت القوات المسلحة اليمنية في كسر تماسك الجبهة، وما دور الجغرافيا والمرتفعات وطرق الإمداد في هذا التحول الكبير؟
8: بالاعتماد على المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي لقوات صنعاء، لا ينبغي النظر إليها فقط باعتبارها توثيقا للحظة اقتحام أو تقدم بري. الأهم عسكريا هو ما ظهر قبل الاقتحام نفسه. كان في عنا مراقبة، استطلاع، تحديد التحشيدات، ثم استهداف لمراكز القيادة والتجمعات قبل أن تبدأ الحركة البرية الواسعة. وهذا يعني أن العملية بدأت فعليا قبل دخول القوات البرية إلى المواقع من خلال قراءة التحشيدات واتجاهاتها وتحديد نقاط الانطلاق ومراكز القيادة والسيطرة قبل الانتقال إلى مرحلة الضربات الصاروخية وضربات الطائرات المسيرة، ثم استثمار أثارها ميدانيا. هون تحديدا نوصل للنقطة الأساسية اللي صار. ما كان هجوم بري تقليدي الحقيقة، يعني مش قوات تتقدم أمام قوات أخرى وتحاول يعني كسر خطوطها بالنار فقط. اللي ظهر هو محاولة ضرب رأس المنظومة قبل أطرافها. يعني عم نحكي عن مراكز قيادة وسيطرة، عن تجمعات، عن نقاط تحشيد، عن طرق إمداد، وبعدها أتى الضغط البري. عمليا عندما تتعطل القيادة ويتقطع الاتصال بين الوحدات، كل لواء بيصير تقريبا عم بيقاتل لوحده لحاله، وأي انسحاب بوحدة معينة ممكن يتحول بسرعة إلى سلسلة من الانسحابات. هذا اللي بنسميه الانهيار الإدراكي قبل حصول الانهيار العسكري. النتيجة الميدانية الأهم كانت أن مجموعة من المواقع التي كانت مترابطة عملياتيا فقدت القدرة على دعم بعضها بعضا، فالوجود في حيس والخوخة والمخا لم يكن عبارة عن نقاط منفصلة، بل كان شبكة من المواقع والمعسكرات والطرق والمرتفعات، وكل نقطة فيها عم تعتمد على النقطة الأخرى. عندما بدأت هذه الشبكة تتفكك، لم يعد سقوط الموقع يعني خسارة عدة كيلومترات فقط، بل أصبح يفرض ضغطا مباشرا على المواقع المجاورة ويجبر القوات الموجودة فيها على إعادة حساب قدرتها على البقاء. هون بندخل للعامل الثاني اللي هو الجغرافيا. بالساحل الغربي اليمني، السيطرة على الأرض المنخفضة وحدها لا تعني السيطرة الفعلية على مسرح العمليات. هناك سلاسل جبلية ومرتفعات تشرف ناريا وبصريا على الطرق والساحل والممرات، ومن يمسك بالموقع الحاكم يستطيع أن يراقب حركة القوات ويضرب طرق الإمداد ويجبر الوحدات الموجودة في المناطق المكشوفة على الاختيار بين البقاء تحت التهديد أو الانسحاب، وهذا ما اخترته القوات المدعومة من السعودية، أي الانسحاب. منروح على الجغرافيا، في عنا جبل دباس والقدحة والسلاسل الجبلية المحيطة بها، كانت الحقيقة من بين المفاتيح المهمة في هذه المعركة. السيطرة على هذه المرتفعات تعني الحصول على إشراف واسع على مساحات من حيس والخوخة والطرق المؤدية إلى الساحل، كما تسمح بالضغط على خطوط الاتصال بين تعز والمخا. كذلك يعني تبرز أهمية معسكر خالد وجبل النار باعتبارهما عقدتين دفاعيتين ولوجستيتين، والسيطرة على المواقع المحيطة بهما أو تهديدها يعني أو أن بقاء القوات داخل هذه المنطقة يصبح أكثر صعوبة. ببساطة، قوات صنعاء ما كانش مطلوب منها تحتل كل متر يعني من الأرض بالقوة. إذا قطعت الطريق وسيطرت على الجبل المشرف عليه وضربت مركز القيادة، الوحدة الموجودة قدامك بتصير أمام خيارين، يا بتنسحب يا بتتحاصر. طيب، وهيدي وحدة من أهم القواعد اللي لازم نفهمها بالمعركة الحالية. أحياناً سقوط موقع صغير جغرافياً بيؤدي إلى انهيار عشرات الكيلومترات، لأنه أهميته مرتبطة بموقعه مش بحجمه. وهذا ما يفسر أيضاً لماذا كانت السيطرة على السلسلة الجبلية أكثر أهمية من السيطرة المباشرة على بعض النقاط الساحلية. القوة الموجودة على الساحل بتصير مكشوفة عندما يخسر الطرف الذي يدافع عنها المرتفعات الموجودة خلفها، لأن الطرف المسيطر على الجبل يستطيع مراقبة الطريق وتحديد حركة الآليات والقوات وضرب خطوط الإمداد. وهون بتصير القوة المتمركزة بالساحل موجودة جغرافياً لكن معزولة عملياتياً. العامل الثالث كان التكامل الناري. الحركة البرية عملياً سبقتها ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة اللي استهدفت مراكز تجمع وقيادة ونقاط تحشيد كما قلنا، ثم ظهرت الطائرات المسيرة التكتيكية في دعم القوات على خطوط التماس. وهون مسيرات رجوم لعبت دور كبير يعني بهذه المعركة، وهذا اللي شفناه عملياً بالمشاهد التي تم يعني توزيعها للإعلام الحربي اليمني. إذا أخذنا هذه الصورة من منظور عسكري، فنحن أمام نموذج يقوم على توزيع الأدوار. نرجع من عيدهم هون على أهميتهم، لأن الاستطلاع يحدد الهدف. السلاح البعيد المدى يضرب المراكز الكبيرة، المسيرات التكتيكية تضغط على الوحدات الأمامية، وبعدها تتحرك القوات البرية لاستثمار حالة الإرباك أو كما أسميته الانهيار الإدراكي الذي يسبق الانهيار العسكري. انهيار الإدراكي يعني إدراك كل شخص أو مجموعة أو فصيلة أو لواء أن بقائها في المعركة بات مستحيلاً. مهم هون يعني بالتحديد مش نوع سلاح لوحده، لأنه الصاروخ ما بيحسم معركة برية لوحده، والمسيرة ما بتحسمها لوحدها، والمشاة كمان ما فيهم يعملوا هالشيء إذا ما كان في عنا استطلاع وإسناد وتوقيت. القوة الحقيقية تظهر لما تشتغل كل هالعناصر كمنظومة واحدة، وهيدا على الأرجح يعني واحد من الأسباب اللي خلى سرعة التقدم أكبر من قدرة الطرف المقابل على إعادة تنظيم خطوط دفاع جديدة. وهون بيدخل عنصر المفاجأة كعنصر أساسي أدى إلى الانهيار الإدراكي ومن ثم الانهيار العسكري. من النقاط اللافتة أيضا أنه الهجوم لم يتحرك في محور واحد، الضغط على أكثر من اتجاه جعل القوات المدافعة أمام معضلة كبيرة، يعني أين تضع احتياطها؟ أي محور يجب تدعمه أولاً؟ عندما يتعرض الطريق للضغط ويصبح المعسكر الخلفي مهدداً ويبدأ الخصم بالالتفاف على موقع حاكم، تصبح عملية اتخاذ القرار بحد ذاتها جزءاً من الأزمة. وهون تظهر قيمة المناورة أكثر من كثافة النار. الجيش أو القوة يعني مبدئياً اللي بتقدر تجبر خصمها على تغيير اتجاه قواته باستمرار بتكون عملياً عم تستنزف قراره، يعني قبل ما تستنزف سلاحه. كل مرة يتم نقل وحدة من محور إلى محور بيصير في فراغ بمكان آخر، وإذا الهجوم منسق بشكل جيد هالفراغ هون هو اللي بيتحول إلى اختراق جديد. المادة الميدانية يعني اللي عم تبعها تتحدث أيضاً عن سقوط عدد كبير من المعسكرات ومراكز القيادة والمواقع اللوجستية، ومثل ما قلت سابقاً بينها معسكر خالد وجبل النار والعمري وعنبرة وغيرها، إضافة إلى مخازن وتجهيزات كبيرة وآليات بعدد ضخم جداً. وهنا لا أريد أن أتوقف كثيراً عند الأرقام المتداولة لأن الأرقام النهائية تحتاج إلى توثيق مستقل، لكن الأهم عسكرياً أن فقدان المعسكرات لم يكن مجرد خسارة مواقع ثابتة، بل خسارة مخازن ووقود وذخائر وآليات ومراكز اتصال ومساحات كانت تستخدم لتجميع القوات قبل دفعها إلى الجبهة. يعني هون لوضح شوي، لما بيسقط معسكر لوجستي ما بتكون خسرت مباني وأسوار فقط، حيطان، يعني انت خسرت نقطة كانت تدعم الجبهة وتسلحها وتحرك ألياتها وتستقبل تعزيزاتها. وإذا تكرر الأمر مع أكثر من معسكر خلال فترة قصيرة بتصير المشكلة مش كيف تمنع الخصم من التقدم، بل كيف تحافظ على قدرتك أساساً على إبقاء قواتك بالميدان. أما السؤال الأكثر أهمية فهو لماذا حصل التراجع بهذه السرعة؟ الجواب لا يرتبط بعامل واحد. أولاً كانت هناك أفضلية واضحة لمن سيطر على المرتفعات. ثانياً تعرضت مراكز القيادة والتحشيد لضغط النارين مبكر. ثالثاً قطعت أو أصبحت مهددة لبعض طرق الإمداد. ورابعاً تحرك تحرك الهجوم بأكثر من اتجاه، ما جعل عملية بناء خط يعني دفاع جديد للقوات المدعومة من السعودية أكثر صعوبة. إضافة إلى ذلك فإن تعدد التشكيلات الموجودة في المعسكر المقابل لصنعاء القوات المدعومة من السعودية شكل في حد ذاته تحدياً عملياتياً. عندما تعمل قوات مختلفة ضمن قيادات وهياكل وانتماءات متعددة تصبح وحدة القرار عاملاً حاسماً تحت الضغط الشديد. أي ضعف في التنسيق يتحول بسرعة إلى ثغرة، والثغرة تتحول إلى انسحاب، والانسحاب قد يتحول إلى انهيار. إذا لم يكن هناك خط ثاني جاهز لاستقبال القوات المنسحبة وإعادة تنظيمها. العامل الخامس يرتبط بسرعة الاستثمار. أحياناً ينجح المهاجم في كسر خط دفاع لكنه يتوقف لإعادة تنظيم نفسه. هيدا ما حصل، وهيدا طبعاً بيعطي الخصم وقت حتى يعمل خط جديد. لظهر بها العملية هو استمرار الضغط بعد الاختراق. يعني كل موقع ينفتح يعني بيتم استثماره باتجاه الموقع اللي بعده، يعني عم نقصد بينفتح هنا يسيطر عليه، وهيدا منع القوات المتراجعة من الحصول على الوقت الكافي لإعادة بناء دفاع متماسك. لكن الأهم من كل ما سبق هو أن مركز الثقل بات يتحرك جنوبا وشرقا باتجاه العقد المرتبطة بتعز والوزعية والشميتين وباب المندب. وهون نحن منصير يعني قدام تضاريس تختلف عن الساحل المكشوف. يعني كلما دخلت القوات أكثر إلى المناطق الجبلية أصبحت السيطرة على القمم والممرات والطرق الضيقة أكثر أهمية، وأصبحت القدرة على توفير الإمداد والاستطلاع والحماية من الكمائن عاملا حاسما. هون أيضا لازم ننتبه لنقطة أساسية، أن السيطرة على مساحة واسعة لا تعني انتهاء المعركة. السيطرة شيء وتثبيت السيطرة شيء آخر. أي قوة تتقدم بسرعة يعني تصبح مطالبة بحماية طرق طويلة وتأمين المواقع الجديدة وتوزيع قواتها عليها ومنع الطرف الآخر من تنفيذ هجمات مضادة. لذلك المرحلة التالية يعني ستختبر يعني قدرة قوات صنعاء ليس فقط على التقدم وإنما على تحويل المكاسب الميدانية إلى خطوط دفاع ثابتة ومتماسكة. كذلك الاقتراب أكثر من باب المندب يعني بيرفع الحساسية الإقليمية والدولية للمعركة، ولهيك اجت التطمينات من قيادة صنعاء بأنه الملاحة شغالة. وهون نحن ما عم نتحدث عن واحد من أهم الممرات البحرية في العالم فقط، عم نتحدث عن يعني مضيق له أهمية كبيرة. لذلك أي تغير ميداني واسع في المناطق المحيطة بالمضيق ما رح يبقى مجرد مسألة داخلية يمنية، بل سيكون تحت مراقبة القوى الإقليمية والدولية المرتبطة بأمن الملاحة والبحر الأحمر. وهذا اللي عم تتعاطى معه بحسب ما أنا شايف قيادة صنعاء بحكمة عالية، يعني طبعا من خلال القول للجميع أن الملاحة مفتوحة ولا شيء يمنعها. الخلاصة أنه أهم ما تكشفه العملية ليس عدد الكيلومترات التي تغيرت السيطرة عليها ولا عدد المعسكرات التي سقطت، وإنما الطريقة التي انهارت بها منظومة كاملة من المواقع يعني خلال فترة قصيرة أيام. البداية كانت طبعا يعني بتقديري في فهم الجغرافيا، ثم تحديد العقد التي تربط الجبهة ببعضها، ثم ضرب القيادة والتحشيد، وبعدها السيطرة على المرتفعات والطرق، وأخيرا استثمار التراجع قبل أن يتمكن الطرف المقابل من بناء خط دفاع جديد. هذا هو المعنى الحقيقي للحرب المركبة، يعني أنت لا تضرب الجندي فقط، بل تضرب الطريق الذي يتحرك عليه، والمركز الذي يصدر له الأمر، والموقع الذي يحميه، والقاعدة التي تمده بالإمداد، ثم تجعل كل موقع متبق أمام معضلة العزل أو الحصار أو الانسحاب. ما جرى على الساحل الغربي يؤكد أن المعركة المقبلة لن تقرأ فقط من خلال أسماء المدن والمناطق التي تتغير السيطرة عليها، بل من خلال من يسيطر على الجبال والطرق والعقد التي تربط الساحل بالداخل، لأن من يمسك بهذه المفاتيح يستطيع أن يحدد اتجاه القوات وإيقاع المعركة ومساحة المناورة المتاحة للطرف الآخر. هنا تحديدا تكمن خطورة المرحلة المقبلة. إذا استطاعت قوات صنعاء تثبيت ما حققته وربط المرتفعات بالساحل وتأمين طرق الإمداد ومواصلة الضغط على العقد الجنوبية، وهون معركة تعز إلى أهمية كبيرة، فنحن لن نكون أمام مجرد يعني تعديل إضافي في خطوط التماس، بل أمام إعادة تشكيل كاملة للمسرح العملياتي الممتد من تعز إلى باب المندب. أما إذا استطاعت القوات المدعومة من السعودية إنشاء خطوط دفاع جديدة وإعادة تنظيم وحداتها ومنع المزيد من الاختراقات، فستنتقل المعركة من مرحلة الحركة السريعة اللي شفناها سابقا إلى مرحلة استنزاف أكثر تعقيدا. لذلك ما نشهده حتى اللحظة ليس نهاية المعركة، بل انتقالها إلى مستوى جديد. والمفتاح لفهم ما سيأتي ليس النظر فقط إلى الخريطة وأنه نسأل من أخذ هذه القرية أو تلك، هذه تفاصيل. الأهم مراقبة أربعة أمور: من يمسك بالمرتفعات، من يسيطر على طرق الإمداد، أين تتمركز الاحتياطات، وأين يظهر خط الدفاع الجديد. هذه العناصر هي التي ستحدد اتجاه المعركة المقبلة من تعز وصولا إلى باب المندب.
9: وهذه هي مدرعات وآليات العدو. وهذه هي غنائم العدو. وهذه غنائم. هذه غنائم.

0: نستمر وإياكم في 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام وراء الأحداث. انقضاء اجتماع حلف مكة دون اتفاق، وابن سلمان يتشبث بالباكستاني.
1: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز.
0: عود كيان العدو السعودي تشبثه بباكستان مع سعيه للتصعيد في اليمن وسط خلافات حول تنفيذ التزامات التحالف الثلاثي. وعقد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لقاء بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير بعد ساعات على انتهاء اجتماع عسكري على مستوى رؤساء الأركان لما يعرف بتحالف مكة. قال بن سلمان إنه استعرض مع منير تطورات الهجمات على المنشآت الاقتصادية والمدنية في السعودية. اللقاء يشير إلى أن السعودية فشلت بتفعيل اتفاق مكة والذي يضم تركيا.
2: کے یمن پر جو حملہ کر رہے ہیں حوثیوں کا اس میں نقصان ہو رہا ہے اور حوثی نہیں چاہتے کہ
3: الملايين من اليمنيين تعرضوا لأشد الظروف بسبب هذا العدوان، ومع ذلك نرى حرصهم على عدم تصعيد هذه الحرب حفاظا على الوحدة الإسلامية. أما من لا يعجبه رد أنصار الله على الجرائم بحق اليمنيين عليه أن ينظر ويبحث عن المعتدي الأصلي، وفي هذا المقام هي السعودية. أما محاولات نشر الأخبار المضللة بحق اليمنيين الأشراف فهذا من أجل استعطاف الأمة الإسلامية وتشويه صورة الأمة المؤيدة في اليمن. استعمال هذه الألاعيب الساقطة حديث باطل، ونحن نندد بهذه المحاولات.
0: وكانت الدفاع السعودية أفادت أنها طلبت خلال الاجتماع الثلاثي بضرورة البدء الفوري بترجمة الالتزامات الواردة في اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعاون عسكري فعال. الاستعجال السعودي بشأن تفعيل الاتفاق يتزامن مع تصاعد الهجمات وسط محاولات كيان بني سعود لحفظ ماء الوجه بتصعيد جديد على اليمن. ولا تزال دول في التحالف من أبرزها تركيا عاجزة عن السير في الالتزامات بضوء عدم مصادقة البرلمان على الاتفاقية، وهو ما يضع معضلة كبيرة أمام تنفيذ الاتفاقية المبرمة حديثا. وتعلق السعودية بباكستان تتعلق بها إلى أنها محاولات تنفيذ إجراءات ثنائية في اليمن بعيدا عن الأتراك الذين لا يزالون يدرسون الاتفاقية أساسا. هذا الموضوع في فقرة تحليلية يقدمها المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
4: شو بقي قدام السعودي؟ لأنه هذا تحالف مكة اللي عملناه، خلينا نحاربه. طيب خلينا نكون شفافين وواقعيين، نحن الحرب هاي دي صلى أثبتكم هاي المواجهة، هذا الأسبوع الثالث لها وماشي. طيب لليوم هذا التحالف مبين انه في عنده مشكله بتشخيص المشهد، شو منقدم وشو ما منقدم وشو منساعد وشو ما منساعد. واذا كان في رهانات سعوديه على انه نحن هيدا التحالف بكره بيساعدنا بحرب شامله على اليمن، مبين انه ما بيقدر. بهذا السياق انا بعتقد اللي اخر اجتماع هول القياده الرؤساء الاركان بتركيا وباكستان وبالسعوديه هو مشهد معقد، هو انه كمان السعودية عم تجيب تركيا على الملعب اليمني. مناسبة هيدي ما ننساها. نشوفوا كل شيء صار بسوريا. اخر شيء عنا تانية انه شو تجي تركيا على حدودنا عنده اعتبارات او تروح على غزة. لن تأتي الى غزة رغم انه هي جزء مما يسمى قوة الاستقرار او قوة السلام الدولية. طيب السعودية اليوم راحت تستنجد بهذا التحالف. حتى الان هذا التحالف ما عم يقدر يلبي له متطلباته. لا صار اجتماع اليوم. طيب اجتماع اليوم قادة الاركان دفاع تركي بتقول اجتمعنا لنشوف شو يعني شو بنقدر او يعني نبحث المخاطر بالمنطقه والتهديدات. دفاع السعوديه بتقول نحن اتفقنا على اليات وهيدي الاليات بدها تدخل التطبيق والامن الجماعي والدفاع عن امن المملكه العربيه السعوديه جزء من التحالف. انا بعتقد هون اذا راح هيدا للتطبيق هلا هذا لحد هلا اشوفه لانه احيانا بتطلع اشياء بيطلع اللي بيجعل مثلا بيحكي السعودي حكي رفيع المستوى صارت هيدا المره بعدين بيطلع التركي جنبيا بيخفف من هذا الحكي. يعني مثل الاجتماع اللي صار اللي مرتبط بالملاحه وبغير او راحوا على السعوديه بعدين طلع هكام فيدان بس وصل على قطر حكي مختلف وانتهت الامور ما في. ونفس الشيء اليوم يعني هلا بدنا نشوف بالملموس لانه وجهه نظري انا وبالتحليل وبالمنطق تركيا عندها تحديات كبيره. تركيا لما تشوف اليمن بتشوف انه الحوثيين ساندوا غزه انه هيدي صنعاء ساندت غزه وفتحت معارك بحريه وبوقتها كانوا الاتراك يتصلوا فيهم لصنعاء كرمال سفنهم يعني قدام الراي العام مساله صعبه. احنا نروح نحارب ناس ساندوا غزه مثلا هذا سؤال مطروح بتركيا قدام الراي العام رأي. والراي العام التركي اصلا مش متقبل الى حد ما بشكل كبير جدا هيدا الموضوع اللي انتم شايفينه قدامكم انه تحالف السعوديه شو ما هيضل مش كتير متقبلينه اللي بيراقب مش كتير شبكهم بتشوفوا الردود الفعل مش كتير يعني مش مبين هيك اني كتير مغرومين فيه بكل صراحه انا بحكيهم مثل ما ولاسباب كتير يعني تاريخي موضوع سوريا وغير سوريا مش متقبلينه هلا بنهايه الانظمه بتروح شيء تاني. طيب اذا التركي بده يروح عنده تحدي كتير كبير اسمه اسرائيل انت عبد شو حيقولوا له راي العام التركي وانت شو عم تحارب الحوثيين الإسرائيل بتلاقيهم بمقدمة التهديدات لإله أنه تركيا أنتم بقوم تروحوا تحاربوا أنصار الله هيك حيقولونهم اللي هن بمقدمة التهديدات اللي بتحكي عنا إسرائيل كمهدد أول وعم تسعى لضربهم ولو كان تحت عنوان الأمن السعودي. ولما طب ما السعودية هي فاتح حرب على اليمن حرب تحلها بسبل تاني ليش مصرين أنكم أنتم تروحوا تفوتوا بهالمواجهة. هيدا حساب بالنسبة للتركي. الحساب الثاني نرتفع مستوى شوي هو تركي باكستاني هو الحساب الإيراني وانتوا بك تروحوا تضربوا حليف إيران وإيران بدها تتركن أو مثلا تتفرج مش حتفوت بحرب مع السعودية ولا حتفوت بحرب مع تركيا ولا الواقع بيقول هيك بس ممكن بلحظة تلاقي الأمور بالمنطقة أخذت مجريات مختلفة مرتبطة بالأمريكاني وبالإسرائيلي وبالصراع مع الأمريكان. إذن اقصى شيء بيقدموا له تعاون عسكري من اي ناحيه مش حيبعثوا جيوش وانا ما بعتقد انه حيبعثوا سلاح جو. طيب هذا الدعم الاستخباري او دعم تقني او عفوا ليش بده يغير بالمشهد يعني لانه من اول امبارح انا كنت عم استمع لشخصيه بانصار الله كانت عم تقول انه الاتراك ما تغلطوا معنا اذا انتم فتوا بحرب علينا مع السعوديه ومن السعوديه نحن حنرد عليكم على إني ما عندهم قدرة يضربوا أنقرة ما في بس ممكن أي تستخدم ورقة البحر اللي كنت أنا عم أقول كانوا الأتراك يتصلوا فيهم كرمال سفنهم البحرية حيعتبرون جزء من المعركة عليهم يعني ممكن يطلعوا يقولوا السفن الباكستانية والسعودية والتركية هاي ورقة بينه في حال أنتم شنين حرب علينا وأدوان علينا. لذلك قديش مفاعيل لأنه حتى ما نستبق لأنه ما حدا بيعرف شو في بالغرف المغلقة بشكل كلي يعني طلعت إشارات ممكن معلومة بس لما نستبق خلينا ننطر شوي ونشوف. وأنا بعتقد هالهمروجة بدها تطفي بطريقة تانية لأنه إذا بدها تروح الأمور لاستفافات بالمنطقة الاستفافات كتير معقدة كل دولة عندها حساباتها. باكستان عندها حسابات الهند وعندها حسابات أفغانستان اللي هلأ في اشتباك صار بيناتهم وفي مناوشات عم بتصير وعندها حسابات مرتبطة بالبعد الديمغرافي والمذهبي الموجود عندها. عندها حسابات معقدة باكستان وعندها استحقاقات كتير كبيرة وما بتقدر تخوض هيك صراع. وعندها الموضوع الإيراني وظهرها الآمن في وسط تلك الصراعات على حدودها هو إيران هو الحدود مع إيران ظهرها الآمن فما بدها تروح أيضا هي تضرب حليف إيران بالمنطقة اللي اسمه صنعاء. لذلك السعودية إذا عم تتنقل من علما انه مين بيجي بيدافع عنه وبسأل اليوم مثلا كان في كلمة للإعلامي رئيس المجلس الرئاسي اللي يعني التابع ضمن التحالف السعودي إذا بتكون، بيقول إنه نحن ندعو العالم إلى الدفاع عن الحكومة اليمنية وعن قيادة التحالف الذي تقوده السعودية. عم يدعي العالم، ما عارف كتب له يعني كيف نصغر، عم يدعي العالم الدفاع عن السعودية، إنه فلتوا العالم أو طلبتوا من العليمة هيك لغة، في مشكلة. طب هاي دي مشكلة، مشكلة شو؟ مشكلة كتير كبيرة. لذلك أنا لا أختصر، يعني حلول واضح أنه مش مبين في حلول، وسطات ما عم تنجح، وموضوع اليمن كما موضوع لبنان راح للحل المرتبط بين التفاوض الإيراني الأمريكاني. ليش؟ لأنه مش لأنه إيران عم تستخدم ورا أو شيء، لا، لأنه أنت لما بدك تروح هو إيران حلفاء، أتوقف حرب في المنطقة أتوقف على كل الجبهات. لذلك حسابات السعودية اليوم بتصطدم أيضا بمكان معين بالحسابات عند الأمريكان. بكرة الأمريكان اللي عم بيقول له لا لا لا لا، واللي عطله كثير من هو كان يقول ونحن علينا ضغط أمريكاني، قال حسين أمير عبد الله يعني الله يرحمه، قال الأكثر أنه يتفهمونا بصنعاء. اليوم ما قدرين يتفهمونا بصنعاء، ما قدرين يتفهموا. لذلك أنا بعتقد أنه هني صاروا بيعرفوا أنه كمان مفتاح سيكون من تفاهمات إيرانية أمريكانية. إيران ماخذ اعتبارات وحسابات كل حلفائها بعين الاعتبار، لذلك طالب يوقف في كل الجبهات. وأعتقد أنا من أدخل المملكة العربية السعودية إلى هذا الملعب الكبير، وعندما تم التوافق بين صنعاء وطهران وبموجب أرسلت الطائرة الإيرانية لخرق الحصار، وكانت رسالة إيرانية واضحهم أتوا بهم، كان رد فعل السعودي لهلا بقول أنا خاطئ باستهداف مطار صنعاء، ولو كان قال إنه الحكومة اليمنية معروف مين عنده سلاح شاب. ولذلك النقطة هي هون بهذا الجانب. إذا نحن قدام مشهد الأفق اللي له ضمن تفاوض أو ضمن حل أو تهدئة أو هدنة لهلأ ما فيه، وهو مرتبط باتة بالحلول النهائية في المنطقة. لذلك هيدي مثلا شوفوا حلف مكي لما قال، أنا بتذكر في دان طلع لا ضد إسرائيل ولا ضد إيران، بس كمان مش ضد اليمن، كمان مش ضد اليمن، حساباتهم معقدة تجاه اليمن. ما بعرف شو على شو معول المملكة العربية السعودية، بدل من سلوك يعني إذا عليها ضغوطات تتحرر منها وتروح لحل وتطلع من اليمن، يعني تطلع من اليمن واليمنيين بتوافقوا بين بعض، يعني صنعاء والمجلس الرئاسي وإلى آخره، كل هذه الأقطاب اللي موجودة على الساحة اليمنية، بعد ذلك بتقدر تخوض حوار فيما بينها وتوصل لنتائج، والأيدي ممدودة بهذا الجانب، لأنه صنعاء ترى أنه المشكلة السعودية، مشكلة الحرب السعودية، الحصار السعودي، الحصار البريطاني الأمريكاني مثل ما هي بتوصف. إذا حلول الآن تسوية ما في، طبعا ما في، لأنه قلنا شو هي الحسابات ضمن إطار حل نهائي.
5: أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل، أول دولة إسلامية تعلن التطبيع مع إسرائيل، أول دولة إسلامية توقع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، أكبر شريك تجاري لإسرائيل، أكبر وجهة سياحية لإسرائيل، ثاني دولة في التعاون العسكري مع إسرائيل، ثامن دولة في استيراد منتجات إسرائيل، الدولة التي شارك مواطنها في صفوف الجيش الإسرائيلي في تدمير وإبادة غزة. تركيا الحليف الاستراتيجي لإسرائيل.
0: ستون دقيقة في المحور.

0: تجديد الحصار الجوي على إيران انقياد إقليمي للضغوط الأمريكية.
1: أيها العالم، اسمعوا الحقيقة من إيران. نحن لا نسعى إلى سلاح نووي، لكننا لن نتنازل عن حقنا في التكنولوجيا النووية السلمية. دواء لمرضانا، غذاء لزراعتنا، وطاقة لصناعتنا. لكن المعايير مزدوجة. إسرائيل تملك القنبلة النووية وأسلحة الدمار الشامل وترفض التفتيش، بينما يطلب من إيران الخضوع وتفرض عليها العقوبات. إسرائيل قتلت أكثر من 70,000 بريء في غزة، بينما كانت إيران على طاولة التفاوض فقصفت. يقتلون فنعاقب، يملكون السلاح فنفتش. هذا ظلم لا يمكن السكوت عنه. إيران لم تبدأ حربا ولم تعتدي على أحد، لكنها ستدافع عن أرضها حتى آخر نفس. من يطرد من أرضه يقاوم، ومن تقصف بيوته يقاوم، ثم يسمى إرهابيا. نحن لا نطلب معاملة خاصة، بل حقوقا متساوية. لا أمن لأحد في المنطقة منفردا، إما نبنيه معا أو نعيش في انعدام الأمن معا. نحن مستعدون للحوار والدبلوماسية، لكننا لا نركع أمام لغة القوة. إيران لا تنحني ولن تنكسر.
0: فيما انتقلت الإدارة الأمريكية من سياسة التضييق التدريجي إلى التطبيق الفعلي لأقصى حملة عقوبات تستهدف شريان الطيران المدني والتجاري الإيراني، تعكس القرارات المتتالية الصادرة عن دول الجوار والإقليم نجاح واشنطن في فرض إرادتها على حساب سيادة هذه الدول عبر استغلال هيمنة نظام الدولار، ما يضع هذه العواصم أمام خيارين: إما الامتثال الكامل لترامب أو الرفض والمخاطرة بالخروج من النظام المالي العالمي. وفقا للمعطيات المتتالية خلال الأسابيع الماضية في المنحنى التصاعدي، في المنحنى المتصاعد اليوم يسعى لرسم ملامح مرحلة من العزلة الاقتصادية الشاملة على طهران، حيث تحولت المطارات والمجالات الجوية المجاورة لها إلى خطوط تماس عسكرية سياسية تسهم في خنق المنافذ الإيرانية المنبثقة إلى العالم. وقد كان هناك تعليق من العراق طالب عزيز، قال الإطار التنسيقي الذي انتخب الزيدي أن يضغط ويضبط سلوك الحكومة ويرفض الانصياع للإملاءات الأمريكية. أكد أن فصائل المقاومة في العراق تعرف واجباتها إزاء محاولة الاستجابة للإملاءات الأمريكية بما يتنافى مع إرادة الشعب.

0: تقبل الرحلات الجوية الإيرانية يجب أن أشير إلى نقطة وأؤكد على نقطة أساسية، وخاصة لبعض بلدان المتواطئة مع هذه الإجرام الأمريكي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها إمكانات متعددة وكبيرة للرد على هذا الإجراء، وفي أي فترة نراها مناسبة فإننا سوف نستخدم هذه الإمكانات للرد على هذا الإجراء. نحن نوصي أخويا بعدم التعاون مع هذه الإجراءات الأمريكية. بعض الدول الحلفاء مع أمريكا والمتناغمة مع أمريكا، لأنهم سوف يندمون أكثر من ما يندم أمريكا، أو الأمريكان سوف يرحلون من هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. ودون شك فإن مرة أخرى إذا ارتكبوا خطأ في الحسابات قلت فإنهم ليس فقط يجبرون أن يتركوا المنطقة، بل سوف يجبرون أن يغادروا كل غرب آسيا، وسوف يودعون غرب آسيا إلى الأبد. الأمريكيون إذا ارتكبوا خطأ في الحسابات فإنهم سوف يتحملون ثمنا باهظا هو الهروب من غرب آسيا. هذا أولا. وثانيا، بلدان المنطقة وبعض المتحالفون مع أمريكا عليهم أن يعلموا جيدا بأنهم هم سوف يبقون عينا لعين أمامنا، وذلك اليوم سوف لن يفيدهم الندم إذا ما دعونا مع أمريكا. ثالثا، نحن نتبع الصبر الاستراتيجي، لأننا نعتقد بأننا يجب أن نلتزم بحسن الجوار، لأننا نعتقد بأننا يجب أن نراعي حقوق الجيرة، لأننا نعتقد بأننا يجب أن نذكر الجيران بأخطائهم. ولكن إذا لم تكن لهم آذان صاغية ويصرون على التعاون مع العدو، فبكل تأكيد سوف يواجهون صفعة قوية من إيران لكي تفيقهم من غيهم. لذلك فإن المتواطئون مع أمريكا اليوم فمصداقه في العراق، مثلا رئيس الوزراء العراقي تم انتخابه من قبل الإطار التنسيقي، عليه أن يرد على هذا الإجراء المخزي للحكومة العراقية. نحن بكل تأكيد نطالب الإطار التنسيقي أن يسيطروا على هذه التصرفات، وأن لا يسمحوا العراق الشجاع المؤمن المضحي المجاهد العراقي الذي خلال السنوات الماضية أثبت بأن لا يتحمل سلطة الأجانب، العراق الذي هو مهد حضور الأمة المعصومين عليهم السلام و أنبياء للعزم، أبدا يجب أن لا يسمح بأن شخص أو أفراد تحت عناوين مختلفة ويأتون وأن يتواطؤوا مع أعداء الإسلام. فما هو تبرير في العراق المسلم والشيعي؟ ربما ورغم أننا لا فرق بين السنة والشيعة بالنسبة لنا، ولكن في العراق المسلم، في العراق المجاهد، في العراق المربي المجاهدين، العراق المربي لمراجع الدين، العراق الذي هو موئل الأفكار الإسلامية، يأتي شخص ويتخذ إجراءات خلافا لمصالح الشعب العراقي، خلافا لمصالح الأمة الإسلامية، وبالطبع بدون شك فإن التيارات المسلمة المجاهدة والفصائل المقاومة يعلمون واجباتهم. نحن لا نرى أن نذكرهم بواجباتهم. وفيما هذا الأمر فإن طاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للرد هي متعددة ومتنوعة، ونقطة واحدة اليوم البلدان مثل على أي حال العراق وعمان وكذلك الإمارات وأذربيجان وتركيا ليعلموا جيدا بأن تعاونهم مع الأمريكان هذا بالنسبة لهم في المستقبل سوف يكون كثيرا كثيرا بالنسبة لهم مكلفا. نحن نؤكد لهم أخويا أن يبتعدوا عن التعاون مع أعدائنا، وهذا لصالح كل الأمة الإسلامية ولشعوب المنطقة. وبالطبع فإن أي إجراء من قبلنا في إطار مصالحنا الوطنية هو حقنا المشروع وسوف يبقى محفوظا وبدون شك أمامنا مسؤولية للردع على الإجراءات التي تتعارض مع مصالحنا القومية.
1: وصلنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحايا منا.
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية للمستمعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرات استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة لكيان العدو السعودي أثناء تنفيذها لأعمال عدائية في إجواء منطقة الطينة في محافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا سعوديا نوع F-15 اتجه عند الساعة 11 صباحا من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز. وقد أوضح أن التشكيل الحربي السعودي شن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية عند الساعة 11:29 صباحا مرتكبا جريمة نكراء بحق المدنيين خلفت قرابة 50 ما بين شهيد وجريح كحصيلة أولية. وغادر التشكيل الحربي السعودي أجواء محافظة تعز في الساعة 11:37 صباحا متوجها إلى محافظة الجوف. وقد شن 4 غارات على مديرية خب والشعف ثم غادر محافظة الجوف عائدا إلى قاعدة خميس مشيط في السعودية عند الساعة 2:00. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار كيان العدو السعودي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين يكشف النوايا الحقيقية التخريبية للعدو السعودي تجاه اليمن الأرض والإنسان. أصيب مواطن فلسطيني بنيران جيش كيان العدو الصهيوني في وقت توصل فيه هذه القوات العدوانية القصف وإطلاق النار في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات العدو على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة. أقدمت قوات كيان العدو الصهيوني على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصوري جنوب لبنان، كما سمع دوي تفجيرات عنيفة نفذها كيان العدو في محيط بلدة الخيام، ونفذت قواته قصفا مركزا لدوحة كفر الرمان وأطراف حي الجامعات لجهة الدبشة في النبطية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: انظروا إلى أرضنا تفيض خيرا وبركة، وشعبنا الصابر المعطاء يستحق أن يكافأ بأفضل ما تنتجه يداه من خيرات تربته. الاعتماد على أرضنا ليس خيارا، بل هو طريقنا الوحيد للكرامة والعيش الكريم الذي يليق بنا. كل سنبلة تنمو في حقلنا هي رسالة أننا شعب لا يستجدي لقمة عيشه، بل يزرعها بكرامته. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
7: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
6: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة، يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،

معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا، وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات، وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبداً في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري، من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة، ورثت ثورة 21 من سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى،

والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن بعد كل هذه السنوات أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعى للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز 14 من ميزات ثورة 21 سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية، وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز 15 من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي في المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات، وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية
والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 من فبراير وثورة 21 من سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 من فبراير ولا إعلان ثورة 21 من سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو المميز 17 أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة حق المعرفة لله رب العالمين وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض. بكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي لمثلهم الزمان، واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واعي للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أعظم دليلا على ذلك على ما قلته وأوضح شاهد عليه أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرتها هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء، شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها. ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه بما تستند إليه من مبادئ من قيم من منهجية قرآنية أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء،
والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد طبعا. الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال أدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. إن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار. وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز. وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

كنتم مع قراءة في أهداف ثورة 21 من سبتمبر، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر الخالدة. يعدها ويقدمها للإذاعة دكتور حمود الأهنومي

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الهداية أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، ولكن كما قلنا لكي نعرف أن الإسلام، أن الهداية نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يجب أن نقارن بين ما يترك الإسلام في الإنسان وبين ما يترك الكفر في الإنسان. كما تحدثنا في الحلقات السابقة أن الكفر يترك في الإنسان ظلام فكري، بينما الإسلام يترك في الإنسان نور وبصيرة وفهم وإدراك لكل شيء في هذه الحياة. قد تحدثنا سابقا كيف كان حال العرب قبل أن يأتي الإسلام والظلام الفكري الذي أشعش فيهم، حتى وصلوا إلى تلك الحالة السيئة في عبادة الأحجار والأخشاب، وحال الأمم السابقة أيضا. فالكفر يغلق على الإنسان مداركه وفهمه ووعيه وبصيرته، ويصبح في حال الظلام لا يستخدم حتى تلك الخاصية التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وهي التعقل، وميزه بها عن بقية الكائنات. نصل إلى حالة اليهود والنصارى الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنهم من الذين كفروا، ونلاحظ الظلام الفكري الذي حصل لديهم. البعض من الناس لا زال ينظر نظر التمييز ما بين الكافرين وما بين أهل الكتاب. البعض يقول أن أهل الكتاب غير الكافرين، بينما الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أن أهل الكتاب هم من الكافرين. البعض يظن أنه لا، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم أهل كتاب سماوي، والكافرين هم ليس لديهم كتاب سماوي. لكن الله في القرآن يبين أن أهل الكتاب، أن اليهود والنصارى قد كفروا، أصبحوا كافرين. آيات كثيرة جدا تبين في كتاب الله أنهم كافرين، سواء اليهود أو النصارى. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهؤلاء هم النصارى كفروا. الله يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم أيضا النصارى. الله تعالى يقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وهؤلاء هم اليهود. هذه الآيات نزلت في يهود بني النضير، الله يقول أنهم كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إذن هذه الآيات وغيرها كثير يتحدث أن أهل الكتاب هم من الكافرين، أنهم في حالة كفر، رغم أنهم كانوا مؤمنين في مرحلة من المراحل، ولكن لأنهم لم يثبتوا على إيمانهم ولم يتبعوا الأنبياء انحرفوا، بعد من انحرف خرجوا عن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ودخلوا في الظلام. رغم أن التوراة نور والإنجيل نور من نور الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يلتزموا بهما، بل حرفوهما حسب أهواءهم ومطامعهم وشهواتهم، ودخلوا في الظلام، وأصبحوا في حال الظلام فكري رهيب جدا. وأصبح الحال أنه لا فرق بين ذلك الذي يعبد صنم من الأحجار والأخشاب، وبين ذلك الذي يدعي أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله، وبين ذلك الذي يدعي أن عزير ابن الله. ولو لم يكن إلا هذه العقيدة، أنهم في حالة كفر وفي حالة ظلام فكري رهيب جدا. الله ذكر في القرآن أن النصارى قالوا أن المسيح ابن الله وبذلك كفروا، واليهود قالوا عزير ابن الله وبذلك أيضا كفروا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكل هذا كما قلنا يبين أن الكفر يصنع حالة من الظلام لدى الإنسان. لاحظوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، نجد كيف يتحدث القرآن عن أولئك الذين هكذا قالوا: إما أن المسيح ابن الله أو قالوا أن عزير ابن الله. فكان الرد عليهم من الله سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. جواب من الله سبحانه وتعالى على أولئك الذين كفروا بتلك العقائد. لا زال اليهود والنصارى حتى الآن، بل هم في كل يوم يزدادون رسوخا في هذه العقيدة الكفرية، أن المسيح ابن الله أو أن عزير ابن الله. والله تعالى يقول: لقد جئتم شيئا إدا، عظيم، بهتان عظيم وعقيدة كفرية فظيعة تكاد السماوات يتفطرن منه، لو تعقل السماوات وتفهم لا تشققت من تلك العقيدة السيئة والباطلة الموجودة عند اليهود والنصارى، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم في حالة كفر وأنهم في حالة ظلام. الإسلام هو الوحيد الذي يكسب الإنسان نور من نور الله سبحانه وتعالى، فيفهم الإنسان ويدرك كل معاني هذه الحياة، يفهم كل شيء في هذا الواقع. أما الكفر فيخلق حالة من الظلام كما تحدثنا سابقا، إما عبادة للأصنام وعبادة للأوثان، أو شرك وتجزئة للألوهية مثل ما هو حال كثير من الأمم حتى في هذا الزمن. حتى لو كان هناك اعتراف بوجود الله، لكن تجد لدى البوذيين إله ولدى الهندوس آلاف الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى أو يشركونها في العبادة مع الله، ولدى النصارى هكذا هذه الدعاوى الكفرية الظلامية الباطلة بالنسبة لعيسى عليه السلام أو بالنسبة لعزير. وهكذا تجد أن الكفر يخلق حالة من الظلام الفكري حتى في أكثر الأزمنة تنويرا في هذا الزمن الذي وصل فيه الإنسان إلى حالة من الإبداع والإنتاج والاختراع ربما لم يصلها الإنسان في عصور كثيرة. رغم ذلك تجد لا زالت حالة الظلام، لأن الكفر يخلق هذه الحالة. نلاحظ مثلا أن أهل الكتاب لماذا لا يفهموا أن الله أعلى وأجل من أن يتخذ صاحبة وولد؟ الله سبحانه وتعالى أعظم من كل ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الغني عن الصاحبة وغني عن الولد وغني عن العبادة وغني عن عباده وغني عن كل الكائنات. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج، هو الكامل الكمال المطلق الذي لا يحتاج إلى غيره. فالكفر يصنع ظلام فكري، والإسلام يصنع نور في الفكر، تنوير بصيرة يفتح مدارك الإنسان، بينما الكفر يغلق مدارك الإنسان وفهمه ووعيه وبصيرته. ولذا البشرية اليوم في أكثر الحالات التي تحتاج فيها إلى نور الإسلام، الإسلام اليوم تحتاجه البشرية كلها لتخرج من هذا الظلام. لو جاء الإنسان لينظر أكبر فئة على وجه الأرض ماذا تعبد، أو لو صح التعبير وقلنا ديانات، ما هي أكبر ديانة على وجه الأرض؟ الوثنية اليوم هي أكبر ديانة، أكثر البشر يعبدون الأوثان والأصنام، أكثر حتى من المسلمين، أكثر حتى من غيرهم الذين هم الهندوس والبوذيون والسيخ والكونفوشيون وغيرهم. العبادات الوثنية تمثل أكبر تجمع وتكتل بشري على وجه الأرض، عبادة للأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يجعلنا مستنيرين، مستبصرين، واعين، فاهمين، يبعدنا عن العشوائية، عن التخبط، عن الانحطاط الفكري. الإسلام يصنع في النفوس نور وبصيرة، والكفر يصنع ظلام متراكم. الإسلام يصنع ارتقاء في الفكر والتفكير، والكفر يصنع جهل وانحطاط. ولهذا واجب علينا حتى ونحن مسلمين مؤمنين أن نرجع دائما إلى القرآن الكريم لنستبصر ببصائره، لأنه نور. أن نرجع إلى رسول الله، أن نرجع إلى قرآن القرآن لنزداد نور، لأن الظلام يعشعش دائما ويحاول أن يسيطر دائما، وأهل الظلام يحاولوا دائما أن يدخلونا في الظلام معهم لكي يضربونا فلا نعرف من الضارب، من العدو، من المستهدف لنا. وخلاصة القول أن الإسلام نور في كل جوانب الحياة ومنها الجانب الفكري، والكفر الظلام في كل جوانب الحياة ومنها الجانب الفكري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه

فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله

يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم

أنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

دينكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم

سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال

إليهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا

يعلمون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.

وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ

ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

لنصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا

فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين

خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من

بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون

مسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة

والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا

أنفسكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

بِرَحْمَتِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح.

0: ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 45 إلى 48 من سورة الحجر، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن للمتقين جزاء حسنا يتناسب مع إحسانهم في أعمال دنياهم، وعليه فإن من المناسب أن نتعرف على نوع العمل قبل أن نتعرف على نوع الجزاء الذي وعدوا به. للتعرف على ذلك فإنه يحسن بنا أن نعود إلى ما قبل هذه الآيات في السورة، لنجد أنها تحكي لنا قصة خلق الإنسان، وتوضح مادة خلقه ومادة خلق الشيطان، ثم تحكي أمر الله للملائكة بالسجود، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين. ومع هذا الكبر والأنانية فإن الشيطان يتوعد الإنسان أمام ربه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإزاء هذا الوعيد الشيطاني ينطلق الوعد الرحماني، قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. بعد هذا العرض السريع لما جرى في الملأ الأعلى تأتي الآيات التي نحن بصددها، والتي تعد المتقين بالجزاء الذي يتناسب مع عملهم. وبالتأمل في الآيات السابقة ندرك أن للمتقين صفات رفيعة كريمة وأخلاقا حسنة عظيمة، فهم أولا عباد الله المخلصون، وهكذا جاء وصفهم على لسان إبليس حين استثناهم ممن سيغويهم من الناس، وهي الصفة التي ارتضاها الله لهم وسماهم بها، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن فالمتقون هم الذين استخلصهم الله واجتباهم لعبادته، وأخلصوا عبوديتهم وعبادتهم له وحده، فلا يستعبدهم شيء ولا أحد إلا الله، ولا يشركون بعبادة ربهم أحدا، وهم مملوكون مخلصون لله، حياتهم ومماتهم وأعمالهم خالصة له، وكل ظاهر وباطن منهم ملك خالص حقيقي لله وحده. وهكذا فإن المتقين بخلوص عبوديتهم وعبادتهم لله قد تحرروا من كل رق ومن كل عبودية ومن كل مملوكية لأحد أو لشيء سوى الله الذي بيده ملكوت كل شيء. وبثبوتهم في مقام العبودية فإنهم قد امتلكوا ناصية الخير، لقد أفاض الله عليهم من فضله ما يليق به من العزة والحكمة والرشاد والقوة، الأمر الذي جعلهم يستعصون على الشيطان فليس له عليهم سلطان، ينتصرون على إغوائه وإغرائه فهو عاجز أمام قوتهم، مهزوم أمام عزتهم، فاشل أمام حكمتهم، غبي أمام رشدهم، فكيف وأنى له أن يفلح في إغوائهم؟ إنهم مستقيمون على طريق الهدى، ثابتون في مقام العبودية، أعزاء بصفة المملوكية، لا يصرفهم عن طاعة الله هوى، ولا يزلهم طمع، ولا تغفلهم عن ذكره شهوات أبدا، إنهم من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هكذا هي حال المتقين، لا يجمعهم بالغاوين طريق، وليس لهم منهم رفيق، إنهم في مقام أسمى وفي طريق أهدى، وعلى سبيل ربهم الأعلى الذي له الأسماء الحسنى. إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا تقودهم الشهوات، ولكنهم يقودون أنفسهم إلى الطاعة، لا تسرع بهم الأطماع إلى الزلات، ولكنهم يسارعون إلى الخيرات، لا تملكهم الأموال ولا تشغلهم الأعمال عن ذكر الله، ولكنهم يخضعون الأموال والأعمال لذكر الله وطاعته، فإذا هي أعمال صالحة وأموال طيبة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم إنهم في تعاملهم مع المال والتجارة لا يتبعون خطى الشيطان الذي يعدهم بالفقر ويأمرهم بالفحشاء، لكنهم يتبعون هدى الرحمن الذي يعدهم مغفرة منه وفضلا، فهم ينفقون مما رزقهم الله في البر والإحسان بسخاء وزكاء، وبدون خوف، وبدون من ولا أذى، وبدون فخر ولا رياء، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وكيف لا، وهؤلاء المتقون يوقنون بأن المال مال الله، وأن ما هم مستخلفون فيه، ولهذا فإنهم لا يصرفون المال إلا في الطيبات، ولا ينالونه إلا بالحق لا بالباطل، وبتجارة عن تراض بينهم وبين الناس لا بالربا ولا بالاستغلال، وبالعدل والإحسان لا بالتطفيف وخسران الميزان، وبالسهولة واليسر لا بالاحتكار واللعب بالأسعار. ثم هم مع ذلك لا ينخدعون بنزغ الشيطان وشركه، فيكنزون الأموال والعملات الثمينة في الخزائن الحصينة، ويحجبون عن الناس الثروات، بل يستثمرونها في الأعمال الصالحة والمشاريع النافعة الجارية على سبيل الله. وهكذا فإن التعامل مع المتقين بالمال زكي نقي طاهر وفي، لا يشوبه ذل ولا هوان، ولا يدخل إلا في البر والإحسان. وإذا زكى التعامل بالمال وتطهر في علاقات الناس، زكت وتطهرت العلاقات بين الناس في كل مجال وفي كل حال، وبهذا تصبح الحياة صالحة بهم ولهم، رخية رضية، خالية من الخوف والأحزان ومن البغضاء والعدوان. إنها الحياة مع المتقين، مع عباد الله المخلصين الذين توحدوا في صف واحد هو العبودية لله، ونفروا في صف واحد لحرب الشيطان وأولياء الشيطان تحت لواء واحد هو لواء الرحمن، ولهم شعار واحد عظيم هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكيف تكون الحياة مع هؤلاء المتقين، مع هؤلاء العباد المخلصين؟ إنها بلا شك وافرة الغلال، وارفة الظلال، إنها باختصار جنة دارية المجان والثمار، نقية العيون والأنهار. وعليه فلا بد أن يكون جزاء المتقين مثل عملهم، ومآلهم في أخراهم يشبه حالهم في دنياهم. وهذا ما تؤكده الآيات التي نحن بصددها: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. أسمعتم؟ إنها نفس الصفات التي أضفوها على دنياهم، ونفس الحالة التي نشروها على أعمالهم. ألم يكن الناس في جنة واسعة البركات والثمرات، وافرة الأرزاق، نامية القدرات، ناعمة العلاقات، متدفقة الطاقات؟ ألم تكن العيون قريرة؟ ألم يكن الأمن والسكينة والسلام والطمأنينة منتشرا في كل العلاقات؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ثم ألم تكن البغضاء والشحناء معدومة، والأطماع والأهواء ملجومة، والفساد مدفونة، والبغي والطغيان مسجونة؟ هذا هو المقابل لقوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ثم ألم تكن الفرص متاحة بالتساوي، والمقامات والأقدار متقابلة بحسب القدرات والكفاءات، فالكل في موقعه قانع وبمقامه راض؟ وهذا هو المقابل لقوله تعالى: على سرر متقابلين. ثم ألم تكن طموحات الناس إلى الأعمال والمهام والنشاط العام مبسوطة متاحة بما لا يتجاوز حدا أو يقترف الحرام؟ ألم يكونوا ينالون حقهم بيسر وسهولة وبحسب المؤهلات وعلى نظام؟ ألم يكونوا في هذا المناخ يعملون بدون قلق ويبذلون الجهد بلا رهق ويسعدون بالواجب ويقدرون المواهب، يسعون إلى الخير بشكل دائب ويحبون كل عمل صائب، ولهذا فلا يمس أحدهم تعب في السؤال ولا نصب في الذل للرجال، إذن فهم في أخراهم لا يمسهم فيها نصب. وبالإضافة إلى ذلك فهم قد نصبوا في طاعة الله وجاهدوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيله واستقاموا على هداه، إنهم يقيمون الوزن بالقسط فلم يطغوا ولم يخسروا في الميزان في كل ميدان ولم يبخسوا للناس أشياءهم، لقد ثبتوا على طريق الحق واتبعوا رضوان الله فلم ينصرفوا واتزنوا ومضوا بحسبان فلم يسرفوا ولم يترفوا، إنهم باختصار لم يخرجوا عما أمر الله به، وبهذا يكون من حقهم أن يثبتوا في الجنة وما هم منها بمخرجين. فطوبى للمتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين، والسلام عليكم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
4: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
5: الحلقة الثالثة عشرة.

0: أبو محمد العزري في بيتي. أهلا وسهلا بك. أهلا، تفضل تفضل.
1: لقد جئت إليك بنفسي من آنس رسولا من الإمام المتوكل يطلب حضورك إليه.
0: إنه لشرف كبير لي. كان يكفي أن يبعث مولاي الإمام أي رسول أو رسالة فآتيه مسرعا.
1: الإمام يريدك ضيفا عليه.
2: وهذا شرف أكبر ستناله يا حسن بقضاء عيد الأضحى مع مولانا الإمام في آنس.
1: بل في شهارة أولا، فمولاي الإمام قد توجه إليها ليقيم عرضا عسكريا مهيبا وليحتفل بعيد الغدير هناك.
2: هذه فرصتك يا حسن لإظهار مقدرتك الشعرية أمام الإمام والجموع الغفيرة من الناس كلهم.
0: ما دامت هذه رغبة مولاي المتوكل فسمعا وطاعة.

0: وبشكل عام يا مولاي، العمل يسير على ما يرام في ميناء عدن ومرافق التجارة وكذلك في مدارس العلم.
1: بارك الله فيك يا صفي الدين أحمد قائد جيشنا، فلعدن قيمتها الكبيرة في اليمن.
0: ولكن أين جليسكم العيزري؟
1: لقد أرسلته ليأتيني بالهبل.
0: ماذا؟ سيحل الهبل ضيفاً على الإمام؟
1: نعم نعم،
0: فليسمح لي مولاي بالبقاء هنا في شهارة لألتقي به هنا معكم.
1: ستبقى لأن لديك مهمة هنا.
0: أنا رهن إشارة مولاي.
1: اسمع يا أحمد، أريد إقامة عرض عسكري مهيب، نرى ما قد وصلت إليه قبائلنا من جهوزية للقتال.
0: أعدك يا مولاي بأنك سترى قريبا نتائج جهودي وجهوزية جيشك العظيم.
2: أنا آسف.
3: الحرير باش، الحرير الطبيعي، اقتربوا.
4: بكم هذا القدر يا هذا؟
5: بخمسة دراهم.
4: أعطني رطلا من الزبيب الحشيشي.
5: حسنا حسنا.
4: وبكم هذا اللوز الخولاني؟
5: بعشرة دراهم متوكلية.
4: ما رأيك أن نرفع الأسعار؟ فاليمنيون لا يعرفون قيمتها الحقيقية، خاصة ونحن من نورد لأسواق اليمن.
5: ولكن هل ترى المتوكل يعلم بذلك ثم لا يعاقبنا؟
4: يا أبله، المتوكل مشغول هذه الأيام بالوفود القادمة إليه وليس مهتما بالتجار والأسواق.
5: ولكن لا بد من حيلة، ألديك؟
4: نعم يا أبله، لا بد أولا أن نحتكر هذه البضائع، فنكون نحن الوحيدين الذين يجلبونها إلى الأسواق اليمنية.
5: وهل سيسمح لنا المتوكل بالانتشار في أسواق مملكته كلها؟
4: سيكون لزاما علينا أن نسارع لنطلب من خليفتنا في الهند ليبرم اتفاقا مع المتوكل بهذا الشأن، ثم ستكون لنا بعد ذلك الهيمنة على التجارة في اليمن يا أبله.
3: حرير مباشر.

0: ترى كم بقي لنا حتى نصل إلى مولانا المتوكل في شهارة؟
1: مسافة لا بأس بها، ولكن قل لي يا حسن، هل جهزت نفسك للقائه؟
0: أتقصد بالشعر؟
1: وهل أقصد شيئا غيره؟
0: إني أنظم الآن قصيدة ستنال إعجاب الإمام إن شاء الله.
1: وما يقول مطلعها؟
0: ستسمعه إن شاء الله في الوقت المناسب.

0: ما تراه يا مولاي في هذا العرض العسكري الذي أمرتم به ليس سوى سرايا صغيرة، هي نماذج مما عليه القبائل اليمنية.
1: بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق.
0: ألم يعجبك العرض يا مولاي؟ أخاب أملك في يا سيدي؟
1: كلا كلا، ولكن هناك موضوع لا يقل أهمية عن هذا، بل هو أهم منه.
0: وما هو؟
1: أبلغني بعض التجار الثقات أن التجار البانيائيين من الهند يسعون للانتشار في جميع أسواق اليمن.
2: السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي فعالية خطابية بعنوان محور الجهاد والمقاومة في مواجهة الهجمة الأمريكية الصهيونية على المنطقة في الذكرى السنوية الثانية لرحيل شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي الفعالية التي حضرها نائبا وزيري التربية والتعليم الدكتور حاتم الدعيس والخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سنان وعدد من أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارة، اعتبر وزير المدنية بل وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي اعتبر الذكرى مناسبة مهمة لاستلهام معاني الإقدام والتضحية والفداء في سبيل إعلاء كلمة الله ضد أعداء الأمة والطغاة والمستكبرين. وأكد السعدي أهمية دراسة هذه الشخصية التي تركت بصمة في تاريخ الأمة للاستفادة من مختلف جوانبها الدينية والسياسية والجهادية، مشيدا بمآثره البطولية ومواقفه التاريخية في مواجهة العدو الصهيوني ونصرة المستضعفين ومساندة اليمن فيما استعرض عضو المجلس السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي مراحل حياة السيد نصر الله الجهادية ومساندته المستمرة للشعب اليمني ومآثره ورؤيته الثاقبة التي حقق من خلالها الانتصارات على العدو الصهيوني. إلى ذلك نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمحافظات صنعاء والحديدة وذمار وعمران وريمة فعاليات خطابية بالذكرى السنوية الثانية لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي الفعاليات بحضور محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي وأمين عام محل المحافظة عبد القادر الجيلاني ووكلاء المحافظات وقيادات محلية تنفيذية عسكرية وأمنية، أكدت الكلمات الإرشادية أن أحياء الذكرى يمثل محطة لاستلهام الدروس من مدرسة الشهيد الأسطورية في التضحية والثبات، وتأكيدا على وفاء الشعب اليمني لمواقفه التاريخية الشجاعة في نصرة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومساندة اليمن في مواجهة العدوان. وأشارت إلى أن مآثر السيد حسن نصر الله رسخت معادلة جديدة لانتصار الأمة وكسر حاجز الخوف في مواجهة الاستكبار الأمريكي والصهيوني، مجددين العهد بالثبات على نهج المقاومة حتى تحقيق النصر الكامل وتطهير المقدسات. عقد بصنعاء اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير وبحضور وكيل الوزارة ناصر العجي وعدد من المختصين في شركة النفط اليمنية لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بسير العمل في الشركة. وتطرق الاجتماع إلى مصفوفة بيانات لتقرير الخسائر والأضرار حتى ديسمبر 2025 ومستوى الإنجاز في أدلة الخدمات، إلى جانب مناقشة مشاريع الوزارة ووحداتها التابعة للعام 1447 هجرية. وأكد وزير النفط أهمية إعداد خطط للمشاريع بدقة وتحديد مراحل تنفيذها واحتياجاتها وترميمها، وذلك وفق برامج واضحة تضمن المتابعة المستمرة ورفع مستوى الإنجاز، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة التنفيذ بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات. نظمت وزارة الثقافة والسياحة ومجلس الترويج السياحي فعالية خطابية وندوة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تحت شعار اليمن أجمل. وفي الفعالية التي حضرها وكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني وعدد من الوكلاء والمسؤولين، أكد نائب وزير الثقافة والسياحة عبدالله الوشلي أهمية المناسبة باعتبار السياحة جسرا بين الشعوب ومحركا للتنمية، مشيرا إلى التحديات التي واجهت القطاع السياحي جراء العدوان والحصار. وأوضح الوشلي أن اليمن يمتلك أرصدة حضارية وطبيعية فريدة قادرة على انعاش السياحة داعيا رجال الأعمال والقطاع الخاص للترويج والاستثمار والمشاركة في النهوض بهذا القطاع. وتخللت الفعالية ندوة قدمت أوراق عمل بل قدمت أوراق عمل تناولت خطة انعاش السياحة والأجندة الرقمية ودور السلطات المحلية والقطاع الخاص.
واستعرضت توصيات دعت لإطلاق حملات إعلامية تأهيل الكوادر وتعزيز الشركات والشراكة مع القطاع الخاص، كما أقيم على هامش المناسبة معرض صور فوتوغرافية. تفقد أمين عام رئاسة الجمهورية حسن شرف الدين ومعه عدد من رؤساء الدوائر ونوابهم ومدراء العموم بالأمانة العامة أحوال الجرحى في المستشفى العسكري بالعاصمة صنعاء. خلال الزيارة قدم شرف الدين ومرافقه هدايا رمزية للجرحى، مشيدين بمواقفهم البطولية وتضحياتهم في مختلف ساحات وميادين مواجهة قوى العدوان، مؤكدين أن هذه الزيارة تأتي وفاء وعرفانا بأدوارهم الجسيمة مع التثمين العالي لجهود إدارة المستشفى والكوادر الطبية والتمريضية. وعلى الصعيد ذاته، دشن أمين عام رئاسة الجمهورية بصنعاء حملة التبرع بالدم لصالح الجرحى، موضحا أنها تأتي في إطار الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية 21 و 26 سبتمبر لرفض بنوك الدم ومساندة القطاع الصحي، مؤكدا اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى برعاية الجرحى وتخفيف معاناتهم. استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي إلى رد النيابة العامة على الدفوع المقدمة من المتهمين في قضية عصابة مسلحة متهمة بارتكاب جرائم قتل وإحراق وتفجير في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع. وأكد عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بشن هجمات على المواطنين وإغلاق السكينة العامة والتفجير وإشعال الحرائق والتي أدت إلى مقتل المواطنة أمت الرحمن العمري والشروع في قتل عبد الحميد الزمزمي تدخل ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم ذات الخطر العام التي ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزائية.

0: منعت المحكمة تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من تقديم تعقيبها في الجلسة المقبلة، فيما أعلن الادعاء بالحق الخاص انضمامه إلى النيابة العامة. شن بلدشنا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي دورة تدريبية لموظفي الوزارة في مجال السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب الحديثة، تهدف على مدى 5 أيام إلى إكساب 54 مشاركا ومشاركة من مختصي السكرتارية ومراكز خدمة المواطنين معارف ومهارات حديثة لتطوير العمل الإداري وتبسيط الإجراءات. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها بصنعاء فعاليات خطابية بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر بحضور وكلاء الوزارة. وفي الفعالية أكد نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم الحملي أن الثورة مثلت مرحلة جديدة لرفض الوصاية واستعادة القرار الوطني، مصعدا ما حققته من إنجازات في تطوير القدرات الدفاعية والأمنية وفي تثبيت دعائم الاستقرار، وأشار إلى أن الثورة مسار مستمر لبناء المؤسسات وتقديم الخدمات للمجتمع والفئات الأشد احتياجا، مجددا التأكيد على موقف اليمن الثابت في دعم الشعب الفلسطيني. تفقد محافظ حجة هلال الصوفي سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع توسعة المقاطع الضيقة بطريق حجة صنعاء، وثمن جهود مؤسسة الطرق صندوق صيانة الطرق، كما دشن المحافظ اختبارات الفصل الدراسي الأول بفرع الأكاديمية العليا للقرآن الكريم بالمحافظة 2015 بل ل215 طالبا. تسلمت مديرية بني قيس بمحافظة حجة معدة بوكلين بتكلفة تبلغ 30 مليون ريال بدعم مجتمعي وهيئة المساحة الجيولوجية ومجمع الثقة للتعدين. وأكد محافظ حجة هلال الصوفي أهمية المبادرة في خدمة مشاريع الطرق والمياه والزراعة بالمديرية. ختاما، شيعت بمديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء ومحافظات ذمار وحجة والمحويد 80 عددا من شهداء الوطن والأمن الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وسط إشادة واسعة تضحياتهم ومواقفهم البطولية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف

0: وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
1: أيها اليمنيون الأحرار، كل سنبلة تنمو في أرضنا هي رسالة تحد لكل من يظن أننا نهزم بالحصار. محاصيلنا المحلية من قمح وشعير وذرة ليست مجرد غذاء، بل هي سيادتنا وقرارنا الحر. حين تأكل محصول بلدك فأنت تقول للعالم: لا نستجدى، لا نذل، لا نرهن، كل لقمة من حبوبنا هي انتصار جديد. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
0: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
6: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
5: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان: مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان: من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة،
7: للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: صحتك في وعيك.
1: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية والدولية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي عزيز القاسمي. مرحبا بك يا أستاذ عزيز.
4: أهلا وسهلا وحياكم الله.
3: نبدأ أولا من تداعيات العدوان السعودي على بلادنا ومن آخر تصريحات المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استباقية استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن أسلحة ومواقع مهمة تابعة لتحشيدات العدو السعودي في منطقة الطوال بجيزان. طبعا هذا كان التصريح قبل الساعة 5:40 من مساء اليوم. طيب أستاذ عزيز، ما الرسالة العسكرية والسياسية التي تحملها العملية الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية ضد غرف القيادة وتحشيدات العدو السعودي في الطوال بجيزان في توقيت تصاعد التوتر على الحدود اليمنية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك أخي الأستاذ عبد الرزاق، وأهلا بمستمعي إذاعة صنعاء. في الحقيقة نحن نشهد الآن انقلاب كامل في الصورة وتغير كامل في المعادلة. بمعنى خلال سنوات العدوان الماضية كانت السعودية هي البادئ، وكانت السعودية هي المستبقة، وكانت السعودية وتحالف العدوان على اليمن هم من يستبقون أي فعل يمني، وهم من يحددون ميدان المعركة، وهم من يحددون الضربات وأين يضربون. الآن نحن نشهد انقلاب كامل في المعادلة. أصبح اليمني هو المهاجم، وأصبحت السعودية هي المدافع. أصبح اليمني هو من يختار ساحة المعركة وأين يضرب وأين يستهدف وأي هدف يريد وأي حجم من الأهداف يريد، وأصبحت السعودية في موقع الإنكار وفي موقع لملمة الفضيحة ومحاولة احتواء المشهد. أصبح اليمني هو الآن من يملك زمام المبادرة، أصبح اليمني هو المتحكم، أصبح اليمني هو من يرسم المشهد. طبعا كل هذا بفضل الله وبعون الله وبتأييد الله وبتسديد الله وبمعونة الله، لأننا كنا مظلومين، لأننا كنا معتدى عليهم. نحن في هذه المعركة لازلنا في مرحلة الدفاع، نحن في هذه المعركة لازلنا في مرحلة المظلومية، ولازال السعودي هو في محل المعتدي والمتفترس والمستكبر ومن يناصر الشيطان ومن يناصر أولياء الشيطان ضد المؤمنين والمتقين. لازلنا في معركة الدفاع ولازلنا في معركة الحق، لأن مطالبنا محقة، وهي أن اليمن بلد مستقل ليس تابعا للسعودية ولا لأي طرف. نريد أن ينفتح المطار، نريد المواني أن تنفتح. مطالبنا محقة 100%، يعني
3: مطالب مشروعة. نعم، مطالب مشروعة،
4: مطالب مشروعة ومطالب محقة ومطالب يعني الله والقرآن والدين والعرف والقانون الدولي والقانون الإنساني والمواثيق الدولية، كلها تضمن لليمن هذا الحق. نحن لا نطالب بإغلاق مطارات السعودية مثلا، أو نطالب بأن تحول أموال أرامكو إلى البنك المركزي اليمني، أو نطالب بأن تغلق موانئ الحديدة. نحن نطالب بمطالب محقة وفي معركة محقة وأمام عدو متغطرس ومستكبر وظالم ومعتدي. لذلك حتما سيكون الله معنا، وكان الله معنا قديما وسيزال وسيكون معنا مستقبلا، بمعنى كل هذا المرحلة وكل هذا التطور الذي أصبح فيه اليمن على أقل تقدير، يعني إن لم يكن على مستوى المنطقة فعلى مستوى الجزيرة العربية، أصبح اليمن هو المتحكم الآن في المشهد. أصبحت السعودية في موقع الدفاع، كانت السعودية هي من تغير على صنعاء، وكانت السعودية من تهدد اليمنيين في كل مكان. أصبح الآن صنعاء آمنة بقوة رجال الله وبقوة المؤمنين وبقوة المجاهدين اليمنيين. طبعا ليس رحمة من السعودية أو إنسانية نزلت على السعودية، ولكن لأن هناك معادلات ردع، أصبح اليمن الآن هو من يفرض على السعودية، هو من يضرب مكامن القوى للسعودية، وأصبح هذا انقلاب كامل في المشهد، بمعنى لم تعد السعودية تلك السعودية رغم امتلاكها للطائرات ورغم امتلاكها للدعم الغربي ورغم ما تملك من الدعم العربي والإسلامي، لكن هذه القوة لأنها قوة سخرت مع الباطل ولخدمة الباطل لم تنفع إطلاقا، بينما اليمن لأنه يسخر قوته في أهدافه الوطنية المشروعة، ليس معتدي وليس ظالم وليس متغطرس وليس ظالما للسعودية بل مدافعا للظلم السعودي، أصبحت هذه الصواريخ وهذه القوة الآن تؤثر في معادلات الإقليم، أصبحت تؤثر في مكانة السعودية وفي قوة السعودية، بل وحتى في مستقبل السعودية والنظام السعودي.
3: نعم أستاذ عزيز، هناك نذهب إلى الرسالة أو الرسالتين التي بعث بها رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي إلى نظيره نظيريه بجمهوريتي باكستان وتركيا. تناولت الرسالتان المستجدات الميدانية والسياسية في اليمن والمنطقة والأبعاد المتعلقة بالعدوان والحصار السعودي على اليمن وحقيقة ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار شامل منذ أكثر من 12 عاما من قبل النظام السعودي. وقبل أن نستعرض هذه أو تلك الرسالتين، علينا أولا أن نستمع أستاذ عزيز إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في مناسبة العيد الوطني 12 لثورة 21 من سبتمبر حول هذه الجزئية، من ثم نعاود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين أبقوا معنا ثم نعاود اللقاء.
5: ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني، وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة، ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي.
3: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ما يسعى له السعودي في هذه الفترة هو الدفاع بالتركي والباكستاني واستجلاب التكفيريين من سوريا في الوقت التي تتعرض سوريا لاستباحة كاملة. ثم قال السيد القائد: ننصح التركي والباكستاني بألا يتورطوا في المكاسب السياسية والمادية من العدو السعودي. طيب أستاذ عزيز، ما الذي يعكس لجوء النظام السعودي للاستعانة بالتركي والباكستاني واستجلاب التكفيريين من سوريا للقتال في اليمن، وما حجم مأزق العدو السعودي في الميدان وفشل أدواته المرتزقة أيضا؟
4: قبل أن نقرأ الحدث في بعده عن خارجي، دعنا نقدم جزئية فيما خص الداخل. هذه الرسالة التي بعث بها الراعي رئيس مجلس النواب اليمني.
3: سنأتي سنأتي إلى جزئية الرسالة. نبدأ أولا بما قاله السيد القائد، ثم بعد ذلك سنناقش الرسالة بشكل عام.
4: أولا، السيد القائد في هذه الرسالة وفي هذا الكلام هو يقوم بجزء من جهاد التبيين، لماذا؟ لأن جهاز التضليل، هناك تضليل سعودي، هناك عملية تضليل سعودية، هناك إلباس الحق بالباطل، هناك تغرير بأن مكة هي المستهدفة وبأن اليمنيون أو من يسمي منصورين يريدون استهداف مكة، ويدعو هؤلاء للدفاع عن مكة بمعنى التحجج بمكة كما تحجج عمرو بن العاص قديما بالقرآن الكريم. ها هو بن سلمان الآن طبعا تحجج عمرو بن العاص بالقرآن الكريم ورفع المصحف في وجه الإمام علي، ها هو محمد بن سلمان يرفعه في وجه أهل الإيمان والحكمة وفي وجه السيد القائد الذي دافع عن شرف الأمة العربية والإسلامية في إسناد اليمن لفلسطين. لكن السعودية أمام مأزق حقيقي. السعودية طبعا لم تتصل باكستان وتركيا فقط، السعودية اتصلت قبل ذلك بالأمريكي، ثم اتصلت بالبريطاني، ثم اتصلت بحسب الإعلام الصهيوني بكيان العدو الصهيوني وعرضت عليه التعاون فيما يخص أو ما سمته تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر. السعودية تواصلت مع مصر، بل زار محمد بن سلمان مصر. السعودية الآن الغريب يقال يتعلق بقشة، يعني هذا التواصل.
3: طيب يا أستاذ عزيز، لماذا كل هذا؟
4: هذا دليل على الضربات اليمنية، دليل على المأزق السعودي، دليل على الفشل السعودي، دليل على انهيار منظومة الردع السعودية، دليل على خسران قواها الداخلية وخسران المرتزقة اليمنيين. لم تعد تعول عليهم شيئا، ولم تعد ترى فيهم مشروعا، ولم تعد ترى فيهم لا مشروع الوصول إلى طنعاء، ولا مشروع إقامة ما يسموه الجمهورية، ولا شيء من كل تلك الضرائع وتلك الكاذيب التي ساقوها. الآن حتى على مستوى القوى السعودية، أنت السعودية تثق أو النظام السعودي يثق في قدرة الجيش اليمني، لأنه بحسب ما ذكر الإعلام الغربي فقد استطاع اليمنيين استهداف الطائرات في القواعد العسكرية. بل الإعلام الإيطالي تحدث عن إصابة أحد الطائرات، لم نكن نعلم أن هناك طائرات إيطالية
3: مشاركة في الحرب مع
4: إيطاليا مشارك. نعم، إيطاليا واليونان مشاركة في العدوان على اليمن، إلا بعد أن تدمرت لهم الطائرات وذكر ذلك الإعلام الإيطالي.
3: نعم بالضبط.
4: بمعنى السعودية الآن أمام مأزق استراتيجي للحماية الأمريكية وللمنظومات الأمريكية. السعودية الآن تعمل على أن تخرج من اليمن، لكن أو تحل المشكلة، لكن بالاستمرار في الخطأ. الحل في اليمن هو بالحوار مع اليمن ومعالجة الملفات، ليس في زيادة التحالفات، لأن السعودية قادت تحالف ما يسمى تحالف عاصفة الحزم، وشارك فيه بحسب النظام السعودي والإعلام السعودي شارك في عاصفة الحزم 37 دولة، 17 دولة بشكل مباشر و20 دولة قدمت الدعم الغير مباشر، ومع ذلك لم تنجح السعودية ولم تحقق السعودية الأهداف، بل حصل العكس. قوي اليمن وتقوى اليمن، وأصبح اليمن الآن هو من يضرب والسعودية في قائمة الدفاع. أصبح اليمن هو من يهاجم والسعودية في قائمة ردة الفعل. أصبح اليمن هو الفاعل الحقيقي والسعودية في قائمة ردة الفعل.
3: نعم.
4: لذلك السعودية الآن تعمل، يعني تستمر في الغباء، تستمر في التحشيد، وتستمر في سلوك الطريق الغير مؤدية إلى نجاح.
3: طيب أستاذ عزيز، ما هي الرسالة السياسية والعسكرية التي أراد السيد القائد إيصالها لأنقرة وإسلام أباد ودعوتهما بالنصح لعدم التورط مع في العدوان على اليمن مقابل مكاسب مادية؟ ما هي الرسالة السياسية والعسكرية من هذا؟
4: أولا، مشروعنا هو مشروع قرآني إسلامي ديني، لذلك لا عدا معنا مع أي حزب أو طائفة أو دولة أو بلد إسلامي إطلاقا. عدا أنا مع العدو الأمريكي والصهيوني الذي هم أعداء للعرب والمسلمين جميعا، هذا أولا. الشيء الثاني بأنه ليس من مصلحة اليمن، وليس من مصلحة السعودية، وليس من مصلحة تركيا، ولا من مصلحة باكستان أن يكون هناك تحالف للدول الإسلامية ضد الدولة الإسلامية، لأنه كان المفترض بالدول العربية الإسلامية تحالف لإنقاذ غزة ولإنقاذ فلسطين، أو على أقل تقدير إذا لم تكن غزة تعنيهم فيجب أن تكون تركيا وباكستان في الموقف الإسلامي بأن يأتوا بالصلح أو يدعوا إلى الصلح أو يقودوا مبادرة للحل وللحوار بين السعودية واليمن. لكن هذا الاصطفاء السيد دائما ومن خلال متابعتي لخطابات السيد المولى سلام الله عليه منذ 2009 وإلى اليوم، بل أتذكر بأنه قبل الحرب السادسة حضر النظام اليمني بأن أي حرب جديدة أو أي عدوان على المجاهدون ولا زالوا في صحداء سيبوء النظام بالفشل، يخسر النظام. ونتذكر خطاباته زمن الثورة بكلمة حذاري حذاري، وخطاب 27 سبتمبر 2015 أول خطاب بعد يوم العدوان على اليمن، كيف حضر السعودية وكيف أنذر السعودية وكيف حضرهم بأن هذه الحرب ستكون طويلة وستسفك فيها الدماء وسيكون لدى اليمن خيارات استراتيجية. وإن قال ختم الكلام أو الخطاب بأن كفوا عدوانهم وإلا استعنا عليهم بالله، بمعنى دائما السيد كما هي مشروعية الأنبياء وكما هو منهج الأنبياء، يحذر وينذر ويقدم البلاغ ويقدم الصورة كما هي، على أساس أن يكون الصورة واضحة لأن هناك تضليل وهناك
3: ليقيم الحجة نعم حتى يقيم الحجة على الآخرين
4: نعم، وهناك إقامة للحجة أكيد نعم.
3: إذن نعود إلى رسالتي رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي إلى نظيره الباكستاني والتركي التي استعرضتها حجم الخسائر وتداعيات الإنسانية الناجمة عن استهداف العيان والمنشآت المدنية والاقتصادية للعدوان السعودي الأمريكي على مدى 12 عاما. طيب أستاذ عزيز، كيف يمكن أن تسهم رسالة الشيخ يحيى الراعي لتركيا وباكستان التي استعرضت حجم الخسائر وتداعيات الإنسانية في كشف زيف المبررات للعدوان السعودي أمام تركيا وباكستان والرأي العام العربي والإسلامي؟
4: أولا هذه الرسالة تعكس مدى انسجام القيادة السياسية والقيادة الثورية في صنعاء، بمعنى نحن أمام منظومة دولة
3: نعم.
4: ورجال دولة، نحن أمام قائد ونحن أمام مؤسسات دولة تعمل على يعني بلورة وعلى تقديم ما يقوله السيد القائد إلى الجهات المعنية بعدة طرق، يعني لم يكتفي مجلس النواب بخطاب السيد، بل رفعوا بما يتلاءم مع الهدف والغاية اليمنية. هذا أولا. الشيء الثاني، مؤكد أنه يعني الأتراك لديهم تجربة سيئة، بل لماذا سمي اليمن
3: مقبرة الغزاة؟ نعم.
4: لأن الأتراك وعلى مدى قرون كان العثمانيون يغزون اليمن ولا يعود منهم أحد، إلى أن سمي اليمن مقبرة الغزاة، بل أول دولة عربية وإسلامية استطاعت أن تتحرر من الاحتلال العثماني ومن الهيمنة العثمانية كانت هي اليمن. لذلك الأتراك يعني لديهم تجربة سيئة مع اليمن، وهم يعني لديهم انقسام في الداخل، وستساهم هذه الرسالة مؤكد، لأنه حتى بالحسابات الطائفية أو المذهبية هناك أكثر من 35% من الأتراك ينتمون إلى الشيعة العلوية، وهناك قوميون أتراك لا يريدون أن يغامر أردوغان لخدمة السعودية ولخدمة أهداف الأخوان المسلمين في أي حرب بهذا الجيش التركي، لأنه لحماية التركية قبل أن يطول لحماية السعودية.
3: نعم.
4: كذلك باكستان دولة إسلامية، نتذكر أنه في بداية العدوان كانت الحكومة الباكستانية قد وافقت على إرسال الجيش الباكستاني إلى السعودية بحكم الاتفاقات، لكن البرلمان الباكستاني منع ذلك لأن باكستان دولة إسلامية حقيقية، بمعنى هناك حضور ديني، حضور حقيقي للإسلام والدين في باكستان. أضف إلى ذلك بأن 35% من الشعب الباكستاني هم من الشيعة الاثنى عشرية، ويرون بأن الحرب السعودية والعدوان السعودي على اليمن له يعني نزغة ربما طائفية أو له بعد مذهبي، لذلك سيكون لأي قرار تتخذه القيادة الباكستانية انعكاسات داخلية. لا ال- ال- ال- ال- الإدارة الباكستانية والنظام الباكستاني في غنى عنها، لذلك مؤكد سيكون لها صدى، سيكون لها إن لم يكن حتى لدى النظام فلدى فئات من البرلمان ولدى فئات وقوى سياسية مختلفة في تلك البلدين الإسلاميين.
3: نعم. طيب أستاذ عزيز، رسالة الشيخ يحيى علي الراعي بيّنت أن النظام السعودي تنصل عن التزاماته المعلنة في خفض التصعيد وتنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها، وتوجه نحو خيار التصعيد العسكري مجددا، مما اضطر صنعاء إلى تطبيق معادلة الحصار بالحصار حتى إيقاف العدوان وإنهاء تداعياته بالكامل. ما هي دلالة رسالة الشيخ يحيى الراعي عن تنصل النظام السعودي من التزاماته في خفض التصعيد وبنود خارطة الطريق؟
4: الحقيقة أولا يكون من باب الحجة، ثانيا من باب الإبلاغ، بمعنى أنه هذه كل الدلائل اليمنية وكل السرائد السردية اليمنية هي مقنعة لأي دولة، لأنه كما تحدث السيد القائد سلام الله عليه، هل ترضى تركيا بأن يغلق اليمن المطارات التركية، هل ترضى تركيا أو باكستان بأن يسيطر اليمن على الموانئ الباكستانية وأن تحول الميزانية إلى اليمن؟ هذه الدول لا ترضى بما تقوم به السعودية على لبلدانها فيما يخص الموضوع السعودي اليمني، بمعنى اليمن محق جدا جدا جدا. فقط العامل الحقيقي هو أن السعودية يمتلك المال واليمن لا يمتلك المال، هذا هو الموضوع في الأساس. يعني ليس الموضوع قضية أن هناك التباس في الحد معنى كلمة التباس أو أن هناك اشتباه، لا، فقط لأن السعودية يمتلك التأثير، يمتلك النفوذ، يمتلك الأموال. لكن مهما كان نحن
3: القضية واضحة، نعم
4: نعم، في موقع التبيين وفي موقع الدفاع، هذا أولا. الشيء الثاني بأنه في حال أصر النظامين أو أصر النظام التركي على إرسال الجيش، مؤكد سيكون له ضربات كما كان لكل الغزاة الذين غزوا اليمن.
3: نعم.
4: سينكل بهم اليمنيون بقوة الله، لأن اليمنيين مدافعون وهم غزاة، واليمنيون أبناء الأرض وهم يأتون من أطراف الأرض ومن أصداع الأرض للدفاع عن السعودية. ففي حال كان هناك ضربات من حق اليمن أن يقول أنظرناكم وحضرناكم.
3: نعم.
4: لأن اليمن لن يسمح لأحد. الآن اليمن بلد محجور على كل الغزاة، لم يعد اليمن ذلك اليمن المستباح. هناك جيش يمني وهناك شعب يمني وهناك قيادة يمنية. الآن السيادة خط أحمر لدى اليمن. الآن هناك بلد مستقل واستطاع أن يواجه الأمريكي والصهيوني وأن ينتزع الاستقلال انتزاعا.
3: نعم.
4: لذلك مؤكد لن يتعامل اليمن مع أي قوة غازية أو مع أي جيش غازي إلا وفق الضربات اليمنية المنكلة التي نراها وعلمها السعودي والإماراتي. ولدى اليمن تجربة، يعني نحن نعلم ضربة صحن الجن وضربة صافر وكيف استطاع اليمنيون بتلك الصواريخ البدائية. ما الآن لدينا بفضل الله وبقوة الله بتمكن الله صواريخ فرد صوتية، ولدينا طائرات مسيرة دقيقة.
3: نعم.
4: ولدينا من القوة العسكرية والخبرة والتجربة الشيء الكثير. لذلك في حال كان هناك ضربات منكلة يقول اليمن نحن حضرناكم وأنظرناكم وبينا لكم بأن هذه المعركة هي معركة خاطرة.
3: نعم.
4: وبأنكم تساندون نظام ظالم وعدوان على اليمن، لذلك نحن نخلي المسؤولية أمام الله وأمام خلق الله.
3: نعم. أيضا لفت الشيخ يحيى علي الرائي في رسالته إلى حرص صنعاء الدائم على تغليب لغة العقل والدفع بجهود السلام، مشددا على أهمية النأي بدولتي باكستان وتركيا عن مجارات السياسة السعودية العدائية ضد اليمن. طيب ما أهمية تأكيد الشيخ رسالة الشيخ يحيى علي الرائي حرص صنعاء على السلام ودعوة باكستان وتركيا لعدم الانجرار خلف السياسات العدائية السعودية ضد اليمن؟
4: وفي الحقيقة السعودية دائما يعني تعمل على أن تحشد هذه الدول وفق يعني العديد من الأكاذيب والعديد من المخاوف، إثارة العديد من المخاوف. مثلا أن حرية الملاحة في باب المندب مهددة، أن الكعبة مهددة، أن هناك ميليشيا مسيطرة على صنعاء ستنقلب على كل الاتفاقات وستهدد تجارة البلدين واقتصاد البلدين وفي البحر الأحمر والتجارة التي تمر إلى البلدين سواء باكستان والسعودية أو تركيا. لكن هذا جزء من التبيين، بمعنى نحن دولة، نحن أحرص، نحن الأحرص، بل نحن نتذكر خطاب السيدة في أول خطاب ألقاه العدوان أنه قدم للسعودية قال سنعطيكم 40 يوما، اضربوا اليمن كيفما أردتم على أن لا ندخل في هذه الحرب وعلى أن لا ندخل في هذه المواجهة، لأن أي مواجهة بين المسلمين هي خسارة للطرفين. اليمن لا يوجد لدى اليمن والقيادة اليمنية أي مشروع لاستهداف أي دولة عربية ولا أي دولة إسلامية. نحن في اليمن لسنا طائفيين ولا مذهبيين، في صنعاء تعايش كل المذاهب، لأن تركيا الآن السعودية الآن تعمل على التحشيد المذهبي. لذلك يعني أن يكون هناك تحالف سني في مواجهة الخطر الشيعي، هذه فكرة صهيونية وهذا عمل صهيوني وهذا عمل من أعداء اليهود، لأن المسلمين مهما كان المسلمون أقوى والمذاهب ليست إشكالية إطلاقا. فالمسلمون جميعا لديهم القرآن ولديهم النبي ولديهم القبلة ولديهم الكثير من المشتركات. المذاهب ليست إلا مشترك يعني فرعيات بسيطة، لا يمكن أن يحدث اقتتال إسلامي لأجل المذاهب. لكن هناك
3: وهذا الذي سيحصل يا أستاذ عزيز، وهذا الذي سيحصل على أرض الواقع. طيب ختم السيد ختم الشيخ يحيى علي الراعي رسالته بالدعوة لإسلام أباد وأنقرة بالنظر إلى ثقلهما التاريخي والعسكري والدبلوماسية إلى ممارسة دور إيجابي والدفع بنصح النظام السعودي لإنهاء العدوان والحصار وتجنيب المنطقة ويلات الحروب، وأن تكون جزءا أصيلا من الحل لجمع الكلمة وإيقاف نزيف الدم بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. طيب ما الدور المأمول من باكستان وتركيا بثقلهما الإسلامي في دفع الرياض لإنهاء العدوان والتحول من الاصطفاف إلى جمع كلمة الأمة ووقف نزيف الدم العربي الإسلامي؟
4: طبعا باكستان هي ثاني أكبر دولة إسلامية، حيث عدد السكان أكثر من 100 مليون. أضف إلى ذلك أن تركيا ربما الدولة الخامسة أو أكبر النظام الخامس في ناحية عدد السكان، يعني ما يقارب 90 مليون إلى 100 مليون. هذا أولا. الشيء الثاني، باكستان مثلت على مدى زمان الحرب الباردة، كانت باكستان أحد قيادات العالم فيما يسمى بمنظمة عدم الانحياز التي هو لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. لذلك يحيى علي الراعي يذكر باكستان
3: نعم
4: بهذا الدور الذي قادته باكستان وقادته الهند بأنها لا تكون في أي اصطفاف، على باكستان أن تكون طرفا محايدا وتنظر فيما لدى الطرفين
3: نعم
4: وتدعو الطرفين إلى الصلح، لأن هذا هو منهج القرآن. الله يقول وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فجاءتوا التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله، لا أن تأتوا وتصطفوا مع أي طرف مع هكذا مبجرة. لا، المسلمون يجب أن يكون شعارهم هو الصلح بين المتجادلين وبين الأخوة المسلمين، وهذا هو الدور المؤمل. بمعنى اليمن يطالب بأن يكون هناك، يعني لم ترفض صنعاء ولم يرفض اليمن ولم يرفض اليمنيون أي مبادرة عربية أو إسلامية لحل الإشكالية أو الأزمة اليمنية السعودية. اليمن لم يتنصل من أي اتفاق، السعودية هي من تنصلت، السعودية من استعانت بالأمريكي، اتفق اليمن والسعودية على بنود واضحة وعلى خارطة طريق واضحة، وبعد المساندة اليمنية بضغوط أمريكية السعودية تنصلت وعادت إلى الخيانة والغدر باليمن. لذلك المؤمل بأن إذا كان هناك إسلام حقيقي وإذا كان هناك اهتمام حقيقي بالصالح العام، هذا أولا. الشيء الثاني، اليمن الآن يمتلك أدوات النفوذ والتأثير، بمعنى على فرضية أن تصطف تركيا وباكستان في حصار اليمن أو في العدوان على اليمن، اليمن لديه القدرة الأساسية على التأثير على هذا البلد وعلى أي بلد يريد أن يحاصر اليمن. الآن باستضاعة اليمن يحاصر العالم،
3: نعم.
4: لا أحد في العالم يمكنه ولا دولة في العالم يمكنها أن تحاصر اليمن، لأن مصير العالم الآن تحت السيطرة اليمنية، وباستضاعة اليمن التأثير جدا في اقتصاد البلدين
3: عن طريق باب المندب،
4: نعم. طبعا
3: نعم.
4: باب المندب والموقع الاستراتيجي
3: بالضبط
4: نعم. لليمن وأصبح الآن اليمن يعني في موقع متحكم في زمام
3: جدا
4: أو في مصير كثير من دول العالم. لذلك يعني لدى اليمن كثير من الخيارات، لكنه لا يود أن يفعلها إلا ضد ذات العدو الصهيوني والعدو الأمريكي.
3: نعم. نذهب أستاذ عزيز إلى فلسطين وإلى غزة وإلى المعاناة التي ما زالت قائمة من الكيان الصهيوني المتواصلة منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. وبالأمس كان هناك حراك سياسي ودبلوماسي جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وما رافقه من كلمات ومواقف صادرة عن الدول العربية والإسلامية والدول العالمية بشكل عام الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني. في هذه الجلسة توحدت آراء كل من دولة تركيا والأردن وقطر وجمهورية إيران الإسلامية والرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس البرازيل وعدد من الدول الأخرى. حتى الأمين العام للأمم المتحدة قال العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يقوض فرص السلام ويزيد من مخاطر التطهير العرقي. الكل توحد أستاذ عزيز حول القضية الفلسطينية وضرورة نيل الفلسطينيين حقوقهم، وأكدوا أن العدو الإسرائيلي دموي ويرتكب الجرائم وينتهك الحرمات ويدمر الدول سعيا لتنفيذ مخططه الإجرامي الذي الكل يعرفه هي إسرائيل الكبرى. وهناك أيضا بعد هذا الاجتماع أو أثناء هذا الاجتماع حماس دعت إلى ترجمة تلك المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني إلى خطوات عملية على أرض الواقع. طيب إلى أي مدى يعكس وصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية والتهجير القسري كجريمة حرب داخل أورقة الأمم المتحدة إجماعا دوليا غير مسبوق؟ وهل يمثل بداية تحول فعلي لوقف العدوان أم سيبقى في إطار الخطابات دون ترجمة عمليا على أرض الواقع كما طالبت حماس؟
4: في الحقيقة التجربة على مدى عشرات السنين من الأربعينات، على مدى أكثر من 60 عاما، لا يعني لا تشجع بأن يعول أحد على المجتمع الدولي ولا على النظام الدولي. فكل ما يحدث هو بيانات سياسية، لأنه في يعني حينما نأتي إلى الميدان وإلى العمل وإلى الأرض الواقع، لا أحد يعترف بفلسطين ولا أحد يدعم فلسطين دعما حقيقيا ولا أحد يقاطع كان عدو صهيوني.
3: نعم.
4: كل هذه الدول التي تصدر بيانات باستثناء إيران لها علاقات مع كان عدو صهيوني وتدعم كان عدو صهيوني وتقدم كان عدو صهيوني دعم عسكري و سياسي واقتصادي، على أقل تقدير دعم دبلوماسي كما هي مثل بعض الدول الخليجية. لكن المؤمن هو في المقاومة، لكن أن يحصل منهم هذه المواقف، هذه المواقف لا بأس، يعني يمكن أن تساهم إذا كان لها دعم حقيقي من الميدان، والمعول فقط هو على الجهاد في سبيل الله وعلى محور المقاومة والجهاد بأن يغير وبأن يفرض معادلات تستطيع أن تحرر فلسطين. وهذا هو الدور المؤمل في اليمن وفي الجمهورية الإسلامية وفي كل
3: محور المقاومة بشكل عام. نعم. نختم هذه الحلقة، حلقة اليوم، من قراءة في خطاب المرحلة من العدوان الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية. نختمها بتأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمام الأمم المتحدة أمس أن بلاده وقعت ضحية الإرهاب الأمريكي واستهدفت بالعدوان مجددا، الالتزام طهران بالدبلوماسية والمفاوضات ورفضها للخضوع العسكري الأمريكي. طيب أستاذ عزيز، كيف تقرأ إصرار الرئيس الإيراني أمام الأمم المتحدة على أن بلاده ضحية للإرهاب والعدوان الأمريكي وتمسك بلاده بالدبلوماسية ورفضها الخضوع للضغط العسكري الأمريكي؟
4: في الحقيقة لا أحد في العالم يشكك بأن الأمريكي هو من غزا إيران. يعني إيران لم تضرب الولايات المتحدة، إيران لم تكسف واشنطن، بل أفاق بإجماع العالم بأن الإيرانيون أفاقوا على استشهاد قائد الثورة وعلى استشهاد عشرات القيادات بضربات أمريكية وضربات صهيونية. هذا أولا. الشيء الثاني، هذا الكلام الدبلوماسي صحيح يعني يصلح ومناسب لمنبر كالأمم المتحدة، لكن واقع الميدان هو مختلف. الإيرانيون على أهبة الاستعداد، القوى العسكرية هي من حمة إيران، ليس المجتمع الدولي ولا المنظمات الدولية وليست مجلس الأمن، بل ذهبت إيران الولايات المتحدة واعتدت على إيران خارج المواثيق الدولية وخارج منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخارج كل الاتفاقات. لذلك الإيرانيون المعول على الحرس الثوري وعلى الجيش الإيراني وعلى القوى الإيرانية وعلى المقاومة الإيرانية هي التي استطاعت أن تنجي إيران فيما مضى، وهي التي ستنجي إيران وتحمي سيادة إيران وتحمي محور المقاومة بالكامل بإذن الله.
3: نعم. أسد هنا يعني في دقيقة أو أقل من دقيقة لتصريح آخر لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي اللواء محسن رضائي، قال بأنه إذا تعاونت الدول المجاورة مع أمريكا في وقف الرحلات الجوية الإيرانية فلن تتمكن مطاراتها من العمل. ماذا يريد رضائي إيصاله بتحذيره بأن مطارات الدول المجاورة لن تتمكن من العمل إذا تعاونت مع أمريكا لوقف الرحلات الجوية الإيرانية؟
4: الحقيقة أمريكا لا تغزو إيران ولا تضرب إيران من الأراضي الأمريكية. الولايات المتحدة تعتدي على إيران
3: من الدول الجوار
4: إيران وتقتل إيران من أراضي دول مجاورة. لذلك ما من حق إيران والقانون الدولي يكفل إيران بأن تصد العدوان من أي بلد كان. بمعنى هذه الدول الآن أصبحت قواعد أمريكية، أصبحت منطلق للهجمات الأمريكية والحرب الأمريكية، سواء الحرب العسكرية أو الحرب الأمنية أو الحرب الاقتصادية. لذلك يعني أن يستمع أو أن تكون هذه الدول جزء من منظومة الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، من حق إيران أن تعاقب تلك الدول كما عملت إيران في النفط، إما أن يصدر النفط الإيراني أو لا أي نفط يصدر في المنطقة.
3: نعم.
4: هذه المبادرة كما هو يعمل اليمن الآن، الحصار بالحصار.
3: نعم.
4: هذه المعادلات استطاعت إيران أن تفرضها فيما يخص النفط، والآن
3: تستطيع اليمن
4: على أن تفرضها فيما يخص الحرب الاقتصادية والمعادلات الاقتصادية.
3: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عزيز القاسمي على هذا الإطراء والتحليل العميق في كل الجزئيات. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عزيز القاسمي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
6: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين. النعيمي ومفتاح شاركان في فعالية بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله وصفي الدين. العميد سريع يكشف تفاصيل غارات العدو السعودي على محافظات عدة. ناطق الحكومة يؤكد أن مجزرة سوق تعز جريمة حرب لن تمر دون رد رادع. إسقاط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي بأجواء حجة. طهران تطرح خطة لفتح مضيق هرمز، ومسؤولون إيرانيون يؤكدون الجاهزية التامة للحرب والدبلوماسية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في فعالية خطابية أقيمت في صنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين. وفي الفعالية أكد النعيمي أن تضحيات الشهداء القادة ستظل مشعلا لاستنهاض الأمة وتحريك ضمير الشعوب لإسقاط مشروع الهيمنة الصهيوأمريكية، مجددا ثبات الموقف اليمني واستعادة السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب في معركة الإسناد. من جانبه أشار العلامة مفتاح إلى أن الشهيد نصر الله كان قائدا استثنائيا نجح في ترسيخ منهج المقاومة وإفشال مخططات العدو الصهيوني وحلفائه، مؤكدا أن مدرسة الشهيد نصر الله ممتدة عبر الأجيال. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي النعيمي أن اليمن يمتلك موروثا زراعيا غنيا ومتنوعا يمثل ثروة وطنية كبرى، مشددا على أن الحفاظ على التنوع الزراعي وتوثيقه وإكثاره يعد من المسارات الأساس لتعزيز الإنتاج المحلي ولحماية الموارد الوطنية. جاء ذلك خلال إطلاعه اليوم ومعه القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي، والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريمي، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة سام البشيري، ونائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي على أجنحة مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية الذي تنظمه وزارة الزراعة في سوق الحبوب بأمانة العاصمة. وأطاف النعيمي ومرافقوه بأجنحة المهرجان التي ضمت أصنافا متنوعة من الحبوب والبقوليات والعسل والتمور والبن والألبان، إضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، ومطلعا على جناح الطرز المحلية الذي يضم دليلا موثقا ل 327 صنفا من المحاصيل الوطنية. كما زار معرض الصمود الزراعي والسمكي الذي يستعرض إنجازات القطاع على مدى 12 عاما، ومشيدا بجهود المزارعين والمنتجين وأهمية فتح منافذ تسويقية لدعم المنتجات الوطنية. تفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة سام البشيري ونائب وزير الصحة والبيئة دكتور ناصر القعود أحوال الجرحى والمصابين في المستشفى العسكري ومستشفى الشرطة بصنعاء. ونقل الزائرون الجرحى تحيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى، مشيدين بالتضحيات الجسام التي قدمها أبطال القوات المسلحة في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن وسيادته. كما قدموا دروعا تكريمية ومبالغ مالية، مؤكدين حرص الحكومة واهتمام القيادة الثورية والسياسية بتقديم كامل الرعاية الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء، فيما عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه الزيارة واعتزازهم بمسيرة الدفاع عن الوطن.
كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تفاصيل اعتداءات جوية نفذها تشكيل حربي للعدو السعودي من طراز F-15 انطلق من قاعدة خميس مشيط، شن خلالها غارتين على سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، وأسفر ذلك عن استشهاد وإصابة قرابة 50 مواطنا كحصيلة أولية قبل توجهه إلى محافظة الجوف وتنفيذه 4 غارات على مديرية خب والشعف. العميد سريع أوضح أن طيران العدوان شن 26 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية، شملت محافظات تعز، الجوف، مأرب، ذمار وصعدة، خلف ذلك عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين. وأشار إلى أن إجمالي غارات واعتداءات العدو السعودي الصاروخية والجوية منذ بدء التصعيد الأخير بلغ 1085 غارة وصاروخا، مؤكدا أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا ستكون عواقبها وخيمة على المجرم السعودي. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا تصعيد العدوان السعودي منذ 3 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر بلغت 174 شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال في 6 محافظات. أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يواصل تصعيد جرائمه البشعة بحق الشعب اليمني بشكل يومي، مستهدفا الأعيان المدنية والبنى التحتية من جسور ومدارس ومرافق صحية. البخيتي أوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن طيران العدو السعودي شن غارات استهدفت محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيا بينهم أطفال، وشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل جرائم حرب وحشية ومخطط لها مسبقا تنفيذا للرغبات الأمريكية والصهيونية. حيث أدان ناطق الحكومة حالة الصمت الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له اليمنيون منذ 12 عاما، مؤكدا أن الشعب اليمني يخوض معركة مشروعة للدفاع عن نفسه، وأن جريمة سوق تعز الأخيرة لن تمر دون رد رادع. وبدورها أدانت هيئات ومؤسسات حقوقية ورسمية سلسلة الجرائم الأخيرة للعدوان السعودي، حيث اعتبرت وزارة الخارجية والقائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى والمركز اليمني لحقوق الإنسان وشبكة تعز للحقوق والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن استهداف سوق تعز المكتظ بالسكان وقصف شبكات الاتصالات في ذمار والبيضاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي من نوع كاريال أثناء تنفيذها أعمال عدائية بأجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن عملية إسقاط الطائرة تم بواسطة سلاح مناسب وقد استهدف بشكل مباشر أثناء خرقها للأجواء. أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن استمرار العدو السعودي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين واستهداف البنى التحتية والأسواق آخر ذلك مجزرة سوق تعز يكشف النوايا التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا. وأشار عبد السلام إلى أن هذه الجرائم لن تحقق للعدو أي إنجاز ميداني أو سياسي بل سوف تزيده فشلا وتدفع الشعب اليمني إلى مزيد من الصمود والثبات، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الحذر من مجاراة النظام السعودي في حربه العدوانية. دعا محافظ شبوة عوض محمد بن فريد العولقي أبناء وقبائل المحافظة والمحافظات الجنوبية والشرقية إلى التنبه لمؤامرات العدو السعودي الذي يسعى للزج بهم في معارك تخريبية تجسد أهدافه والأطماع الخارجية وتضر بمصالح الوطن. وأوضح العولقي أن معركة الشعب اليمني والقوات المسلحة هي معركة عادلة رفع الحصار ووقف نهب الثروات الوطنية التي يوردها المحتل لحساباته الخاصة بينما يترك المواطنين للمعاناة والفقر، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية بل تدافع عن سيادة اليمن وأمنه. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس رسالة إلى مسؤول العلاقات العربية والدولية بحزب الله السيد عمار الموسوي بالذكرى السنوية لشهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله ورفيقه الشهيد الهاشمي. وأكد أبو راس في رسالة أن سياسة الاغتيالات التي ينتهجها الكيان الصهيوني لن تزيد المقاومة إلا ثباتا وتماسكا، وجدد موقف اليمن الثابت والمساند للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة حتى تحقيق النصر الموعود. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طائرات العدو الصهيوني سيارة بمنطقة الصناعة غرب مدينة غزة. في سياق متصل حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من تصاعد اقتحامات المستوطنين والمسؤولين الصهاينة للمسجد الأقصى وللطقوس التلمودية بمدينة القدس. وأكدت الحركة أن محاولة فرض التهويد بالقوة لن يغير من هوية المدينة الإسلامية، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل حماية للمقدسات. كثفت قوات العدو الصهيوني من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي والتفجيرات الضخمة على بلدات عدة جنوب لبنان مستهدفة مناطق عدة ما أدى إلى أضرار واسعة في المباني والمحال التجارية. وفي سياق الاعتداءات نجت فرق إسعافية بأعجوبة من غارة نفذتها طائرة أباتشي صهيونية استهدفت مبنى تجاريا على طريق مفدون شوكين أثناء إجرائهم كشفا ميدانيا عقب غارة سابقة على الموقع ذاته. النبأ الأخير، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران قدمت طرحا منطقيا لوقف إطلاق النار مدة 7 أيام يتضمن فتح مضيق هرمز شريطة رفع الحصار واستعادة الحقوق الإيرانية المشروعة، مجددا تأكيده على أن بلاده مستعدة للتفاوض بالقدر نفسه الذي تستعد فيه لمواجهة أي عدوان. في السياق ذاته أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني السيطرة على غواصة مسيرة تجسسية متطورة تابعة للجيش الأمريكي من طراز ريموس 600 أثناء تنفيذ

تنفيذها مهاما بمضيق هرمز، معلنة استمرار إغلاق المضيق والتعامل بحزم مع أي تحركات غير مصرح بها. من جانبه شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينايا على أن القوات المسلحة باتت أكثر جاهزية وتصليحا، وأن ردها على أي عدوان جديد سوف يكون أشد قوة وعلى نطاق واسع، داعيا دول المنطقة إلى الإسهام في إخراج القوات الأمريكية لبناء نظام أمني إقليمي مستقر. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين. النعيمي ومفتاح يشاركان في فعالية بالذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله وصفي الدين. العميد سريع يكشف تفاصيل غارات العدو السعودي على محافظات عدة. ناطق الحكومة يؤكد أن مجزرة سوق تعز جريمة حرب لن تمر دون ردع، وإسقاط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي من نوع كاريال بأجواء محافظة حجة. طهران تطرح خطة لفتح مضيق هرمز، ومسؤولون إيرانيون يؤكدون الجهوزية التامة للحرب والدبلوماسية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية. وفيها بلادنا تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله. كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء منظمة انتصاف تصدر تقريرا عن الآثار التي خلفها العدوان على مدى السنوات الماضية على أطفال ونساء اليمن، فأهلا بالجميع.

0: أحيت بلادنا اليوم بالعاصمة صنعاء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي فعالية إحياء الذكرى تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي بكلمة أكد فيها أن العدو الصهيوني وزبائنه هم إلى زوال بإذن الله تعالى، وقال إن دماء الشهداء سوف تزيل الطغاة والمجرمين، وقال علينا أن نعمل بما يجب نحو ديننا وشهدائنا العظماء.
1: أيها الأخوة الحاضرون، إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم نستحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا. نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية، وكيف انتصر الدم على السيف، وكيف انتصر الشهيد على الطغيان والاستبداد. هذه الدماء هي التي ستحرك الأمة، هي التي ستحرك الشعوب، هي التي ستنتيكض ضمير الأمة وغفلتها عن واجباتها الجهادية وعن سنة الله التي في الأرض. ولكن نقول لهذا العدو الصهيوني وزبانيته والطغيان والاستكبار العالمي، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هذه الدماء وهذه وعظمة الشهداء وما قدموه من فكرا ومن نورا من حديث ومن مخططات للمقاومة واستنهاض الأمة هي التي ستنير طريقنا، ودماءهم هي التي تضيء أيضا طريق النصر بإذن الله، وهي التي ستقتلع عروش الطغاة والمستعمرين والمستكبرين في الأرض. هذه الدماء الزكية هي التي ستوقظ الشعوب في العالم. وكما تشاهدون وتنظرون الآن الشعوب في أوروبا وفي أمريكا، ما بالك ما في شعوب الأمة العربية والإسلامية، هي تتململ وتحاصر زبانية إسرائيل ولوبياتهم في انتخاباتهم في ولائهم للصهيونية، وتنقض على هذه الولاءات وتحاصرها بإذن الله الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مقاومة الحرية والتحرر ستنقض على كيان الصهيوني وتقتلعه من الأرض المغتصبة، من الأرض العربية المغتصبة. علينا أن نأكد للشهداء أن نحن في الطريق ثابتون وسائرون، ونقول للسيد حسن الله أنت كنت تطمح إلى أن تشاهد الانتصارات في الساحل في باب المندب، وها هم الرجال اليمن ورجال الشرفاء ينتصرون في معركتهم ويستعيدون باب المندب كما استعادوا باب البحر العربي البحر الأحمر إلى عروبته وإلى إسلامه في معركة الإسناد.
0: من جانبه تحدث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بكلمة قال فيها إننا اليوم نحيي ومعنا شرفاء وأحرار العالم أجمع ذكرى استشهاد رجل عظيم وعظماء هذه الأمة المقاومة التي تقف أمام الإجراء الذي لم يشهد له التاريخ مثيل، المتمثل في أمريكا والصهيونية العالمية ومن معهم من الأعراب المنافقين الذين يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل.
2: في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد أحد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله وهو يعمل للتخلص منه، وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقودا من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحا للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية. استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب وأوروبيين الأمريكان الصهاينة، ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه، وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهي وأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهي وأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم.
0: بدوره تحدث الدكتور فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة عن العلماء، أشار فيها إلى ما قدمه شهيد الإسلام والإنسانية سيد حسن نصر الله للأمة وللعالم الإسلامي وللأحرار في هذا العالم، مؤكدا أن هذا الرجل كان أمة بحد ذاته، فقد جاهد في سبيل الله ونصرة فلسطين والمقاومة لأكثر من 40 عاما، وهو يواجه الكيان الصهيوني المجرم ومعه أمريكا وأذنابها في هذا العالم.
3: عامان مر على الرحيل المؤلم والفاجعة الكبيرة، ولكنهم كل يوم حاضرون وأكثر جدة، حاضرون بقوة في ساحتنا ومعركتنا ووجداننا. فالسيد نصر الله لم يغب ولن يغيب، بل هو حاضر في وجدان الأحرار في العالم، حاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه، وحاضر بقضيته العادلة وبالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله وأجراها على يديه. وإذا كان الطغاة ينتهون ويدفنون بدفن جثامينهم، فإن العظماء يخلدون في حياتهم وبعد رحيلهم، ولهم فاعلية في حياتهم وبعد استشهادهم. وشهيدنا الكبير هو مدرسة وفكر ومنهج باق ما بقي الدهر وما تعاقب الليل والنهار، وستظل مواقفه وسيرته العطرة وكلماته وخطاباته التاريخية منهلا ومرجعا ومنهجا وخطا ووقودا نسير عليه حتى نلقى الله عز وجل. إن السيد الكبير شهيد الإسلام والإنسانية حسن نصر الله من القادة التاريخيين النادرين، ورغم أنه جاء في زمن الانبطاح والتراجع والنكسات والهزائم التي كان يعيشها العالم العربي آنذاك، لأنه كان أول من غير المعادلة وأول من سجل نصرا على إسرائيل وأعاد للأمة قيم الإباء والنصر والعزة والكرامة بعد أن فقدتها، وهو رمز إسلامي وعالمي لا يقاس بالمذاهب ولا يؤطر بإطار الجغرافيا. لقد قدم شهيدنا الأسمى نصر الله الشاهد الحي أن الدين يستطيع أن يقود الحياة، وقدم نموذجا متميزا في إدارة حزب الله، حيث جعل منه نموذجا فريدا يؤثر على مستوى البلد والإقليم والعالم.

أصدرت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تقريرا حقوقيا بعنوان يوثق أبرز التداعيات النفسية والاجتماعية التي خلفتها سنوات العدوان والحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، ولا سيما النساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة. وأوضح التقرير أن تداعيات العدوان والحصار لم تقتصر على الخسائر البشرية والمادية وتدمير البنية التحتية، وإنما امتدت إلى الذاكرة الجمعية والنسيج الاجتماعي والصحة النفسية، متسببة في صدمات واضطرابات نفسية وتراجع في الروابط الأسرية والمجتمعية، إلى جانب تفاقم الضغوطات الاقتصادية والمعيشية. واعتمد التقرير في منهجيته على تقارير الرصد التابعة للمنظمة والتقارير الصادرة عن المصدر الرسمي والمنظمات المحلية والدولية، إضافة إلى المتابعة المستمرة للمصادر وللمواقع الإعلامية الرسمية الموثوقة بهدف رصد التغيرات التي طرأت على الأسرة اليمنية والكشف عن حجم الصدمات النفسية التي طالت الفئات اليمنية، وتوثيق نماذج من المعاناة الإنسانية ووضع مقترحات للتخفيف من آثارها. وأشار إلى أن التعرض المستمر للغارات والتهديدات وفقدان الأحبة وانعدام الاستقرار المعيشي أسهم في تفاقم حالات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، فيما أدت الضغوط الاقتصادية والنزوح وتراجع سبل العيش إلى أضعاف الروابط، وكذلك إضعاف الروابط الأسرية وشبكات التكافل الاجتماعي، وفرضت على كثير من الأسر تحديات جديدة في الإغاثة والإعالة وتوزيع الأدوار. وتناول التقرير عددا من المؤشرات والبيانات المتعلقة بالأوضاع النفسية والاجتماعية للأطفال والنساء، مستندا إلى بيانات ودراسات أوردها لعدد من المنظمات والجهات الدولية. وأفاد بأن القصف البري والغارات الجوية التي شنها تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015 تسببت في مقتل أو تشويه أكثر من 11,000 طفل بمعدل لا يقل عن 4 أطفال يوميا بين قتيل ومعاق، وهو ما خلف عاهات مستديمة وكذلك صدمات نفسية عميقة لدى الضحايا وأسرهم، مبينا أن مئات الآلاف من الأطفال يعانون من صدمات نفسية حادة واضطرابات وجدانية نتيجة التعرض المباشر لأجواء الرعب المستمرة. وذكر التقرير أن أكثر من 88 مليون طفل باتوا بحاجة ماسة إلى خدمات من حماية متخصصة، نظرا لارتفاع مخاطر الاستغلال وعمالة الأطفال والعنف الأسري والنفسي المتردي جراء الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحصار. كما أن النساء والفتيات يواجهن تصاعدا حادا في مخاطر العنف، حيث تفتقر الملايين منهن إلى أدنى مقومات الحماية النفسية والاجتماعية والخدمات القانونية الداعمة في ظل تفكك البنى المجتمعية. وأكد التقرير أن عقدا كاملا من العدوان والحصار أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من بينهم التعليمية الآمنة، حيث تجاوز عدد الأطفال خارج المدارس حاجز 2 مليون طفل، وهو ما ترك أثرا اجتماعية خطيرة تتمثل في اتساع رقعة التسرب المدرسي وزيادة معدلات عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات. ووفقا للتقرير فإن حوالي 7 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعقد نفسية أيضا عقدا أيضا صدمية متفاوتة تتطلب تدخلا متخصصا جراء الضغوط النفسية المستمرة، بينما لا يستطيع الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية سوى 120,000 شخص فقط سنويا. وهذا يعني أن هناك 6,880,000 حالة بنسبة أكثر من 98% من حالات الاضطرابات النفسية لا تحصل على الخدمات النفسية الأساسية.

مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم من خلالها بلادنا تحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله الشهيد حسن نصر الله. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، منظمة انتصاف تصدر تقريرا عن الآثار التي خلفها العدوان على مدى السنوات الماضية على أطفال ونساء اليمن. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي ومحسن عبد الكريم. كذلك تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: في عالم تتزايد فيه الأمراض، أليس من الحكمة أن نبحث عن درع يحمينا؟ تنوع محاصيلنا المحلية ليس مجرد غذاء، بل هو كتلة منيعة من المناعة والنشاط، تمنح الجسم قوة استثنائية وتصونه من الإعياء والتعب. اختاروا المنتج المحلي واجعلوا غذاءكم دواءكم قبل أن يتحول الغذاء إلى داء. صحتكم أغلى ما تملكون. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري الأول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. صحيح أنه وما النصر إلا من عند الله، كما يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين، لكن واقعيا وعمليا هناك عوامل للنصر في كل معركة وفي كل محك وفي كل حرب تخاض بين الحق والباطل على مدى الزمان. هناك عوامل ميدانية وعوامل نظرية ومعنوية وقيادية، عوامل مختلفة للنصر، وهي تدخل ضمن قانون الأسباب والمسببات الذي جعله الله سبحانه وتعالى من ضمن الوصول إلى الأهداف، أهداف الإنسان في هذه الحياة. فقال: وآتيناه من كل شيء سببا. وأيضا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن من بين تلكم العوامل التي لا بد منها لأي نصر إلهي يتحقق في جبهة الصراع مع الباطل عامل القيادة، القيادة المحنكة والحكيمة والشجاعة والصادقة. وهذه القيادة هي التي يزهو بها، وهي التي يحظى بها محور الشرفاء في هذه الأمة، محور المجاهدين الذين يقارعون الباطل الصهيوني المستكبر والمنافق، هذا الباطل الذي استشرى وما زال ويرتكب أعظم الجرائم والارتكابات والموبقات والإبادات بحق شعوب هذه الأمة. نعم، القيادة المحنكة الشجاعة المؤمنة الصادقة مع نفسها ومبادئها ومع ربها وأمتها. اليوم تمر ذكرى واحد من الشهداء الذين كان لهم على الأمة فضل لا يمكن أبدا تجاوزه أو التغافل عنه بعد الله سبحانه وتعالى، ذكرى استشهاد القائد العظيم السيد حسن نصر الله. هذا القائد الذي لم يكن فحسب قائدا تاريخيا محنكا ومقتدرا لدرة تاج المقاومات في هذه المنطقة، حزب الله الذي وصفه الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وصف حزب الله ورجاله المجاهدين بأنهم سادة الجهاد والمجاهدين في أمتنا. السيد حسن لم يكن إذن قائدا فحسب، بل إنه كان وسيبقى حالة رمزية سامية واستثنائية في إيحائها وإلهامها وكيمياء كارزميتها، تلفت كل باحث ومتأمل في مفهوم أو مسألة القيادة ببعدها الإيماني الإنساني الإسلامي القرآني تحديدا. ولهذا توهم ذلك العدو أنه باستهدافه الغادر له بالقتل قبل نحو عامين سينهي مقاومة حزب الله في لبنان ويأيد فكرتها، على النقيض تماما للواقع أو الحاصل عمليا. فحزب الله بات أكثر عنفوانا وأكثر اشتدادا في عوده وفي عزمه وفي قوته وفي عنفوان مواجهته للعدو المركب، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق الذي ما زال يتكالب على هذه الأمة ممثلة في طليعتها المقاومة الحرة الشريفة. وهذا الأمر أو المعطى هو ذاته في كل جرائم العدو المركب المماثلة أو استهدافاته الغادرة للقادة في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق وغيرها. فكلما استهدف العدو قائدا أو قادة من قادة هذه الطليعة المؤمنة للأمة، كلما زادت المقاومة عزما وإصرارا على المواجهة لهذا العدو الغادر المارق المركب، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق. والتجربة العملية تثبت هذه الحقيقة بكل جلاء وبكل سفور. وهنا نتذكر من المقولات الخالدة العميقة لشهيد الأمة والإسلام كما وصفه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه: نحن كمقاومة إسلامية مجاهدة محقة لا نهزم، عندما ننال من عدونا ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. مقولة تختزل جوهر ومعنى النصر الحقيقي لكل من يقف في وجه طغاة الأرض ومجرميها وفراعنتها، سفاكي الدماء ومنتهكي الحرمات ومهلكي الحرث والنسل، كحال عدونا الصهيوني الأمريكي العنصري المستكبر المنافق المركب الهجين. فأن تقف في وجه هؤلاء بتفوق أعدادهم وعتادهم وإمكاناتهم، وأن تثبت وتصمد أمام عدوانهم وتحول دون تحقيق أهدافهم الظالمة الجائرة، فأنت حتما في موقع المنتصر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاد.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، هل شعرتم يوما بهذا الخمول بعد الأكل؟ سر الصحة والحيوية الحقيقي يكمن في الحبوب الكاملة، فهي غنية بالألياف الطبيعية التي تنظف شرايينكم، تحمي قلوبكم، تمنع السمنة، وتكافح السكري بكفاءة عالية. استبدلوا الدقيق الأبيض بطحين القمح البلدي الكامل، وامنحوا أنفسكم وأسرتكم حياة مفعمة بالنشاط والعافية. أجسادكم أمانة فحافظوا عليها. المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بوديكاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكوميم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، اليوم ونحن نقف على أعتاب اللقاء الأخير في هذه الرحلة التاريخية المتسلسلة عن تاريخ اليمن العريق، كان مقدرا لهذه الرحلة أن تكون علامة فارقة، لأننا كنا بصحبة قامة استثنائية جمعت بين دقة العالم الذي يزن الحرف بميزان الذهب، وعمق المفكر الذي يقرأ ما بين الصدور وما خلف القرون، وبين سحر الأديب والكاتب الذي يسكب على الحقائق روعة البلاغة وجلال البيان. ضيفنا العزيز هو الباحث والعالم والمفكر والأديب وفيلسوف رحلتنا الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، رئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كنا قد وصلنا في رحلتنا التاريخية إلى الحديث عن العلاقات اليمنية السعودية، ووصلنا في قطار رحلتنا إلى ما بعد محطة اتفاقية الطائف. دعونا نكمل هذه القراءة التاريخية بمعيتكم ونبدأ هذه الحلقة بالحديث عن هذه العلاقات اليمنية السعودية من تاريخ أو من بعد ثورة 26 من سبتمبر 62 للميلاد.
7: يعني طبعا كما يعلم الجميع أنه عندما قامت ثورة 26 سبتمبر الذي قام بها تنظيم الضباط الأحرار، وقديم مناسب أن نتكلم عن ثورة 26 سبتمبر يعني بشكل بسيط، لنحن نعيش سبتمبر نعيش أيامها. هذه الثورة التي قام بها مجموعة من الضباط يعني الذي كان سنهم يعني ما بين السن 18 والسبعة والعشرين، يعني أكبر واحد فيهم كان عمره 27 سنة.
6: من الضباط الأحرار.
7: من الضباط الأحرار. هؤلاء الذين تأثروا طبعا بالأساتذة المصريين والضباط المصريين، المدرسين الذين كانوا يدرسون في الثانوية أو الذي كانوا مع في الكلية الحربية عندهم، ضباط مصريين كانوا دولهم مكتوب من حق الجزائر. المهم يعني الثورات الكذا، المهم هذا التنظيم يعني مجموعة من الشباب شعروا بنوع من المسؤولية المواطنية وقاموا بالثورة. في هذه الفترة كان الصراع ما بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي كبير، وكان المد القومي في عهد جمال عبد الناصر يعني يغزو العالم العربي بكله. فعندما فكر هؤلاء الشباب في الثورة طبعا تواصلوا مع عبد الواحد بلان يعني في السكرتير أو قنصل في السفارة اليمني في اليمن، وكان ينسقوا معه
6: السفارة
7: اليمني السفارة المصري في صنعاء ونسقوا معه وبلغوا أنه معي يقوموا بالثورة، وبارك جمال عبد الناصر هذا حسب الوثائق طبعا وبارك جمال عبد الناصر وقامت هذا الثورة. مع العلم أنه كان المؤسسين حقهم 16 واحد، 9 منهم هاشمين الذي بيقولوا يعني أنه 9 منهم هاشمين وست مشوا هاشمين، يعني ما كان بشهادة النزعة التي جاءت اليوم أو الطائفة والأصل الذي جاء بها الإخوان المسلمين إلى اليمن والإصلاح يعني قصي والنظام القبلي أدخلوها على هذه الحركة الطارئة على مجتمعنا، أدخلت في حياتنا وخربت هذا الحياة من الناحية الإسلامية أو من الناحية يعني سامة تقول العنصرية. ما كان بالشهادة على الإطلاق الموضوع، حتى أني بعض الإخوان يعني بعد ما قامت الثورة يعني من الضباط يعني كان بيقول للمبي قتلوا بعد الثورة، قتلوا كل نواب الإمام كلهم الذي فعلوا هذا هو السلال، يعني قصي ضبط التنظيم ما كانش عندهم ما كان أيوه ما كانش عندهم علم ولا كانوا كذا. المهم فالسعودي من وقتها أنا في تقديري أنها تدخلت في اليمن يمكن لثلاث أسباب. السبب الأول أنها لا زالت متمسكة بمعاهدة الطائف،
6: أيوه،
7: وخافت أن يأتي نظام يخرج عن معاهدة الطائف التي استقرت بها الذي استقر بهذه المعاهدة النظام السعودي استقر واستكمل تمام. فهذا السبب الأول. السبب الثاني أنه أسرع ما بين الجمهور والملكين، يعني شعر هذه الأيام فيصل أن جمال عبد الناصر يريد أن يسقط النظام السعودي من خلال أيوة من خلال ثورة اليمن. طبعا في التاريخ اليمن من عهد البرتغال الأسبان نسمي من شيء يعني الإنجليز العثماني كلهم كانت تعتبر الجدار الحامي للحرمين الشريفين هي اليمن، فبالتالي كانت هي المسطة الأول. فكان الناس يعني من يحمي الحرم هذه المنطقة التي ما بين البحر وما بين الحجاز،
6: اليمن.
7: اليمن الذي أيوة.
6: حماية للحرمين الشريفين.
7: وحتى العثمانيين خلال يمكن عدة قرون كان المسوغ لتواجدهم في اليمن إنه حماية الحرمين الشريفين من الصليبيين ومن الإنجليز ومن البرتغال. هذا كانت الحجة الوحيدة التي استخدمها العثمانيين في البقاء في اليمن للذي لا يعلم. يعني انهم بيحموا
6: الحرمين.
7: بيحموا الحرمين. طيب فالسبب الثاني انه خاف على نظامها الملكي من مد النظام الجمهوري يعني زي ما نقول والنظام الاشتراكي في نفس الوقت. الشيء الثالث انه كان الصراع على اشد بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي، يعني بين امريكا ومعها أوروبا وبين الاتحاد السوفيتي في هذه الأيام الذي كان
6: حرب باردة هو
7: ما عادش حرب باردة يعني هذه الأيام يعني كان الصراع هو قائم أصلا. فجاء الأمريكيين وجاء البريطانيين وحتى الإسرائيليين حتى الشاه هذه الأيام وقفوا مع السعودي ومدوا النظام السعودي بكل يعني مش اليوم الأم السعودي بتطلب التحالف من أمريكا وبتطلب التحالف من تركيا وفعلا يتفاق مكة وسارت لها مصر ويعني والذي بيحملها في ينبع يونانيين والذي الآن البريطانيين عدوا لها يعني دفاعات جوية والفرنسيين قالوا احنا مستعدين. التاريخ يعيد نفسه تمام. بعد ثورة 29 سبتمبر كل هذه الواجهات إلى اليمن لتقف مع السعودية ولتحمي السعودية مش من أجل يعني سامات تقول مثل ما بيقولوا إنه ضد الثورة اليمن إلا جاءوا ليحموا النظام السعودي تمام. فبالتالي جاء المرتزق من كل مكان الأجانب. بريطانيا كانت تنزل الأسلحة وترميها من لا فوق معسكرات اليمن جوا يعني كان الذهب يعني بالصناديق يوزع على قبائل اليمن وعلى المقاتلين للنظام الجمهوري. ونفس الفكرة مثل ما الآن اليوم مش اليوم بيقولوا إن إحنا ضربنا مكة قالوا إن هولك شيوعيين وإن يستهدفوا مكة. نفس الشيء اتهموا جمال عبد الناصر وإيش يستهدف مكة
6: واتهموا صدام حسين
7: واستهدموا في يعني
6: نفس الأسطوانة.
7: التاريخ بيعيد نفسه بكل تفاصيله تمام. فعندما أراد العالم أن يحمي النظام السعودي عبر دعم الملكيين تمام، طبعا من المفارقات يعني على مد نفهم في الجانب السياسي. طيب هذه الأيام مع من وقفت؟ مع الملكيين.
6: مع الملكيين.
7: واليوم من بتحتضن؟ الجمهوريين.
6: الجمهوريين. طريقة عجيبة.
7: تمام؟ يعني مش القضية إنه أنت من بيحكم اليمن ملكي أو جمهوري. هي من يحمي المملكة؟ من يحمي سيادته؟ من يجعل هذا النظام يعني لا يشكل تهديد على السعودية فقط؟ العالم يريد أن يحمي السعودية منطقة النفط.
6: يعني شكل السلطة في اليمن لا يهم السعودية، كانت ملكية جمهورية سلطنة أيا كانت.
7: يعني قاع مصلي قاع صايم قاع داعشي قاع كن ما شئت.
6: أهم شيء أن نكون الحديقة الثقيلة لهم.
7: أهم شيء أنك موالي للغرب واليهودي والصهيوني. أنت موالي لهذا النظام العالمي الدولي خلاص كن ما شئت. لأنك إذا كنت موالي لهذا النظام لن تكون صاحب مبادئ. ولن تحمي سيادة بلدك ولن تحافظ على يعني ولن

0: رأى النظام الغربي. فكان الصراع هو صراع دولي وصراع إقليمي، وإحنا منطقة الصراع. فجلسنا 8 سنين، انتهت أنه جاء حق 67
1: النكسة.
0: شعر جمال عبد الناصر أنه ضرب، يعني ضرب قوي طبعا، كان العالم العربي والشعوب العربية مؤملة يعني على جمال أن احنا عن ظهر تل أبيب. يا أبو خالد يا حبيب أضرب أضرب تل أبيب، هذا كان الشعر وعدنا هذا الكلام في الابتدائي. تمام. فالذي عندما حصلت النكسة، وكانت النكسة على مستوى العالم العربي، نكسة نفسي وثقافي وفكري، امتدت على مستوى العالم العربي كله حق 67 على مستوى العالم العربي. أنا عكس هذا على ما يجري في اليمن. فاتفق فيصل، أنا حاول أختصر، اتفق فيصل مع جمال عبد الناصر خلاص نخرج من اليمن وخلي اليمنيين يتفقوا فيما بينهم على النظام الذي يشتوا نظام إسلامي جمهوري، يشتوا نظام ملكي شوروي، يشتوا نظام ملكي دستوري ستو.
1: هل كان عن قناعة من الملك فيصل؟
0: لا، ما مش قضية قناعة، قضية خروج من مستنقع. خروج من مشكلة، لأنه سبب لهم التاريخ يعيد نفسه في كل تفاصيله. يعني السعودي اليوم السعودي ما بتفعل بدور من كيف تخرج كيف تهرب من صراعها مع يعني اليوم مع صنعاء اليوم في 2020
1: في
0: نفس الشيء هذيك الأيام.
1: هل يعني هل السعودية تبحث عن الخروج منها من المستنقع اللي هي فيه؟
0: لا شك.
1: يعني
0: هذا وللما طيب للما خرجت
1: ليش ما خرجت يعني
0: هذا موضوع بسر الطريق. هذا شوف دحين بسر عندما أنت تقع يعني ستي لك مثل يعني ما تقول بلديها محكنا. تصور معنا شيخ يعني هذا الشيخ يعني يمتلك كل مصادر يعني السلطة في قبيلته. تمام، بتكون سيطرته وسلطته كبيرة صح؟
1: ايه.
0: طيب عندما يختلف مع قبيلة صغيرة في نظرة أو مع مجموعة من الناس، تمام، زد فتح الله على وقع له أموال كثيرة فوق السلطة فوق المجموعة السلطة، ماذا تعطيه؟ أعطي أنه الآن يتصور الإنسان بماله أنه يشتري الناس كلهم
1: بالماء.
0: السعودية هكذا تاريخها، عندها إحساس أنه بالماء أنا أشتري الناس كلهم. الآن باكستان، ما هي مشكلة باكستان؟ السعودية ماذا تعمل؟ وضعت في باكستان وديعة ب5 مليار دولار. بتهدد
1: بال5 مليار.
0: عندما دولة عمر خان مثلا في باكستان كيف انقلبوا على انه كانوا ضد السعودية وضد الغرب؟ قالت السعودية انا ايش اسحب
1: الوديعة
0: ال5 مليار، وانقلبوا عليه وحبسوا وحولوا له خائن عدوا خرج الان. فالسعودية يعني
1: طيب، ما مصر ايضا مقدمة لها السعودية وديعة ب5.5 مليار،
0: بس هنالك فارق
1: او لا من ناحية القوة
0: بالفارق. يعني دحين اوضاع يعني اوضاع كل بلد يعني الوضع الاقتصادي وحاجة الباكستانيين إلى السعودية أكثر من مصر. يعني مصر بتعتبر نفسها يعني رائدة الأمة العربية يعني بتاريخها، يعني في مواقفات التاريخية، يعني بحضارتها، يعني فرق كبير يعني.
1: طيب وتركيا؟
0: وكجزء من العالم العربي. تركيا لا، تركيا هي خصم لدود تاريخي للنظام السعودي، خصم لدود. حتى الصراع بينهم وبين السعودية على من يحكم العالم الإسلامي، هذا تشتي الخلافة الإسلامية، هو ينطلقوا من الحرمين الشريفين يعني ما كانت وأنه في كذا. فبالتالي هي مصالح.
1: الذي جمعهما المصالح.
0: المصالح يعني تركيا عندها نظام يعني سعمان يقول فيه متعمق فيه روح الاستغلال، يعني استغلال في يعني ومتقلب، يعني مصلحته هي الأساس
1: والأهم.
0: يعني ممكن اليوم يدخل داعش يعني ليقضي على النظام السوري، ويوم ثاني يقعدوا يعني بيقوم ضدهم ويلاحقهم وكذا مصلحته. اليوم يقوم مع روسيا ويعني ويشتري منها S-400 ويقف ضد أمريكا، وبعدها ينقلب على روسيا ويقف مع إسرائيل مثلا مع أمريكا.

0: أمريكا ويضرب إيران وهكذا يعني نظام هكذا يعني.
1: طيب أستاذ عبد الله، بالعودة إلى العلاقات اليمنية السعودية، بعد عام 67 يعني تركتنا وشأننا.
0: لا في شوف به جانب مهم يعني يمكن يعني علينا أن نلتفت إليه،
1: وهو
0: من كان الذي من كانت تدعم السعودية؟ كانت تدعم جزء كبير من المجتمع اليمني، مثلا بيت حميد الدين وكثير من الأسر الهاشمي وكثير من المشايخ والقبائل.
1: أيوة.
0: طيب كم جلسوا بتدعمهم؟ 8 سنوات كونت لديهم علاقات
1: مع السعودية،
0: مع السعودية ومع الأمير سلطان ومع المجتمع، وكان هذا كل أيام المجتمع عاد بسيط. عاد كان اليمني يدخل بالبندق حق كل الرياض،
1: بالبندق
0: بالبندق للرياض في الستينات. يعني عاد احنا تخالك ان احنا شعب واحد، يعني لقد معك تصريح ورق صغير دخلت، واذا انت وصلت الى الحدود وخرج لك واحد من نجران ولا من كذا دخلك معه وركبه فوق سير ودخلك
1: خلاص.
0: يعني كانت السعودية في حاجة الى اليمن، فبالتالي كانت اليمن قولة مصر والسودان حتى واحد، كانت اليمن
1: حتى واحدة.
0: التوحدة.
1: طيب اللجنة الخاصة متى تشكلت؟
0: فأكمل لك بس فكرتي.
1: تفضل.
0: يعني طيب فكان معها على وثيق مع هؤلاء الناس صح؟ يعني مع الذي
1: 8 سنوات
0: من العلاقات والمصالح والعلاقات الشخصية والمعرفة الشخصية.
1: نعم.
0: ويعني بعدها السعودية عندما بدأت المفاوضات من 67 بعد 67 بدأت تستقطب المشايخ الذين كانوا مع نظام الجمهورية، دعتهم إلى الطائف وفعلت لهم مؤتمر يمكن 187، وهذا الشخص اللي نتكلم عن هذا عن مؤتمر الطائف سموه. تمام. وادوا لهم زلط كلهم. طبعا الشيخ سنان قال أنا الوحيد الذي ما جريش زلط.
1: من؟
0: الشيخ سنان أبو لحم في حق الذكرات. تمام. فاستقطبوا هذا المشايخ وقالوا لهم احنا شيء واحد واحنا مع ودائما شعار الاسلام هو شعار او الخضاب الديني هو دائما الذي تستخدمه النظام السعودي لتقديم النفس. يعني مثل اليوم ولو عن مثل اليوم اليوم من من بيقاتلنا اليوم السلفيين في الجنوب.
1: ايوه.
0: تحت اسم انهم اهل السنه والجماعه واحنا الروافض.
1: الروافض المجوس.
0: يعني ادي
1: الدين صحيح.
0: استخدام الخطاب الديني بتفرق بين الأمة، باستخدام عملية التكفير. يعني هذا هو النظام السعودي.
1: حتى لو تغير
0: هذا النظام السعودي وقد بيفعل حفلات الترفيه.
1: أيوة. لا زال يستخدم.
0: تمام. وقد أسقط من حسابات الداخلية كل شيء اسم الدين، وقضى على كل حاجة اسمها تدين، حتى المساجد ما بيخلهم شيء أذن ولا خارج. تمام. حتى المرأة إذا خرجت ما عاد تضطر تستأذن زوجها. يعني كل يعني مسلمات الدين يعني قصي سمحوا للمجتمع تحت جانب الحرية، أصبحت شيء في دولة علمانية. لكنها في نفس الوقت في اليمن تستخدم التكفيريين، تقول للعمالقة وقوات الطوارئ أن هؤلاء المجوس، هؤلاء الروافض، هؤلاء الشيعة، وبعدها ما كذب وهذا ما دجل وهذا ما غسل أدبغاء يعني، ويقوموا دائما على الافتراء. وهؤلاء هم امتداد الخوارج بالمناسبة. هؤلاء كلهم امتداد الخوارج. يعني هؤلاء التكفير هم امتداد الخوارج الذي كانوا يعني يقال في فترة يعني وجودهم في هذه الأيام في العالم كانوا يلقون المرأة المسلمة فيبقروا بطنها ويخرجوا الجنين ويقتلوه، ويلقوا النصراني ويفلتوا، قالوا للملك قال هذا الله سبحانه قال فإن كذا كذا فأبلغ مأمنه ولا كذا كذا. يعني نفس الشيء اليوم هذا الخوارج في التاريخ ما كانت إلا تكثر المسلمين. من قتل الإمام علي؟ من الخوارج، واحد من الخوارج. من معاوية من استخدم 4 من الخوارج من أجل يعني نفس الشيء التكفيريين. الأنظمة الملكية التي يعني تريد أن تكون صاحبة السلطان ونظام مستبد ما بش مع خير إلا أن تستخدم الدين، وبعدها يتمارس ما تشتي. يعني تراها في سلوك يعني الشخصي يعني مثل أبسين وخبرته يعني في قضية المال العام، في قضية الكذا، في قضية في بعد 67 استقطبت الجمهورية، وبعدها قالت نشين طبعا نتحاور مع الجمهورية، جاء لها وزير الداخلية، جاء لها عسل عمري، جاء لها ف فلان الفلاني مع يعني جاء محسن العيني جاء كلهم سافروا إلى جدة. فطبعا صور يعني ساروا إلى جدة والسعودية الدولة السخية يعني معها أموال يعني
1: بسخاء.
0: وكانوا أيوة يعني كانوا يصير على الجال هذا كان بالجنس الذي الآن بخمسمائة ألف.
1: أها.
0: يعني اللي جو من الملكيين ولا الذي كذا ولا الذي كذا كان تونوا بالجنيهات. ما في لا دولار ولا ريال سعودي جنيه
1: ذهب.
0: جنيه أيوة. فالسعودية استقطبت الجمهوري وكانت معها على كبير مع كذا. طيب أعلنت الاعتراف بالنظام الجمهوري. النظام الجمهوري قام ما بيش معه لا جيش ما بيش جيش لا ميزانية لا مداخيل
1: هذا في 67
0: لا منتجات أي ما بيش. قالت سوري خلاص أنا علي 100 مليون ريال
1: السعودي
0: دولار سنويا دعم للكلام للبنك المركزي في كل سنة. طيب والمشايخ
1: تحت أي مسمى
0: دعم للنظام الجديد
1: باب
0: من باب الرأفة والأخوة والدولة الشقيقة
1: والمشايخ
0: والمشايخ استقضبت متيتلهم زلط. والذي كانوا مع الجمهوري كانت بداية الانحراف. القادة الجمهورية هذا كان بدأوا يتواصلوا مع السعوديين ويعني ومن هنا دخل الفساد في المؤسسة.
1: من هنا تشكلت اللجنة الخاصة
0: وتشكلت اللجنة الخاصة طبعا بعد 67 ممكن كانت قبلها. المهم اني هم بعد قضية طبيعة العلاقة كانت دولة مع دولة مثلا كان مع الملكين بيقابلوا الأمراء الأمير فلان والأمير فلان بيت حميد الدين وكذا كان يعني قصدي. لكن بعد مع النظام الجمهوري بعد قدو عندما فعلوا النظام يعني مثلا هي مؤسسة أمنية أصلا يعني هي مؤسسة أمنية. عادة الدول عندما تعمل علاقات مع قوى داخل هذا الأنظمة بتحيلهم إلى الأجهزة الأمنية ما بتعملش مع مش عامل الوزارة الخارجية. إحنا فعلت الثنتي السعودي أفضلك النظام الرسمي بيستقبلك كوزير وكذا وكذا ووضك في نفس الوقت معك اللجنة الخاصة بدأت تسربك من تحت الطاولة مع الناس كلهم وتدي المرتبات ودفعنا اللي تشتي. المهم سيطروا على النخبة السياسية والعسكرية اللي كانت مع الجمهور واللي مع الملكين وجمعهم وفعلوا مجلس يعني جمهوري منهم كلهم وفعلوا حكومة مشتركة وفعلوا ودخلهم أذكر هذا كان يمكن في مجلس الشورى أول بطني والله ما ندري ما اسماء المجلس. المهم كونوا حكومة مشتركة وبدأ اليمن من تلك اللحظة من سنة 70 يدخل تحت الوصاية السعودي بعد أن خرج من تحت الوصاية المصرية
1: في سنة 70.
0: في سنة 70
1: أيام الحمدي بشكل سريع علاقات اليمن بالسعودية أو علاقات السعودية باليمن.
0: شوف احنا قلنا في الحلقات الماضية أن اليمنيين مهما وصل علاقتهم مع السعوديين وعمالتهم لها يعني عمالة اليمنيين للسعوديين وخضوعهم للسعوديين وانبطوحهم للسعوديين. لكن سأقول لك بكل صدق أن كل يمني أنبضح للسعودية يعني واستلم منها الأموال وكان عميلا لها إلى درجة النخاء في داخل إحساس أنه متى أتي اليوم الذي فيه أن تقم من هذا النظام السعودي. لأن النظام السعودي يتعامل مع الناس كعملاء يتعامل معهم باستعلاء
1: بعجلفة
0: يتعامل معهم كمرتزقة أجرها. أنت عندما أنت تتمنى يشتغل معك في شركتك مش في شركة رأيت والله أعلم في شركة مثل المرتزقة الآن الذي يخرجوا من في العالم اليوم بالشركات العالمية ما بتستقطب المتقاعدين العسكريين بريطانيين ألمانيين أمريكيين فرنسيين وبتشكل شركات كبرى في العالم مشهورة. تمام هذه الشركات يعني بيجوا الناس يتقدموا إليها ويتحولوا إلى جيوش مرتزقة. أي دولة
1: مثل بلاك ووتر وغيرها
0: أي دولة تشتيهم أو أي جماعة جاهزي. أو كذا جاهزي أنت تزلط فقط. طبعا بعضهم كان يأخذ في اليوم 10,000 دولار هذا المرتزقة مش عكنا
1: كان مع الأسف الخاص
0: مش عكنا يعني عندما يكلفهم بعمليات أنا قرأت عن عمليات دي وقعت في عدن كان الواحد يأخذ منهم في اليوم ما بين 5 إلى 10,000 دولار ودولهم يعني مقابل العملية مليون دولار في عملية الاغتيالات الإماراتية يعني هذا كلمة
1: صحيح.
0: كم يعني كم عشروا يمنيين. فبالتالي السعودية بعد 70 أصبح قرارها السياسي أصبحت الوساعة على الجانب السياسي على الجانب المالي، بل وصل إلى الجانب التعليمي مثل ما قلنا المرة الأولى بيننا وبين وثيقة أو اتفاقي الثقافي.
1: أيوه.
0: كانوا كل المدرسين الذي أتوا بعد 70 من بيمولهم
1: السعودية،
0: من بيختاروا ما القنصل السعودي في مصر،
1: السعودية في مصر.
0: وجوا لنا بعد التكفيرين والإخوان المسلمين ملوان البلاد، لأن هذه كل الأيام كانوا الإخوان المسلمين في شهر عسل مع السعوديين،
1: في شهر عسل
0: مع السعوديين، لأنه أكثر الإخوان المسلمين قادة الإخوان المسلمين ذهبوا إلى قطر وإلى الإمارات، وأكثرهم ذهبوا إلى السعودية، والسعودية تبنتهم لتواجه جمال عبد الناصر. فالعلاقة السابقة مع الإخوان والكذا استفادت منها وبدأت ترسل لنا حقها، وبعدها جاءنا مدرسين حتى سعودي، يعني أنا أذكر حتى مدرسين سعوديين في الدين وفي اللغة العربية. فأصبحنا مهددين في هويتنا الثقافية، استلب قرارنا السياسي، سيادتنا ما عادش بأيدينا، وأصبحنا جزء الوصاية السعودي من هذا الكلام إلى سنة 90
1: إلى سنة 90
0: إلى سنة 90 بعد، ونحن تحت الوصاية السعودية
1: ومن سنة 90
0: من سنة 90 مثل ما قلت لك علي عبد الله الصالح كان يتمنى اليوم. شوف علي عبد الله الصالح ما فعل،
1: ماذا فعل؟
0: قتل الحمدي أجل السعودية، قضى على دولة اليمن. شوف إبراهيم الحمدي، إبراهيم الحمدي كان كان يمثل مشروع وطني ومشروع بناء دولة. السعودية لا تريد أن يكون لها لا مشروع وطني ولا
1: أكيد
0: ولا مشروع أكيد بناء دولة. فتامرت على إبراهيم الحمدي. طيب الذي قاموا يعني معها منهم علي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح من بعد 86 بدأ يفكر إنه كيف يخرج من إدارة السعودية ويتخلص منها ويفعل علاقة مباشرة مع أمريكا. وجاء النفط مثل ما ذكرنا كأول علامة. تمام. وبدأ يفكر مثل ما فكر الحمدي، إنه ما بش مخرج إلا نحن نتوحد مع الجنوب، ما بش مخرج للخروج
1: من الوصاية السعودية
0: إلا بتوحيد اليمن.
1: وتم
0: التوحيد اليمن، اللي كانت أمريكا تريد هذه اليمن التخلص من كل الأنظمة الجمهورية كما ذكرنا سابقا. خلاص فقامت الوحدة. عندما قامت الوحدة أصبح قرارنا مستقل. عدنا من بعد 94
1: من بعد 94
0: انتهى التوحد الذي بين اليمنيين، انقلب علي عبد الله الصالح على الحزب الاشتراكي، قتل منه 185 من القتال، 185 من الكوادر الميدانية، اشترى كثير من قيادات. وأنا أذكر هذا، كنت أزور بعض القيادات الاشتراكية وقدوا في فلة، وقد المفارش الشاذك الصينية الضخمات، الأثاث الضخمة، وبعضهم يسمع. واحد أذكر بعض شرف العلي عبد الله صالح 3000 ساعة، ما تقول لابنه في تامك كان يعني ساعة، ما يعرف ما كانوا يعني
1: نفس هذا الأمر ما كانش عندهم.
0: أيوة ما كانش هذا يعني يعني ما أعرف إيش هذا الحياة الذي الحياة الرسمية للسامان.
1: أيوة. أيوة.
0: يعني نمط أيوة الرفاهية والذي.
1: هل نظام اشتراكي؟
0: فش أيوة فاشتراهم علي عبد الله صالح. تمام. والذي مشتراهم استأمر عليهم، والذي ما استرجي تأمرهم خدعهم سياسيا، يعني كقيادة سياسية.
1: لذلك
0: عادت إلى حرب 94
1: من بعد 94
0: عندما 94 حدث مثلا أم 94 الحرب، السعودية قامت ضد من؟ ضد علي عبد الله الصالح، يعني قامت فدعمت مثل ما ذكرنا من الحزب الاشتراكي، لكن أمريكا كانت رأيها آخر، فتمت الانتصار، تمت الوحدة والناتج تشتير الوحدة. بعد علي عبد الله الصالح يعني بدل ما أن تذكر هذا الكلام يمكن ما احنا عايشناها، كانت دائما الأمم المتحدة كل يوم والسياسة الغربية ولم نحضر علي عبد الله صالح يدخل إلى عدن نحضر كذا، بينهم من وراء الكواليس بيقول له تفضل. قال مرق لنا جار الله عمر، قال إحنا خدعونا الأمريكيين مثل ما يعني قصي، كان يقول لنا يعني الدولة مش عم تقول ضوء أخضر إنهم يقاتلوا النظام ويعلنوا الإمساء، قال لكن بعدها تبين لنا مش معنا إن بخدعونا فقط. تمام. فالسعودي في هذاك الفترة اللي انت مثلا تقول السعودي حاولت ان تدعم الحزب الاشتراكي مثلا على مدى انفصال ليكون جزء الحزب، يعني النظام الاشتراكي الذي كان يهدد وتخشى منه السعودية خلاص تريد ان تحتوي.
1: تمام. تحتوي
0: انت وين كنت ضمن وصايتك ما سبرتش، رجع علي عبد الله صالح ملك كما قلنا.
1: أيوه.
0: علي عبد الله صالح عندما أصبح يعني شبه ملك وسيطر على اليمن والسعودية أسست والوحدة أسس الوحدة انهارت لا عبد الديمقراطية ولا عبد يعني أسس التعددية السياسي والتداول السلطة وبحزبين يعني في النظام ما خلاص مع عبد الله حزب واحد بيحكم بديكتاتور اتصل بقبيلته بعسكرته. فبدأت السعودية وعلي عبد الله صالح تواصل السعودية بدأت تتواصل معنا من أجل موضوع الحدود تشتيت تستكمل ترسيم الحدود. عندما رسمت في عام 1934
1: عهدة الطائف
0: وصلوا لعند جبل ذا بقي جزء تصدق أنه بقي جزء من اليمن الشمالي هذه الليلة يمكن أكثر من 300 كيلو لأنه كانت قبيلتها مختلفة مع قبائل خيرت ما كملوش وصلوا لها جبل ذا تمام فكان باقي الذي هو يعني مقابل الجوف ومارب ومنطقة 300 كيلو
1: 300 كيلو بالطول
0: وكان الباقي 700 كيلو الذي يحب في الجنوب تمام فكان النظام السعودي بدأ يشكلوا لجان ولجنة بعد لجنة والتقى بهم بعضها في إيطاليا وقد كان زادوا على السلطان زاد علي عبد الله صالح ورسم يعني خط حدودي. المهم موضوع طويل عريض تفاوض علي عبد الله صالح مع النظام السعودي. النظام السعودي كان شيء ترسيم الحدود أمل علي عبد الله صالح وخدع علي عبد الله صالح يقيم نظام جمهوري وراثي وأسرة حاكمة من يعني الذي تحكم الأسرة يبعث مع آل نهيان وآل سعود ولكن باسم النظام الجمهوري تمام كان يظن علي عبد الله صالح أنه بهذا يعني إذا تحول النظام في اليمن إلى نظام أسري يعني في هذا الحال الخليج عيد قبله تمام. النظام السعودي كان قد أخذ فكر مثلا سيء جدا جدا عن عبد الله صالح اللي كان الرجل الأول وخدعهم وانقلب عليهم فانتهت الثقب ما بينهم تماما ولكن اشتوا يستفيدوا منه فبدأوا يخدعوه ويقولوا خلاص احنا سمعنا الاتفاق الحدود احنا عند عمك
1: واتت اتفاقية جدة
0: واثناء المفاوضات كانوا اختلفوا على أراد السعوديين انه طبعا السعوديين أخذوا جزء كبير علينا في الربع الخالي أخذوا جزء كبير من الربع الخالي وأخذوا جبل ثار أخروا يمكن 3 كيلومتر يعني أخذوا لأن كنا مضلين على نجرة وفق اتفاقية الطائف ورأس المعوج الذي في حرض نفس الشيء قالوا غيروا مكانه. طبعا حصل في هذا الموضوع تفاصيل كثيرة كان السعوديين يريدون أن يغيروا المعالم وخاصة المعلم الأخير والمعلم الأول في هذا الاتفاق. المهم أنه اتفقوا مع علي عبد الله صالح وقدمنا للأسف الشديد يعني جزء من اليمن طبعا تنازلنا عن الوديعة والشرورة دون مقابل إلا نحن نشين فعل حكم وراثي الوديعة والشرورة هي من الأراضي اليمنية في المحافظة الجنوبية سيطروا عليها في 72 هذه حرب ما حد بذكرها وللأسف الجنوبيين ما بيتحاكوش الآن أن الشرورة أخذت عليهم بالقوة لأنه امتداد النجرة يعني نجرة امتدادات تمتد إلى وادي التواسر إلى جنب الرياض
1: النجرة
0: وعسير كانت عبارة عن الحاجز الذي يحمي سعمان تقول ما بين الحجاز واليمن فكانت السعودية تريد أن تحمي وجودها وسيطرتها على الحرمين الشريفين فأخذت علينا عسير ونجران أخذت علينا عسير ومن أجل أن تحمي الرياض أخذت علينا نجران امتدادا إلى وادي
1: الدواسر
0: وتاريخ يعني مع قبائل الوهابي تاريخ طويل من الصراع وهم القبيلة الوحيدة التي وصلت إلى يعني إلى الدرعية وضوقتها وكادت أن تحتلها قبائل اليمنية بعدها جو أخذوا في 72 علينا شرور والوديعة وفي اتفاقية 2000 جدا. كان يقول السلطان بهذا النص يعني في ضمن المحاضرة قال احنا السعوداء أينما وصلنا إلى لا نفاوض فيه
1: أينما
0: وصلت يدنا
1: إليه
0: لا نفاوض فيه يعني ما بش حاجة محدودة
1: حقنا
0: هذا المبدأ بهذا العنجيب بهذا القول من يمكن
1: أن هذا السلطان عبد العزيز
0: السلطان عبد العزيز مثبت في هذا في يعني في محاضر المفاوضات قال المكان الذي نصل إلى لا نفاوض فيه
1: يعني الذي
0: ولم يعني يتم الاتفاق إلا بعد ما جر علي عبد الله صالح جر على الملك عبد الله علي عبد الله صالح دخل وحدهم في مكان ما تجابروا ما الدولة ما وعد عبد الله تمام ما حد داري تمام وخرجوا اتفقوا على أساس إنه يأخروا من جبل ثار مدري كم كيلو وفي موضع الربع الخالي فعلوا هذا الخط الذي هو موجود الآن
1: هذه أخذوا علينا
0: جزء كبير جزء وأهم من هذا كله أنه كان السعوديين يعني يخشون كل الخشية أن تكون معاهدة جدة امتداد معاهدة الطائف أني تجدد كل 20 سنة قالوا علي عبد الله صالح ما بلا تكون هذه الدائمة وتلغى حتى 20 سنة وهنا أسقطت اليمن كل حقوقها التاريخية والمستقبلية في كل هذه المنطقة
1: أوف.
0: ووافق لهم علي عبد الله صالح بأنها تكون أبدي يعني تكون دائمة نهائية. ولكن من يعني ما أدري أقول لك مش من العجائب لكن أنه في أحد البنود الذي في معاهدة جدة نصت أنه ومعاهدة الطائف جزء لا يتجزأ من هذه المعاهدة طبعا عندما نصت هذا آية يعني بعض القانونيين الذي درسوها في الغرب قالوا أنه احتمال كبير أنه بمدخل قانوني أنه قضية جدة إلى جانب أنه دائما عندما يعني تقام اتفاقيات بين دول ضعيفة أو دول كذا أو خيانة يعني بمجال كبير للناس فيها
1: طيب أستاذ عبد الله يعني من وجهة نظركم ما هي الثوابت التي تحكم السياسة السعودية تجاه اليمن في ظل هذه المتغيرات الإقليمية الكبرى
0: قلنا لكم يمكن في الحلقات الماضية قلنا هي دولة توسعية ولهذا اليوم هي بتفكر في حضرموت تريد أن تعيد نفس قضية عسير تريد أن تأخذ حضرموت كما أخذت
1: نجران
0: والوديعة
1: وشرورة
0: تمام وجزاء الآن هي تفكر هي أولا تحكمها النظرة التوسعية النظرة الثانية نظرة الخوف والتوجس من اليمني اليمنيين صاحب بلد عمره الدولة فيه 8000 سنة أو 7000 سنة بلد حضاري مستقر زراعي قبال أبية مقاتلة أنصار الرسول يعني تاريخهم كله مشرف وقوي أبناء الملوك حضارة سبع وحمير دولة عظيمة دولة ناشئة يعني بدأت من بدوية
1: نعم.
0: لا تملك شيء من رصيد في أي رصيد تاريخي حتى عندما كانوا يقرون الأحاديث الخبرة حكم الوهابين قالوا دوما علامات القيامة إذا تضاول الرعاة وأصحاب الشاعر في البنيان المدينة وضاق والكبير يعني قصدي فالجانب الأول أنها دولة توسعية ولهذا قلت لك قال فلضان نحن أينما وصلنا لحنا فيه هذا أحد الثوابت الثابت الثاني أني تنظر إلينا أن نحن ناس روافض وشيعة ونمثل خضر عليهم يعني الإنسان والأرض والمذهب والموقع والجيوسياسي كل هذا بالنسبة لهم هذا ثابت الثابت الثالث ارتباطهم بالغرب من قبل قيام إسرائيل ارتباطهم بالغرب يعني وموالاتهم للغرب والنصارى على مدار التاريخ منذ نشأتهم من الدولة السعودية الأولى بعكس اليمن اليمن كانت دولة بعيدة يعني من عهد الدولة حتى الأموية والعباسي بعيدة حر مستقلة حتى من كان يأتي ويحكم اليمن يضطر يعلن الاستقلال عن الدولة الأموية ولا عن الدولة العباسية ولا يعني في تاريخ اليمن في تاريخ حر إلى جانب أنه كان يمثل دولة وحضارة
1: تاريخ.
0: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الحديث بخادم من الله الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن سليمان يعني قال طلب من الله أن يؤتيه ملك لا ينبغي لأحد من بعده. ثم يقول عن هذا الطرف الآخر وأوتيت من كل شيء. أي ملك هذا؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. هذه اليمن. ثم جاء الإسلام فكانوا يعني حضارة سبع حمير حكموا إلى مناطق بعيدة جدا، كانوا هم الذي بين الشرق والغرب يعني مصدر التجاري. وبعدها في الإسلام هم أصحاب الفتوحات، هم الذي قادوا الجيوش، هم الذي خطوا المدن. أهل اليمن هم الذي حموا الإسلام الصحيح، هم الذي وقفوا ضد الدولة الأموية، ضد الدولة العباسية، يعني العباس وقفوا مع على البيض ضد الانحراف الذي في الدين. هذا تاريخ اليمن دول حر. فبالتالي هذا هذا العقدة التاريخية مع هذا يعني عندما يجي النظام مرتبط بالغرب بالبريطانيا ثم بأمريكا ثم كذا وانت دولة هذا تاريخك المستقل، هذا ثابت من الثوابت انه الذي بيحكم علاقته انا معهم لا ارتباط بال يعني بالأجندة الغربية الأمريكية. مثل اليوم اليوم نفسه
1: ما يحصل. نعم
0: كيف دخلوا عسير؟ لأن بريطانيا كانت تريد أن تخرج الإيطاليين وتخرج مثلا وتسيطر على المنطقة مثلا على هذا المنطقة على هذا المقاوم مثلا. عندما ساروا الإحساء كانوا لأنه فيها العثمانيين وكذا والبريطانيين وكذا نفس الشيء. يعني قصيمي ما هي المناطق التي ما توسعوش فيها السعوديين التي كانت محتلة من قبل بريطانيا بس ما يستروا
1: فقط.
0: أيوة العراق ومثلا والأردن و والكويت. فانت في التاريخ نفس هذا الثوابت الى هذا زد قع لهم الماء فحصل نوع من الاستعلاء. شوف التكفير هم بيكفرونا ومرتبطين بالغرب تمام ودولة التوسعية. فهذا كلها ثوابت ولا زالت الى اليوم هي التي تحكم علاقتنا مع الى اليوم. ولو لو لو اسقطت هذه الثوابت على اليمن من 2014 إلى اليوم ستنتهي نفس الثوابت لو تريد أن تسكت على الواقع اليوم الذي نحن فيه الآن.
1: طيب العلاقات يعني هل هل هل هل من الممكن إعادة الصياغة السردية الشعبية للعلاقة بين الشعبين لتجاوز رواسب الصراعات السياسية وكذا أيضا التركيز على المصير المصير المشترك يعني فيما بين الشعبين؟
0: الطبيعي شوف
1: الطبيعي
0: الطبيعي شوف من أسس المدينة المدينة المنورة؟ أهل اليمن. المدينة المنورة الأوسر
1: الخزرج.
0: طيب هذا الأوسر الخزرج تصور القبائل التي هي امتداد لهم اليوم كل هذا كان منظر كلها من قبائل لو لو دبسل أسماء هذه القبائل وانت ما أتى أصلها يمنية تمام. من أسس مكة المكرمة؟ اليمن جرهم وحكموا 400-500 عام. طيب اليمن كان إلى يعني الآن عندما يعني اليمن هو منطقة الحجاز معنا ثلاث مناطق منطقة الحجاز ومنطقة نجد
1: نجد والحجاز
0: واليمن
1: أيه.
0: طيب الإحساء كانت بعيدة مثلا الذي هي المنطقة الشرقية طيب كلها كانت يعني مناطق مستقلة إما فيها دول أو فيها قبائل لكن كانت حتى ما يعني شوف كل المناطق غير اليمن كانت عبارة عن قبائل علاقة قبيلة بقبيلة وشيخ قبيلة بشيخ قبيلة اليمن كانت دول تمام إلا عند انهيار الدول تعود القبيلة هي التي تحكم مثلا. فالعلاقة التاريخية المفترض حتى عندما جاءوا في 34 قسموا القبيلة إلى نصين بناء على الجغرافيا يا من الساعة يعني كل القبائل من عند حرم يعني أنت داري أنه كان جيزان جزء من مديرية باسمه من مديرية الحديدة
1: جيزان.
0: مديرية تابعة
1: محافظة
0: الحديدة بقبائلها بناء صبيا يعني هذا المناطق كلها يعني يمنية وجزء من اليمن اقتضع الجغرافيا وقسموا الشعب اليمني بقبائله. طيب المفترض أليس من المفترض بهذه العراقة التاريخية يعني والتداخل الاجتماعي. المفترض هو يعني أن يقع دولة واحدة مش غير نقع مصير مشترك، لكن لأن السعودية أنشئت على يد البريطاني لأنها دولة تكفيرية وهابية، لأنها دولة توسعية، فما يمكن تتفق مع حد. هل اتفقت مع الإمارات؟
1: أبدا.
0: دخلت معها في حرب وشرت عليها مدري ما ذكر المنطقة. هل اتفقت مع الكويت؟
1: يعني
0: أنا عادي حاصرت قدر لا قبل، بالرغم من قدر
1: هل العقبة هو في النظام بحد ذاته فقط، يعني ليس
0: في نشأة النظام وطريقة تفكيره وارتباطها الخارجي
1: وموالاة الخارج. صحيح. طيب أستاذ عبد الله، مثلا نحن نعيش هذه الأيام أثناء تسجيل هذه الحلقة، طبعا شهر سبتمبر 26، عدوان سعودي وتصعيد وتدخلات بدأت من 2015. كيف يمكن تحليل معضلة التدخل السعودي في التاريخ السياسي المشترك بين البلدين حتى وصل إلى التدخل العسكري؟
0: ف 2014 دخلوا الأنصار على صنعاء
1: في 21 سبتمبر. نعم
0: تمام.
1: 2014.
0: طيب هذه القوة ما هي؟
1: قوة حرة.
0: امتداد لمن؟ شوف الامتداد الجغرافي والبيئي تمام، والقبلي والثقافي والمذهبي تمام، هذا جانب. أضيف إلى عنصر جديد
1: وهو
0: أنه ظهرت في العالم الإسلامي حاجة اسمها الثورة الإسلامية في إيران.
1: أيوه في 79
0: عندما أرادوا علي عبد الله الصالح مثلا يقضي على أنصار في الحروب الستة، ما قالوا هؤلاء أتباع إيران، إيران بيمتهم صح؟
1: أيوة.
0: قالوا السعوديين نفس الشيء،
1: أذنب إيران وأتباع إيران.
0: إذن بدأ يعني ظهر عنصر جديد تم استخدامه من قبل علي عبد الله صالح، من قبل السعوديين كشماعة
1: الجبار.
0: علي عبد الله صالح القضاء على ناس مختلفين معه سياسيا والسعودية لكي تتدخل في اليمن تمام؟
1: من جديد
0: طيب هذا هو العنصر الجديد. لا. بينما كما قلنا أنه لا بعد الحرب السياسية لم يكن هناك أي علاقة
1: لإيران
0: صحيح بأنصار الله تمام. طيب عندما دخلوا قالوا الأمن القومي العربي،
1: الأمن القومي العربي،
0: وفارس دخلت منطقة الشبه الجزيرة العربي. الشعار
1: استوانة مشروقة،
0: لا يريد أن يتركوا لهذا الشعب أن يقرر مصيره، ما يمكنش. طيب مثل ما هؤلاء أنصار الله يكونوا مستقلين من شعارهم، مستقلين من الحروب الستة، ظهر أنهم مستقلين بعد الحرب السادسة، يعني ما افترضوش يعني ما تدخلش معنا في مصالح، انسحبوا بدون كذا، عاملونا ند بالند وعدم جماعة. فكيف إذا وصلوا إلى الحكم؟ يعني مشكلة. فعلى طول فكرت السعودية لابد من غزو اليمن من جديد. فإلى أين ذهبت؟ قامت السعودية بمع يعني شوف هذا هو الفارق الآن الجديد في هذا الفترة يعني من التاريخ. السعودية في حرب 34 طلبت أن يتولهم سلاح ويتولهم زلط البريطاني، لكن ما اشتركوش معهم، مش مثلها يعني
1: لا البريطاني مشتركتش
0: بريطانيا، ادت الزراعة،
1: ادت
0: المال، وادت الأسلحة، وادت الغذاء السياسي تمام. لكن هذا المرة مثلا السعودية ما استطاعش تاخذوا هذا القرار من أنفسهم، ذهبوا إلى واشنطن
1: أمريكا،
0: ذهبوا إلى واشنطن ليعلنوا قرار الغزو والعدوان من هنا، يعني مش واثقين بأنفسهم وأنهم قادرين على حسم المعركة، وفعلوا تحالف.
1: التحالف الأول
0: ومن من أمريكا وفرنسا وبريطانيا والإمارات والمغرب والأردن والمدري ما وما وما الناس كلهم وتقولنا أسماء ذيك اليوم ما نعرف
1: عدوان عالمي
0: سما، يعني معناه إنه درجة الخطر على السعودية صار كبير بسيطرة أنصار الله على صنعاء في نظريتهم في زعمهم. ومن الجانب الثاني أن السعودية الذي أشترت بأكثر من 450 مليار دولار أسلحة من أفتك وأحدث الأسلحة في الدنيا تمام،
1: استاذ عبد الله هلا
0: شعرت اني مش قادر على مواجهه
1: يعني
0: ما اكمل لك ما شعرت ان مش قادر على المواجهه فمحتاج الى تحالف فبدا العدوان. طيب عندما العدوان استمر
1: هل كان استشعار من السعودية بخطر وجودي من قبل اليمن أم أنه فقط يعني استعلاء؟
0: هو دحين بسر حتى عملية خطر وجودي أقول لك مثلا إيران قالت والله دولة في العراق إذا قامت دولة في العراق مستقلة يعني بمشروع وطني يعني تريد أن تقيم فيها ناظر لصالح بلادها يعني خطر وجودي عليها. تركيا قالت والله باكستان مجاور لنا إذا قامت فيها دولة نووية ودولة قوية هذا أسبب خطر وجودي على
1: كلام غير
0: منطقي
1: غير مقبول هذا
0: ما بيش حاجة اسمها يعني أكيد. ما بيش حاجة اسمها عدوان على بلد آخر مستقل وشعب وأمه وأقول أنك بتمثل على خطر وجودي
1: إذا استقليت إذا بنيت
0: طيب فمن يعني من حيث الأولى أنا من حيث الأولى
1: أدعم.
0: اليمن الذي يقول هذا الكلام لأن السعودية مرتبطة بالغرب مرتبطة ببريطانيا مرتبطة بأمريكا لها تاريخ أسود معنا أصبحت ذات قوة مالية كبيرة فهي تمثل علينا خطر فخطر وجودها علينا فعلينا نحن الذين نقف في وجهه
1: هذا من باب الأولى
0: هذا المنطق فمشي موضوع الآن مشو مسوق
1: ليس مسوق
0: لا منطقي ولا عقلاني ولا
1: قانوني
0: ولا ديني ولا أخلاقي ولا تسمي بماشي تمام لكن عندما أي دولة شوف الله سبحانه وتعالى عندما قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطغيان عندما يصيب الإنسان يا رجال قالوا فلان بيسكر بزبيبه صح يعني أنتوا عندنا مثل كبير يعني يا واحد يشرب خمسة فعلا ثلاثة أربعة كاسات لا سكروا وصار عقل ما شاء الله كان
1: كذن لا طريق
0: لكن واحد يأكل زبيبه ويسكر يعني واحد يعني مثلا وقع له 10,000 في اليوم ما تدري الله وقد يعني بيتكبر في الناس ويأخذ ويجي لعند البيات في كذا يعني يشعر بنوع من الطغيان ما عادوا شيخ قبيلة صغيري ما تدري بسر الله وقد يعني يسكر بزبيبه دولة صغيرة ضعيفة ما تدري الله يعني قصي هذا الطغيان إذا استغنى الإنسان ما شعرش أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى ما شعرش أن الله هو الأقوى ما قال الإمام علي فإذا كنت أنت فانظر من هو فوقك هذا الطغيان هو الذي بيحكم الآن الانحراف في المجتمع البشري كله والمجتمع السعودي واحد منه يعني لو كان المجتمع السعودي والنظام السعودي يعني مرتبط بالدين وبالإسلام ما كان يمكن أبدا أن يكون هذا سلوكه يعني عندما استمر العدوان هو ما قد انتهش العدوان
1: نعم
0: طيب بعدها دخلنا في مرحلة ما يسمى التصعيد خفض التصعيد بعد ما ضربنا بقى
1: 2022
0: شعرت السعودية أن تشي تنزل من الشجرة
1: أيوة
0: قالتني خلاص نتفاوض مع أنصار الله وصلنا للرضا وهم جولة صنعاء
1: أيوة سفير محمد الجابر
0: جولة صنعاء مرتين وأكلنا وشربوا وخزنوا
1: مرتين
0: تمام؟
1: ايوه التقيت بهم؟
0: لا التقيت بهم عيون الدولة اليمنية تمام؟ فجاءوا لهنا وخلاص يعني طرح وضرح لا يمكن ان يتخيل الانسان مستعد نفعل نعمل نفعل نسوي يعني حتى هؤلاء الناس الذي هم بندعمهم اليوم يعني اتفقوا وعين بعد فعلوا بهم مشيتوا يعني قدموا نفس يعني نفس ما قدموا في السبعينات قالوا سدوا بينكم وتشارضوا وعن مكنكم يا أنصار الله
1: ولكن
0: تمام وإحنا نخرج اشتري خرجوا منها تمام اتفقنا على كثير من الأشياء على الملف الإنساني بعد على الملف السياسي بعد مثلا الملف الإنساني والاقتصاد والملف السياسي على الملف وخلاص السعوديين
1: ما الذي حصل بعدها؟
0: جاءت 23
1: 7 أكتوبر
0: طوفان الأقصى ماذا العالم كله اتخذ عن بسط القضية الفلسطينية العالم كله شاهد الفلسطينيين يذبحون يدمرون يقتلون يسحقون وجوعون وهم بيستغيثوا بالعالم الإسلامي والعربي كله. ما حد سيجيب لهم، ما حد وقف معهم. هي قضية فلسطين الذي بنرفع شعارها من 70 سنة.
1: أيه.
0: يعني نستغلها سياسيا. قاموا أنصار الله، كما السيد عبد المغرب الحوثي قال أنجزنا يمكن لا تقبل منا الصلاة الأولى من أنصار هؤلاء إخواننا. كانوا حماس، حماس جزء من الإخوان المسلمين الدولي،
1: أيدوا العدوان علينا،
0: الإصلاح فيه قاتلونا، وهم جزء من الإخوان المسلمين الدولي. لكن لا، هؤلاء مستضعفين، هؤلاء يستنجدون بكل المسلمين. دخلت صنعاء، دخلوا أنصار الله في مسألة القضية الفلسطينية بصدق إخلاص ولمدة سنتين، إلى أن يعني قابلوا الحصار بالحصار. مش اليوم إحنا بحنا فعلنا حصار بالحصار ضد من؟
1: السعودي.
0: إحنا قلنا متى توقف العدوان
1: على غزة؟
0: الشعب الفلسطيني والحصار نحن سنتوقف. نحن
1: عن حصار كان الإسرائيلي.
0: نحن نعيد الكرة اليوم مع من؟ مع أداة من أداة أمريكا وإسرائيل.
1: نعم.
0: ونقول لهم وقفوا حصارنا.
1: ارفعوا حصار الحصار عنا.
0: وقفوا العدوان. نفس الشيء، نفس المظالم. عندما وقفنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل صدق بكل إخلاص، من وجع، من فقر، من حاجة، تذكر كلام السيد حسن نصر الله يا سيدنا
1: الله،
0: قلت أنك قاعد تقسم الخبز، هل الذي يكون خبز؟
1: وبكى رحمة الله تقشى.
0: طيب، فأنصار الله وقفوا بصدق وإخلاص، لا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد. وما قلت لك سماهم بعد من؟ حماس، إخوان الصدق. طيب وين إخوان المسلمين في العالم؟ أين الإخوان المسلمين في العالم؟ أين تركيا الذي يحكم الإخوان المسلمين؟ أين القدر الذي يسيطر عليه الإخوان؟ أين التنظيم الدولي؟ أين الإخوان الإصلاح؟ لا، ما حد، لم يبقى إخوان في العالم إخوان بمعنى إخوة إلا إخوان الصدق في اليمن. هذا الذي أزعج الناس جميعا، أزعج الناس جميعا بما فيهم السعودية. أننا السعوديين كانوا يشعروا أن المستقبل القريب سيكون عليهم، كانوا يعني يصرحون يعني مثلا أنه لا تعطلوا البحر الأحمر، لا البحر الأحمر هذا أتستعم من باب النصيحة مثلا، أتستعدوا العالم كله. لكن في السعودية هم داري لو أصبح بعض المندب والبحر الأحمر ورق بأيدي ناس سنصبح قوة، وبالتالي هذا هم مستقبلا خايفين لا نستخدم هذا الطن. تمام. السعودية
1: لا يريدون أن نكون،
0: ومن جانب الثاني مع إسرائيل، إحنا فعلنا حصار يا أستاذ سند على إسرائيل. من الذي كان فعل لهم خط بري؟ الإمارات والسعودية وعن طريق الأردن. يعني إحنا حاصرناهم مقابل الحصار، وهم قالوا
1: انقذوهم، حاولوا
0: بدل ما يقولوا يحاصروا إسرائيل حتى ترفع الحصار عن غزة، قالوا لا، نحن سنرفع الحصار عنكم مقابل حصار الحوثي. الحوثيين بيحاصركم يا إسرائيل،
1: إحنا عن ندخلهم،
0: نحن نرفع الحصار عنكم. هو تركيا هذا الدول. طيب، فبالتالي فما كان يسمى بخارطة الطريق
1: بين نحن والسعودية
0: بدأ فيها، يعني بدأ تغير، يعني سموا يعني تغير في موازين القوى. يعني أن أنصار الله يستطيعوا أن يغلقوا البحر الأحمر وباب المندب، وأن يمنعوا إسرائيل الدولة المدللة على مستوى العالم. لو كتبت أنت مقا في فرنسا أو في بريطانيا في أي مكان قالوا أنت معادين السامي. لو وقفت موقف سياسي في أي انتخابات أو أستاذ جامعي في البحث وكتبت عن إسرائيل في العالم كله قالوا أنت معادي للسامي، وينتهي مستقبلك السياسي؟ وينتهي مستقبلك العلمي؟ وينتهي مستقبلك ككادر مثلا أو التجاري؟ طيب أنصار الله يكسروا هذا الحاجز العالمي ويقوموا بضرب إسرائيل مباشرة وقصفا ثم يحاصرنا حتى يغلقوا ميناء إيلات حتى يغلقوا، ولا يستطيع أحد في العالم أن يرفع عنهم الحصار. جاء الازدهار، جاءت أمريكا. طيب هل تتصور السعودية اليوم يمكن أن تعود إلى خارطة الطريق بعد تغير موازين القوى؟ قالت لا.
1: طيب أستاذ عبد الله، المفروض أنه هذا الأمر يجعلنا السعودية تسارع في تنفيذ خارطة الطريق.
0: لا، لماذا؟ تحسب التنازلات. عليها أن تقدم اليوم أنصار الله غير أنصار الله بالأمس.
1: بالأمس أكيد.
0: إذا كانوا هؤلاء وقفوا في أمريكا ضد أمريكا وحلف الإزدهار ثم وقفوا ضد إسرائيل، واليوم جينا فاوضهم على ضوء خارطة الطريق الأول مثلا.
1: أيه؟
0: يعني لا بد أن يعني قصي لا بد أن موازين القوى ستؤثر على ثم اليوم أنا كنت أشياء أتفاوض معهم في وضع أضعف، اليوم أصبحوا قوة
1: أقوى.
2: العاشرة مساء، نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد وأصيب 47 مواطنا جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم محلة تجارية في سوق تعز المركزي في مفرق ماوية بمديرية التعزية. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن 26 غارة خلال 24 ساعة الماضية. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن طيران العدو السعودي استهدف ب 26 غارة جوية من خلال طائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط محافظات تعز والجوف ومأرب وذمار وصعدة. أعلنت القوات المسلحة عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها أعمال عدائية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف العدو الإسرائيلي استهدف سيارة قرب مبنى أونوروا في منطقة صناعة غرب مدينة غزة. كثفت قوات العدو الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة اليوم هجماتهم وعدوانهم في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقالات ومداهمات وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، إلى جانب تشديد الإجراءات وتفتيش مركبات المواطنين الفلسطينيين واحتجازهم واقتلاع أشجار الزيتون وتجريف الأراضي وإقامة بؤر استيطانية بهدف توسيع مشاريع الاستيطان. كثفت قوات العدو الإسرائيلية اليوم غاراتها وقصفها المدفعي على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ تفجيرات في أطراف بلدات بقضاء بنت جبيل وسط أضرار لحقت بمبان ومحال تجارية. سياسيا أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن مسيرة المقاومة مستمرة، بل أن مسيرة المقاومة مستمرة وتستمد صمودها وبقائها من علو مقام الشهداء، مشددا على أن فلسطين ستظل هي البوصلة الأساسية لعمل الجهاد والمقاومة بالتوازي مع العمل الدؤوب لتحرير كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ودعا إلى تجميد المفاوضات المباشرة بشأن لبنان والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
5: هل تعلم أن الدقيق الأبيض المستورد من الغرب يجرد من كل قيمته الغذائية ويزرع في أجسادنا السمنة والسكري والأمراض المزمنة، بينما حبوبنا المحلية تحمل فيها روح أرضنا وبركتها، غنية بالألياف والفيتامينات التي تبني أجسادنا لا تهدمها. صحتنا في أرضنا، فلماذا نستورد المرض ونترك الدواء في حقولنا؟ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، مهرجان البلدة الطيبة. من لا يملك قوته لا يملك قراره.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: الآن سيتم افتتاح فرع المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل بمحافظة حجة، وبهذه المناسبة سيقام أيضا المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة.
8: وتساهم مؤسسة جرامين يمن بتغطية نفقات مرضى الشفة الأرنبية.
7: استشارات طبية مجانية، علاج آثار الحروق والتشوهات، تقييم جراحي، عمليات جراحية متخصصة، عمليات تجميلية وترميمية للحالات المؤهلة، معاينات وفحوصات، أدوية ومتابعة. المكان مدينة حجة، منطقة الرحضي، المعهد المهني سابقا. الزمان من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. بأيد يمنية نعيد البسمة.
2: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
0: فما كان يسمى بخارطة الطريق
1: بين نحن السعودية،
0: بدأ فيها يعني بدأ تغير، يعني سموا يعني تغير في موازين القوى، يعني أن أنصار الله يستطيعوا أن يغلقوا البحر الأحمر وضيب باب المندب، وأن يمنعوا إسرائيل الدولة المدللة على مستوى العالم. لو كتبت أنت مقا في فرنسا أو في بريطانيا في أي مكان قالوا أنت معادي للسامية. لو وقفت موقف سياسي في أي انتخابات أو أستاذ جامعي في البحث وكتبت عن إسرائيل، فالآن كله قالوا أنت معادي للسامي، وينتهي مستقبلك السياسي، وينتهي مستقبلك العلمي، وينتهي مستقبلك الكادر ككادر مثلا أو التجاري. طيب أنصار الله يكسروا هذا الحاجز العالمي ويقوموا بضرب إسرائيل مباشرة وقصفة، ثم يحاصرنا حتى يغلقوا ميناء إيلات، حتى يغلقوا، ولا يستطيع أحد في العالم أن يرفع عنهم الحصى. جاء الازدهار، جاءت أمريكا. طيب هل تتصور السعودية اليوم يمكن أن تعود إلى خارطة الطريق بعد تغير موازين القوى؟ قالت لا.
1: طيب أستاذ عبد الله، المفروض أنه هذا الأمر يجعلنا السعودية تسارع أيضا في خارطة الطريق.
0: لا، لماذا؟ بحسب التنازلات على أن تقدم اليوم أنصار الله غير أنصار الله بالأمس.
1: بالأمس أكيد.
0: إذا كانوا ألا وقفوا في أمريكا ضد أمريكا وحلف الإزدهار، ثم وقفوا ضد إسرائيل، واليوم جينا فاوضهم على ضوء خارطة الطريق الأول مثلا،
1: أيه؟
0: يعني لابد أن يعني قصي لابد أن موازين القوى ستؤثر على ثم اليوم أنا كنت أشياء أتفاوض معهم في وضع أضعف، اليوم أصبحوا قوة.
1: أقوى.
0: أنا أصلاً قضيتي الأساسية أن لا تكون اليمن دولة قوية.
1: أصبحت قوية.
0: ما يمكن أن أرضى بهذا الواقع.
1: ماذا ستفعل بعد
0: لابد
1: أمريكا؟
0: لابد أن أعمل ما أستطيع للقضاء عليهم.
1: هل سيعمل أكثر مما فعلته أمريكا وبريطانيا؟
0: الكبر هكذا، الاستعلاء هكذا. أنا ربكم الأعلى. إنه لا يكاد
1: يعني ربي بيسوقهم.
0: تمام. وبالتالي يماني.
1: أوف أوف أوف أوف. أوف.
0: يماني. إيش ما أقول؟
1: حتى اللحظة.
0: حتى اللحظة. رغم اليوم رغم اليوم رغم اليوم رغم. اليوم. عندما كنا نطالب طول الفترة إنه نشيل خارطة الطريق وهم ما يفعلوا.
1: ماذا يفعل؟
0: يباطئ تباطؤه، يخادعه، وبدأوا يفكروا ما هو
1: بماذا؟
0: يعيدوا للمشروع الأول،
1: إلى نقطة
0: الصفر، نعيد ترتيب القوى المعارض الأنصار الله، نسلحهم تسلح جيد، نوحدهم، إذا وحدناهم ودعمناهم وكوننا منهم جيش واحد

0: يوم نجهز جيش ونجمع كل السلفيين فعل جيش عقائدي من التكفيريين درع الوطن قوات الطوارئ
1: العمالقة
0: 400,000 الذي جندوهم
1: 400,000 جندي
0: الذي جندوهم
1: أوف.
0: طيب انت بقال لي خلاص شوف الاستعلاء خلاص الاستضعاف الأنصار الله هؤلاء إذا دعمتهم وفتحوا الجبهات على أنصار الله من كل جانب دخلنا صنعاء ورفعوا شعار
1: قادمون يا صنعاء.
0: طيب عندما رفعوا شعار قادمون يا صنعاء كانوا في الجهة المقابلة قد عملوا خلال فترة الهدنة على أنهم يبحثوا عن كل مصدر اقتصادي يعزز إيرادات صنعاء أيوة. أو يخلي الشعب في نوع من يعني من العيش المقبول جدا الضعيف جدا وتأمروا علينا فيه حتى وصلنا إلى طريق مسدود.
1: صحيح
0: قال السيد عبد الملك بعدها قال لنا يبنوا القوة العسكرية يحشدوا السعودية تمام يعيدوا للشرعية مشروعية الدولية يحاصرون اقتصاديا وجوع الشعب اليمني إلى هذه الدرجة يرفضون فتح مدار صنعاء يرفضون رفع العقوبات هذا الذي فعلوا علينا الحصار عقوبات الحصار. قال السيد ما مش غير إن احنا نأخذ حقنا بعيدين والحصار بالحصار وإذا لم شوف احنا نبدأ بالحصار حصار بحصار لكن إذا تدخلوا عسكريا فالتصعيد بالتصعيد ورفعنا هذا الشعار. أثناء ما احنا رافعين هذا الشعار أردنا أن نختبر ونجس الوضع على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى السعودي فأرسلنا وفد إلى ظهران للمشاركة وجاءت الطائرة الإيرانية جن جنون السعودية وارتكبت الخطأ الكبير الخطأ الأكبر
1: باستهداف مدار صنعاء
0: عسكريا
1: صحيح
0: تمام ضربت مدار هنا أعطت احنا كنا رفعنا الحصار بالحصار صح وانه لابد ان وبدانا والسيد اعلن حاله الطوارئ جاءت هذا ففتحت لنا المجال لنرفع عن انفسنا الظلم والحصار والعدوان بالرغم انه السعوديين والغربيين قالوا محور المقاومه هذا في اضعف حالاته وبالتالي حزب الله انت حماس خلاص دمرت ايران تم يعني يلا تدافع عن نفسه باقي غير اليمن يا السعوديين خلاص انت ما دم قدرت تبتوا هذا يعني توكلوا
1: فالخطة جاهزة والامر جاهز
0: هم اتخذوا القرار احنا اتخذنا القرار احنا مظلومين وهم ظالمين نحن اصحاب قضية وحق
1: احنا اصحاب مظلومية
0: وحق تمام
1: وهم معتدون
0: هم معتدون فبعد ما حدثت حق مدار صنعاء احنا على طول ضربنا باسم مدار ابها كما اذكر وبدانا موضوع الحصار بالحصار
1: فرض المعادله
0: وشن هم عندما بدات هذا وجدوا ان العالم الغربي ما تعاطفش معهم بالتعاطف المطلوب
1: او المتوقع
0: فعلى طول فكروا في قضيه ما تحريك القوى المرتزقة
1: التحشيدات
0: التربيعية التي قد صنعوها التكفيرين الذي قد جمعوهم العمالقة
1: درع الوطن الطوارئ
0: طبعا من يعني من الترتيبات الإلهية والمتغيرات الله يسألها الله سبحانه وتعالى هي موضوع اختلاف الإمارات مع السعودية قبل هذا السعوديين عندما اختلفوا مع الإمارات كانوا يتصورون أن ما يكونوا أصحاب القرار وبالتالي أيوحدوا كل القوى تحت قيادتهم والعالم الغربي من بعدهم والعالم العربي من بعد ما عبش منازعة هو الإمارات ما عبش مشروع
1: الإمارات مشروع السعودية
0: خلاص فظنوا وأنصر الله قدم في أضعف حالاتهم فبدأوا في عملية التحشيدات لقادمون يا صنعاء ليفتحوا الجبهات. قام السيد عبد الملك بيتخذ قرار استباقي بضرب هذه التحشيدات
1: صح.
0: فبدأ من الوديعة تمام ومن حضرموت

0: أنتم تذكر.
1: أيوة.
0: ثم بعدها في مارب، بعدها في الجوب، بعدها في
1: المخاء.
0: في المخاء. فسقط يعني سقط ما بعيدهم. ما كانوا قد عدوا خلال سنوات، فجأة ارتبكت الخطة. هم تعودوا على أنهم يجيشوا ويهيئوا يعني ويمولوا ويتدربوا ويعني ويقدموا المدد العسكري وهم آمنين. ماش معنا ظاهرات؟
1: أيوه.
0: إحنا من 2014، من 2015 إحنا بنقاتل كمجموعات مجاهدة يعني في كل جبل، والطيران كان فوقنا الأباتشي، وبعد الحربي، وبعد الزنانة هذه بنسميها، تمام؟ فكان حياتنا كلها تمويه، واستراتيجيتنا العسكرية قائمة على هذا التمويه، على أن بنواجه حرب برية وحرب جوية وغضاء جوي. لكن هم لا، ما كانش عندهم هذا الحسبة. فاستخدم السيد عبد الملك الصواريخ البالستية كما فاجأ العالم باستخدامها في موضع السفن المتحركة في البحر، وكان هذا أول مرة بدأ يستخدمها في هذا الحرب ضرب التحشيدات. فسقط ما بأيديهم وارتبكوا، ويعني الخطة حقهم أصيبت بمقتل.
1: بمقتل.
0: طيب. وأصبحوا يفكرون في الطيران المسير، يشتوا يعيدوا الهيكلة، يشتوا يعيدوا عملية التجهيزات، يشتوا التخندق، يعني هذا
1: استخدام التمويه.
0: وبعد الجانب النفسي، الجانب النفسي كان قد عبوهم تعبئة كبيرة أنه قادمون يا صنعاء، إيران ضعيفة، حزب الله أنت الحوثيين في كذا كذا، ما يدروا إلا بهذه الضربات القاسمة.
1: طيب
0: وين الطيران حكم وما عاد فعلنا، والسعودية ما صديت تتكلم.
1: طيب أستاذ عبد الله، تم استهداف التحشيدات بعمليات استباقية وفيها انتصارات عظيمة، إلى أن تم التتويج بعمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه العملية حدثونا عنها يعني.
0: طيب شوف،
1: هذا المصل
0: أولا كان عندما كان بيقولوا قادمين إلى صنعاء كانوا مرتبين أن المقاومة بقيادة طارق، المقاومة الوطنية بيسموها أو حراس الجمهورية الإماراتية السعودية، تمام، ومع العمالقة هؤلاء ما فعلوا أفتحوا فعلوا ساعة المحور يتوجهوا سلا الجراحي، ومن الجراحي إلى الحديدة، فبالتالي يخلقوا صنعاء، تمام. الثاني عجي من عند مارب ويدخلوا للمفرق أولا، يوصلوا للمفرق فيعزلوا قواتنا في الجوف، يعزلوا قواتنا في مارب،
1: في مارب
0: ويتقدموا صنعاء، وإذا قوتنا كلها قد كلها محاصرة في الخلف. الشيء الثاني عاد قدموا من الضالع ومن البيضاء بالذات ويصلوا إلى ذمار، فكان مخططهم قادمين إلى صنعاء، أوصلوا من طريق البيضاء إلى ذمار، أوصلوا من طريق مفرق الجوف إلى من جديد، وأعيصدهم كذا أنت وأنصار الله.
1: أيه.
0: تمام. بعد خططنا الاستباقية السابق كانوا أنصار الله نفس الشيء بيخططوا عسكريا، مش من الحرس الثوري، هم رجال الله، هم أهل اليمن، ذو البأس الشديد، هم أبناء،
1: هذا من عز
0: هم أبناء الأنصار،
1: من عز
0: هم أحفاد الأنصار.
1: أي والله
0: هم يعني ما أقول لك أنصار أهل البيت
1: الشديد.
0: هم أبناء الملوك أصحاب الحضارة، قالوا جو الإيراني يدعمهم، جو مدري ما وضع كلها مع عسر الشفال الآن كما بيقولوا. طيب أنصار الله خططوا، كم معنا أربع خيارات، معنا كم معنا أربع خيارات عسكرية، اخترت القيادة هذا الخيار، وكنا مستعدين على حرب شامل.
1: أيه.
0: على كل الجبهات، مثل ما مستعدون على كل الجبهات احنا استعدنا وتوكلنا على الله، استعدنا على كل الجبهات
1: حرب شاملة،
0: حرب شاملة لابد أن ندافع. فبدأنا بالخيار الذي تم اختياره العسكري على أساس مسقط هذا يعني المعركة البرية التي توجدها السعودية عبر مجموعة من الذين يقولون أنهم لا يعني لا مهمة لهم في الحياة إلا قتل الروافض والمجوس. إحنا يعني إحنا الذين نصلي في جامع واحد، الذي يعني قصدي مرت هذا شافعي وزوجها زيدي وهذا الرجل كم عندنا متزوج منتاج
1: كم تعال في معايشي
0: شافع سنة ما مش عندنا احنا سنة وزي وشافع ما مش عندنا سنة
1: وشيعة
0: احنا أمة واحدة من 1400 سنة هي البلد الوحيد في العالم الإسلامي الذي تحصن من هذا الانحراف الكبير الذي أصاب الأمة
1: هذا الانحراف بسبب من هذا الكيان السعودي
0: لكن احنا تحصلنا به لأن احنا ارتبطنا بأهل البيت
1: نعم
0: احنا أهل البيت ينظرون إلى الأمة الواحدة كلها كأمة واحدة يعني ليس مش عندنا لا تكفير ولا تفسيق ولا يعني على ما بيدعوا ويكذبوا على أنفسهم تمام فبدأت المعركة المعركة بدأت من هنا من تعز من ما يسمى بمعسكر النصر هذا معسكر النصر كان هو كان أول معسكر في طريقنا إلى الساحل لابد أن نمر من المنطقة الجبلية بس هو كان حق الإخوان المسلمين
1: تبعهم
0: ما كان شيء نصر الله يريدون أن يعني كانوا يفضلون أن يتحاشوا هؤلاء كانوا شيء يوصلوا إلى الخوخة ويسيطروا عليهم وما
1: يحتاجوش بهم
0: لكن كان بالضرورة ف دخلوا هذا المعسكر وتجاوزوا وعندما تجاوزوا خلاص حصل الانهيار معسكر بعد معسكر وجبل بعد معسكر فصاروا في المناطق الحاكمة على المخا بعدها جوا من نسق ثاني نسق ثالث ودخلنا في معركة لم يعني تشتيصه ما كناش نتوقع يعني أن يكون الانهيار بهذا الطريقة ولا أن نصل إلى هذه الدرجة كان هدفنا الدخول المخا لا شك فيه لكن ما كناش نتصور أنه في 8 أيام ولا 5 أيام ولا هذا الانهيار وأن الله سبحانه وتعالى سيكذب في قلوبهم هذا الرعب يعني كنا نتوقع أنه مثلا الإصلاح عقائدي سواء في الوازعية أو في قولة المدينة هذا المناطق كلها يعني جبل نعمان وكذا كلهم عقائديين إصلاح إخوان المسلمين بيبسلونا يعني منحرفين وبيقاتلونا قتال عقائدي مشوا على ما بيقولوا أهل تعز بيصوروا الأهل تعز تعز تعز تعز ده العز لا هؤلاء ناس عقائديين يرون نحن يعني مثل ما يرون التكفيريين الإخوان المسلمين والإصلاحين يرون نحن ناس منحرفين ويجب قتالنا من منطلق ديني الإصلاح بيقاتلنا من منطلق ديني مش من منطلق سياسي كذا بيرفع الشعار السياسي نظام الملكي ما هو في أحضان الملكي بيرفع النظام الجمهوري وكان هو أصلا ضد الأنظمة الجمهورية الإخوان المسلمين
1: حرب عقائدية
0: حرب عقائدية ومع هذا انهزموا
1: لماذا بكل هذا الرعب الذي قلب الله سبحانه
0: أنت بسرت
1: أي من آيات الله
0: بسرت
1: المشاهد
0: الأخيرة كم كانوا ذي يطلعوا في الجبل
1: قليل
0: 12 واحد وهذا في رأس الجبل كفلة ما كان يسيطروا على الجبل وهم يبسلون وهم مسنبي ما بيسحفوش وهم مسنبي لا ما يطلعوا إلى قمة الجبل ويخرجوهم من رأسه ما الذي ولد في قلوب هؤلاء الناس من الشجاعة والإيمان والتوكل على الله حتى يطلعوا في هذا المرتفع ليسيروا على من
1: الله سبحانه وتعالى
0: بأي أسلحة بدون غذاء جوي ما بيش غضاء جوي
1: صحيح
0: الآن ما بيقولوا الآخرين بيقولوا يعني إحنا ما بيش ما جيش الغضاء الجوي طيب وأن صار الله معهم غضاء جوي
1: ما فيش
0: طيب فأنت عندما تبسل آية الله ابسلت الشخص الذي أسر وتوصلته بيقول ما لو بقي معي ذخير إني قاتلتكم هذه بعد حرروا
1: الحاملي مؤيد الحاملي
0: التل الإعلام الحربي بعد مقضع عندما هو بيقاتل هو 3 في رأس الجبل وهو خاجم عليهم وقد الذي مع نجح بذخيرتهم بقي واحد مع الذخيرة قاتل
1: بالذخيرة
0: وقتل وهو بيراجمهم بالحجاب ما هربوش مع في ايديهم ما هربوش حاولوا أكثر من مرة يشيروا يأخذوا السلاح حق أخوهم الثالث اللي قد استشهد عندما بزوه صار معب بضربش قد معكوف
1: الآلي
0: نعم. الآلي رجعوا إلى جنوب الحياة، لا ما حملوا، لا عند واحد من المرتزقة وجروا حكى الآلي وقاتلوا من جديد ثلاثة وبقيوا اثنين، لا ما عرفش معهم شيء. الله سبحانه وتعالى، الله الذي يربط على القلوب، الله الذي ينزل على السكينة مش الناس، الله الذي يقذف الرعب في قلوب الآخرين، هو الذي ينزلهم من ساسهم يعني من معاقلهم الخصينة. من الذي أنزلهم من مدرعاتهم؟ من الذي أوجد الخوف في قلوب الطيارين؟ من الذي يعني أوجد الخوف في قلوب التكفيرين؟ من الذي أوجد الخوف في قلوب الإصلاحيين؟ من الذي جعل يعني قوة طارق الذي الإمارات بتدعمها بالمليارات وجدت لها قاعدة يعني بنية تحتية عسكرية لا توجد إلا مع إسرائيل ولا مع الإمارات، من كل ما يخطر في بالك. ثم في نفس الوقت وفي ساعة يتركون كل تلك الأسلحة ويتركون تلك يعني ما تقول الخنادق اللي تحت الجبال،
1: أيوة،
0: ويتركون يعني تصور يعني عندما يشروا للجزر بألف واحد في الجزيرة ما يشروا شي قاتلوا ويسلمون بسهم بعد غير يهربوهم تاري.
1: سبحان الله العظيم، والله
0: شي ما شي لا يمكن.
1: شوف
0: والله
1: الله.
0: شوف ولهذا شوف تابع
1: الآن
0: تابع شوف تابع البودكاست المقابلات المقالات حق الذي بيقاتل مع السعودية، كل واحد بدي خبر، كل واحد بدي سبب، ما حد استوعب ولا حد إلى اليوم سيظل لغز لأنهم لا يؤمنون بقوة الله سبحانه. إحنا بالنسبة لنا أمرنا واضحة، إحنا توكلنا على الله. الله هو شوف
1: الرعب الذي جعله الأكل عندما في بداية الاسم اللقاء وأنا بنكلمكم قلت لي ما هو هذا الرعب الذي جعلهم حتى أنه ما يكملش الغداء؟
0: تصور هذا
1: يعني سبحان الله.
0: طيب أنا فوق المدرعة فوق الدبابة يا أخي شوقف هذا قلنا أدي من أنصارات يرسي لاجم بالحجر
1: بالحجر،
0: وهذا قام بز حقها المدرعة ثلاثة أدوار وبيهرب بها وبعدها فلتها في الطريق وركب مطر لاني ما نقذتش. طيب ما يستطيعش دب مدرعة واحدة والله لا توقف 30 طقم.
1: أيوه
0: الناس الذي مثل ما قلت الناس في بيوتهم بأسلحتهم في خنادقكم وهولك في هذاك المحصنة بيعادوا بيأكل يفلت اللجع
1: ويهرب
0: ما عاد لك في هرب يعني ما يعني كيف
1: هو الله
0: يعني بدل ما يفكر مثلا كغرفة عمليات
1: يقود المعركة
0: يدير المعركة يعني ما عاد لك في هرب
1: يرفع من المعنويات الجنود الكذا
0: وما يقول لك قال نسحبوا على مدن حافظ على ما بقى لماذا لا تقاتلوا أصلا تو بتقولوا عندكم 30 لواء عندكم 60,000 أنت ما بيقولوا قالوا الحوثيين ب80,000 أنت بتفسر حقنا المقاضع ما بيقولوا قالوا الحوثيين بيتو جهال صغار
1: النسق الأول
0: ما يشتروا شيء يعني مبلغ يقرحوا وبعدها يقتلوهم خبرتنا قوانتهم بعد النسق الثاني قال بعدها يجي النسق الذي هو المقاتل الأخير قد خبرتنا ميتين كذا الحوثيين ما عندهم شيء يعني أهمية مش مدارين أنصار اللي يقدموا زارة حين 5 شهداء من أجل جثة أخوهم 5 من أجل خرجوا الجثة حكي
1: صح.
0: أين مقابرنا وأين مقابرهم؟ من الذي لا يهتم بالإنسان؟ نحن أم هم؟ أين مقابرهم الذي بيعيرون به؟ أين مقابر الشهداء؟ أين هي؟
1: لم ما شفنا لهم ولا
0: أين جنائز الشهداء؟
1: أي جنازة؟
0: أي جنائز الشهداء؟ يستحوا؟ يخافوا أن يقولوا إنه بيهزموا؟ يخافوا إنه بيقولوا إنه بقتلوا؟ نحن مع الله وبالله نحن أصحاب حق نعلن كل شيء ونزيد نزفه وهم يصيروا يصوروا ويجروا حكنا الصور قالوا بصيروا كم معاهم من شهداء طبعا هؤلاء شهداءنا
1: نفتخر بهم
0: هؤلاء شهداءنا
1: نعم
0: أين شهداءكم أين مقابركم قلت احنا حولنا هؤلاء الذي ضحوا من أجل هذا البلاد من أجل أن لا يحتل من أجل أن لا يستعمر من أجل أن لا يصبح مجموعة عبارة عن قاعدة عسكرية للأمريكيين والإسرائيليين
1: ورووا هذه الأرض بدمائهم
0: المخا كانت قاعدة أمريكية إسرائيلية
1: المخاء
0: قرأت لأحد من الانتقالين قال أنا زرت طارق. سألت واحد يهودي خرج من عنده بعد لقيت اليهود والأمريكيين بكل في غرفة العمليات عادي جدا. ما لقينا احنا قدم لقينا رادار صناعة إسرائيلية ورادار ألماني
1: ضم الغنائم
0: الذي بيصيحوا. ما هي المشكلة عندهم الآن؟ احنا سيطرنا على جغرافيا، جغرافيا من أهم جغرافية العالم سموها الجيوسياسي. الصراع الآن على الجغرافيا تمام. من المتحكم في العالم؟ مش وسلح. قالوا أنا كان بيسعوا من السلاح النووي حق إيران. قالوا ما هاتف على السلاح النووي مضيك هرمز هو السلاح النووي. اليوم أنصار الله أصبح في يدهم ما هو أقوى من السلاح النووي.
1: صحيح.
0: باب المندب صعب العالم، وقف العالم مشدوه، العالم كل العالم يتساءل لماذا لم لا أحد قادر على إيقاف أنصار الله. الله سبحانه وتعالى هو قوتهم،
1: قوة الله،
0: الله سبحانه وتعالى. روسيا مهددة وبيضرب على أحيان في اليوم 2000 طائرة مسيرة، بتضرب كل مصانعها، كل مقدرات روسيا، وهي روسيا هذه 10 مليون كيلومتر من الدولة العظمى. وإحنا اليمن إحنا بيسمونا ميليشيا. وقف العالم غير قادر يفعل شيء، وقف العالم يا أمريكا إلى درجة إنه اضطر ترامب يقول لنا اتصلوا بي، قالوا ما نشي قادركم.
1: أيوه.
0: هذا الكذاب مثلا تمام. طيب قالوا لي جي قاتل الحوثيين، قال ماشي ما دام عاد مر حق نصفنا احنا المعاد على الاتفاق، اتفاقنا السابق. من الذي صنع هذا الهيبة والرعب؟ هو الذي قذى في قلوبهم الرعب، الله بقوتنا بإعلامنا بانتصارتنا لها. الله سبحانه وتعالى. ولاد احنا عندما نطلق الطلقة، احنا عندما نطلق الطلقة لاحظ ما بيقول يا الله سدد يا الله سدد يا الله، لا ينقضى
1: كلمة الله وذكر الله
0: صوت إلا عندما توصل القذيفة.
1: نعم.
0: بعد يا ربي لك الحمد. هؤلاء ما صار الله. واليوم يتصور إنهم عرجعوا إلى وبيحشدوا السعودي، ما عاد بهاش مخرج. نختم وأقول أمريكا اليوم ما عاد بهاش مخرج مع إيران، وبيعرفوا إن إحنا محور المقاومة، ليعلم الثاني والقاصي أننا محور القوم. وأنتم مع أمريكا وإسرائيل، أنتم مع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا، فلتكونوا محور. نحن محور المقاومة والجهاد، ونعتز بهذا المحور ونتعاون معها فيما بيننا، وسندافع عن بعضاتنا البعض، ما دافعنا عن حماس. اليوم ليس أمام السعودية على الإطلاق كما يقال مش أن تنزل من الشجرة، أن تأتي مضاضية رأسها، مش تنزل من الشجرة
1: بإذن الله،
0: أن تتنازل عن حالة الكبر والاستعلاء الذي فيها. وإذا جاءت باسم الأخوة فوالله، شو أقول لك، والله لو جاء السعوديين باسم الأخوة والجورة إلى أنصار الله لكان أنصار الله أعظم أخلهم وأعظم يعني جار لهم.
1: صحيح.
0: لكنهم يريدون أن يرتبطوا بالغرب وإسرائيل، يريدون أن يتكبروا، يريدون أن يستعلوا.
1: سلام الله عليكم أستاذ عبد الله. في الختام، في ختام هذه الحلقة، إذا نظرنا إلى مستقبل العلاقات بين الدولتين، ما هو الدرس التاريخي الذي يجب أن تستوعبه النخب السياسية في البلدين في اليمن وفي السعودية لتجاوز رواسب العقود الماضية وبناء استقرار حقيقي ومستدام؟ كسؤال أخير.
0: نعود إلى الإسلام، إلى أخوة الإسلام. ما الذي دفعنا أن نقف مع إيران وهم عاجم؟ ما الذي دفعنا أن نقف مع حماس وهم بيقولوا إحنا سنة إحنا شيعة؟ الإيمان، الإسلام، يعودوا إلى الإسلام. هم الآن يسيطرون على بيت الله الحرام، يكونوا على هذا المستوى، يعودون إلى الدين الإسلام. لا يمكن يجمعنا إلى الدين. الأمة العربية كانت قبل الإسلام قبائل متفارقة متناحرة، يعني لا تقوم لها قائمة، جاء الإسلام فوحدها. ليس لدينا على مستوى العالم العربي والإسلام إلا أن نعود إلى الدين. إنما المؤمنون أخوة وإن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا الذي يصنع المستقبل لنا، مش القضايا السياسية ولا قضايا الحدود ولا قضايا هذا الكلام الفارغ والمصطلح. نادي أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إنما المؤمنون أخوة. نعود إلى هذه الثوابت الإيمانية والإسلامية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا هو المخرج وهذا هو المستقبل.
1: نتمنى ذلك، ولكن مثل ما بيقولوا الواقع هو الآن من يتحدث، والوقائع والأحداث هي من تتحدث. واليمن سيكون دائما وأبدا بإذن الله هو المنتصر، لأنه مع الله ومتمسك بحبل الله، ومع هذه القيادة الربانية بإذن الله سنصل إلى الفرج القريب بإذن الله.
0: ومن ضغى على نفسه،
1: ومن ضغى على نفسه فعلا. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، لكل رحلة نهاية، ولكل مسار محطة يترجل فيها المسافرون، لكن رحلتنا التي خطناها برفقة الأكابر من أهل العلم لا تنتهي بانتهاء الوقت، بل تبدأ في الاستقرار في الوجدان كأثر خالد لا يمحوه الزمن. في هذه اللحظة الختامية من سلسلتنا التاريخية نجد أنفسنا أمام مشاعر تتجاوز حدود الشكر التقليدي، لتلامس أسرار المحبة الصادقة والإجلال المستحق والوداع المحفوف بالتوقير. مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، لقد شهدنا على مدار هذه السلسلة التاريخية قامة استثنائية وهامة فكرية عملاقة، ضيفنا المبجل، والذي لم يبهرنا بفكره الوقاد وعلمه الغزير وحسب، بل أثر أرواحنا بما يحمله من إنسانية باذخة، بتواضع جم ونبل يندر في زماننا هذا. سيدي الكريم، وبكل إنصاف نقول لقد عرفنا فيكم العالم القريب والمفكر اللبيب والكاتب الأديب، لكننا قبل ذلك وبعده عرفنا فيكم الإنسان الخلوق، صاحب القلب المحب والروح الممتلئة بالإحسان والمودة لكل من حوله، رغم ما تحملونه من ثقل المسؤولية والمكانة، إلا أنكم قدمتم لنا ولجمهورنا أعظم درس في حسن التعامل وكرم الأخلاق، درس مفاده أن القيمة الحقيقية للكبار تكمن في تواضعهم، وأن الهيبة والرفعة لا تكتملان إلا بلين الجانب وطيب الأثر. لقد كنتم سيدي الكريم في هذه الرحلة تجسيدا حقيقيا لسمو الأخلاق، بثتم المحبة في روح اللقاء، منحتم الجميع المعرفة بأسلوب يأسر القلوب قبل الألباب. إنما تركتموه فينا خلال هذه السلسلة التاريخية ليس مجرد حلقات متتالية ودقائق مسجلة تسمع وتنسى، بل هي أرشيف فكري خالد وسفر ثري سيظل مرجعا يقصده كل من أراد أن يفهم التاريخ كما يجب. قدمتموها لنا بسخاء العالم وتواضع المفكر العظيم الذي يحمل هم الكلمة. سيدي الكريم، عاجزون عن وفاء حقكم، ومهما امتدت عبارة الشكر والثناء فلن تطال قامتكم الفكرية ولا سخاء عطائكم التاريخي. باسمي شخصيا وباسم كل الطاقم وباسم كل قلب خفق مع كلماتكم وكل أذن سقط لدرر علمكم، شكرا لأثركم الذي لا يزول، لعلمكم الذي فاض في قلوبنا، لأدبكم الذي أسبغ على هذه الرحلة جلالا لن ننساه، شكرا لحضوركم الذي شرفتمونا ووقتكم الذي منحتمونا. دمتم سيدي الكريم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم أستاذ عبد الله.
0: أستاذ سند، أقول لك بصدق والله العالم أنني تشرفت بكم وتشرفت بلقائكم، وشعرت من أعماق أعماقي أنكم صاحب الإحسان علي في كل هذه الفترة وفي كل هذه الحلقة، فلكم يعني جزيل الشكر والإحسان يعني، وريت والله وأنا على ما يعني قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند الله كما أنا عند خلقه، وشكرا لكم.
1: سلام الله عليكم وأنتم أكثر بذلك، وهذه الكلمات يشهد الله أنها نابعة من القلب مني ومن كل الزملاء وكل الطاقم وكل
0: المستمعين. شكرا لكم جميعا.
1: لكم التحية سيدي الكريم. لقاءات قادمة بإذن الله تجمعنا خلال هذه السنوات وخلال وأطال الله عمركم يا رب الصحة والعافية. لكم أنتم مشاهدين الكرام، مستمعين الأعزاء، كل المحبة والامتنان على وفائكم وحسن إصغائكم. نلقاكم دوما على خير، وإلى اللقاء.
2: نحن الشعب الحر الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

طابت أمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. شهداء وجرحى في غارات للعدو السعودي بمحافظة تعز. فعالية خطابية وندوة ثقافية في عموم المحافظات أحياء للذكرى الثانية لشهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله. الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني مؤكدا الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل. وغريب أبادي يشير إلى أن الدول المستقلة تحدد علاقاتها الاقتصادية مع إيران وفق مصالحها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد 7 مواطنين وأصيب أكثر من 40 جراء استهداف طيران العدو السعودي اليوم محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية في مديرية التعزية. إلى ذلك أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن تشكيلا حربيا سعوديا من نوع F-15 اتجه عند 11:00 صباحا منطلقا من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز، موضحا في بيان صادر أن التشكيل الحربي السعودي شن غارتين على سوق تعز بمفرق ماوية تمام 11:29 مرتكبا جريمة نكراء بحق المدنيين الأبرياء، خلف قرابة 50 ما بين شهيد وجريح كحصيلة أولية. وأضاف يقول غادر التشكيل الحربي أجواء تعز في 11:37 متوجها إلى محافظة الجوف ليشن 4 غارات على مديرية خب والشعف، ثم غادر أجواء محافظة الجوف عائدا إلى قاعدة خميس مشيط في السعودية عند 2:00 ظهرا. وأكد متحدث القوات المسلحة أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا ستكون عواقبها على المجرم السعودي وخيمة بإذن الله تعالى وقوته، وما النصر إلا من عند الله. وفي السياق ذاته أكد ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يواصل تصعيد جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني بشكل يومي، مستهدفا الأعيان المدنية والبنى التحتية من جسور ومدارس ومرافق صحية. وأوضح البخيتي أن طيران العدوان شن غارات استهدفت محلات تجارية بسوق تعز المركزي في مفرق ماوية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 47 مدنيا بينهم أطفال، مشددا على أن تلك الاعتداءات تمثل جرائم حرب وحشية تم التخطيط لها مسبقا، وذلك تنفيذا للرغبات الأمريكية والصهيونية. وأدان ناطق الحكومة حالة الصمت الدولي المخزية إزاء ما يتعرض له اليمنيون منذ 12 عاما، مؤكدا أن الشعب اليمني الأبي يخوض معركة مشروعة للدفاع عن نفسه، وأن جريمة سوق تعز الأخيرة لن تمر دون رد رادع. بدورها أدانت هيئات ومؤسسات حكومية وحقوقية ورسمية سلسلة الجرائم الأخيرة للعدوان السعودي، حيث اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية أن استهداف سوق تعز المكتظ بالسكان وقصف شبكات الاتصالات في ذمار والبيضاء وغارات صعدة، كل ذلك يعد جرائم حرب مكتملة الأركان وتحديا سافرا لكل القوانين والأنظمة الدولية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى 27 سبتمبر بلغ 174 شهيدا وجريحا، معظمهم من النساء والأطفال في 6 محافظات. وذكرت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن العدو السعودي والمرتزقة استهدفوا محافظات تعز، الجوف، الحديدة، إب، صعدة، حجة وصنعاء، وقد بلغ عدد الشهداء 67 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 107 جرحى.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع كاريال تابعة للعدو السعودي أثناء تنفيذها الأعمال العدائية بأجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الطائرة أسقطت باستخدام سلاح مناسب. هذا وقد وزع الإعلام الحربي مشاهد لإسقاط الطائرة وحطامها التي تم سقوطها عبر الدفاعات الجوية للقوات المسلحة. شارك عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح في فعالية خطابية أقيمت بصنعاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله والشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين. في الفعالية أكد النعيمي أن تضحيات الشهداء القادة سوف تظل مشعلا لاستنهاض الأمة ولتحريك ضمير الشعوب لإسقاط مشروع الهيمنة الصهيو أمريكية، مجددا ثبات الموقف اليمني واستعادة السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب في معركة الإسناد. من جانبه أشار العلامة محمد مفتاح إلى أن الشهيد نصر الله كان قائدا استثنائيا نجح في ترسيخ منهج المقاومة وفي إفشال مخططات العدو الصهيوني وحلفائه، مؤكدا أن مدرسة الشهيد نصر الله ممتدة عبر الأجيال. وبدوره لفت نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف دكتور فؤاد ناجي إلى أن مواقف السيد نصر الله الكثيرة في نصرة المستضعفين في اليمن وفي فلسطين سوف تظل حاضرة في وجدان أحرار العالم كله ودافعا لمواصلة طريق الجهاد حتى تحقيق النصر. كما نظمت في عموم المحافظات الحرة فعاليات خطابية إحياء للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله تحت شعار شهيد الإسلام والإنسانية. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي النعيمي أن اليمن يمتلك موروثا زراعيا غنيا ومتنوعا يمثل ثروة وطنية كبرى، وشدد على أن الحفاظ على التنوع الزراعي وعلى توثيقه وإكثاره يعد من المسارات الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي وحماية الموارد الوطنية. جاء ذلك خلال اطلاعه اليوم معه القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريمي والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة سام البشيري ونائب وزير الإعلام دكتور عمر البخيتي على أجنحة مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية الذي تنظمه وزارة الزراعة في سوق الحبوب بأمانة العاصمة. هذا وقد طاف النعيمي ومرافقوه بأجنحة المهرجان التي ضمت أصنافا متنوعة من الحبوب والبقوليات والعسل والتمور والبن والألبان، إضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، واطلع على جناح الطرز المحلية والذي يضم دليلا موثقا ل327 صنفا من المحاصيل الوطنية. كما زار معرض الصمود الزراعي والسمكي الذي يستعرض إنجازات القطاع على مدى 12 عاما، مشيدا بجهود المزارعين والمنتجين وأهمية فتح منافذ تسويقية لدعم كل المنتجات الوطنية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طائرة مسيرة صهيونية تابعة للعدو سيارة مدنية بشارع الأقصى في منطقة الصناعة بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذا وقد انتشلت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم رفاة 28 شهيدا من منزل لعائلة أبو نعمة كان قد

قطعان المستوطنين مساء اليوم وأعدادهم بالمئات بلدة كفل حارس شمال مدينة سولفيت، وذلك تحت حراسة مشددة من قوات العدو الإسرائيلي بحجة أداء طقوسهم التلمودية في مقاماتها الإسلامية، وذلك في اعتداء جديد يستهدف المعالم الدينية والإسلامية والحضارية في البلدة. كثفت قوات العدو الإسرائيلية اليوم من غاراتها ومن قصفها المدفعي على عدد من البلدات والمناطق الواقعة في الجنوب اللبناني، حيث شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على منطقة العريش الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة وبلدة قبريخة ومنطقة الحمام، وذلك في بلدة الخيام وبلدة ميس الجبل. في سياق ذاته استهدفت مدفعية العدو بالقذائف سهل الخيام وبلدات كفر تبنيت والمنصوري وميفيدون وزوطر الشرقية وحولة وصربين جنوب البلاد، كما قصفت دبابة مركافة صهيونية تتموضع في بلدة الزوطر الشرقية أطراف بلدة ميفيدون، ونفذت قوات العدو الإسرائيلي تفجيرات ضخمة في أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون بقضاء بنت جبيل. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم استمرار المقاومة اللبنانية والتمسك بخيارها، مشددا على أن فلسطين سوف تبقى البوصلة وأن تحرير الأرض سيظل أولوية للأمة، فيما دعا إلى تجميد المفاوضات المباشرة بشأن لبنان والانتقال إلى مفاوضات غير مباشرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ قاسم اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المجلس التنفيذي السابق السيد هاشم صفي الدين. تناول خلال الكلمة مسيرة المقاومة وتطورات الأوضاع في لبنان وفي المنطقة برمتها، وأوضح قاسم أن حزب الله باق على العهد مع الشهداء، وأشار إلى أن قيادة الحزب والمقاومين والشعب سوف يستمرون في حمل الأمانة ومواصلة النهج الذي قامت عليه المقاومة. وحذر قاسم من اتساع المخاطر التي تواجه المنطقة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض نفوذها على دول المنطقة والتحكم بمقدراتها، وأكد استمرار دعم حزب الله لفلسطين، كما وجه التحية إلى إيران واليمن مثمنا المواقف الداعمة للقضايا الإقليمية ومشيدا بالموقف اليمني تجاه فلسطين، مؤكدا أن الشعب اليمني يعمل للتحرر من الضغط الاقتصادي والسياسي ومتمنيا له القوة والثبات. وشدد قاسم في ختام كلمته على أن المستقبل لشعوب المنطقة، معتبرا أن تضحيات الشهداء فتحت الطريق أمام انتصار أكبر وانتصار واسع، داعيا إلى الصبر والاستمرار في مواجهة التحديات. أكد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولاء اليوم أن السيد حسن نصر الله سيظل حاضرا باستمرار المقاومة والجهاد ومقارعة الاحتلال، وشدد على أن الوفاء لنهجه يكون بالتمسك بالمبادئ التي حملها وبرفض التطبيع ومهادنة المحتلين وبمواصلة المسيرة في غزة وفي لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي إيران. بدورها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يمثل مناسبة لتكريم مسيرته في الدفاع عن غزة ولبنان واستقلالها وعن القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي وأطماعه التوسعية.

0: النبو الأخير. قال الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان إن الشعب الإيراني سوف يمضي بقوة وثبات لتجاوز العقبات، معتبرا أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإفناء إيران وإسقاطها ستبقى في الأحلام. في السياق ذاته أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي اليوم أن الدول المستقلة تحدد علاقاتها الاقتصادية مع إيران وفقا لمصالحها ومنافعها وليس بناء على أوامر من وزارة الخزانة الأمريكية. وأضاف أبادي تعليقا على حديث وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت عن إرسال فرق إلى دول مختلفة لإصدار توجيهات بشأن العلاقات الاقتصادية مع إيران أن هذه التصريحات تأتي وكأن أمريكا تعتبر العالم حديقة خلفية لها. وأضاف يقول إن عهد فرض الإرادة بالتهديد وبالعقوبات يقترب من نهايته. بدورها أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني اليوم المادة الأخيرة من خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وازدهاره، مؤكدة سريان أحكام القانون على المنطقة فور دخوله حيز التنفيذ. إلى ذلك أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز ما تزال تواجه عددا من القيود، وأشارت إلى أن صورا للأقمار الصناعية المنشورة اليوم أظهرت عدم رصد سفن جديدة في مسار العبور بالمضيق. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح وإن حجما غير مسبوق من النفط قد خرج من خلاله، وأشار إلى أن هذه الكمية تتجاوز ما كانت عليه عند بدء الحرب حد زعمه. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة: شهداء وجرحى في غارات للعدو السعودي على محافظة تعز، فعالية خطابية وندوات ثقافية في عموم المحافظات إحياء للذكرى الثانية لشهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم يوجه التحية للشعب اليمني ويؤكد الاستمرار في المقاومة حتى التحرير الكامل، وغريب أبادي يشير إلى أن الدول المستقلة تحدد علاقاتها الاقتصادية مع إيران وفق مصالحها. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الخامسة والأخيرة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكل الثابتين والصامدين، بكل الصامدات. سلام الله على رجال الله في كل الجبهات، في كل وحدات الجيش والأمن. سلام الله على المؤمنين الواثقين بنصر الله ووعد الله.

يمن الصمود بمواكبة مستمرة دائما وأبدا لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار وبالنبأ اليقين. معكم حتى فجر النصر بإذن الله تعالى.

والبداية قبل التحايا. حرس الثورة الإيراني يعلن الاستيلاء على ثاني غواصة أمريكية مسيرة من طراز ريموس 600 في مضيق هرمز. حرس الثورة: تمكنت القوة البحرية من محاصرة غواصة متطورة تابعة للجيش الأمريكي كانت تعمل في مضيق هرمز لأغراض تجسسية. الغواصة من الغواصات الذكية والمتطورة، وهي بحوزة خبراء البحرية الذين يحاولون استعادة معلوماتها. حرس الثورة: نؤكد إغلاق مضيق هرمز والتعامل بحزم ومن دون مجاملة مع أي تحركات عدائية أو حركة مرور غير مصرح بها عبر المضيق. حرس الثورة الإيراني: الغواصة تعتمد على نظام الملاحة الذاتي ويمكنها تنفيذ معظم مهامها من دون الحاجة إلى اتصال مستمر مع المشغل. ومن أهم قدرات هذه الغواصة أنها مزودة بسونار المسح الجانبي وأجهزة استشعار بيئية دقيقة وأنظمة تسجيل البيانات. حرس الثورة الإيراني: أهمية الاستيلاء على الغواصة هو بالمعلومات التي تتيحها ذاكرة نظامها في المهام التي نفذتها وبيانات السونار. هذه الغواصة ترسم صورة دقيقة لكيفية عمل الغواصات الأمريكية في مضيق هرمز، ولها قيمة استخباراتية كبيرة.

قبل التحايا. بفضل الله وتسديد الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع كاريال تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة طين بمحافظة حجة، وتم إسقاطها بسلاح مناسب.

أجواؤنا ليست للنزهة. سنستمر بإذن الله في إسقاط هذه الطائرات وتحييد تشكيلة كبيرة بإذن الله، وحتى إسقاط الكل بعون الله وتعيده.

قبل التحايا، مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى الصفوي يقول: سيطرة أنصار الله على باب المندب إخفاق جديد للولايات المتحدة. ويقول اللواء يحيى الصفوي: سلسلة الإخفاقات الاستراتيجية الأمريكية ستستمر. وعلى الرئيس الأمريكي العلم أن إيران لا تهزم وأنها تمتلك حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين وشعب شجاع. اللواء يحيى الصفوي يقول: الأمريكيون يغادرون المنطقة ولا يمكنهم البقاء فيها، وإيران هي من ستحدد الترتيبات الأمنية ومستقبل أمن المنطقة.

قبل التحايا. رئيس السلطة القضائية في إيران: أبطلنا وهم العدو بأنه يمنع بحصاره وصول السلع والشحنات الأساسية إلى البلاد، وأخذنا زمام المبادرة. وكالة فارس عن مصادر: تعاملت القوات المسلحة الإيرانية في الليلتين الماضيتين مع سفن كانت تعتزم العبور عبر مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، واستهدفت 7 سفن الليلة الماضية و12 سفينة مخالفة في الليلة التي سبقتها.

قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: جميع الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون والإسرائيليون ضدنا كانت خلافا للقوانين الدولية، والعدوان واستهداف المدارس والقيادة والبنى التحتية كلها تتنافى مع القوانين الدولية، ويقفون على المنابر ويقولون سندمر إيران ويدعون أننا الإرهابيون. الرئيس الإيراني: عرضنا في نيويورك صورا للنساء والأطفال وكبار في السن استشهدوا في العدوان، فهل يمكنهم عرض صورة واحدة تظهر أننا قتلنا أحدا؟ الرئيس الإيراني: الهجوم والضغط لن يرغم إيران وشعبها على الاستسلام، واليوم يشهد المجتمع الإيراني وحدة استثنائية.

قبل التحايا. مطار الإمام الخميني في طهران تسجيل أكثر من 60 طلعة جوية اليوم، والرحلات تسير حاليا إلى أكثر من 30 وجهة دولية. وزير خارجية إيران عباس عراغجي: لا نولي أهمية للانتخابات النصفية الأمريكية أو أي مسألة أخرى من هذا القبيل، وما يهمنا بالدرجة الأولى مصالحنا الوطنية. عراغجي يقول: مستعدون لمواجهة أي تحد بنفس القدر الذي نحن فيه، مستعدون للتفاوض، وسنقف بكل صلابة في وجه أي عدوان. شبكة NBC عن وزير خارجية إيران عباس عراغجي: سنصمد أمام أي عدوان يمارس ضدنا حتى لو وصل الأمر إلى حرب نهاية العالم. عباس عراغجي يقول: ثمة خطة منطقية تماما مطروحة الآن على الطاولة، وإذا رفضتها أمريكا بلا سبب فإن المسؤولية تقع على عاتقها. وزير خارجية إيران: بحسب خطة الأيام السبعة يفتح في اليوم السادس مضيق هرمز، وفي اليوم السابع نستأنف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

قبل التحايا. وكالة فارس الإيرانية: مصادر محلية أفادت بإطلاق صواريخ كروز بحرية باتجاه سفينة مخالفة كانت تسلك مسارا غير مسرح به في مضيق هرمز.

قبل التحايا. وكالة فارس: الصور الفضائية المأخوذة عبر الأقمار الصناعية لمنطقة مضيق هرمز تظهر خلو مسار العبور من السفن. الصور المأخوذة عبر الأقمار الصناعية لمضيق هرمز تظهر خلو مسار العبور من السفن بخلاف ادعاء ترامب. وكالة فارس: خلال نهاية الأسبوع الماضي عبرت 5 سفن فقط من مضيق هرمز، فيما لم يسجل أي عبور يوم الأحد.

0: والكل حي.
1: قبل التحايا، المتحدث باسم حرس الثورة العميد حسين محبي يقول: مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو ميدان صيد للبحرية ضد الأنظمة تحت السطحية الأمريكية. ويقول العميد حسين محبي: الصيد الثاني وقع بالشباك، وهذه المرة غواصة هي مركبة تحت مائية متطورة وذاتية القيادة، والغواصة مجهزة بنظام السونار وملاحة دقيقة، وتبلغ قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

0: لكم التحية مستمعينا الكرام، وهذه تحية طاقم الليلة ليمن الصمود. أحمد هائل،
1: لولاك ما حسم
0: بسام الحمامي، حماد البيلي، عبد الدحوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشلي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأيمن محمد علي الشرفي.

الشعب والهوى. وهذه أجمل وأزكى تحيانا إخراجا إذاعيا، المخرج أبو إلياس حفظ الله علي الحلسي. وهذه أجمل تحيات أخوكم سند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع وبسم الله.

ويستمر أهل السعود هذا النظام العدو المعتدي على اليمن يستمر في سفك الدم اليمني

0: عبر حد السلاح وطغيانه، غير أن التاريخ وفي أنصع صفحاته وفي أكثرها عمقا يقدم شهادة متناقضة ومناقضة تماما لهذه الأوهام. إن الدم المظلوم الصابر ينتصر دائما على السيف الظالم. وليست مقولة انتصار الدم على السيف مجرد شعار حماسي أو عبارة بلاغية تقال للتعزية واستلوان المحزونين، بل هي قانون تاريخي وفلسفي ثابت. الإجرام وبما يمثله من بطش وعنف وقوة عابرة يمتلك القدرة على تمزيق الأجساد وإنهاء الحياة في لحظة خاطفة، لكنه يقف عاجزا ومشلولا أمام الفكرة والحرية والمبدأ. أما الدم بحرارته وتضحية أصحابه فيتحول لحظة إراقته من مجرد قطرات إلى وقود يحيي الأمة، إلى فكرة تنغرس في وجدان الأجيال. دماء الأبرياء هي الوقود لزلزلة عروش الظالمين. دماء الأحرار والأبرياء والشهداء هي إيقاظ الضمير الجمعي، فكثيرا ما تكون دماء المظلومين هي الشرارة التي تهز غفلة الشعوب وتفجر الطاقات الكامنة للرفض والمقاومة. وهكذا يظن هذا العدو المعتدي السعودي أنه بسفك هذه الدماء اليمنية الغالية أنه باستطاعته أن يحسم المعركة أو أن يسجل نصرا، لا يعلم بأنه يغرق بدماء الأبرياء المظلومين وبأنه يهرول إلى نهايته. فلا بد حتما من الثأر لكل قطرة دم يمنية.
1: فاتورة الدم، إشراق بتمنى تقع دكتورة، شنطة ودفاتر حولها منثورة، والدم يصب من ساقها المبتورة، قلبي تزلزل يوم شفت الصورة، وعيوني من قهري بكت مجبورة، وكأنها بنتي ذرفت دموع على جزمتي شرعية الدبوع. في الفصل لبله سمعتها الصورة، وهي حافظة تغرد كما العصفورة، قالت لها
2: أحسنتي يا شطورة، أحسنتي يا شطورة.
1: فجأة التواير أقبلت مسعورة، على مدرستهم حلقت موتورة، والكل غادرها وهو مفزوع على جزمتي شرعية الدبوع. إشراق ما شردت وهي مذعورة، بين الكراسي حصلت طبشورة، وحروف داخل قلبها محفورة، قامت وكتبتها على السبورة، روحي في ذلك يا اليمن منذورة،
3: بالروح بالدم نفديك يا يمن،
1: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
4: راسي بحبك يا الوطن مرفوع،
1: على جزمتي شرعية الدنبوع،
4: على جزمتي شرعية الدنبوع.
1: مجلس أمم
4: دجال،
1: دجال عينه عورة،
4: دجال
1: بلقي قناع وبوتر وحامورة،
4: دجال
1: قبح وبشاعة خلفهم مستورة،

0: هذه الطفولة في اليمن منحورة. ما سمعنا بنكيمون إيش شعوره؟ قلقان أو حتى القلق ممنوع؟
1: على جزمتي شرعية الدنبون.
0: وين الضماير؟ وين هي مقبورة؟ أو سوقها وينه نجي ونزوره؟ مجلس أمم كل الذمم مهجورة؟ كم من مجازر في اليمن منخورة؟ ما حد رفع راسه وقالوا الغورة، حتى شرفكم دينكم مبيوع على جزمتي شرعية الدنبوع. إيران تتنعم بحسن الجورة، وإحنا دمانا يا عرب مهدورة، وتبو مدارسنا تقع مهجورة، والداعشي يفتح بها ماخورة، وتبو يمنا مقسمة مشطورة، إبليس يوسوس لكم مخدور على جزمتي شرعية الدنبور.

أقدم العدو السعودي اليوم الأحد على استهداف المحال التجارية بسوق المؤسسة الاقتصادية في مفرق ماوية بمحافظة تعز، مخلفا مجزرة بشعة راح ضحيتها قرابة 50 ما بين شهيد وجريح. وأكدت وزارة الصحة في بيان لها استشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 40 آخرين بينهم 5 أطفال في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي للمحال التجارية. وأدانت الوزارة هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي باستهدافه المباشر والمتعمد للأعيان المدنية في مفرق ماوية بمديرية التعزية من خلال عدة غارات على محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية، كذلك على سور الإذاعة بالمحافظة. واعتبرت هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف الأسواق والمرافق المدنية، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسجل العدو السعودي الإجرامي بحق الشعب اليمني على مدى 12 عاما من الحصار والاعتداءات المتواصلة وسط صمت وتواطؤ عربي ودولي مخزي. وعن تفاصيل الجريمة أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أفاد بأن تشكيلا حربيا سعوديا نوع F-15 اتجه عند الساعة 11 صباحا من قاعدة خميس مشيط باتجاه محافظة تعز. وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه أن التشكيل الحربي السعودي شن غارتين على سوق تعز في مفرق ماوية عند الساعة 11:29 صباحا مرتكبا جريمة النكرة بحق المدنيين، خلفت قرابة 50 ما بين شهيد وجريح كحصيلة أولية. وقال: غادر التشكيل الحربي السعودي أجواء تعز في تمام الساعة 11:37 صباحا متوجها إلى محافظة الجوف، وشن 4 غارات على مديرية خبوة الشعف، ثم غادر محافظة الجوف عائدا إلى قاعدة خميس مشيط في السعودية عند الساعة 2:00. رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام أكد أن استمرار العدو السعودي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين يكشف النوايا الحقيقية التخريبية للنظام السعودي تجاه اليمن أرضا وإنسانا. وأشار عبد السلام في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن النظام السعودي واصل ارتكاب المجازر واستهداف البنى والمنشآت المدنية من جسور ومبان وأسواق، آخرها استهداف اليوم سوقا تجاريا في محافظة تعز أدى لارتقاء 7 شهداء وعشرات الجرحى كحصيلة أولية. كما أكد أن هذه الجرائم لن تكسب العدو السعودي أي إنجاز، وإنما تزيده فشلا وتدفع شعبنا للمزيد من الصمود والثبات على تحقيق أهدافه العادلة. ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن مثل هذه الجرائم السعودية تنبه العالم خاصة البلدان العربية والإسلامية للحذر من مجاراة النظام السعودي في حربه العدوانية على شعبنا اليمني العزيز. في ذات السياق أكد عضو الوفد الوطني المفاوض الأستاذ عبد الملك العجري أن تصعيد النظام السعودي لجرائمه ضد المدنيين والمنشآت المدنية مهارة لفشله العسكري، موضحا أن النظام السعودي يلجأ لترويع المواطنين واستهداف الأسواق والجسور والبيوت كأداة للعقاب الشامل. العجري خاطب النظام السعودي قائلا: الأسواق ليست ساحات حرب والمدنيون ليسوا أهدافا، وتماديكم لن يمر دون حساب. وعن الموقف تجاه الإجرام السعودي بحق المدنيين، فقد أكد متحدث القوات المسلحة أن الدماء التي سفكت ظلما وعدوانا في سوق تعز
ستكون عواقبها على المجرم السعودي وخيمة بإذن الله وقوته، وما النصر إلا من عند الله. كما أكد ناطق الحكومة الدكتور عمر البخيتي أن العدو السعودي المجرم يصعد من جرائمه البشعة بحق أبناء الشعب اليمني، حتى أنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن يريق نظام آل سعود دماء يمنية جديدة، واستهدافه المتعمد للجسور والمدارس والمرافق الصحية وكافة البنى التحتية. وأوضح الدكتور البخيتي أن طيران العدو السعودي المجرم قصف اليوم محلات تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 مدنيا بينهم 5 أطفال في حصيلة أولية، واعتبر استهداف المدنيين جرائم حرب وحشية ومخطط لها مسبقا. وكان على النظام السعودي المجرم الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة وإيقاف عدوانه ورفع حصاره واحترام الجوار، بدلا من التمادي في سفك دماء شعب عربي مسلم. إلا أنه يصر على إراقة دماء اليمنيين تنفيذا لتوجيهات تل أبيب وواشنطن وخدمة لأجنداتهم ضد أبناء الأمة. وأدان ناطق الحكومة استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني، مخاطبا المجتمع الدولي: سيدافع الشعب اليمني عن نفسه ضد من استهدف أطفاله ونساءه ومقدراته وبناه التحتية، وحري بكم أن تخجلوا من التواطؤ مع عدو مجرم يقتل أطفال ونساء اليمن على مدى 12 عاما دون هوادة. وجدد التأكيد على أن هذه الجريمة لن تمر دون رد رادع. في ذات السياق أيضا، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجرائم البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي اليوم باستهداف مباشر ومتعمد لمحال تجارية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، والتي أسفرت في حصيلة أولية عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة أكثر من 40 بينهم 5 أطفال. واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها استهداف سوق تعز المركزي جريمة حرب مستوفية الأركان وانتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. ونددت الهيئة بالتصعيد الإجرامي المتواصل على محافظة صعدة من خلال القصف الصاروخي الذي استهدف مديرية مران. هذا وشن طيران العدو غارتين على مديرية باقم وغارتين على مديريتي مران وساقين، ومعاودة استهداف مديرية مران ب3 غارات في استهداف ممنهج ومستمر للأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان. وأكدت أن الاستهداف المزدوج والمتزامن لسوق تعز المكتظ بالمدنيين وقرى ومديريات صعدة يعكس إمعان العدو السعودي في ارتكاب جرائم حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقدم. وحمل بيان الهيئة تحالف العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم والعمل على محاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وجددت هيئة حقوق الإنسان مطالبتها برفع الحصار الجائر والشامل المفروض على الشعب اليمني، مهيبة بأحرار العالم ووسائل الإعلام الحرة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية في إدانة هذه الجرائم وكسر حاجز الصمت المعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني.

من تقتلهم الطائرات السعودية في أرض اليمن هم يمنيون قتلوا بطيران أجنبي لا يمتلك أي حق في عدوانه على سيادة بلد آخر. العدو يريد تسميتهم بما شاء، حوثيون، مجوس، كفار، أعداء للعقيدة، هذا شأنه. لكن الحقيقة أنهم يمنيون قتلهم في اليمن ولم يقتلوا في الرياض. اعتدى عليهم عدو خارجي إلى بلدهم اليمن دون أي حق، ولن يبقى هذا العدوان دون رد بإذن الله.

وبالمشاهد الموثقة والتي وثقت استهداف طائرات السعودية لمحلات تجارية ومواد غذائية في سوق تعز المركزي بمفرق ماوية مديرية التعزية. بينما أعلنت وسائل إعلام موالية للسعودية أن القصف استهدف عتاد ومخازن أسلحة وذخائر، رغم أن الحدث موثق بالصوت والصورة.

0: القاضي أحمد المساوى القائم بأعمال محافظ تعز يتحدث عن هذا الاستهداف لسوق تعز المكتظ بالمدنيين والذي يعكس مستوى الإفلاس العسكري والأخلاقي الذي وصل إليه العدو السعودي.
1: مصنع آثار الشهداء الأبرار الذي سفكت دماءهم ظلما وعدوانا من العدوان السعودي صباح يومنا هذا، فما نسأل من الله أن يشفي الجرحى. الجريمة جريمة نكراء، جريمة في سوق عام في وقت الظهيرة على نرأى ومسمع من كافة أبناء المحافظة. كل من يعرف هذا المكان يدرك أنه مكان للمهنة الغذائية وأسواق سوق يعني مكتظ بمئات المواطنين المارين الطريق والباعة والذين يشترون احتياجاتهم. فهذه جريمة تعكس عن مستوى الإفلاس العسكري والأخلاقي الذي وصل إليه العدو السعودي بجرائمه هذه التي طوال الأسبوع الماضي والذي قبله، وهو يستهدف عيال مدنية، ضرب بسور، استهدف مدارس، استهدف مراكز صحية، واليوم يستهدف أسواق ومراكز بيع مكتظة بالمواطنين، مراكز بيع مواد غذائية.
2: نعم، إذن سيادة القائم بأعمال المحافظ، في واقع هذه الجريمة وتفاصيلها، شناعتها، بشاعتها، المستهدفون بها، ما الرسالة التي بعثها العدو السعودي لكل أبناء محافظة تعز ولأبناء اليمن بوجه عام في واقع هذا التصعيد وإلى هذا الحد؟
1: هو يؤكد مشروعية عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تهدف إلى إنهاء الحصار السعودي على الشعب اليمني المستمر منذ 12 عام، وهذه الجرائم تؤكد لليمنيين ما لا يدع مجالا للشك، لأن على الجميع أن يتحركوا لصد هذا العدوان السعودي على بلدنا وحصاره الجائر على هذا البلد وعلى مقدراته، والذي يستهدف كافة اليمنيين دون استثناء، دون النظر إلى أشكالهم وانتباهاتهم وألوانهم ومواقفهم. وهو بالمقابل يعني أيضا هو يعكس عن مدى خسائره التي تكبدها في من الانتصارات التي حققها أبطال القوات المسلحة في ميادين الجهاد في مواقع القتال العسكرية. فيستهدف هذه الأعيان المدنية، يستهدف هذا المدنيين هروبا من خسائره العسكرية، لكنه يقع في خسائر أكبر وعداء أكبر للشعب اليمني، ويدعو الجميع إلى أن يتجندوا وأن يحشدوا إلى كافة الجبهات للانتصار لمظلوميتهم والدفاع عن شعبهم. فما جعله هو بباب المندب أو مقهى أو ذباب أو كافة المناطق التي تقدم بها، هذه مناطق يمنية، مناطق تابعة لمحافظة تعز، جزء من هذه المحافظة. فمثل هذه الجريمة إلا تأكيدا أنه يحاول أن ينتزع اليمنيين شيء كمن يريد أن يقلع عينك. هذه الجريمة نكراء بحق إخواننا، بحق أبنائنا، بحق أهلنا، بحق كافة أبناء المجتمع اليمني دون استثناء.
2: نعم،
3: في الختام قاضي أحمد،
4: بل يبسط لست فبسط وليعلف أنت أعلم،
5: فليبسطوا لست مقصد.

فيزدفوك جميعا، فأنت وحدك أقذف فيتلفون، ويزكو فيك الذي ليس يتلف.

0: العدو السعودي المعتدي بطائرته الحربية والتي أعلن عنها العميد يحيى سريع متى تحركت ومن أين انطلقت وأين توجهت وماذا استهدفت ومتى عادت، استهدف السوق مكتظة بالمتسوقين، ارتكب جريمة بشعة قتل فيها أبرياء مدنيين أطفال، دمر محلات تجارية، وجاءت المشاهد والشهادات لتعزز الحقيقة وتسقط زيفهم. المشكلة أن بعض الأبواق المأجورة لا تزال تكذب بدون خجل ولا حياء.
1: بنحمل المواد الغذائيه، حق المواد الغذائيه بنحمل المواد الغذائيه.
2: عدوان ظالم دربري يضرب له محلات تجاريه حق مواطني، لا لا دخل ولا اي حاجه، يعني مواطن ضرب مواطن محلات، انا ولدي في محل تجاري يضربونا، لا له علاقه ولا له اي شيء، طالبين الله.
3: العدوان السعودي ضربنا، العدوان السعودي ضربنا
4: أشفر هذا الاستهداف وضربات الطيران عن جرح 40 جريحا من المواطنين، بالإضافة إلى 7 شهداء. تم توزيع الجرحى على المستشفيات، طبعا من ضمن الجرحى 40 5 أطفال. هذه أفعال عدو السعودي، وهذا ما عرف به منذ 2015 حتى الآن.
5: نحن سنرد على الموانئ والمنشآت العسكرية السعودية مهما سال الزمن، والله لو تقصف اليمن تربة واحدة لن ننتني عن أن نرفع الحساب والعدوان، وانا بتراد طبعا اليمن.
4: الأطفال كانوا من جملة الضحايا الذين اكتظت بهم أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات، والذين نقلوا جانبا من تفاصيل هذه الجريمة المروعة للعدو السعودي. في الجهات الجنوبية من السوق أثار الدمار التي خلفها قصف العدو الغاشم، المشاهد تكشف عن حجم المشروع التخريبي الذي يعمل العدو السعودي على تنفيذه بعناية بتعمد استهدافه للمدنيين الأبرياء، فضلا عن الدمار الذي ألحقه بممتلكات المواطنين. من أمام سوق تعز المركزي الذي استهدفه طيران العدوان صباح هذا اليوم بعدد من الغارات، طبعا محلات تجارية، سنقترب إلى الداخل أكثر لمعرفة ما الذي تم استهدافه من قبل هذا الطيران.
6: كما تشاهدون المواد الغذائية تبع محلاتي، مواد غذائية، وهذا صاحب الدين، هذا صاحب الدين، نحمل له هنا مواد غذائية.
4: نحمل مواد غذائية،
7: هذا محلات تجارية، اتقوا الله في الشعب اليمني، اتقوا الله، هل في دين؟ هل عد إسلام؟ هل عد ذمة عندكم يا سعودية؟ هل تقومون على محمد بن سلمان بما يرتكبه من جرائم على التجار على المواطنين في الشعب اليمني؟
8: محلات المتوكل التجارية مدنية، لا هي لا مواد غذائية مدنية على الشارع الثلاثي
4: جملة،
8: لا يعني ولا شيء، لكن طبيعي ما بخله، يعني لو يضربونا والله العظيم بالبار رحم، إن احنا متحركين الجبهات الآن، احنا مدنيين ونطلب الله بالسوق، ولا معنا اي شيء، لا نطلب الله عادي مواد غذائية ولا بينا شيء جديد طوفة انت، لكن الآن متحركين الجبهات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى مع ما نخذ بثأرنا، لو ما بقينا بالدنيا هذه لو نصير ملح.
4: هكذا يثأر العالم.

7 شهداء وأكثر من 40 جريح، بينهم 5 أطفال. ولهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم أو إراقة دم امرئ مسلم. ولكن هل سمعتم أي إدانة على جريمة النظام السعودي في تعز استهداف السوق؟ هل سمعتم أي إدانة من أي دولة من الدول التي أدانت ما أسموه زورا وبهتانا بمحاولة استهداف مكة المكرمة؟ بالتأكيد لم نسمع، ولم نسمع لهم أي صوت، ولم يصدر أي منهم أي إدانة، رغم أن المستهدف سوق مليء بالمواطنين المدنيين، وأكيد لن يحصل منهم أي إدانة مهما ارتكبت السعودية من جرائم بحق أبناء اليمن، فقط لأن اليمنيين شعب فقير لا يملك النفط ولا المليارات كما هو حال النظام السعودي، شعب مش موالي أمريكا ولا الغرب ولا إسرائيل. من المؤكد أنها سترتفع أصواتهم ككلاب الشوارع عند أي ضربة تؤلم النظام السعودي. ستزدحم عواجل القنوات ببيانات الإدانة من كل عاصمة، وهذا كي نفهم أن هذه الإدانات لا قيمة لها، ويجب ألا نعيرها أي اهتمام، وأن نجعلها كلها تحت أقدام أصغر طفل يمني أرق دمه مجرم نجد المتصهين حليف أبستين. هذا العالم المنافق والذي تظهر حقيقته كل يوم أمام كل جريمة، استمرار الحصار والعدوان على الشعب اليمني وما يحدث أيضا في غزة، عالم منافق. والأكثر نفاقا وسائل الإعلام التي تستخدم من أجل تبرئة المجرم وإدانة الضحية. الكثير من القنوات التي تم شراؤها بالمال تخدم العدو القاتل الظالم المجرم. إحدى هذه القنوات قناة الجزيرة، والتي أعلنت وبثت الخبر بأن القوات الحكومية اليمنية، هكذا القوات الحكومية اليمنية بتقول، طائراتنا الحربية تقصف معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز. قناة الجزيرة اللي معاها مراسلين في صنعاء وفي اليمن في المناطق المحررة الحرة، هذه القناة تمارس هذا التضليل والزيف والبهتان على الشعب اليمني عيني عينك بمراسليها وبمحلليها وبمدراء مكاتبها في اليمن. يعني هم عارفين الموقع تماما وهذا السوق، ورغم ذلك يتحدثون بأن الحكومة اليمنية والقوات الحكومية تبع حكومة الفنادق استخدمت طائراتها الحربية، مصممين حتى السعودية مصممة أن الطائرات الحربية تبع القوات اليمنية، يمن استهدفت هذا الهدف، وأنه أصلا معسكر وعربات لميليشيا الحوثي. اليوم طفح الكيل، اليوم الكثير من الناشطين والسياسيين يتحدثون أنه لابد من طرد قناة الجزيرة من اليمن، لابد من وضع حد لهذه القناة. بقى مكتب قناة الجزيرة في صنعاء معيب في حقنا وخيانة لدماء الشهداء والأبرياء. كيف نرتضي لمن يزيف الحقائق ويتماهى مع أجندات العدو أن يظل قائما بيننا؟ التغاضي عن هذه المنصات المأجورة طعن في ظهر التضحيات، ولا مكان لشركاء التضليل على أرض الصمود. أكرم حجر.

حميد عاصم بيقول قناة الجزيرة بمراسليها أصبحت عدوة للشعب اليمني ومحاربة بمراسليها ومحلليها وخاصة أحمد الشلفي. حميد عاصم.

يحيى المحبري بيقول: تقارير قناة الجزيرة عن تعز والساحل بعد 10 سبتمبر مناقضة ومعاكسة تماما لتقاريرها قبله، وهي تثبت كذبها وكذب محرريها ومحلليها في كل أخبارها عن أحداث اليمن، وكلما ازدادوا هزيمة ازدادوا كذبا وافتراء وفضيحة وانكشافا، ومهما فعلوا فلن يتمكنوا من تغيير الواقع على الأرض حتى لو جمعوا كل أفاكي وكذبي الدنيا جميعا، وينتظرهم من المفاجآت ما لم يخطر لهم على بال ولم يكن لهم في حسبان، والأيام بيننا. الشاعر أحمد الديلمي بيقول: أقسم بالله أن تواجد طاقم قناة الجزيرة في المناطق المحررة لحكومة صنعاء خنجر وافي في خسارة الشعب اليمني. أوقفوها عند حدها ومقلع يلعن والد والديها، لا لقناة الجزيرة. علي شرف الدين بيقول: قناة الجزيرة ليست مجرد قناة، إنها منصة للتضليل والتحريض، وبأدائها هذا تبدو أخطر من كثير من القنوات الصهيونية. من يتفق معي؟ أستاذ محمد حيدر بيقول: مطبخ المؤامرات، طبعا أرفق صورة الجزيرة صناعة الكذب، يقول: مطبخ المؤامرات ومصنع الكذب ومستودع الدسائس. قناة الجزيرة تقلب الحق باطل والباطل حق، وهي الآن تمثل رأس الحربة في البهتان والإفك السعودي بحق أبناء الشعب اليمني. هاشتاج لا لقناة الجزيرة. أما أبو عماد السوادي فيقول: مقاطعة قناة الحقيرة الخنزير الحربة والتقريعات أو تفريعاتها هي أقل ما يمكن أن يفعله أي إنسان يمني يؤمن بأن حذاء كل يمني أشرف وأكرم من رأس أمير قطر. نطالب من الجهات المختصة بإغلاق قناة الجزيرة في اليمن وإغلاق مكاتبها وطرد إعلاميها من اليمن، ومن يسكت عما تفعله الجزيرة فهو يخون دماء الشهداء. المنشد سالم المسعودي بيقول: نطالب من وزارة الإعلام سحب التصاريح عن قناة الجزيرة لأنها ليست محايدة وإنما أصبحت تتبنى الرواية السعودية الكاذبة.

إلى من يهمه الأمر في صنعاء وعلى وجه الخصوص وزارة الإعلام، لا يخفاكم أن التغطية الإعلامية لقناة الجزيرة لم تعد مجرد انحياز سياسي أو سقطة مهنية عابرة، بل تحولت إلى شريك فعلي ومباشر في التغطية على سفك دماء اليمنيين وتبرير القتل اليومي بحق المدنيين العزل، في الوقت الذي تسفر فيه غارات الطيران السعودي عن مجازر مروعة وموثقة بالصوت والصورة، وتستهدف بشكل مباشر وواضح الأسواق الشعبية والمحلات التجارية والمنازل الأهلة بالسكان. تخرج قناة الجزيرة بسرديتها الخبيثة لتقلب الحقائق رأسا على عقب، مروجة للرواية السعودية بزعم استهداف مخازن أسلحة أو معسكرات. أي انحطاط أخلاقي ومهني هذا الذي يجعل منبرا إعلاميا يغطي على جثث الأطفال والمدنيين ويتعمد تزييف الوقائع الميدانية؟ أين الحرمة لدماء الناس التي تسفك يوميا بدم بارد من قبل آلة القتل العدو السعودي؟ وعليه فإننا نطلق هذا النداء الإنساني والمسؤول، وندعو الحكومة اليمنية ووزارة الإعلام إلى الخروج من دائرة الصمت والتفرج وتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية فورا لكبح جماح هذا العدوان الإعلامي المضلل، وذلك من خلال تقديم خطاب رسمي حاسم وشديد اللهجة إلى الحكومة القطرية يطالب بوقف هذا الضرر الإعلامي المتعمد وكف يد القناة عن الاستمرار في استرخاص الدم اليمني ومساءلة القناة قانونيا ودوليا لتجاوزها المباشر لميثاق الشرف الإعلامي والضوابط المهنية للصحافة المحايدة فتبنيها الصريح لسردية القتل والتضليل. إن القناة التي أوغلت في التزييف وتغاضت عن حرمة الدماء لم تعد وسيلة نقل للخبر بل أداة لتغطية الجريمة، فالسكوت عن هذا العبث الإعلامي تفريط صريح بدماء اليمنيين.

0: أيضا وضح بن مسعود بيقول أغلقوا مكتب قناة الجزيرة الحقيرة قبل أن يخرج لها المواطنون قبل أن يخرج لها المواطنين دماء اليمنيين ليست سلعة قبل أن يخرج لها المواطنون دماء اليمنيين ليست سلعة رخيصة تتاجر بها قناة الجزيرة الصهيونية. اللهم أني بلغت اللهم فاشهد.
1: لا يلتفت لأخبارهم كذابة أبطالنا في المعركة مهابة.
0: أحمد الإمام بيقول قناة الجزيرة تقتل الشعب اليمني. رفيق صلاح بيقول قناة الجزيرة القطرية كانت تستعد للمواكبة لتحركات التحشيدات السعودية بنفس النمط التي كانت تتحرك فيه أثناء تحركها مع الإسرائيلي في سوريا مع الجماعات التكفيرية، ولذلك عندما وجهت القوات المسلحة اليمنية لهم ضربات استباقية تحركت بهذا النمط الذي هي عليه اليوم لخدمة تلك التحشيدات. أبو قاهر الأهدل بيقول مطلبنا إغلاق مكتب قناة الجزيرة في صنعاء وبقية المناطق المحررة، من يوافقني الرأي؟ البراء صلاح يقول قناة الجزيرة الصهيونية تتبنى سردية العدوان على المدنيين وتصفهم بأنهم أهداف عسكرية مشروعة.

0: عبد الملك الأخرش بيقول إما أن تغلقوا قناة الجزيرة أو سنجعلها مصدرا لأخبارنا ومعلوماتنا. انتهى.
1: ربي شابت نكسر قرون إبليس تقلعنا بها.
0: أبو أحمد المؤيد بيقول مكتب قناة الجزيرة لا يزال في صنعاء للأسف. قناة الجزيرة لم تعلن الحيادية ولم تعمل بالمصداقية ونقل الخبر من الجميع. تعمل لبث السموم والكذب وتتقمص الأسلوب الذي انتهجته في سوريا ولم تستوعب حتى الآن الفارق ولم تستوعب القوة والمرحلة التي وصلت لها صنعاء.

صمد بيقول في تغريدة له: لا تطالبوا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في العاصمة صنعاء فقط، بل في الدوحة أيضا. علي عبد الوهاب بيقول إغلاق مكتب الجزيرة في صنعاء مطلب وطني.

وهكذا مواقع التواصل الاجتماعي تعج بهذه المنشورات التي تطالب بإغلاق قناة الجزيرة في صنعاء والمناطق الحرة.

أحمد الفرح كتب وقال رسالة لكل العرب والمسلمين تفضح سردية إعلام تميم بن حمد وبن سلمان في العدوان على اليمن. بقوة الإعلام وبالتكرار اليومي للتزوير والكذب عبر قناة الجزيرة وذباب المال السعودي يحاولون أن يصوروا 40 مليون يمني حر وكأنهم مجرد جماعة وأقلية، في مقابل 10 موظفين يقيمون في فنادق الرياضة يريدون تقديمهم باعتبارهم الشرعية والأغلبية ومن يمثل اليمن، ويحاولون تصوير قتل مئات الآلاف من أبناء اليمن واستهداف البلاد بأكثر من نحو 320 ألف غارة سعودية وحصار 12 عام على أنه دعم وإسناد للتحرر، وأن عدوانهم واحتلالهم وحصارهم لليمن مساعدة لليمنيين، وفي المقابل فإن من يقاتلهم ويدافع عن بلده ويرفض إجرامهم ويرد على من قتل أبنائه ودمر بيته ومتجره ويصورونه بأنه كافر ومجوسي ورافضي ومبتدع وذراع لإيران وعدو للسنة والعقيدة والصحابة والإسلام، ومن يرد على جرائمهم وانتهاك سيادة بلده يصبح وفق خطابهم مستهدفا للكعبة والمقدسات وخطرا على الملاحة الدولية وتهديدا للمجتمع الدولي وعدو للبشرية والإنسانية قاطبة، وعلى العالم وفق هذه الرواية أن يدين ويستنكر وأن يحشد قواه ودعمه وأن يقف صفا واحدا لتأييد سياسات السعودية وبكل ما تتضمنه من إجرام وظلم وتعد ومخالفة صريحة للقانون الدولي وللشريعة الإسلامية وللمواثيق والأعراف التي أقرها البشر. هذه باختصار هي الصورة التي تحاول وسائل الإعلام السعودية وذبابها الإلكتروني ومعها ما تطرحه قناة الجزيرة فرضها على الرأي العام، سردية تقوم على قلب الحقائق والكذب والبهتان والتزوير وتحويل المعتدي إلى ضحية والمعتدى عليه إلى متهمة.

0: نافذة التواصل سنفتحها اتصالات ورسائل ربع ساعة، ربع ساعة اتصالات بدون مضيع حول هذا الموضوع. هل أنت مع إغلاق قناة الجزيرة أم لا؟ هل أنت مع قناة إغلاق الجزيرة أم لا؟ ربع ساعة علشان ننتقل إلى محور آخر نستقبل فيه مكالمات ونحاول نقرأ بعض الرسائل، بعض الرسائل التي ستصلنا حول هذا الموضوع، حول قناة الجزيرة وتزييف ودجل وتضليل قناة الجزيرة للحقائق. إذن رقم البرنامج للاتصالات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005 بدون مديحة، اسمك من فين اتصالك، مشاركتك بشكل سريع، نستقبل أكبر عدد ممكن من المتصلين. أبو أسامة رشاد بيقول في رسالة له: المخدوعين بقناة الجزيرة انخدعوا بسبب وجود مراسليها في أوساطنا، وقد عاتبت أحد المخدوعين فقال لي: والله لو الجزيرة بزيف الحقائق لما قبلوا أنصار الله مراسليها وسطهم. وهذا هو المنطقة الذي يتحدثون بها المخدوعين في قناة الجزيرة، النقطة مهمة. البعض اللي بيتابع قناة الجزيرة يقول لك لو كانت بزيف الحقائق وبتكذب ما هي موجودة وسط حكومة صنعاء وأنصار الله قابلين بهم.
1: فيك تبتالي مهرة قناة الجزيرة، فيك تبتالي مهرة قناة الجزيرة، يتضح أيش دورك يا المذيع البرفسور، أنت والقاعدة ماشي بنفس المسيرة، طاقمك ضمن من يعمل مع وعد بالفور، ازرع الحقد شب النار في كل ديرة، لا تخلي على أرض العرب بيت معمور، شوه الدين بث الرعب شد الوتيرة، واطمس الحق ما دامك مبرمج على الزور، ديناميتك وقد أصبح وطناك وقيرة، يجعله لنفجر أشلام شردم ومنثور، يا كوافير داعش والجهات المديرة، زيف قطاب شاعت وجهها بالفديكور، شن حربك على الإسلام يا ابن المغيرة، نشقه غاز كيماوي بحقدك وبسفور، مول الشر واعطي كل مجرم ضخيرة، لا تغادر حماه الله وهو شبه مهجور، خلي الزيف يتحول مقاطع مثيرة، واجعل الكذب يستحوذ على كل منشور، صار عندك في التدليس خبرة كبيرة، والقشيمين والصدج من الناس جمهور، كل موزة علامك يا سمو الأميرة، كل هذا التآمر ليش يا جدة العور، داعشي العيون جنن الشباب العشيرة، للرموش القواتل أصبح الكل معسور، غمزة المال تلعب بالشعوب الفقيرة، لكن ابن اليمن يدعس على كل مغرور، شعب ما هو بقر واغنام داخل حظيرة، لأن ما فيه قرضاوي ولا فيه عرعور، أصبح الآن داعش فالرموق الأخيرة، قد دولة قدر تصبح في اليد عصفور، راحت الهيمنة والشعب حدد مصيره، والزمن دار لأن ابن اليمن قال له دور، دورها اليوم يتحكم بشبه الجزيرة، عندها أصبح زمام الأمر لا غير محصور، عندها أصبح زمام الأمر لا غير محصور.

هذا الجزيرة منافقة بمعنى الكلمة، والشعب اليمني ما يقبل المنافقين. قد تبرينا من المنافقين اليمنيين، ما بالك ما الجزيرة. أخوكم أبو سليم قهبش.

خلاف الجزيرة إغلاقها مطلب شعبي وهي عدوة اليمن وكل حر، فهي مصدر الشر والنفاق. تحياتي يا سند اليمن. أبو عبد الحميد. عمي ناصر حميد بيقول جنث الخنزيرة مصيبة، الخبث مصيبة الخبث على اليمنيين، غلقوها كذب ولوم ما به دماء اليمنيين ليست مباحة للخليجيين. الله المستعان. عمي ناصر حميدة. أنا مع ربهم جاهد متأخر. جنات الجزيرة. هرم إعلامي صهيوني بحت، ولا يجوز أن تستمر، فذلك خيانة لدماء المواطنين اليمنيين، أغلقوها فورا. أبو عبد الله.

يا سند الو يا سند قناة الجزيرة المراسلين في الجزيرة مثل الذي يجيبوا احداثيات لليمن يعني للسعودية زيهم زي اللي يجيبوا احداثيات اذا ما جابوش الحقيقة ضروري انهم يجيبوا الحقيقة يبقون ماشي يعني كان ضرب الجزيرة وشمع القرار بالسعودية مع كريم الزهران من عدن من اخوالي فيه

أعتقد أنه قد تأخرنا بإقفالها في واجب إقفالها بقفل زي ما يقولوا بالمثل اليمني قفل غثيمي ويروح الموظفين حق البيوت. ومعاكم أبو أحمد العراسي من محافظة إب مديرية ريم. واليوم أبشركم شيء، أنا أخي أبو خليل العراسي من جبهة المخا كهبوب، وسلام الله عليكم.

الله يفتح عليه الأستاذ عبد الله الحيفي، ما يقول فيك كل ما ينقل عن قناة الجزيرة إلا قناة المنافقين، وهذه القناة واجب إكفالها، حسين العصري من صنعاء. ولن

سلام الله عليكم وعلى المجاهدين يا سند. تتكفل بقفل غثيمي اليهودي يهودي ولو يسلم كلها يهوده يتكفل وينتهي من على الوجود. وسلام الله عليكم جميعا وعلى سيدي وقائدي عبد الملك. أما قناة الجزيرة من أفك ومن التبعها من أفك والحدث الحدث الأكبر لكم التحية من أم أمير زمان.

أبناء شعبنا اليمني العظيم الصابر المثابر. والسلام عليك يا أستاذ سند القمين. كانت الجزيرة ويجب أن تظهر لدي منذ الطويل، لكن على القيادة على وزارة الإعلام وعلى الأخ كان بعمل وزير الإعلام أن يتم إغلاق قناة الجزيرة المنافقة التي تظل والتي تبدي الخداع والكذب. وأنا سألت حتى المذيع قناة الجزيرة قلت لمن أنتم منافقين يعني، قال أنا بطلب الله يعني تسرلين المستوى بين مستوى يعني يطلب الله يحسن أنه بيشتغل في بصوة. فيجب وعلى وزارة الإعلام أن تتحمل المسؤولية وأن يتم إغلاق قناة الجزيرة المنافقة. وأطلب الزامل حق سيدي هاشم الغماري لو سمحت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف انت يا أستاذ سند؟ قناة الجزيرة، قناة داعشية، صهيونية، ماسونية، هي اللي شتت الوطن العربي واللي ادت الثورات ودمر البلدان العربية من سوريا لليبيا لليمن للعراق لإيران لكل مكان. هذه يجب اغلاق مكتبها نهائيا. ثاني حاجه، نشتي ضربه صاروخيه على قاعده الملك خالد بخميس مشيط وقاعده الطائف تدمير شامل. المجاهد ابو الصماد من جبهه الضالع.

مع الله جامل يملك المكان على مكمل منه.

0: فهذا آخر سند. ألو ألو،
1: أنت على الهواء، أنت على الهواء، تفضل.
0: معك أبو كريم علي من الساحل الغربي.
1: حياك، تفضل.
0: يجب محاسبة جميع الأبواق المضللة، ويجب أن نسأل للدماء الشعب اليمني كامل. يجب إغلاق قناة الجزيرة في قطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام في المواكبة المستمرة لكل الأحداث والمستجدات وكل الأخبار. آخر الأخبار، آخر الأخبار، أنباء تتحدث. عن انفجارات عنيفة تهز العاصمة السعودية الرياض. أنباء تتحدث، مصادر إعلامية، انفجارات عنيفة تهز العاصمة السعودية الرياض. في آخر الأخبار، موقع فلايت رادار يظهر توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض الدولي الآن. موقع فلايت رادار يظهر توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض الدولي الآن. في آخر الأخبار، موقع فلايت رادار يظهر تجنب الطائرات المدنية أجواء الرياض بمسافات كبيرة تزامنا مع تحليق طائرة الإنذار المبكر في أجواء العاصمة السعودية الرياض. دماء اليمنيين ليست رخيصة،

0: يجب أن يعلم جيدا هذا العدو بأن كلفة هذه الغارات وهذا الاستهداف واستهداف المدنيين باهظة جدا.
1: وصار الطوفان في الليل الأظلم بيصبحكم بحامي.
0: إذن في آخر الأخبار، مصادر إعلامية تتحدث عن انفجارات عنيفة تهز العاصمة السعودية الرياض، وموقع فلايت رادار يظهر توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض الدولي الآن. موقع فلايت رادار يظهر تجنب الطائرات المدنية أجواء الرياض بمسافات كبيرة تزامنا مع تحليق طائرة الإنذار المبكر في أجوائها.

الأخبار وعبر المواقع أيضا ومواقع السوشيال ميديا بأن هناك انفجارات عنيفة تهز العاصمة الرياض. أنباء أيضا عن توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض الدولية. هذه الجريمة والجرائم لن تمر دون عقاب بإذن الله تعالى.

العدو السعودي أن يعرف أن هذا الدم اليمني غالي، وأن الرد سيكون مزلزلا بإذن الله تعالى. وهكذا لابد أن تكون المعادلة، الرد المباشر المزلزل والحاسم لوقف هذا العدو المجرم عن ارتكاب جرائمه بحق المدنيين اليمنيين. وها هو اليمن يفرض معادلات أخرى، فالمديريات بالعاصمة

الآن هذه هي من مواقع منصة إكس ومن بعض المواقع الإخبارية مثل ما وضعنا لكم أنباء تتداول وتتناول هذه الأخبار: توقف الملاحة الجوية في مطار الرياض وأصوات انفجارات تهز العاصمة الرياضية.

0: ونعود إلى المحور قبل أن ننتقل إلى محور آخر لمحورنا الأول، الجريمة البشعة التي ارتكبها العدو السعودي بحق المدنيين الأبرياء في سوق تعز بماوية في مفرق ماوية. عمر القاضي يتحدث عن هذا الموضوع وهذه الجريمة.
1: أقسم بالله العظيم أنه مأسى وحزن عندما تشاهد العدوان السعودي يقصف بالطيران حقه سوق السوق المركزي داخل تعز بمفرق ماوية، وراحوا أكثر من 70 شهيد ما بين شهيد وقتيل وأطفال ناس. وقت أي حين الساعة قصف الساعة 11 وقت الناس ما يتسوقوا ويذهبوا للسوق، يعني متعمد الجريمة من البداية، متعمد يرتكب جريمة لا تقول لي أخطاء وندري إيش ودري هذا مستهدف لقتلك، مثل ما يقتل حق المرتزقة وقال آه خطأ ولا يقتل اليمني شمال وجنوب. افهمه يا بهيمة يا هبيلة، والله وأنت تشوف الأشلاء، يعني أكثر من 70 شهيد وبريح وأطفال أقسم بالله شتى قوم تنزع أمه بمغنيسيوم. مصلوا المغنيسيوم هذا يغبي الجن بنواويه، هذا حاقد، هذا لا يمكن إنه يتخارج، وقسما بالله وإنه نشعر بالخير. وهذا الدولة اللقيطة اللي بدري حنبة والله حنبة إنه قاعد جنبك، ما تشتي اللي ما تشتي السعودية من اليمن، ما تشتي من السعودية، تشتي تقسمه تدمره تقتله تنعذه بحق ما شلينا حقبتهم، هم شلوا حقنا وشلينا حقهم. لا، والتافه من يبرر مثل هذا الأعمال اللا إنسانية والقذرة ويبرر الجريمة من مرتزقته أنت يمني اليوم بالطرف الآخر، إنك يعني بتنتصر على الحوثي بهذه الأشياء إنك تقتل مواطنين ومدنيين، مش والله ما بتنتصر ولا بتحقق شيء، والسعودية والله ما بتحقق غير الهزيمة والرد سيأتي ليعزقوق وصنعاء قسما بالله. ما تتهاون بهذا الأمور. طبعا هم سبقوا السعودي قبل اسبوع كانوا يقولوا والله حفظين قصفوا وقوات قصفوا مدنيين، ولا هل معهم حتى ما في واحد كذا قريح واضح يظهر انه كذابين من شان قيدك. نعم بالجريمه، هذه المعادله الاسرائيليه الصهيونيه طبعا تنتهي السعوديه الان من البدايه تنتهي في اليمن، ما معيش اهداف، مو تقصف سوق، يسرحك سمارة، حق الدليل، بمقبنه، مدرسه، مشتشفى، مشروع مياه، هكذا إبادة، ترتكب مجازر بحق شعبنا العظيم والصامد المحاصر والمنهك إذا باطل عدوان، وسيأتي الرد. يلعن أبو من يبرر، والله قريت واحد يقول لا هذا لا بتقصفوا هذا القصر لأنه يمرروا عليه حق مقبنا، يمرروا الحوثيين وقوات صنعاء حقوق.

0: بالتأكيد لن نستهدف المدنيين، بالتأكيد لن يكون هناك أي استهداف لأي مدني سعودي، لكن نطالب باستهداف محطات التحلية ومحطات الكهرباء لوقف هذا المجرم عن هذا الإجرام البشع وعن استهدافه للمدنيين بشكل متعمد. جرائمهم مستمرة. وهنا الأستاذ نصر الدين عامر بيقول شهادة مرعبة عن الوضع داخل مدينة تعز عبر أدواتها، تدلي بها دكتورة وشاهد عيان كانت تعمل في مستشفى الروضة داخل مدينة تعز، يقول ما ستسمعونه صادم فعلا. وهاشتاك كلنا تعز.
1: صراحة انتم تفاهموا بعدين مع حالكم بعد ما اقول لكم. المهم الحاجة الوحيدة اللي بقول لكم عليها وقلبي واجعني، سيبت شغلي وشغل زوجي لانهم كانوا داخل مستشفى الروضة ياخذوا الميت ويفتحوا بطنه وهو ميت، وتحدي واحد يكذب من الاصلاحيين علشان يسجلوا مليون ويحسبوها على السعودية حق عملية استكشافية. أنا قلت يعني لا هنا وسطه رجل ميت يا قليلين الحياة، انتم مش بشر، رجل ميت يفتحوا بطنه علشان يسجلوا مليون حق الاستكشافية علشان يضحكوا على السعودية علشان ياخذوا مني الفلوس، لان كانت على حسب الجمعية مش عارف ايش في معهم ذيك الايام. ولما يطلع واحد صلاحي اتحديك تفتح فمك لاني بمسح فيك بلاط المساحة. المصايب اللي عملوها بتعز ما كانت طبيعية قسما بالله، انتم اتعس بشر شفتكم حياتي. اصحاب المقاومة كانوا وقت مضيق يقول يحطوا المسدس فوق راس دكتور ويقولوا له اكتب لي أدوية بحدود 25,000 30,000 أروح أخزن به. كانوا يأخذوا الرصاص ويبيعوها بالمحلات، كانوا يقنصوا الأطفال بالشارع ويقولوا القناص الحوثي.
2: هذا كانوا سلفيين ولا إخوانها يعني إصلاحي؟
1: هذا بتعز أصحاب المخلافي وغيره،
2: يعني إصلاح
1: بشكل عام. بصراحة سرقوا فلوس بهذلوا. تعرف الصدمة فين كانت يا أخ منير يا دكتور منير يا ياسمين؟ الصدمة إني كنت مصدق الوضع وإنهم وتابع قناة العربية يعني، وخلاص الآن بنتحرر خلال أسبوعين تمام. مشيت أنا وزوجي بالسيارة وهم ينهبوا المؤسسة، قسما بالله اللي نهبوا المؤسسة والبيوت إنهم أصحاب تعز وأنا من نص من تعز. والمفاجأة إنني أول ما وصلت البيت بعد يمكن ساعتين ثلاثة افتح الأخبار نتفرج، لقد قام الحوثي بنهب المؤسسة. يا كذابين يا أولاد الهوهو، إيش ده؟ شفتكم بعين، سرقوا المؤسسة قدام عيني، سرقوا المؤسسة بكل ما فيها. كانت المؤسسة يمكن حد منكم يعرفها اللي بتعز، المؤسسة اللي كانت جنب حوض الأشرف، سرقوها إيش يقولون الأدوات المنزلية المكاتب كل شيء، دخلوا البيوت سرقوا حتى علب البخور، سرقوا الفساتين. ربك ستر بس إنه وصلت الموضوع لعند صور وحاجات عائلية فلملموا الموضوع، بس سرقوا كل شيء. كان كل واحد من أصحاب المقاومة لعنة الله عليهم أصحاب تعز يدخلوا يسرقوا البيوت ويودي لعن مرته، وكل واحد رسل القرية وبالأخبار بالبند العريض الحوثي يعتدي على البيوت. الحوثي كنت أني ألفت لزوجي ويلفتلي مش مصدقين. لنا 12 سنة في واحد بشنب طلع أتكلم الكلام ذا؟ أي ما كنتوش موجودة معكم بالمساحات؟ في حد قال لكم إنهم فتحوا بطن مريض وهو ميت علشان يحسبوا مليون؟ لا، وكمان يطلعونه بالإنعاش يجلسونه لمدة يومين وأهله فعليا يعني مش عارفين. يعني آخر شيء قتلوا يلعن أبو الفلوس على الشغل، أنا اللي بيشتغل عندهم ما خلونا احناش مطعم داخل تعز، كانوا زي الجراد يدخلوا كل مطعم ياكلون كل اليوم.
3: اجرامهم وحشي وعالمنا نافذ مرشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو ام القروش.
0: لاحظتوا ما قالت؟ كنت اتابع قناه العربيه ويطلعوا الحوثي نهب، الحوثي سرق، الحوثي قتل. هذه القنوات المضلله.
3: اجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو ام القروش. واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي جثثهم والعروش. ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش.

الرشاش رشي التماتي كرعشي هوشي بطشي بطشي وكشي وقرشي الدنيا قروش خشن بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي صبح جيش أوباما وبوش يا بغمات الرشاش رشي يا تماتي كرعشي هوش الطشي.

والغزو من جيش يذوق الصبح ما ذاق العشي، لا شيء غير السحق مستفشي وطعفار المشوش. وانا اليمن ماشي بعيشي الدل بفقر وانتشي، عرش الاباء عرشي وجيشي تعرفه كل الجيوش. انشان يا المنشي اسد مخشى ولا باهابشي، والاف حقك والابتشي قط ما هز الرموش.

أحمد الشافي تبع قناة الجزيرة قال: وكالة الأنباء الحكومية اليمنية: الطيران الحربي اليمني نفذ 5 غارات جوية استهدفت صواريخ وأسلحة ومعدات وتجمعات لعناصر ميليشيا الحوثي في مفرق ماوية ومحيط مدينة الصالح ومعسكر الاستقبال التابع لسلاح المهندسين شرق محافظة تعز. الغارات الجوية ركزت على مواقع تستخدمها ميليشيا الحوثي الإرهابية لتخزين الأسلحة والمعدات. هذا أحمد الشلفي اللي يعرف بالمناطق تماما يعني، وبالذات محافظة تعز، اللي أظهرت المشاهد الموثقة بالصوت والصورة سوق سوق سوق محلات تجارية ومدنيين، والجرحى موجودين بيتحدثوهم، والكاميرا وثقت عقب الغارات تماما أنه سوق والساعة 11 يعني مليء بالناس. الشيخ حسين حازم رد على أحمد الشرفي وقال: عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، تكذب والعدو يصدق. عشرات القتلى في المفرق الذي تعرفه وتعرف أنه دائما مزحوم بالناس، وأنت تبرئ المجرم الذي لا يقيم لكم وزناً.

صلاح بن الأخضر بيقول قصة سلاح الجو المقاتل الطائرات الحربية التابعة لشرعية الفنادق لم تعد تثير الاستغراب بقدر ما تثير السخرية والشفقة على من يروجها. المشكلة ليست أن تختلق رواية بهذا الغباء أو الاستغباء، المشكلة أن تكون مقتنعا أن اليمنيين والعالم بهذا القدر من السذاجة ليصدقوها، أن تستخف بعقول الناس شيء وأن تفعل ذلك بهذه الطريقة، فهذه إساءة لعقلك أنت قبل عقولهم.

0: أحد المتابعين والمستمعين وأحد الزملاء العزيزين بيسمع الحلقة وحاول يتصل أكثر من مرة، قال قلبه هيجرح، شي برد قلبه، يلا لكن قارح بشلي.
1: والله في والله نحن عنجرح، لا بالله عليكم هذا مجاني أو مغفلي، لو ما عدو بتقاتله وهو داخلي بيتك، شي معاكم عقول مثل هذا؟ هالقناة مكذبة والشعب مكذب لها، ولا عاد حتى يصدق. لا وعندي باب الباب بياكل من شق المقلب، يا خلق الله قالوا لا تدخل بيتك من يخرج اخبارك. اسألكم بالله، ما انتم من مسؤولين علينا رئيس حكومة ووزير اعلام ورئيس وزراء وقايم بعمل رئيس وزراء، والسم داخل البيت، داخل المقلة، السم. وانا بين اقول ما لنا ما خرجنا شلا طريق، وانه ذا ساكتين ما قد استفتوا من قناة الجزيرة هذه، وهي حين قد نقلت مظلومية لما بيعانيها الشعب اليمني، وعندي في المناطق الحرة حيا والله حيا والرجاء بيت الله بيوصل. ماذا حن والله انك تستدل انتم مسؤولين وزير اعلاء، مع احترامنا لكم هذا فعله ناكب ساكتن عليهم هذولا، لا عليكم بتقع مسيرات بتقع مظاهرات بتقع جرائم بتقع، ولا بينقلوا حاجة للمه لا ما هو من كذب، ويفعل فوق الشخص حف. يا أخي استحوا على أرواحكم، يا أخي كتروا الناس الذي بيتفنوا، كتروا الحصار الذي الناس محاصرين، كتروا الجوع الذي الناس جاءوا عنده، كتروا المرض الذي الناس أمرى. قناة الجزيرة عندنا جالسة داخل المكاة داخل البيت، وأنه ذا بيفرشوا على شحارنا، ما هذا من أواد، ما هذا شي معكم عاد. سألتكم بالله بغير فوضى بغير دوار هدار بغير دول، لا تشرق عليهم شمس، ما في التخيل خي ولو جاب ما هو الزاد. والمشكلة أنه من داخل البلاد وفي داخل البلاد، وبابا الباب يتمسى ويتصبحتك يا بابات ولا عادي. بنقول ما لنا ما قد خرجنا شلا طريق، بنقول ما لنا ما قد سرقتش علينا، وأنه ما بدو قزل حبة إلا من داخل، ما بدو كسر الحجر إلا حتى الوكيل الله أن عاد إحنا حق سنة بالداخل أول ما به نظافا من مرة. هو قلت وقعت هزاه حق عفا وما أدره، لكن أمان أن عاد إحنا حق سنة به نظافا من مرة، مش ما بنشتا خارج والمدح والتعب والكنن والفجاء داخل. قالوا روي الحليم النجم لا ترويها الطريق، هذا سم داخل البلاد سم، لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن الهجعة عليها، حرام لو بكرنا نموت. بتعناكم الله.
0: نبيل السلطان،
1: ها
0: طابات
1: والله اني عاد اقرح يا رجل، حرام بالله ما نعلم من المكتب داخل، بنقول كبي وفعلوا هذا لك كبي سووا هذا لك، وانه لا بين يدي والمسؤول داري والوزير الاعلام داري والنائب داري والمراسل داري وكلهم داري، ما هاجعبكم انا، لكنهم نا هذا لا يا خلق الله التاني بهم من أول الوعي، لا عليهم ركن ولا عليهم أمن، وحرم بالله مرضى دخل من بين المطر، وهذا ما داخل البلاء.
0: وصلت الرسالة،
1: كلهم عدا من الذي بيتحاكى معنا ولا بيقول هذا باطل ولا هذا منكر؟ طب لا بتسمعوها من داخل البلاد من هالتعز بيشدوا وبيتحاكوا بالقافو، وهذا ساكت عليه يا رجال، عيب استحي على روحك، عيب خلق الله بيتحملوا أهان وباطل وانت ساكت على هذا جالس. قبل لاحظ جوازي نوى الرقم الذي خصصته وزارة الداخلية، سمعت يعني لابو واحد مشبه به ان احنا نتصل على الرقم 1999،
0: أيوه.
1: لا اكبر مفتضح واكبر كذب واكبر شاهد سر بيني بينا من غير بلقة، يا
0: 1999
1: ما وضع يا 1999 هذا في جدنا تجزير عندنا لعند من طلقنا الشعب الصف قالوا شمس تشرق خبر يأتي.
0: العزيز نبيل السلطان، لك التحية
1: أخي ولو لكل المستمعين والمتابعين لإذاعة صنعاء.
0: يبارك في عمرك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: في أمان الله
0: وحفظه.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أخبار حول العالم.

البداية من أوكرانيا ودوي انفجار في كييف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي. وكالة النقل الجوي الروسية فرض قيود مؤقتة في مطار سوتشي في جنوب روسيا. وزير الخارجية الروسي: روسيا تدعم سلامة الأراضي الفلسطينية ووحدتها. ضابط فرنسي سابق مضيق هرمز تحول إلى طريق مسدود بالنسبة لترامب. وول ستريت جورنال: تراجع تأييد ترامب إلى 37% في أدنى مستوى يسجله أي رئيس أمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي منذ بدء استطلاعات الصحيفة عام 1990. أخبار حول العالم. اليهودي سموتريتش لصحيفة دعوت أحرنوت: يجب الخروج إلى حرب في الضفة وأن نفعل بها ما فعلناه بقطاع غزة ونفكك السلطة الفلسطينية.

أخبار حول العالم. بحسب استطلاعات يوجوف، 61% من الناخبين الديمقراطيين في فيرجينيا يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل، و72% يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. بحسب استطلاعات يوجوف، 66% يفضلون مرشحا رئاسيا أمريكيا يمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي: أي تقدم نحو فتح مضيق هرمز مشروط بتحقيق شروطنا ولن نتنازل عنها. عراغجي يقول أيضا: الآفاق بالنسبة للشعب الإيراني واضحة، لقد أظهر الشعب الإيراني قوته في المجال العسكري وفي المجال الدبلوماسي وفي المجال الاقتصادي وفي مواجهة العقوبات، ولقد جرب أعداؤنا جميع الطرق، لقد سلكوا كل طريق يمكنهم ولم يحققوا أي نتائج، ولا يوجد حل آخر سوى حل تفاوضي يقوم على الشرف والعدالة ويضمن حقوق الشعب الإيراني ويحقق مطالبهم المشروعة. مجلة The Atlantic تقول: الحرب على إيران تحدث تحولا في مواقف عدد من المرشحين الجمهوريين، بينهم مرشحون سبق أن أيدوا الحرب مع مطالبتهم بإنهائها على خلفية تداعياتها وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. مجلة The Atlantic: مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ يحذف صور ترامب من موقع حملته ويستبدل شعار أمريكا أولا بكنتاكي أولا. أخبار حول العالم. إلى كندا، والشرطة الكندية تعلن عن مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية على بعد 50 كيلومتر من مونتريال في كندا، فيما لم تعرف بعد هويات الضحايا وأسباب الحادث. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير ضخمة في مدينة الخيام، وقصف مدفعي استهدف وادي السلوقي جنوب لبنان. ميليشيات المستوطنين الصهاينة تقتحم حي الطيرة في مدينة رام الله، وقوات العدو الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس في الضفة الغربية. جيش العدو الصهيوني يعلن عن إطلاق مسيرة من قبل حزب الله نحو قواته في جنوب لبنان. أخبار حول العالم. شرطة جنوب إفريقيا: مقتل ما لا يقل عن 27 شخص نتيجة هجومين بالرصاص وقعا قرب جوهانسبرغ وفي ضاحية كيب تاون.

الشرطة البريطانية تعتقل عدة أشخاص بتهم تتعلق بقانون المتفجرات عقب تعزيز الإجراءات الأمنية في قاعدة جوية. القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي يقول الحرب لم تنتهي بعد ويجب أن نكون مستعدين لتوجيه ضربات قوية للعدو، ويقول إذا كانت المنطقة غير آمنة فستكون غير آمنة للجميع. اللواء حاتمي يقول ننبه جميع الجيران ودول المنطقة إلى أن التعاون مع أمريكا لا يخلق الأمن الإقليمي، وأمن المنطقة يكمن بداخلها وبأيدي دولها. اللواء حاتمي يقول الأمن في المنطقة لن يتحقق إلا بإخراج الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي منها، وهذا الأمر ليس ببعيد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا يقول الجيش الإيراني مستعد بكل الطرق لمواجهة العدو، والأولوية بالنسبة للولايات المتحدة هي تأمين أمن الكيان الصهيوني ومصالحه وليس دول المنطقة المسلمة، وخروج الولايات المتحدة من غرب آسيا سيجعل المنطقة أكثر أمانا. ويقول محمد أكرمينيا المتحدث باسم الجيش الإيراني واشنطن وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما خلال الحرب مع إيران، وترامب أخطأ في حساباته عندما اعتقد أن التطورات في المنطقة مهدت الطريق لشن هجوم عسكري على إيران، مؤكدا أن الجيش والحرس الثوري تمكنا من وقف ما وصفه بآلة الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

عبر وكالة رويترز، انسحاب الحارس الإيرلندي جافين بازورونو من تشكيلة منتخب بلاده في مواجهة إسرائيل، وذلك في دور الأمم الأوروبية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة. وأكد حارس إيرلندا جافين بازورو أنه رفض المشاركة مع منتخب إيرلندا في مواجهتي دوري الأمم الأوروبية المثيرتين للجدل أمام إسرائيل بدافع المبدأ مع مبدأ، والعرب ما بش معاهم الأنظمة العربية.

أخبار حول العالم. وول ستريت جورنال تقول خلل برمجي جديد وغير معلن في طائرات بويونغ 737 ماكس قد يؤثر على عملية الهبوط. والخلل المكتشف في برمجيات طائرة 737 ماكس قد يتسبب اضطرابات أثناء الهبوط. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تقول نعلم بوجود مشكلة محتملة في تحديثات أو في تحديث برمجيات حواسيب الطيران لبعض طائرات بوينغ 737 ماكس، ونعمل مع بوينغ وشركات الطيران لمعالجتها.

صحيفة الجارديان: الحرب تدفع سكان غزة بينهم أطفال إلى العمل لساعات طويلة بأجور زهيدة، وتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الفقر والبطالة يدفعان أعدادا متزايدة من الفلسطينيين إلى العمل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً.

حركة حماس: ما تشهده القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الماضية من اقتحامات وطقوس تلمودية وإجراءات قمعية لن يغير من هوية القدس العربية الإسلامية، وستبقى لأهلها مهما تمادى الاحتلال في بطشه وإجرامه. وندعو أبناء شعبنا المرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والتصدي للمخططات التهويدية، وندعو الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف جاد ومسؤول تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس من تصعيد وانتهاكات.

أخبار حول العالم. عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي يقول رسالة اليوم واضحة على رسوخ خيار المقاومة لدى جمهورها، ومن يتولون السلطة اليوم لا يتمتعون بأي ذرة من المسؤولية الوطنية.

أخبار حول العالم. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص بشكل عشوائي خلال توغلها على أطراف وادي الرقاد بريف درع الغربي بسوريا.

فاينانشال تايمز: اضطرابات هرمز ترفع أسعار الناقلات المستعمرة فوق الجديدة للمرة الأولى. فاينانشال تايمز تقول: اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز ترفع كلفة شحن النفط إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 مليون دولار يوميا، لتصبح الناقلات المستعملة أغلى من الجديدة ولأول مرة. وتقول فاينانشال تايمز: بيع بعض ناقلات النفط المصنعة قبل عام 2016 بأكثر من 150 مليون دولار الأسبوع الماضي، في حين يبلغ متوسط سعر الناقلة الجديدة نحو 135 مليون دولار.

نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ردا على تصريحات وزير الخزانة الأمريكية يقول له عهد فرض الإرادة بالتهديد والعقوبات يقترب من نهايته.

وسائل إعلام صهيونية عبر القناة 12 العبرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى اليوم يوم أمس الأحد في أبوظبي رئيس الإمارات محمد بن زايد.

مصادر عراقية: مطار النجف الأشرف الدولي سيفتح أمام الرحلات الإيرانية خلال الساعات 24 المقبلة. وزارة الاقتصاد الإيرانية: الاقتصاد الإيراني لا يخضع للعقوبات وتم تحديد طرق تجارية بديلة. أما وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يقول: تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ما يحدث في الضفة الغربية تساهل مدان وفاضح، وندين التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

تدين إيران بشدة الغارات الجوية التي استهدفت سوق تعز بعد ظهر الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخص وإصابة العشرات. الخارجية استشهاد أكثر من 50 شخص بين شهيدة وجريحة. الخارجية الإيرانية: استمرار انتهاك السيادة الوطنية لليمن وسلامة أراضيه والعمليات العدوانية ضد مدنه وقراه يتعارض مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية الفقرة الرابعة. الخارجية الإيرانية: تذكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموقفها المبدئي بشأن الوضع في اليمن، فإنها تؤكد استعدادها لأي مساع جميلة لحل القضايا استنادا إلى خارطة الطريق المتفق عليها. حركة حماس في بيان لها: الفيديو الإسعاراضي الذي نشره الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الصهيوني بن غفير، والذي تضمن تهديدا بالقتل للأسير القائد حسن سلامة، لن يفت من عزمه وعزم أسرانا. وهذا الفيديو ينذر بجرائم قتل جديدة بحقه وحق أسرانا الأبطال داخل السجون، ضمن سياسة الاحتلال التي حولت السجون لساحات لتصفية جسدية مباشرة في مخالفة صريحة لكافة القوانين الدولية. والبطل وفيا لقضاياه، حماس تقول: سيبقى شعبنا البطل وفيا لقضاياه الوطنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى، ولن يرهبهم المجرم بن غفير وأمثاله من قادة الاحتلال المتطرفين الإرهابيين، وسيكون مصير بن غفير وأمثاله من قادة الكيان الفاشي كمصير غيرهم من مجرمي الحرب عبر التاريخ. قوات الاحتلال الصهيوني تطلق الرصاص الحي تجاه مركبات الفلسطينيين في محيط بلدة جبع جنوب جنين. السعودية تستهدف شرق مدينة صعدة بأربعة صواريخ. وقصف مدفعي وصاروخي سعودي على القرى السكنية في عزلة الثابت بمديرية قطابر الحدودية.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحم. الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه.
1: بعد أن نستشهد، بعد أن نقتل، هناك من يجب أن يحمل صوت دمائنا إلى الأمة، إلى هذا الجيل، إلى كل الأجيال، إلى يوم القيامة. هناك من يجب أن يعبر عن موقفنا، عن خلقتنا، عن إرادتنا، عن مظلوميتنا، عن جهادنا، عن ثباتنا، عن أهدافنا. نحن على مشارف كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم مقدس. بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله.
0: ترتشف القوافي وتقف الكلمات عاجزة أمام هيبة الوداع حين يكون الراحل قامة ملأت السمع والبصر ورسمت بدموع الأمل والصبر ملامح مرحلة بأكملها من تاريخ هذه الأمة. لم يكن شهيد الإنسانية والإسلام سماحة السيد حسن نصر الله مجرد قائد أو أمين عام لحزب سياسي، بل كان حكاية وطن وروحا تسكن وجدان الملايين من رأوا فيه صوتا للمستضعفين ودرعا لمن لا درع له ورمزا للكرامة التي لم تكسرها عواصف السنين ولا جبروت الطغاة.

0: كان سماحة السيد حسن نصر الله رجلا تجاوز حدود الجغرافيا ليصبح أيقونة عالمية للثبات واليقين. لقد ولدت حكاية محبيه معه من رحم المعاناة والتضحيات. عرفوه قائدا ميدانيا لا يفارق ساحة العز، سياسيا بارعا يقرأ الغيب السياسي بعين البصير النافذة، إنسانا قريبا من قلوب الناس يشاركهم همومهم وأفراحهم وأطراحهم. كانت خطاباته ليس مجرد كلمات تلقى على منابر الإعلام، بل بلسما لقلوب الجرحى ووعيدا صادقا للمعتدين. وميثاق شرف أقسم ألا يخونه حتى آخر قطرة من دمائه. في نبرة صوته المعهودة وجد الملايين الطمأنينة وسط ركام الخوف، بل وجدوا الشجاعة في زمن عز فيه الرجال.
1: أن هذه الهيمنة الأمريكية هي التي تحمي إسرائيل، لا يمكن تحرير فلسطين بمعزل عن مواجهة الهيمنة الأمريكية في منطقتنا، لأن هذه الهيمنة هي التي حولت الأنظمة والجيوش إلى هياكل ميتة لا حركة فيها ولا إرادة ولا فعل. هلأ إذا بيجي حزب الله بيجي المقاوم بلبنان تفتح خط مع الأمريكان، ومن نحتاج وسيط، وهم حاولوا كتير يفتحوا خط معانا، وحاولوا كتير يحكوا معانا، وحاولوا كتير يعتمدوا أصدقاء مشتركين معانا. إذا نجي نفتح خط من الانطاوخي شو بدكم؟ هم كلهم بدهم إياه إسرائيلي، أمن إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل والسلام مع إسرائيل، وأنت حصل على وضع إسرائيل وخد بدك إياه، مثل ما في أنظمة عم تحافظ على عروشها. سوف يصبح تحرير القدس واستعادة الشعب الفلسطيني والأمة لفلسطين وللمقدسات الفلسطين، المقدسات لفلسطين سوف تصبح على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب.
0: تجلت عبقرية الشهيد في قلوب الملايين بقدرته الفريدة على المزج بين صلابة القائد العسكري وشفافية الأب الروحي. لم يتغير يوما، بقي قريبا من تراب الأرض التي دافع عنها، زاهدا في مظاهر السلطة والزخرف، منصرفا كليا للقضية الكبرى التي أفنى شبابه وشيبته في خدمتها. كان ابنا بارا لعائلات الشهداء، وأخا لمن فقدوا أحبتهم، وركيزة لا تميل لمن بحث عن سند في ليالي الظلم القاسية. كان كل من يحبه يرون فيه مرآة لصدقهم وتسيدا حيا لأحلامهم في العزة والسيادة والحرية.
1: ثقافة المقاومة هي ثقافة حياة مش ثقافة موت. المقاومة تصنع بأقل عدد ممكن من الشهداء أجمل حياة لشعب، بأقل عدد ممكن من الشهداء. بدون مقاومة الكل ميتين. لتعرف شعوب منطقتنا، ليعرف المضحون في منطقتنا، ليعرف العالم أن هذه التضحيات لم تذهب هباء، أن دماء الأطفال المظلومين والنساء المظلومات في غزة، أن كل هؤلاء الشهداء الذين يستشهدون في الجبهات من المقاتلين ومن المدنيين، هذه ليست دماء تذهب هدرا وتضيع، هذه تحقق إنجازات استراتيجية لها تأثير أساسي وجوهري على مستقبل المنطقة وعلى مستقبل فلسطين كمان.
0: واليوم وبعد أن غادرنا شهيدا على طريق القدس والكرامة، فإن الفراغ الذي خلفه يبدو أعمق من أن تملأه الكلمات، بل وأكبر من أن تختزله الدموع. لكن كل من عشق هذا السيد يوقن تماما أن الرجال الكبار لا يموتون برحيل أجسادهم، بل يتحولون إلى منارة تضيء دروب السالكين، وإلى أفكار متجذرة في عقول الأجيال القادمة. لقد أثبت تاريخ المقاومة أن الدم الطاهر هو الوقود الذي يغذي شجرة العزة، وأن الفكرة الحق لا تقهرها صواريخ الغدر ولا مؤامرات العصر. هنيئا للسيد حسن نصر الله الاصطفاء الإلهي، وجزاه عن أمته خير الجزاء، فقد عاش حرا مجيدا مقاوما، وقضى شهيدا على العهد الذي قطعه. ستظل ذكراه العطرة حية في ضمائر الأحرار، سيبقى صوته الصادح بالحق طيفا يلاحق الظالمين، وبشرى نصر قريب لكل من آمن بأن الأرض للحق، وأن الظلم زائل مهما طال ليله، ويبقى العهد للدم الطاهر بأن الطريق مستمر، وأن الراية لن تسقط ما دام في الأوردة نبض ينبض بالوفاء، وإنا على العهد.
2: تشهد أمينها العام لن تهزم ولن تنكسر ولن تتراجع ولن تعود إلى الخلف، ستحمل دمك وتحمل نهجك وتحمل رأسك وتحمل روحك، وتتقدم تتقدم إلى القدس، إلى فلسطين.
1: إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أقول يا ليتني كنت معكم، وأنا أعرف كل أخ من إخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.

0: احتفلت بلادنا يوم أمس بالعاصمة صنعاء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله. وفي فعالية إحياء الذكرى تحدث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي بكلمة أكد فيها أن العدو الصهيوني وزبانيته هم إلى زوال بإذن الله، وقال إن دماء الشهداء سوف تزيل الطغاة والمجرمين، وقال علينا أن نعمل بما يجب نحو ديننا وشهدائنا العظماء.
1: أيها الأخوة الحاضرون، إن هذا المقام مقام الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين، مقام عظيم نستحضر فيه حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، نستحضر فيه وقفة الحسين أمام طغيان يزيد بن معاوية، وكيف انتصر الدم على السيف، وكيف انتصر الشهيد على الطغيان والاستبداد. هذه الدماء هي التي ستحرك الأمة، هي التي ستحرك الشعوب، هي التي ستنتقض ضمير الأمة وغفلتها عن واجباتها الجهادية وعن سنة الله الذي في الأرض. ولكن نقول لهذا العدو الصهيوني وزبانيته والطغيان والاستكبار العالمي، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. هذه الدماء وهذه عظمة الشهداء وما قدموه من فكرا ومن نورا من حديث ومن مخططات للمقاومة واستنهاض الأمة هي التي ستنير طريقنا، ودماءهم هي التي تضيء أيضا طريق النصر بإذن الله، وهي التي ستقتلع عروش الطغاة والمستعمرين والمستكبرين في الأرض. هذه الدماء الزكية هي التي ستوقظ الشعوب في العالم، وكما تشاهدون وتنظرون الآن الشعوب في أوروبا وفي أمريكا، ما بالك ما في شعوب الأمة العربية والإسلامية، هي تتململ وتحاصر زبانية إسرائيل ولوبياتهم في انتخاباتهم في ولائهم للصهيونية، وتنقض على هذه الولاءات وتحاصرها بإذن الله الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مقاومة الحرية والتحرر ستنقض على كيان الصهيوني وتقتلعه من الأرض المغتصبة، من الأرض العربية المغتصبة. علينا أن نأكد لهذه الشهداء أن نحن في الطريق ثابتون وسائرون، ونقول للسيد حسن الله أنت كنت تطمح إلى أن تشاهد الانتصارات في الساحل في باب المندب، وها هم الرجال اليمن ورجال الشرفاء ينتصرون في معركتهم ويستعيدون باب المندب كما استعادوا باب البحر العربي البحر الأحمر إلى عروبته وإلى إسلامه في معركة
0: الإسلام. من جانبه تحدث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بكلمة قال فيها إننا اليوم نحيي ومعنا شرفاء وأحرار العالم أجمع ذكرى استشهاد رجل عظيم وعظماء هذه الأمة المقاومة التي تقف أمام الإجرام الذي لم يشهد له التاريخ مثيلا، والمتمثل في أمريكا والصهيونية العالمية ومن معهم من الأعراب المنافقين الذين يفسدون في الأرض ويهلكون الحرث والنسل.
2: في هذا اليوم نحيي ومعنا كل حر وشريف على هذه الأرض ذكرى استشهاد حد أبرز قادة البشرية وعظمائها ورجالاتها، الشهيد القائد السيد حسن عبد الكريم نصر الله. هذا الرجل الأسطورة أراد العدو أن يتخلص منه قبل 40 سنة منذ تأسيس حزب الله وهو يعمل للتخلص منه، وعندما كان في الصف الداخلي لقيادة الحزب كان يعرف العدو دوره وأثره ومكانته، ثم لما انتقل إلى الأمين العام لحزب الله بقي العدو عقودا من الزمن وهو يعمل لمحاولة اغتياله. لا يعتبر اغتيال هذا القائد العظيم نجاحا للعدو الصهيوني على الإطلاق، لأنه بعد 40 سنة من التخطيط والمتابعة والعمل الاستخباري المتواصل ليس من الكيان الصهيوني بل من منظومة الشر العالمية. استشهاد السيد حسن واغتيال السيد حسن لم يكن دور جهاز استخباري واحد، منظومة عالمية بأكملها من عرب أوروبيين الأمريكان الصهاينة، ومنظومة استخبارية دولية ظلت تعمل لاغتيال السيد حسن، وكانوا يظنون أنهم باغتياله سيغتالون مشروعه وهو مشروع مواجهة الهيمنة الصهي وأمريكية على المنطقة وعلى العالم. اليوم العالم يدرك بأن الهيمنة الصهي وأمريكية القائمة اليوم لا تستهدف الفلسطينيين ولا المقاومة اللبنانية ولا اليمنيين ولا الإيرانيين، هي تحاول أن تفرض هيمنتها على كل العالم.
0: بدوره تحدث الدكتور فؤاد ناجي نائب رئيس الهيئة العامة للأوقاف بكلمة عن العلماء، أشار فيها إلى ما قدمه شهيد الإسلام والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله للأمة وللعالم الإسلامي وللأحرار في هذا العالم، مؤكدا أن هذا الرجل كان أمة بحد ذاته، فقد جاهد في سبيل الله ونصرة فلسطين والمقاومة لأكثر من 40 عاما، وهو يواجه الكيان الصهيوني المجرم ومعه أمريكا وأذنابها في هذا العالم.
3: عامان مر على الرحيل المؤلم والفاجعة الكبيرة، ولكنهم كل يوم حاضرون وأكثر جدة، حاضرون بقوة في ساحتنا ومعركتنا ووجداننا. فالسيد نصر الله لم يغب ولن يغيب، بل هو حاضر في وجدان الأحرار في العالم، حاضر بنهجه الراسخ الذي أرساه، وحاضر بقضيته العادلة وبالثمرة العظيمة لجهوده التي بنت جيلا مجاهدا، وحاضر بالنتائج الكبرى التي حققها الله وأجراها على يديه. وإذا كان الطغاة ينتهون ويدفنون بدفن جثامينهم، فإن العظماء يخلدون في حياتهم وبعد رحيلهم، ولهم فاعلية في حياتهم وبعد استشهادهم. وشهيدنا الكبير ومدرسة وفكر ومنهج باق ما بقي الدهر وما تعاقب الليل والنهار، وستظل مواقفه وسيرته العطرة وكلماته وخطاباته التاريخية منهلا ومرجعا ومنهجا وخطا ووقودا نسير عليه حتى نلقى الله عز وجل. إن السيد الكبير شهيد الإسلام والإنسانية حسن نصر الله من القادة التاريخيين النادرين، ورغم أنه جاء في زمن الانبطاح والتراجع والنكسات والهزائم التي كان يعيشها العالم العربي آنذاك، لأنه كان أول من غير المعادلة وأول من سجل نصرا على إسرائيل وأعاد للأمة قيم الإباء والنصر والعزة والكرامة بعد أن فقدتها، وهو رمز إسلامي وعالمي لا يقاس بالمذاهب ولا يؤثر بإطار الجغرافيا. لقد قدم شهيدنا الأسمى نصر الله الشاهد الحي أن الدين يستطيع أن يقود الحياة، وقدم نموذجا متميزا في إدارة حزب الله، حيث جعل منه نموذجا فريدا يؤثر على مستوى البلد والإقليم والعالم.

0: كنا نعاني القهر حتى جئتنا. رب البرية دون وعد أرسلك في موكب الفرسان، كنت مقدما في طهر آل البيت، نبلك قدمك ريح مواتية وفجر قادم. ابشر بنصر الله قد دار الفلك، سرب الملائكة رافقتك وأنت في حر الهجير بفيء ريش ظل لك. أرجعت حق البائسين نصرتهم، كل الذين نصرتهم كانوا معك. قد كان طعما أسر بعض جنودهم، لما تكاثر جمعهم رمي الشبك. جرعتهم كأس الهزيمة علقما، فرت جحافلهم وأهلك من هلك. الأمر عادي إذا ترجمته، عند الحقيقة نادم من خاصمك. علم الحروب دراسة من عندهم، قل لي فديتك من أتاك وعلمك. فلأنت قد أدركت سر قيادها، متى ما رغبت تريدها فتكون لك. ما أنت إلا سيف خالد ضامئ، هاو على اليرموك ينهل واشتبك. ما أنت إلا ذو الفقار بخيبر، دك الحصون وفيصل في المعترك. في المجد أنت كيوسف، هذه يدي أمدد يديك، فكل شعبي بايعك. أوتيت ما لا يؤتى إلا نادرا، حكما وعلما شاء ربك كملك. كنت المؤزر في الجهاد كسبته، كنت المسيطر كنت أملك من ملك. حرب ضروس أتعبتك زجرتها، ظلت تعربد حتى قالت هيت لك.
1: نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا. بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشق للقاء الله.

0: إن المبادئ لا تباع، وإن الكرامة تكتب بمواقف الرجال لا بكثرة الأتباع، وإن الحق إذا حمله الأوفياء بقي حياً وإن تكالبت عليه الخطوب. أهداً سنكمل هذا الطريق ولن نتخلى عن خيار المقاومة الإسلامية. سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، من عشق اليمن وعشقته اليمن واليمنيين، من تحدث وتحدى كل العالم من أجل اليمن، من جاهد لله وفي سبيل الله وبالكلمة وأمام السلاطين الجائرين كلمة حق نطق بها في ثاني يوم من العدوان على بلدنا، وأكد فيها بأن العدو السعودي سيهزم وبأن اليمن سينتصر. لم ينسنا في خطاباته كاملة، تحدث عن اليمن وعن شجاعة اليمنيين وعن بسالة اليمنيين وعن نصر اليمنيين. تحدث عن السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، تمنى بأنه لو كان جنديا مع هذا القائد هو ورفاقه، كانت كلماته بلسم لكل يمني أمام صمت العالم أجمع ونفاق هذا العالم. كان هو من يتحدث بكل عنفوان وشجاعة وبسالة مع الشعب اليمني، كان من ينصح الأعداء بألا يقعوا ويغرقوا في الوحل اليمني، كان دائما ما يؤكد لهم بأن النصر حليف لليمن. مواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى للشهيد الإسلامي والإنسانية سماحة السيد حسن نصر الله عن اليمن ومع اليمن.
1: إذا هلأ بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقلك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم النذلة، دول أخرى فكروا بمصالحكم مصالح شعوبكم، هل هذه المصلحة؟ فقط من شان فلوس السعودية ومجاملة السعودية تذهب المنطقة كلها إلى حرب. دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. مسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل، 107 أيام قصف ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن حتى بالشهر رمضان، أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حتى السوق، سوق بالعمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية، بيطلع بيقتل، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء أشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال. يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ. هذا أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. من سنتين 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلومية الشعب الفلسطيني. بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان. برغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف حتى ما أقول مئات الآلاف ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين. هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. لقد فرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف آل سعود في وحل السعودية. عندما يجري في اليمن أسطورة معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن. وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة. هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز لنقول لهم لستم وحدكم، كلنا.

أمس الأحد في الذكرى السنوية الثانية لشهادة سماحة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، ألقى الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله كلمة بهذه المناسبة، بدأها بتوجيه الكلام لسماحة الشهيد السيد حسن نصر الله، الشيخ نعيم قاسم للسيد حسن نصر الله: أنت المقاومة والمقاومة أنت، وأصبحت رمزها لأحرار العالم، وأنت القائد المقاوم الأممي تلهم الأحرار في كل العالم. غادرت بجسدك وبقيت، بل بقيت تعاليمك وبقي النور للعطاء الذي يمدنا بالعزيمة. لقد بنيت حزبا ومقاومة وحالة شعبية ثابتة وقوية، وسنستمر على هذا النهج. حملت راية فلسطين وزرعتها في حياتنا، وستبقى فلسطين هي البوصلة، وتحرير أرضنا سيبقى أولوية. الشيخ نعيم قاسم للسيد هاشم صفي الدين: مسيرتك حافلة بالجهاد والعمل في حزب الله، وكنت عضدا ومساعدا لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وستبقى معلما في المسيرة الجهادية للمقاومة والمقاومين. الشيخ نعيم قاسم في كلمة بهذه المناسبة: نعزي عوائل الشهداء، وتحية خاصة للشهداء الأحياء جرح البيجر الذين قدموا النموذج الرائع لتحويل الجراح إلى فعل ومقاومة، وتحية إلى 3400 شهيد وشهيدة من المقاومين والناس، تحية إلى 14600 جريح وجريحة من المقاومين والناس في معركة أولي البأس. الشيخ نعيم قاسم: إن على العهد، تعني إن مستمرون، وأن القيادة التي تستشهد يأتي مكانها قيادة تستمر على النهج العهد، على نهج العهد السابق، وإن على العهد ببقائنا على الثوابت وأساس الثوابت المقاومة الرسالية الإلهية الشجاعة والعزيزة في مواجهة العدوان. نحن مع استمرار المقاومة، وسنعمل على استمرارها ضد العدو ليخرج من أرضنا ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة. الشيخ نعيم قاسم: إنا على العهد، تعني أننا نحفظ أمانة الشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. إنا على العهد، تعني أننا نعمل على قاعدة دعم فلسطين وتحرير فلسطين، ونحن أيضا مع تحرير الأرض بالكامل. الشيخ نعيم قاسم: البعض خاصة عند خصومنا يطرحون ماذا فعلت المقاومة، لكن يبدو أنهم نسوا سؤالا: ماذا فعلت الدولة؟ المقاومة أوقفت مشروع العدوان، هذا ما فعلته، ولم تمكنه من تحقيق الأهداف. المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90,000 جندي وضابط إسرائيلي لم تتمكن من تحقيق أهدافهم بكسر المقاومة. المقاومة منعت العدو من تثبيت الاحتلال الإسرائيلي وإقامة المستوطنات في لبنان. المقاومة واجهت إسرائيل التي تدعمها أمريكا بكل الإمكانات الاستثنائية التي لا حد لها. مع هذه التضحيات الكبرى التي قدمت وقدمت إلى الآن، لا يمكن إلا أن نستمر، ولا يمكن أن نهزم، وسنستمر، وهيهات منا الذلة. الشيخ نعيم قاسم: أوقف المقاومون تقدم الألوية وعشرات الآلاف من جيش العدو مع كل القصف والتدمير بمختلف أنواع الأسلحة، ونحن واجهنا في مناطق عديدة وثبتنا كمقاومين ومقاومة بقدر ما يسمح الميدان وطريقة عمل المقاومة. ثبتنا في بنت جبيل والخيام وعيت الشعب والناقورة والبياضة وعلي الطاهر وفي كل مكان كان فيه مقاومة في الجنوب. الشيخ نعيم قاسم: في علي الطاهر كان الصمود 3 أشهر، وفي كل مكان من الأمكنة كان الصمود أشهرا. المقاومة تواجه من خلال أمرين: الأول أن تواجه في المكان والزمان إلى الحد الممكن، وثانيا أن تمنع العدو من الاستقرار. الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن الكشف عن أسرار كيفية إدارة المعركة وطبيعتها،
وفوجئ الجميع بالاستعدادات في معركة العصف المأكول، وهذا يعني أن السكوت عن بعض التفاصيل له علاقة بطريقة إدارة المعركة. الشيخ نعيم قاسم يقول: المشكلة هي بالعدوان وليست بالمقاومة كما يقول البعض. المقاومة لم تنشأ إلا بسبب العدوان، فإذا العدوان أو إذن هو العدوان هو السبب والعدوان هو المشكلة. والاستسلام للعدو الإسرائيلي يعني انتهاء لبنان، العش المشترك لصالح المستوطنات الإسرائيلية. وإذا كان البعض يقبل الاستسلام فنحن لا نقبل، والبلد بلدنا، ويجب أن نتفق وأن لا نفرط بشبر واحد من 10452 كيلومتر مربع، وأساسا بل أساس البلد ودعامة البلد ومستقبل البلد هو جنوب لبنان. الشيخ نعيم قاسم يوجه كلمة للسياديين ويقول: لا يقال لنا انظروا ماذا فعل العدوان لأنكم تقاوموه، بل لماذا لا تقاوموه أنتم ولماذا تتنازلون؟ مذكرة التفاهم هي التي خفضت من مستوى التصعيد إلى المستوى الذي نراه اليوم. بقيتم سنتين تحاولون أن تنزعوا السلاح ولم تستطيعوا، فلماذا تطلبون من الجيش اللبناني؟ ما علاقتكم أنتم بالسلاح؟ الطلب من الجيش اللبناني أن يكون